بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن دايما صرتك في قلبي.

لك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرفك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح. نادير فورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في رونديفو جديد من أول ساعة، مرحبا بيكم في شهر جوان، مرحبا بيكم في أول جمعة من شهر جوان. ومحلي شهر جوان قداش تحسوا زادة داخل منظم، نهار الاثنين واحد جوان، نهار ثلاثة اثنين جوان منظم. إن شاء الله نعديو الشهر هذية كان وإحنا بصحة جيدة، كان إحنا زادة برشا نشاط، وخاصة التلامذة اللي تعدي الامتحانات البكالوريا في الشهر هذية. إن شاء الله يا ربي نسمعوا تزغريت في كل دار تونسية. إن شاء الله زادة الشهر هذية للطلبة اللي عديوا فيه بالتوفيق إن شاء الله والنجاح، وإن شاء الله زيد الشهر ذي يكون شهر النتائج بالنسبة لبعض المستويات. إن شاء الله يا ربي يكونوا كان نتائج باهية، وإن شاء الله يفرح كل ولي وولية، وإن شاء الله يفرح كل صغير على قد التعب متاعه، وإن شاء الله يفرح زيد الإطار التربوي اللي بتبيع الهدف يقعد الأخير أنه الصغيرات وتلمذتهم وتعبهم خاصة متاع عام كامل يشوفوا الأكل متاعه في نهاية السنة الدراسية. يلا صباحكم إن شاء الله كله نشاط، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة لليوم ومرجع بعد الكونجي والقنطرة المطولة. صحة ليكم إن شاء الله يا ربي ارتحتوا، وإن شاء الله تفرهدتوا، وإن شاء الله نجمتوا تعديوا وقت ممتع مع الناس اللي تحبوهم. وبخوفيتي بربي نحاولوا إن قد ما نجموا نستغلوا الوقت مع العزيز علينا والدينا عائلتنا. إن شاء الله ربي يرضيهم علينا الناس الكل. تحية ليكم من ما يصل لكم صوت موزايكا فام. تحية ليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafam.net. برشا انرجي بيها نبدأ بيها معاكم إن شاء الله جمعة، ونبدأ بيها معاكم الصباح بعد شوية معدة مع الميتيو، ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. صباح برشا على رفيق اللي رفقنا في الإخراج جيلة الأسبوع ذي. بعد شوية زينا عنا موعد مع الأكتواليتي، ما تنسيوش زيدا أهم المواعيد المنتظرة نحكيو فيهم بعد لحظات هذا الكل. بعد دا اون سيليكسيون متاع أغاني من القلب للقلب نهديوه لكم اليوم. صباح ديفايا يونان، غنية تونسية بأيدي تونسية وتلحين تونسي وتنفيذ زيدا تونسي. نفرح برشا كيف تسمعني تطفي في أول ساعة. مرحبا بكم الناس الكل.
0: أول ساعة

0: ريتشاردز جانا كرال يو دونت نو مي. ان شاء الله نهاركم مبروك وصباحكم فل طريق السلامه للجميع وين ما تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي تخلطوا كان سلامات. وشكرا لكم على تفاعلكم معنا. بعد لحظات موعدنا مع الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه كيفاش تكون بدايه شهر جوان كيفاش تكون بدايه الاسبوع. هذه كازيا جونز في فولن تو سيتي. اول ساعه مرحبا بكم.
1: اول ساعه

0: 45 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريقة السلام عليكم، بداية أسبوع خارقة للعادة، وقيت ناخذ فكرة على توقعات الجوية تطفيت في بوان ميتيو. ميتيو نحكي على بداية الأسبوع، نحكي على درجة الحرارة، نحكي على طقس اليوم الاثنين. طقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية، فالشرقية مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بأمطار تكون غزيرة مع تساقط البرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح فإنه تكون من القطاع الشرقي ضعيفة، فمعدد للبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 29 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة زادة نحكيه على درجة الحرارة بالنسبة لتونس العاصمة تحديدا، فإنه درجة الحرارة اليوم باش تكون بين 19 و 31 درجة، وحاليا درجة الحرارة في حدود 19 درجة. من هنا حتى تقريبا نص نهار أو ماضي ساعة تبدأ درجة الحرارة في حدود 30 و 31 درجة.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: بعد شوية موعدنا مع ليزيفينمون دو جور، نحكيو اكتواليتي، نحكيو اخبار، نحكيو زادا اهم المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم الاثنين 1 جوان. ان شاء الله يربي بداية شهر موافقة. اهم الاخبار تلقاهم بعد شوية في ليزيفينمون دو جور.

توليت حبيبي لي وصلنا ل 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقاية ليزيفينمون دو جور ليزيفينمون دو جور خلينا نحكيو على أول اليوم أول رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس اليوم 31 جوان 7 متاع الصباح وهذا باش يكون بمطار تونس قرطاج الدولي. نذكروا زادة أنه الخطوط الجوية التونسية كانت أعلنت بأنه رحلات العودة من الحج باش تنطلق بداية من نهار 1 وحتى تتواصل لنهار 14 جوان دونك زوز أسابيع هذوما من شهر رمضان من شهر جوان إن شاء الله دونك يكونوا العودة متاع الحجاج التوينسة إن شاء الله يا ربي يخلطوا بسليمة وإن شاء الله يا ربي يتقبل منهم إن شاء الله يرجعوا في أفضل الظروف. ونذكروا زادة أنه الخطوط الجوية التونسية باش تقوم بتأمين 22 رحلة رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة هذه إن شاء الله كما قلنا انطلاقا من نهار 1 جوان وستتواصل العملية مازالت حتىكش اليوم 14 جوان. نحكي زادة على لجنة المالية اليوم اللي تستمع إلى ممثلي كونكت بخصوص مجلة الصرف الجديدة موضوع ذي اللي عنا مدة قاعدين نتابعوا فيه مدة قاعدين نحكيوا عليه دايوغتر نحاولوا نمدوكم بأهم التفاصيل في علاقة بالمواضيع هذه والجديد بالنسبة لمجلة الصرف وكل زادة ما يزم تعرفوه بعد الجلسة متاع اليوم. خلي زادة نختموا بموضوع مهم جدا الحقيقة للمتابعة نحكيوا على العيادات اللي اليوم متوفرة ونظمتها زادة الإدارة الجهوية حتى للصحة ببن عروس اليوم 1 جوان 2026 يوم تكويني باش يكون حول الطرق والوسائل متاع الإقلاع عن التدخين. الهدف منه هو الثقافة الوقائية الصحية وتشجيع زادة العيش السليم حسب ما جاء في تقرير نشرته وكيل تونس أفريقيا للأنباء. فإنه البرنامج ذي يتضمن تقديم معطيات علمية باش تكون حول مخاطر التدخين على الصحة العامة إضافة إلى استعراض أهم الوسائل اليوم اللي ينجم يعتمدها أي مدخن للإقناع على التدخين وهذا يساهم في دعم الجهود زادة الوطنية لمكافحة ظاهرة التدخين. وزادة في سياق تقريب الخدمات من المواطنين فإنه المندوبية الجهوية لصحة بن عروس عملت عيادات الأمل اللي هي عيادات مختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بحمام لمف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة. والعيادات هذه دونك كيف تجي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين وتعتمد زادة برامج نفسية وبرامج زادة سلوكية اللي يقوموا بالإشراف عليها عدد من المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع باش يقوموا بالمرافقة متاع أي شخص يحب يبطل الدخان أو حتى يقلل من أثار الإدمان على الفرد والمجتمع. Les événements du jour. أول ساعة. أول ساعة. هكا نكون وصلنا لآخر موعدنا بالنسبة لليوم في أول ساعة. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات مع أمين جارا كيف أحلى صباح الكل اللي تكون موجودة معكم من 6 حتى 9 استني كل جديد كل الأخبار أهم التطورات هذه الكل على امتداد 3 ساعات إن شاء الله بداية أسبوع خارقة للعادة. نتمنى لكم طريقة سليمة لكم كنت توا خارجين تسمعوا فينا ما تبدلوش الفريكونس بتاع موزيكا فام. بعد لحظات موعدنا يبدأ مع البرنامج الأول والماتينال الأولى تلقاها بعد لحظات. ميرسي بوكو رفيق شكرا لك على انك تكون موجود معنا طيلة الاسبوع ذي في الاخراج والموعد ان شاء الله يكون بعد شوية مع كيف احلى صباح ان شاء الله نهاركم مبروك. الاولى في تونس

أشرقة الأنوار من 6 ل 9 كالعادة أحلى صباح معاكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة ليكم لما تسمعوا في موزايكا فام. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي ديجا كانت موجودة معاكم في أول ساعة, تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة, وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير. أول الساعة الثانية من السبعة ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوا شوية آخر معاها مع السبعة وعشرين دقيقة يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. السبعة وخمسة وعشرين دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله مع السبعة واربعين دقيقة صديقنا مراد الجوين يعطينا فكرة على حالة الطرقات وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء. في انتظاركم بقية النهار صديقنا أيمن ياخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي ومن بعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس تحبوا علينا انتم منتوكاه وكم موجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من ثمانية لتسعة انتع صباح. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

0: تسعم تصبح ميتيو. ميتيو
1: 6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 1 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، والريح من القطاع الشرقي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، والبحر باش يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و36 درجة ببقية الجهات حتى غدوة 3/2 جوان. الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف، أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: أول يوم في شهر جوان، يا ربي شهر ممتاز على كل الأبراج الفلكية، فرص جديدة في الخدمة، في العلاقات، الأكثرية الأبراج. أول أخبارنا باش تكون الحمل، الصبر هو يجيب الخير، المهم من غير تسرع. الثور وضعك المادي نجم يتحسن شوية بشوية، أما حاول تبعد على المصاريف اللي مش ضرورية. وانت يا جوزي، انت يلي تخلى عليك الشهر السادس من عام 2026 بموسم عيد ميلادكم، راهو شهر التألق ومن أكثر زيد الأبراج حظ، خاصة مع النص الأول منه. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. نتعداول السرطان، حبك تغتنم الفرصة وقت تجيك على خاطر الحظ واقف معاك أكثر من العادة. الأسد، نحبك تأمن بروحك، ما خليك متوازن وما تخليش الثقة تولي تسرع. العذراء، راهو الشهر بهي برشا، خاصة إذا كنت تخدم على هدف من مدة. والميزان، واصل بنفس النسق، النتائج راهي اللي تستنى فيها قربت أكثر من اللي تتصور. العقرب، حاول توازن بين الخدمة والراحة على خاطر راهو الإرهاق هو أكثر حاجة يلزمك ترد بالك منها. والقوس، فما تحسن تدريجي في الأمور المادية، ما خليك محافظ على ميزانيتك وما تدخلش زيادة في مصاريف غير محسوبة. إلي جدي، شهر إيجابي زيادة باش يكون لك أنت ترابي، خاصة في الأمور المهنية. والدلو، راهو نجاح الشهر هذا يجي بثبات وتنظيم. ونكملوا مع برج الحوت، فما فرص تعرف الجديدة، لكن يلزم شوية صبر قبل ما توضح الأمور.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: خربش تربح، خربش تربح.
1: صباح الفل، إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة للناس الكل، وإن شاء الله عودة طيبة من جديد إلى العمل بعد أسبوع من الراحة في عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله عيد مبروك وسنين دائمة مرة أخرى للي ما عايدناش عليهم. رقم البطاقة اليوم الصباح لأخواتي المخربشات وإخواني المخربشين لطول يتحضرونك التليفونات، نذكركم لتنجموا تربحوا معنا وصل شراء من أهداء جديدة كان تطلب 71-113-1000 مع 47 دقيقة الموعد اليومي مع صباح تربح. رقم البطاقة هو التالي 61-14-75-59-42-19-42. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامي.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. من المنتظر أن تصل إلى مطار تونس قرطاج الدولي صباح اليوم الاثنين على الساعة 7 أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة. وكانت الخطوط التونسية قد أعلنت أن برنامج رحلات العودة من الحج سينطلق بداية من اليوم الأول من جوان ويتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته عبر تأمين 22 رحلة انطلاقا من جدة والمدينة المنورة. شركة النقل بتونس تعلن إدخال تعديل جزئي على مسار خط الحافلة رقم 28 الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من اليوم الاثنين وعلى سبيل التجربة استجابة لطلبات عدد من متساكني منطقة حدائق قرطاج. والشركة توضح أن القرار جاء بعد دراسة ميدانية أنجزت للغرض، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيمكن من المرور بمنطقتي البحيرة وحدائق قرطاج مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية، مضيفة أن هذا التغيير يتضمن إضافة مسافة تقدر ب 5.5 كيلومترات في كل اتجاه ليرتفع بذلك طول الخط إلى 19.5 كيلومترات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية الذي تحتضنه العاصمة سيول على مدى اليوم وغدا. ويندرج هذا الاجتماع ضمن متابعة نتائج القمة الأفريقية الكورية الأولى المنعقدة في جوان 2024 وتقييم مستوى التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بمواصلة تنفيذ البرامج المشتركة. يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية سيجري على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين كوريين ووزراء خارجية من الدول الإفريقية المشاركة لبحث آفاق تطوير علاقات الشراكة والتعاون على المستويين الثنائي والإقليمي. عالميا، تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين، مع التركيز على إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني. ووسائل أعلام أمريكية تشير إلى أن المقترح يهدف إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات استراتيجية غير مسبوقة، خاصة في القضايا المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، حيث ركزت التعديلات الأمريكية على ملف مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وملف مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وفيما يتعلق بالرد الإيراني، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤول أمريكي رفيع أن طهران قد تحتاج إلى نحو 3 أيام لتقديم ردها على المقترح، لافتا إلى غياب قنوات التواصل الرقمي بين الجانبين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:12 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل. إن شاء الله نهار اثنين مبروك سعيد وبداية أسبوع إن شاء الله يا ربي ممتازة لكم الكل. اليوم غرة جوان 2026، هو شهر كأس العالم، هو شهر إن شاء الله اللي بإذن الله بعد 10 أيام من الآن تكون ضربة البداية لهذه المسابقة العالمية الكبرى، وإن شاء الله بالتوفيق فيها للمنتخب الوطني التونسي. اليوم أكيد من نشراتنا الرياضية باش نبدأ في مواكبة خاصة لتحضيرات المنتخب لكأس العالم. صباح نور إياد.
1: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع يا رب.
0: في فورم إياد، بارك الله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، مش ظاهر لي بون. صباح النور نادية، مرحبا.
2: شهر نهاركم مبروك أمين، كيف أحلى صباح كل، شهر نهاركم زين، وتحية زادة للي يسمع فينا اليوم صباح، إن شاء الله جمعتهم ما فيها كان الخير. على الخوي اليوم موضوعنا نحكيه على ظاهرة الكاش، نحكيه على تداول النقد الورقي خارج المسالك البنكية. الموضوع هذايا اليوم ما عادش مؤشر اقتصادي كهو، لأنه ولا من بين التحديات المهمة اليوم اللي تواجه الاقتصاد في تونس. مش نحكيه زادة اليوم على آخر المؤشرات النقدية اللي كانت صادرة عن البنك المركزي نهار 26 مايو 2026، واللي تكشف أنه مازال فما منحة تصاعدي للحجم بتاع الأوراق المدولة، اللي مستويات متاحة وصلت المستويات توا بعد حتى ضيفنا يفسرنا كيفاش نجم نقيموهم هالمستويات، لكن كي قولكم 29,678 مليار دينار مقابل
0: بالله قداش يجيو هذوما يد بال فلوسنا
1: يوم بفلوس
0: ما فيش بالحساب اللي نفهموه. 29 ألف مليار معناتها
1: 29 ألف مليار 29 مليار دينار.
0: هذيك هذيك الصعيبة اللي نفهموهاش.
1: 29 ألف مليار
0: 29 ألف مليار. علم الميزانية الدولة هي قد إيه؟ شوية 70 في بيدي
1: إيش 80 سنة
0: إيش 80 قلوا 80 بواغوندية معناتها تقريبا أكثر من ثلث.
2: ولا دوك نحكي جسمه على أنه مستويات قياسية كي نقولوا كي بش نقاربوا شوية، يمكن حتى الناس تسمع فينا في المقابل عام ناول. دونك نحكيه على 23,960 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام اللي تعدى، وهذا زادة اللي في غضون عام واحد. اليوم يعكس هالارتفاع والزيادة اللي تقدر ب 5,718 مليار، يعني أكثر من 23.86% في تحليل المؤشرات هذه. اليوم ضيفنا مشكور حاضر معنا الخبير الاقتصادي سي ماهر بالحاج، وسي ماهر بالحاج زادة هو اللي كان خدم على الدراسة خدمها حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في تونس. سي ماهر صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير وصباح الورد والفل والياسمين لكافة
0: المستمعين.
2: شكرا لك سمير على قبول تدخل معنا، ان شاء الله انت زاده بدايه اسبوع موافقه لك.
3: بي ومبروك الجمهور حملمف على صعود لل
2: اي ان شاء الله الف مبروك لي.
0: ان شاء الله الف مبروك خويا للهمهمه الكل
3: عايشك،
0: والف مبروك لجمهور الترجي بالكاس
3: والفريق
1: بالبطولة.
0: واش ألف مبروك علينا 30 ألف مليار اللي
2: دروس مبروك علينا الكاش
0: ألف مبروك.
2: سي ماهر خلي نرجع نحكيه جستما على هالمؤشرات هذه اليوم وهالاتفاقم تاع تداول النقد الورقي خارج المسالك البنكية. يظهر لي تقريبا كل المختصين اللي تعديوا معنا اللي بدينا نحكيه حتى على موضوع الشيكات في تونس كلهم متوقعوا أنه الكاش باش يوصل إلى مستوى قياسي، يعني سيتي تري بريفيزيبل كمعطى وكمؤشر اقتصادي اللي قاعد صاير اليوم.
0: اي اما معناتها من السهل نربطوها كان بحكاية شيكاتك
2: هاو اكزاكتومون.
3: والله حبيت انا كتبت على الكاش هذا من عام 2018 معناتها مش حكاية القانون نتاع الشيكات. عملت دراسة وقتها ونشرتها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في 2018، حكيت فيها فهمتي على رابور سور لا كريز سوسيو ايكونوميك فينانسيير دو لا تونيزي 2017-2018 وقتها، وحطيت فيها لي زانديكاتور ايكونوميك اللي عندنا، وحكيت على الديكاشينغ وقتها وعملت عليها دي سيمينار اكسيتيرا. دونك مالوريزمون وقتها فهمتي سيتي بلو فاسيل فهمتي باش نجمو نمشيو معناتها كنت فهمتي يافي لا ما معناتها فهمتي بور ليتا باش نجم تمشي للديكاشينغ بلو فاسيلمون كو لا سيتياسيون اكتويل. خاطر وقتها حكيت قلت راهو فهمتي اذا باش نكملو في السيتياسيون هذيا ما حكيتش على الديكاشينغ برك، خاطر فما برشا حاجات لازمهم يتعاملوا مع بعضهم أو باراليل راهو باش نخلطو فهمتني السيتواسيون إكس اللي هي فهمتني خلطنا لها اليوم.
0: شنو الخطورة نتاعها السيتواسيون اللي احنا فيها؟
3: والله الكوتورة متاعها هي فهمتني تفاقم التفاقم متاع المارشي باراليل. المارشي باراليل سي ليكزيستانس دو توت اون ايكونومي فانتوم انا بسميها سي ليكونومي فانتوم. وهذا الكل فهمتني باش تدخل ان كونكورونس افيك ليكونومي فورمال متاع البلاد و سي تري نورمال فهمتني تنجم تغلبها معناتها. هذا هو
0: الأسباب. قلنا الشيكات هل هناك أسباب أخرى بخلاف الشيكات معناتها مش عادوش نفس الموضوع؟
3: أنا ما قلتش الشيكات راه أنا على خاطر فهمتي لو بروبليم فهمتي ليكزيستي فهمتي دوبوي 2015 و 2016 من وقت بدا التفاقم نتاع الواحد ميم افون فهمتي القانون الشيكات. سوف كو فهمتي 29.5 مليار ولا 29.7 مليار دينار هذوما اللي يدوروا في الاسبيس معناتها في البلاد كان الأربعة متاع العشية معناتها وقت نسكروا البنوك ونحسبوا الفلوس اللي بيتين في الكوفر وفي السكتور السكتور ليغال نقولوا احنا فهمتني باش نلقاو حكاية تكون 700 مليار باقي الكل فهمتني ما عندناش عليهم تراسابيليتي معناتها دونك فهمتني. وتعرفوا انتم اكثر حاجه مخطره للدوله وللعباد والتوانسه هي فهمتني انا مسميهم لي كاتر انمي ماجور دو لا تونيزي اي دي تونيزيان اللي هو الارهاب التهريب التهرب الجبائي والرشوه والفساد. كنقولوا تهريب نقولوا ارهاب حتى الارهاب الغذائي اللي قاعدين نشوفوا فيه مع اليوم فهمتني تلقى كل شيء غالي suite à quoi suite فهمتني à une intervention فهمتني متاع طبقة معينة اللي فهمتني قاعدة عندها الفلوس وعندها الكاش وما عندناش عليها تراسابيليتي وماهيش قاعدة تخلص في اللامبو. وهذا فهمتني سي تري غراف خاطر يخلق هو كبيرة ما بين فهمتني فئة معينة معناتها من المجتمع.
0: أنا من حسب نذكر إياد معناتها عامين ثلاث سنين تالي معاش والله نسيت بحسب التقريب دولي عامين تالي معناتها الدولة قالت لي عنده فلوس ينجم يدخلهم في السيركوي ليغال يخلص عليهم 10% وينجم يدخلهم عادي جدا.
3: اللي عنده الفلوس وتقول له الدولة فهمتني هكاك معناتها تعطيه فهمتني تقول له راهو اللي دخل
0: والنتيجة ما كانتش إيجابية برشا معناتها
3: حتى حد ما هو باش يتبع التونسي فهمتني دو ناتور اللي كونسرفاتور ما يحبش برشا التغيير.
1: اي داير سي ماهر في النقطة في النقطة هذه سي ماهر
3: حبيت نفسر معناتها حاجة اللي خاطر فما كوتي معناتها سوسيال معناتها فما توت اون معناتها اون فيزيون معناتها
1: اي سي ماهر تو احنا كي نحكيو على القطاع الموازي انا متفق معاك اللي هو مخذا حجم كبير ولكن ما ينجح القطاع الموازي الا ما يلقى اون كليونتيل. وفما النقطه اللي كنت تحكي عليها اللي هي مهمه لو كوتي سوسيولوجيك ولا كولتوريل انه التونسي عنده مشكل مع المؤسسات الماليه. احنا توا سنين كما قلت انت من 2015 ولا من 2016
3: عنده مشكله ما يحبش التغيير التونسي
1: اي اما لا حتى في علاقه مع المؤسسات الماليه وجاوبني عليها النقطه سيمان
3: فيه لا بوسيبيليتي سامحني تقرا نوصل فكرتي خاطر كي تعطيه لا بوسيبيليتي ما بين الكاش وما بين الشيك وما بين الكامبيالا وما بين الكارتا اوتوماتيكمون باش يمشي لك الكاش راه. دونك هنا شنو الحل؟ الحل فهمتي وقت باش نعملوا ديكاشينغ فما توت معناتها توت اون معناتها وحده دو ميزور معناتها باش نعملوهم فهمتي اللي كلهم مع بعضهم ويلزم فهمتي من ناحيه الشواء للعباد نحطوهم ديفون لو فيت اكومبلي تو وقتها فهمتي الفلوس تدخل.
1: انا اللي حبيت نقوله لك سي ماهر احنا تو من 2014 الناس تحكي على الادماج المالي وعلى الانكلوزيون فينانسيير اليوم النسبه ارتفعت نتاع الناس اللي عندهم حسابات سواء في البنوك والا في البوسطه ولكن مالوريزمون شوفوها لا براتيك انه اغلب لي سالاريي ما يستعمل الحساب هذاك كان انه يمشي يجبد شهريته ويجبد على اخر مليم والا يخلي الحد الادنى.
3: علاش قلت لك انا التونسي لي كونسيرفاتور ويلزم تنحي له الشواء. انا اليوم
1: زاد ما تنجمش تمنع سي ماهر مواطن تقول له لا ما تجبدش شهريتك.
3: والله مش تمنعه اما تحط فهمتي دي ميزور كيما البرا ما نجمش انا نمشي للستيك كل يوم كل راس شهر نشد الصف باش نمشي نخلص تذكره نتاع ضو فهمتي وقت تولي لوبليغاسيون دو بيي فهمتي تا فاكتور افيك فهمتي اون كارت من دارك ومن تليفونك وقتها فهمتي سرا اوبليجي فهمتي دو لا بيي
0: اي وقت تولي صب جوست سوم الوحده في الكونت نتاعك الفلوس هذوكم اللي باش يهزهم سامح ما نعرفهم انا تونسي ونعرف تونسك فاش يخمروا قداش هي فيها مثلا 300 الف ستيك تهزهم لسبيس صبهم في الكونت ومن الكونت يمشيوا للستيك معناتها في الاخر ما يبدل شيء راهو ينجم
3: لا فلوس خرجت من الكونت سامحني وقت فما فلوس خرجت من الكونت دخلت الكونت فهمتني راهو هنا بدينا نحكيو على الديكاشينغ راه وقت اللي فهمتي يوليو لك فهمتي انت 80-90% من لي ترانزاكسيون تاعك يتعداو دو كونت ا كونت اللي هي نسميوها اليوم لا موني سكريبتورال فهمتني هذيا فهمتني معناتها رانا مشينا للديكاشينغ ثاني حاجه يلزمنا فهمتني بور فير فهمتي فاس خاطر هذوما ناس يلفون فير اون ريزيستانس راهو فما مافيات اليوم عندها فهمتني مئات المليارديرات من الاسبيس اللي محطوطه في الديار وكي نحكي في الديار راهو فهمتني فما شكون يشري لك دار ب 500 مليون بور لا سامبل ريزون بالنسبه ليه هو شري كافر راهو على خاطر فيها سوسول فهمتي خاطر فيها سوسول نتاع 200 متر كاري باش يعملوا فهمتي تخبي فيه الفلوس
2: واضح
3: فهمتي وهذايا فهمتي الظاهرة هذية يلزم فهمتي ان كود ما معناتها ولا ان كود متر فهمتي من الدولة قوية وبرات فير اللي فهمتي تبدل الفلوس بعدك تروا كونديسيون بالنسبة لي انا كي سون ديتيرمينونت اي انديسبونسابل فهمتني اللي هي دونك لا توتاليتي دو لا ماس فيدوسيير افيك تروا كونديسيون كي سون ديتيرمينونت اي انديسبونسابل دونك اون كور دوري ان ديباسون با 3 موا ا ترافير ان كونت بانكير او بوستال نوميناتيف بور اسوري لا تراسابيليتي دي فون اي ترويزيامون ليميتي لسبيس ولا لو روتري دو لسبيس à 500 دينار بار جور توت اوتر اوبيراسيون باسرا بار لا موني سكريبتيرال هنا وقتها باش تريزيستي انت معاهم وباش تشد معاهم صحيح وباش تدخل معاهم في حرب بوندون 3 موا هكا هو خاطر بعد 3 شهور الفلوس اللي باش يحاربوك بها ما عادش عندها حتى قيمه
2: واضح جدا
3: يقول لك الكو تتكلف سي با فري علاش خاطر فما اون سيرتيتود اللي هي ما بين 0.5 و1% من الماسا شونجي عمرها ما ترجع واللي هي تجي حتى تدير الفلوس
2: واضح جدا سمير وصلت الفكره شكرا ليك يعطيك صحه سمير بالحاج ضيفنا الخبير الاقتصادي ان شاء الله نهارك زين مشكور على حضوركم معنا
4: نحب كفايق يهديك باش يخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجو للجماهير
5: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
6: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة
6: ميتيو
0: مباشرة مع الوطن يزد الجوي أخونا صبحي إن شاء الله أسعد الأيام صباح نور
8: صباح الخير خويا أمين تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات مزيك
0: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد بداية الأسبوع درجات حرارة تقارب 30 في تونس العاصمة يا فريق
8: نعم حتى أكثر بقليل بالنسبة ليوم الأمس تشكلت خلايا رعدية نشطة وخاصة بين المناطق الغربية للوسط جهة القيروان كانت على كميات سجلنا على كمية بشبيكة 30 مليمتر كقائمة أولية حفوز 8 مليمترات نصر الله كانت في حدود 3 مليمترات منزل مهيري 11 مليمتر وكانت كذلك في حدود 15 مليمتر ببغرارة من ولاية صفاقس بجهة زغوان كانت ما بين مليمتر 1 و3 بمدنين كذلك سجلنا أمطار وظهرت خلايا رعدية ببني خديش وبير الأحمر تقريبا في حدود 3 مليمترات تمغزة كذلك من ولاية طوزر وبرديف وكذلك زانوش من ولاية قفصة بالنسبة لليوم طقس صافي إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد في بداية النهار كالعادة معناتها الخلايا الرعدية تتكون بالمناطق الغربية للوسط، في البداية تشمل معناتها مناطق الكسرين، كذلك تدرج لتصل إلى حدود ولاية القيروان، كذلك سيدي بوزيد وحتى شمال قفصة. بالنسبة لتساقط البرد وارد بأماكن محدودة، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة على كامل السواحل، تقريبا تتقوى العشية بسواحلنا الشمالية، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالشمال العشية، والحرارة في ارتفاع طفيف اليوم. يوم الأمس سجلنا بتونس العاصمة تقريبا 31 درجة، اليوم نسجلوا 33 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، تتراوح عموما ما بين 26 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 31 و 36 درجة ببقية الجهات. غدوة إن شاء الله باش يكون معناتها نسق الارتفاع واضح في درجات الحرارة، غدوة التيارات باش تكون أكثر جنوبية، وبالتالي باش تشهد ارتفاع أكثر حتى بمعدلات العادية على كامل البلاد. غدوة نسجلوا بتونس العاصمة 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وتوصل حتى 38 درجة مع ظهور شيلي بعدة مناطق من مناطق الجنوب، خاصة
0: غدوة إن شاء الله توصل العاصمة 36.
8: نعم غدوة 36 درجة تحت الظل، غدوة معناتها نجم نقولوا صيف، صيف مصيف غدوة إن شاء الله.
0: غدوة كليماتيزوريت باش اليوم نعملوا لونتروتيان نتاع الكليماتيزور
8: بطبيعة الحال إن شاء الله. هي هو الحقيقة معناتها الأسبوع هذا راهو باش يشهد ارتفاع معناتها في درجات الحرارة، يمكن فما انخفاض طفيف يوم الأربعاء والخميس معناتها خاصة بالسواحل الشمالية هذا بالطبيعة، لكن بقية المناطق تبقى مرتفعة، وإن شاء الله بعودة للارتفاع خاصة باش يكون واضح بالكدا نهاية هذا الأسبوع، مع تحسب المؤشرات باش ترتفع بالكدا وتوصل حتى يمكن 40 درجة بعدة مناطق.
0: واضح يا سيدي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباحك مبروك سيد سي صبحي،
8: إلى اللقاء. يعيشك.
7: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور اسكندر.
2: صباح الانوار. مرحبا
1: بك سعد الايام يا خويا. مرحبا
2: مرحبا بك يا خويا. مرحبا بالناس
1: كلهم. السعيد المبروك خويا. الصباح بحذانا
2: بدايه اسبوع.
1: بدايه اسبوع وايضا معناتها تعرف وقتاش تجي خويا اسكندر. وتجي ديك فارغه يعجبني اسكندر.
2: برشا اخبار جبتوا معك هكا تحب
1: برا يبدانا بالاخبار الاول راح نشوفوا الاول.
2: والله كلها تخص الماتش تاع البارح
1: يزعى
2: اي ماتش الكوب.
1: ان شاء الله الف مبروك للترجي ولجماهير الترجي الذي التونسي.
2: مبروك
1: الحصول على كأس تونس لقب مهم. ترجي الرياضي التونسي ما خرجش السنة صفر اليدين.
2: هو نمر 17 الكوب دونك نحكيه على الركور. هو بيدو قاعد يدعم فيه الترجي الرياضي التونسي ويؤكد فيه إذا كان نحكيه على عدد الكؤوس. بوه مهم كيس أي لقب يعتبر لقب مهم, لكن بالنسبة لجماهير الترجي الرياضي التونسي هو لقب يخليه يخرج من الموسم بتيتر على الأقل خاطر توسام في الموسم فماش الرضا. كنشوف البارح تو بار اكزامبل حتى بعد المقابلة ما نصورش ان جماهير الترجي انه تكون راضي 100% على موسم كمل فيه الترجي الرياضي التونسي الثاني في الترتيب في البطوله. خسر في بطوله, خسر في تشامبيونز ليج بعد لي روتور, خساره في الدومي فينال وغيره. ممكن دي بيرفورمانس كيما هذا والارقام كيما هذا موسم يعتبر نجم يكون ناجح عند البعض من الفرق, يعني نقول لك اننا نبني عليه ويفرحوا به. لكن في الترجي ماك تعرف فما تقاليد, فما دي زوبجيكتيف وقت اللي تحققهم تكون الفرحه اكبر من هكا, اكبر من الفرحه بمجرد كاس تونس عند الترجي. مجرد كاس تونس مش نحكي على الكيس يقعد كيس في الاخر. قلت لك حتى بعد المقابله تشوف الجماهير وقت اللي الناس كانوا يقولوا احنا نورمالمون تتلاقي بالفرحه, اللي عيط الشكر الواعر واللي عيط الملاعبيه واللي عيط المدرب من الجماهير هاي العام الجاي هي صلح وهي دعم وهي يعملوا دونك لقب رقم 17 بالنسبه للكيس تونس في خزينه الترجي الرياضي.
1: اما البارح البونتو اثر الجدل.
2: ايه بيان سور
1: مثاليه قنوات قناه الكاس يظهرلي المقوله نتاعها قال فما خطا ما كاروش الحكم كان رجع الفار والفار كان عليه يعني الخطأ ولا لا يعني الهدف.
2: شوف أمين الموفيولا إذا كان نحكيه على بين فتلة شفنا احنا فما زوز حتى التضارب موجود في على مستوى الآراء. الموفيولا نتاع الكيس يقول لك تمام حمدون الهدف نورمال ما يتم الغاءه بسبب مخالفة على المدافع. وبالنسبة للبديس بن صالح في الحد الرياضي يقول لك ليه الهدف شرعي وصحيح الحكم والفار كي تم احتسابه قرارهم يعتبر صحيح. دونك شوف زيادة حتى على مستوى الجماهير بيان سور جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي يقول لك ليه ما هوش هدف وش صحيح يقول لك انا مظلوم. وجماهير الترجي الرياضي التونسي يقول لك ليه فما هدف واضح وما فماش علاش يتنحى وهذا عادي بين الجماهير. حابين ناخذ وان كوتي واحد اخر مش نحكم واحد هنا منش خبراء متاع تحكيم ديما نعتمدوا خبراء التحكيم باش يعطيونا الاراء نتاعهم ونرتكزوا عليها. لكن انا مش نحكي على اللي صار بين غرفه الفار والحكام. ممكن نعطيك معلومات هذيا بين الحكم الرئيسي وحكام الفار الزوز. هو في الاخر ثلاثه كانوا مقتنعين بالقرار نتاعهم, مقتنعين تمام الاقتناع انه الهدف هذا هدف صحيح ويتم احتسابه وما فما حتى مشكل. علاش نقول لك الكلام هذا؟ خاطر من الاول الحكم حتى بعد المقابله يقول لك انا اللي ريته قدامي لا يرتقي باش نعطي انا أن نلغي الهدف في مخالفة ولا غيره. وفي على مستوى زاد غرفة الفار حتى الحكام الزوز كسواء بلاغة ولا نيلي الزوز يقول لك أننا مقتنعين أنه الهدف شرعي. كيفاش؟ خطر الزوز كل واحد عمل قراءة واحد هما من الأول قرأوا مع بعضهم الهدف مع ذلك كيفاش معنا في الفار وخذوا لي زونغ اللي متقاومش في التلفزة ولا غيره خطر فهم دي زونغ الأخرين وفهم خدمة أخرى تتخدم في الفار. بالنسبة لبلاغة يقول لك الهدف صحيح وبالنسبه للنيلي قراءته زاد اللي كانت على روحها يقول لك هدف صحيح. دونك اجتمعوا ثلاثه انه الهدف هذا صحيح. بالنسبه لهم خلينا نلخص لك زاد انه الالتحام اللي صار بين دانو ومدافع على ترجي جرجيس ديالو هو التحام عادي في كره القدم. يقول لك يدخل في نطاق اللعب الرجولي يقول لك الكونتاكت هذا كيز مسير للاخر بعد في الاخر فما شكون يقول لك دفع فما شكون يقول لك لا
1: معناتها الجول تضرب زاد
2: بصاحبه كلا ريتك الكونتاكت اللي صار ما بيناتهم
1: كتفوت خلاع هولي
2: بعطاه شاء الله ربي يشفيه. هاي سيف الشرفي زادة مهم شاء الله ربي يشفيه وعدم مقابلة متميزة حتى لين خرج. دونك هذا التقييم نتاع الحكام بعد في الاخر زادة. واللقطة اللي بتاتر ما تحكيش عليها برشا انه فما كانت فما لقطة نتاع ضرب الجزاء شافوها جماعة الفار في وسط بتاتر ظهري المساعد الثاني هو اللي تفطن انه فما ضرب الجزاء للترجي التونسي قبل ما نخلته للكونتاكت نتاع الملاعبية وقبل ما نخلته نحكيه على هدف وغيره. يقول لك كان فما نمرو 6 اللي هو خلف الكوني كوني خلفه هو اللي كان شد وقت النمر 6 زاد في الترجي الرياضي التونسي الجلاسي وكان فما ضربة جزاء بوتيتر قبل. ويقول لك انا ما نجمش نرجع في لقطة الهدف الى ضربة الجزاء وقت اللي البونتو تمارك وقال لي زيتها بشنوما فما ضرب الجزاء نتعدى اللي بعدها تنرجع لها بعد. يقول لك رو فما التحام بين زوز المدافع ومهاجم لا يرتقي إلى إعاقة وإلا دفع وإلا من عرش أنا جذب من القميص ولا هم شنو شيف ومن عرش بالضبط. يقول لك نتعدى اللي تاب بعد الهدف الهدف إذا كانت ماركة كونتينيتي لل لل لل لللقطة دونك مبدأ الأسبقية نخلي ضربة الجزاء نعديها اللقطة ذيك ما نرجع لها كان كي وقت ما فماش هدف لكن فما هدف دونك ما فماش ضربة جزاء. هذا نحكي لك راني ديما نقول لك راه موش راي انا نعطي فيه معلومات
1: هذه المعلومات اللي صارت بين غرفة الفار
2: والحكم ولا والدخمام نتاعهم وين صار بالضبط والتقييم نتاعهم كيف صار والحديث اللي صار ما بينه.
1: قال لي صار من بعد بصراحة معناتها ما حبيش الراف فينان تاع كوب معناتها الاحتجاجات بالطريقة هذيك كان مبالغ فيها شوية.
2: احنا البارح في التعليق قلنا تخميرة
1: اي متفاهم زادا متفاهم تاع فينال كوب وفي دقيقة فتنا دقيقة 80 ونلعبوا في الوقت المهم الماني تايم كما الباسكيت واللي معناتها الحلمة تنجم تولي حقيقة واللي ممكن إعادة الإنجاز تاع 2005 معناتها نتفاهم هذا أما ما حبيتش نرى المشاهد هذه كمان
2: الله غالب. الحاجة الوحيدة الواحد نجم يحكي عليها بها هي زادة خلينا نشوفوا اللي نمشي شوية في البوزيتيف أنه فما زوج جماهير منه ومنه بعد كي نرجع نحكي على مقابلة السوبر تفهم أنه فما حاجة إن شاء الله تتبقى
1: خلينا نزرب شوية دجا خط الوقت قاعد يزرب فينا نمشيو الماسك انت رفيع اللي كان سبيدرمان بعد الماتش
2: ولا
1: شين الحكاية انت سبيدرمان
2: هو الماسك ذاك وكان نشوفه زاد حتى بعد الماتش كان ولده صغير كان موجود معه لبس نفس الماسك ذاك ماسك ولده
1: هو بالوجه ظهر أصغر منه الماسك برشا دونك ما نجم
2: يكون ماسك ولده مخبيه خبيه عند لي رماسور في واحدة متاع هكا متاع سباب تاع كورة ساشي
1: مش شبه اللقطة متاع البونتو اللي مركاه لاعب النادي الإفريقي معناتها مش كاين يتشبه شوية وقتها يحتفلوا
2: لاعب زعلوني أي شوف الماسكويت من البريود نذكر حتى اللي طوال وقت اللي هزت التيتر ملعبيت لبسوا للماسكويت فما الماسكويت طريقة نتاع احتفال وكل واحد شنو الهدف منه
1: شنو الهدف
2: منه الهدف منه انه كان ديديكاس لولده تو سامبلومون مشى له حتى هو كان موجود في التريبيون عودوا نفس اللقطة ومن بعد كي هبط لبسوا نفس الماسك اللي هو ماسك ولده وتتصير حتى برشا مرات بين ملاعبي وجوست حاجة واحدة البارح في الليل زاد مأخر شوية فما لقطة قديمة من بطولة أوروبية فيها وقت تفسير للحكام وغيره كيفاش يتعاملوا مع اللقطات هذوما. يقول لك رونالدو نورمالمون ياخذ ورقة صفراء كي يلبس ماسك ولا يعمل حاجة كيما هذا راهو يلبس ياخذ ورقة صفراء مهما كان الهدف من الاحتفال وانتو كادي ديديكاس من حمزة رفيع الولد والماسك نتاع سبايدرمان.
1: واضح سر تواجد الأرقام 20 15 11 في البوديوم البارح
2: هما مراول كانوا موجودين مع الملاعبية اللي طلعوا على البوديوم 11 البلايلي 20 بن حميدة 15 توكا هذوما الثلاثي اللي ساهموا في تتويجات الترجي الرياضي التونسي في الموسم تاع الترجي الرياضي التونسي. يوسف البليلي كان حاضر وكان موجود في المدارج بن حميده مع المنتخب التونسي وتوكا مع المنتخب الجزائري.
1: باش نزربك شويه اسكندر ما نستغل وجودك معنا الصباح باش نحاول ناخذ بعض التوضيحات به وقتاش يوفى عقد البليلي
2: وفي 30 جوان معناها شنو الموسم هذا وفي
1: شي يجدد ولا
2: حتى التوا حسب كلام شكر الوعر يقول لك بار اكزومبل
1: بصراحه مهم جدا
2: الوضعيه القانونيه نتاعو مهمه زاد كيف معناها ما عنده كل العقوبه العقوبه اذا كان شوف العام الجاي إذا كان شتوفه قبل إذا كان فما استيناب وقاعد يخذ المستندات والأوراق نتاعه اللي باش يمشي فيهم يطعن فيهم في القرار إذا كان الأمور تكون أقل المدة أقل أنا نصور يشوفوا أنت راندونتونت ما بيناتهم الملاعب ينجم ينفع الإسبرانس كسوا معناه فنيا ولا حتى على مستوى التواجد في الجروب وإصابة نورمالمون تتعدى الأثار نتاع الإصابة في انتظار نشوفوا المستقبل نتاعه مع الترجي
1: ينساس مشي مغادر قاعد
2: والبارح الفيديو تنجموا تشوفوها زادة وناس كل شفنا الدموع نتاع ينساس نتاع حتى مرته وتأثر كبير سنين عندهم في الاسبرانس تقريبا 3 سنين عندهم في
1: الترجي كان من أسوأ المواسم له مع الترجي
2: اي في الاخر اللي صابت اثرت عليه ما في الاخر زاد كانت عنده ذكريات مع الترجي الرياضي التونسي
1: علاش يخرج يبكي هكا
2: يبكي على خاطر هذيك اخر لحظاته في الترجي الرياضي التونسي واخر لحظاته مع جماهير الترجي انتهى عقده مش في عاود العقد مش نقولوا فما مفاوضات فماش لكن باين انه
1: فماش هكا
2: لا لا باين عنه هو بيدو عنده ديستيناسيون اخرى يمكن عنده عروض اخرى وماشي فيها هذاك علاش من مده كان عمل ستوري وقرني اخر ماتش في البطوله البارح كان اخر ماتش في الكوب وانتهى موسم ينساس دونك انتهت الرحله بالنسبه لينساس مع الترجي الرياضي التونسي.
1: البعض يحكي يقول لك علاش المدرب هذا ما وصلش علاش يلوج الترجي في مدرب وقت هو عنده
2: ولا السؤال تترحل للمدرب هذا براكوني وبراكوني راهو النتائج نتاعو تقريبا كل انتصارات تبقى باش واحد ما يكذبش على روحه يكذب على الناس. ما كانش فما مقابلات كبيره من في الكاليبر الكبير. فما بعض المقابلات كانت الحق معناها محاسمه لا محاله تاع بيترو ولا سيمبا في ولا بيترو في بلوتو في الشامبيونز ليغ. ومن بعد فما مقابلات تاع كيس وما بعض مقابلات في الشامبيونا. هو التصريحات تاعو تبدلت شويه براكوني بين مدة التالي. يقول لك انا راني في الاخر راني جوتي فورماتور انا مكون انا ذاك هو العمل نتاعي الاساسي. خلينا نكمل من بعد ربي يعمل دليل خلينا بوتيتر نرجع غدوه للصغار. البارح حسيت كانوا طمع شويه في البلاصه وحقه زاد حقه باش يقول لك انا علاش
1: ليه. حتى المباركي كان حضر البارح في في في بلاتويت في التلزق ما تقال في برشا كلام بيه. قال يقعد ربع 8 سوايع يحضر في الماتشويت
2: خدم. انا اللي نعرفه انه الاسبيرونس بوتيتر باش تعدل البيست واحد اخر نتاع مدرب اخر.
1: واضح موعد السوبر.
2: موعد السوبر قبل بلي
1: ضحكتني الحكاية البارح. معناتها جماهير الترجي تحب تعدي صفية أخرى. إيش معناتها؟ ألعبونا السوبر قبل ما تمشيو كأس العالم وجماهير النادي الفريق يقول لك يجي نفضوها زاد أخويا قبل كأس العالم خلينا نكملوا واحد فينا يشيخ على الآخر ونمشيو لكأس العالم وإحنا مسكرين الدوسي.
2: مستحيل
1: اللي هو امبوسيبل.
2: امبوسيبل امبوسيبل أنت بتلعب قبل كوب ديمون حاجة امبوسيبل. جوست قبل ما نحكي لك على السوبر مهم نحكيو على قبيله وزادة فرد مرة خاطر تجبدنا على الملاعبية والمدربين ومستقبلهم على الترجي الرياضي التونسي. وقبيله البارح ثلاثة تصريحات متباينة. حاجة واحدة تفسر أن الدوسي مازال محلول كيفاش وماش مصير الدوسي
1: في بالي سيبان قصد ربي على روحه.
2: لا لا مش نقول لك عليش. الملاعبي في تصريح مقتضب ظهري متعدي كي قال قالوا راني نجم نكون موجود راني العام الجاي
1: ممكن نكمل.
2: لا لا ممكن نكمل معناها ما ممكن نكمل. شكر الواعر يقول لك الملاعبي رافض المفاوضات ويزيد المنصوري المدير الرياضي يقول لك راهو توا سيدو 50-50. اذا كان فما تصريحات متضاربه سكو فما دوسي مازال محلول. بقى ممكن امكانيه خروج وقبيله من الاسبيرونس اكبر برشا من امكانيه انه يقعد. دونك هذا بالنسبه للملعب. بالنسبه للسوبر السوبر مبدئيا ما نجم يكون كان بحضور الجماهير الزوز. هذه حاجه
1: محليه تريح محليه نبداو به السيزون الجايه. والله انا من
2: فوالا ينجم يكون قبل السيزون الجايه هذا مهم. زاد ينجم يكون في تونس والا خارج تونس. فما امكانية حسب السيد معز مستيري العضو الجامعي يقول لك راه فما امكانيه يلعب في تونس.
1: جربي علاش يلعبوا فيه برا ماتش كيما هك بالله يفسر
2: يعملوا كيما العالم الكل تو
1: يعني ما حشتيش احنا عطينا جونا نحن لهنا ومعناتها والله نجم يدخل فلوس اكثر حتى الجامعه التونسيه لكره القدم
2: ويقعد ديربي وماتش كبير.
1: اي فوالا خلينا نجربوا فيه ماتش كبير اول السيزون نشوفوا جماهير الزوز كي يحضروا في امبيونس باهي علاش ليه معناتها ما نرى معناتها يكون اوفرتور نتاع سيزون ممتازه
2: برشا نبنيو عليه الموسم كامل ان شاء الله علاش ليه. بون هذا الترجي صاحب الكاس نادي الفريق صاحب البطوله لكن الترجي يقعد عنده سوبر اخر مازال ما تلعبش مع السي اس اس. زاد كيف كيف العضو الجامعي للجامعه التونسيه لكره القدم سي معز المستيري يقول لك راهو اذا كان مش نلقاو الوقت باش نلعبوا الماتش هذاك. دونك عندنا زوج سوبر نستناو الوقت وكاو والمكان خاصه في تونس ولا خارج تونس.
1: يعطيك صحة اسكندر
2: محلا
1: طلتك معلنا اليوم الصباح نتقابلوا 8 في سبور إكسبرس.
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
3: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
4: توبنيت Very fiber people.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خديجة صباح نور.
2: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: ان شاء الله سنين دينا اختي غالية، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. احلى تحية لأحلى مستمعين في ماطر اليوم الصباح، ان شاء الله صباح مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى.
2: يعيشك خويا امين، يعيشك ربي فضلك، وان شاء الله سنين دائما
1: امين يا ربي. ايا لالا اليوم طلع نتاعنا نلوجوا على بلاد.
2: اي
1: البلاد اللي نلوجوا عليها لانديس الاولاني، العلم نتاعها فريد من نوعه في العالم، ماهوش مستطيل وماهوش مربع، لكن يتكون من مثلثين فوق بعضهم. لانديس الثاني فيها ثمانية،
2: يعني
1: العلم نتاعو له مربع له مستطيل، زوز مثلثات فوق بعضهم.
2: مثلثات فوق بعضهم.
1: اي لانديس الثاني يمتلك ثمانية من اصل اعلى 14 قمة جبلية في العالم. ريت ان 14 قمة جبلية العالية في العالم، هو عنده ثمانية منهم.
2: ثمانية من اعلى قمة جبلية.
1: صحيح. العاصمة نتاعو مدينة تاريخية مليئة بالحيوية، وتقع على واد، وتشتهر بكثرة معابدها المقدسة عندهم. أنا هي البلاد اللي لوجوا عليها، تبكروا، هي في قارة آسيا. هذه من عندي أنا.
2: كيف هي؟
1: شنو الحس اللي بحذيك أختي خديجة؟
2: ليلي بحذية في الدار لأولاد.
1: تبارك الله الأولاد كبروا.
2: عاوني يا خويا مين، عاوني عاد
1: الأولاد عاد خلي عاونوك شوية زيد.
2: ليه حابوش يلعبوا في البلاي ستيشن؟
1: مصلعين سايه.
2: ليه لا يقراوش اليوم.
1: اليوم ما يقراوش، إن شاء الله ربي يفضلهم. تبدأ بالإن.
2: إن يعني أوروبا هي.
1: لا قلت لك آسيا عاد، ما كنتش معايا أنت.
2: آسيا.
1: كنت تلعب فترح بلاي مع الأولاد حسيت. ني ني
2: ني تعمليش كيما كان
1: عبارة بارك كان عملنا كيفها، مش مشكل، مهم تربح. ني هيا
2: ني
1: هيا مشي عال هيا ليش نو
2: ني نيجارا نيزيلندا
1: في آسيا، في آسيا
2: نيب
1: نيب
2: نيب
1: هيا نيب شنو ني مازال يصحرو نيب
2: نيب
1: خير عالم فيك تنطق يا خيتي سبيع. نيبا هاي قاعد حرف برك هاي نيبا
2: نيبال نيبال
1: بالبي، ما قلتش بي انا راه نيبا
2: بالبي
1: اي نيبا نقص حرف
2: نيبا نيبا نيبا نيباد نيباي
1: نيباد ايباد ولا ترى زيدة إل بالله، زيدة إل في الآخر، إل إل
2: نيبال.
1: إجابة صحيحة نيبال، هي اللي لوجوا عليها اليوم هي نيبال. تعرفها بالله، سمعت بها قبل ولا؟
2: والله أنا عرفها، قلت لك نيبال أنا من نيبال.
1: نيبال نيبال حاجة
2: ونيبال حاجة.
1: دونك نيبال هذيك أخويا أسلحة قديمة، والنيبال هي بلاد لوجوا عليها. ألف مبروك ربحت معنا.
2: تعرفي كيما نابوليون هنا؟
1: والله أتعس شوية. مبروك عليك ربحت لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، إن شاء الله. ألف مبروك أختي الغالية، هلك أسعد الأيام في لمن.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
3: سين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
1: مراد صباح نور.
4: نهارك أسعد الأيام أمين، توت ليكيب وكل اللي يسمع بأحلى صباح على أحلى مزيكا فم.
1: إن شاء الله عيدك مبروك أخويا مراد، إن شاء الله سنين دايما، كل عام وأنتي حايبة الخير. ما تقابلناش قبل العيد التوا، كان عندي اكتظاظ هاتفي رهيب جدا في العيد، سامحني مراد. دونك مساس كلمك أخويا الغالي وتكلمني. بالفضايح انا هكا راه قدام العباد.
4: الحمد لله
1: الحمد لله. باه توا رجعوا معناتها العباد يخدموا اليوم حسب ما تشوف السيركيلاسيون ولا مازالوا؟
4: لا رجعت معناها أغلبية الموظفين معناها مراكز العمل نتاعهم، ولكن زاد يمكن ناخذ بعين الاعتبار مين معناها سلاعة نتاع الكوليج نتاع الليسي. بطبيعة الحال فما التحضير للباك، وفما معناها بعض المدارس اللي معناها بداوا الامتحانات نتاعهم واللي نتوقع معناها باش تكون من هنا حتى لاخر الجمعة. بالتالي هذه باش نلقاوها راهو ينعكس على استعمالنا للفضاء المروري. طبعا الحركية تو نلاحظوها عادية في عديد المحاور، خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة. العاصمة نفس الشيء بالنسبة للجي بي ويد، بطبيعة الحال كذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، واحنا جايين بورسعيدية حتى شون داخلين وسط العاصمة شوية نلقاو كذات على مستوى حمام الأنف. نفس الشيء بالنسبة لميكرين سيدي رزي كيف على مستوى الزهرة. ما تستهلكش منا معناها برشا معناها طلق في السياقة، ولكن تستدعي منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، لأنه في بعض الأحيان وقت يبدأ الطريق فارغ سنوز نسيت باش نعملوا شوية الفيتاس، فماذا بينا تكون السياقة بتاعنا معتدلة على حسب حالة الطريق. نرجع إلى وسط العاصمة خصوصا على مستوى شارع محمد الخامس، وإحنا داخلين إلى ساحة 14 جامعة كيف الحركة راحتها عادية. نفس الشيء على مستوى شارع الطيب المهيري وإحنا ماشيين من بلبدير، ثم بلبدير شارع كتحكوز وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعد، نلقاو شوية سيركولاسيون بروتيك وإحنا جايين من الدندان ماشيين إلى المطار، ماهيش بالكاتونس العادية معناها نلقاو فيها حركة كثيفة. سينو على مستوى زاد كذلك الطريق الوطنية رقم 7 من وادي الليل وإحنا ماشيين لقصر الصعيد، من قصر الصعيد والبعض وزاد كيف نلاحظوا حركة عادية. فبالتالي ماذا بينا السياقة نتاعنا زاد كذلك تكون مطلة. اليوم أمين حبينا نعطيو بعض النصائح خصوصا وإحنا نستعملوا في السيارة، فما أكل التيموالي على اليسار اللي هو الكليوتون، واللي هو في طبيعة الحال الطريقة نتاع التخاط ما بين السيارات وما بين سواق السيارات. وقت تشانلو الكليوتون على اليسار معناها نذكروا السائق اللي قدامنا واللي ورانا اللي إحنا باش نخفضوا السرعة وباش ندوروا على اليسار، نفس الشيء كيف باش ندوروا على اليمين. وبطبيعة الحال الطريقة هذه ماذا بينا نستعملوها ونواظبوا عليها لأن فيها سلامتنا وسلامتنا بينا من مستعدي الطريق.
1: فما حاجة ما فهمتش معناتك، وأنا جاي مثلا امبارح في الكيس نلقى جماعة في النهار وجايين في الصنص المخالف ويعملوا لي في أبيل نتاع ضوء، واش معناتها هذاك مرة؟
4: أوزر هم أنا هذه تفشلها معناها مخالفة درجة في بعض الأحيان زاد نلقاهم معناها الطريق معناها يكون صنص يونيك وتلقى معناها بعض السوق.
1: لا لا معناتها هما كيس يهزوا كيس يجيب هما جوست بجنب بعضهم، معناتها الجماعة اللي جايين في الصنص كونترير الكل تعدى بجنبه يعمل لك أبيل نتاع ضوء، شنو يقصدوا بها؟
4: يسلموا على بعضهم هذوك.
1: حسيتك ما تحبش تقول لي عليها.
4: لا نقول لك عليها. فما طريقه زاد تاع التخاطب هذه راهو ما بين
1: شنو هذيك اش معناتها ما فهمتش.
4: وقت تلقى دوريه نتاع رادار ولا تلقى دوريه فيك معناها
1: شفت ينبه على بعضها معناتها رد بالك هذيك
4: رد بالك لو عندك دوريه تستنى فيك على بعض معناها بعض الامطار. فبالتالي ما تنساش السلوك هذا يمكن فيه معناها يونيون معناها ما بين السواق.
1: بالعكس في تضامن ريت انا بحلم. يعطيك صحه يا مراد يا باهي. يا سيدي بارك الله فيك شهر هالك أسعد الأيام في الأمان. أحلى صباح
3: أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
5: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
6: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونلاين زادة. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.

0: نيجي وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
2: الو ايمن، صباح نور.
3: يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة. ربي يبارك لك، أمين، ربي يخليك، ربنا يكرم كل يعني أولادنا اللي خلاص النهاردة اليوم قبل ما قبل الأخير إن شاء الله بإذن الله بالنجاح والتوفيق، وربنا يكرم. كان إحنا نزلنا يوم الجمعة، كانت الدنيا
2: حسب كل ما كان في كان في الخاص مع ترى مدرسة عندها رزنا متاحة، ما في بالي صغار مراد الابتدائي وبروتوت ما زالوا معتها، ما زالوا يقرأوا عليه معاش.
3: أنا لسه لا، يقرأ الامتحانات بقى غدوة آخر يوم.
2: إن شاء الله ربي يوفقهم،
3: بإذن الله ربنا يوفقهم جميعا، وطبعا يكرمهم بأولياء أمورهم وإن شاء الله خير. أنا زي ما أنا قلت لك يوم الجمعة كانت الدنيا هادية شوية، النهاردة الدنيا رجعت اتزحمت والناس رجعت شغلها، بس كان في شوية كده في الكياس الدنيا حر، بس يعني إيه ربنا يسهل والتكييفات تشتغل، واحنا موجودين دلوقتي في بنا عروس ومعانا استاذ نبيل. صباح الفل.
4: صباح النور،
3: مساء عليك.
4: الحمد لله،
3: العيد تم على خير.
4: تم على خير ان شاء الله.
3: علوش تمام، الدنيا تمام،
4: لاباس الحمد لله،
3: لاباس كله زي الفل،
4: كله زي
3: وين ماشي؟ رايح خدمه توا؟
4: رايح خدمه
3: توا. نبيل انت من هنا من بنا عروس؟
4: من بنا عروس.
3: اكتر مكان في بنا عروس حلو انت بتحبه وين؟
4: اكتر مكان حلو في بنا عروس بحبه
3: فيش
4: استاد ملعب
3: ده الاستاد غير الاستاد حماد العجل.
4: غير
3: لا غير والله فاهم. انت بتشتغل ايه؟
4: في شركه.
3: في شركه، شكلك لعيب كوره.
4: اكيد اكيد لعيب كوره، وحاليا مدرب كره قدم.
3: انت مدرب كره قدم؟
4: مدرب.
3: والله انه ممكن تقول النادي ولا صعب؟
4: مش كنت مدرب في الترجي، هذه حاليا مدرب في نادي بن عروس.
3: والله طب الحمد لله. طب احنا نقول بقى وانا هو اسمه نبيل. نبيل ايه؟
4: نبيل الغرايري.
3: نبيل الغرايري.
4: غرايري،
3: مرحبا استاذ
2: نبيل. نبيل
3: انا هو شكله لعيب كوره عشان كده قلت له تلعب كوره. ماشي يا نبيل، اسمعني، الصيف داخل والدنيا سخونه والكرايب هتسخن وربنا يستر، مش هي الحاجه اللي بتطلع في التابلو لونها بالاحمر لو شفتها تلعب لازمك العربيه تقف؟ لازم انت تقف بالعربيه
4: اكيد، تطلع لك الشكل السيجل بتاع الكهرباء سخن.
3: ايوه، شنو هو شكله؟
4: كيف الفو
3: كيف الفو اللي هو مؤشر، اسمه مؤشر ايه؟
4: مؤشر السخان،
3: الحراره ولا السخانه؟
4: السخان احنا نقوله مؤشر الحراره.
3: مؤشر الحراره
4: اكيد.
3: ان شاء الله خير وباذن الله كله تمام، وان شاء الله تطلع من تحت رجليك ومن تحت ايديك كده لعيبه ما شاء الله توصل لابعد الاماكن
4: ان شاء الله.
3: الف مبروك يا عم نبيل، 200 دينار في اول الاسبوع.
4: ميرسي عايز، ميرسي عايز،
2: الف مبروك يا نبيل يا باهي، ان شاء الله الف مبروك ليك. ايمون
3: حبيبي،
2: بقيت بحر يظهر لي خاصه غدوه، شبغي لها شويه مع الوقت نزل الجو، قال لك غدوه النجم المفروض يوصل 36
3: برجوليه. انت وعدتني وعدتني بالتبحيره وانا ما انت تعرف انا يعني يا دوبك نمشي للمرسى. والله عمت في المرسى من كام يوم، كانت جامده جدا، بس ان شاء الله في الفتره اللي جايه
2: نهزك تعوم معايا نهار السبت. ايش قلت؟
3: قالها انت بتقوله؟ قالها راجل
2: مشيت معاك.
3: قالها راجل اكاو
2: بقى، انا اخوي نهار السبت نهز اخويا يا سيدي تدلل
3: اكاو انا جاي معاك.
2: مشيت فيها سيدي
3: والله، كان عنده كلمه اهو
2: بقى مش تهند علي، عارف مش مشكله، يعطيك صحه ايمن، بارك الله فيك. تحياتنا ليك ولكل السادة المستمعين، شوية خير موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
0: يجي وبحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.

0: باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
1: بتاي البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: انا قهوتي في الدار، برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكيج دي وبغتيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد، برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، بغيفريجيراتور كومبيني، بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد، مع كل غيفريجيراتور كومبيني تشريه عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
5: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الاثنين الأول من جوان وإلى غاية 31 أوت، تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها في اعتماد توقيت العمل الصيفي، حيث تفتح صيدليات الصنف ألف المخصصة للعمل النهري أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء. أما صيدليات الاستمرار فتؤمن الخدمة بصفة متواصلة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في حين تتولى صيدليات الصنف ب تأمين الحصص الليلية يوميا من 8 مساء إلى 8 صباحا. وبالنسبة لأيام السبت، يكون توقيت عمل صيدليات الصنف ألف إلى حدود 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات الصنف باء المناوبة الليلية كالمعتاد. وزارة التربية تعلن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. والوزارة تبين أن التلاميذ المعنيين يمكنهم النفاذ إلى معطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.tn للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم، لافتة إلى أن المعطيات المنشورة تشمل المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. في هذا السياق، وزارة التربية تدعو كافة المترشحين إلى التثبت من صحة المعطيات، مؤكدة أنه في صورة تسجيل خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض عبر الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد. بالنسبة لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة، على أن يكون آخر أجل لتقديم الاعتراضات يوم 9 جوان. عالميا، ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب إيران. وصعد خام برنت مقتربا من مستوى 93 دولارا للبرميل بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند أدنى إغلاق له منذ منتصف أفريل، كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 89 دولارا للبرميل. إيران والولايات المتحدة أو الولايات المتحدة تعلنان شن سلسلة هجمات متبادلة في ضربة جديدة لوقف إطلاق النار في وقت تتعثر فيه المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وفيما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن سلسلة ضربات وصفها بأنها دفاعية على جنوب إيران، وهي الثالثة في نحو أسبوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
9: أريدو، طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: صباح النور، مرحبا بكم. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، الفريق اللي تمكن البارح من الفوز بكأس تونس الموسم 2025-2026، الكأس رقم 17 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي، واصل تحطيم رقمه الشخصي نجم نقوله فريق الترجي الرياضي التونسي، ورقمه القياسي في عدد الكؤوس 17 كأس كما قلنا بعد فوز في النهائي البارح الترجي الرياضي التونسي مع الترجي الجرجيسي، مقابلة لعبت في رادس واحد بليش الترجي التونسي بونتو الحمزر فيها في دقيقة 61. الماتش هذا عرف فيه الترجي الرياضي الجرجيسي خروج ثلاثة من لاعبية بسبب الإصابة، كانت تغييرات اضطرارية، كانت تضرب يسر الضفلاوي ودافيد نيونجي من أول مقابلة تقريبا في ربع ساعة، بعد سيف الشرفي خرج مصاب بعد لقطة الهدف تحت تصفيق لدى من جماهير الترجي الرياضي التونسي، وتحية للحارس هذا على المردود اللي كان قدمه في مقابلة البارح. كيف كيف لاعبية الترجي الجرجيسي، واحنا نحكيو على اللقطات الإيجابية، خلينا نقعدوا في إيجابي في المقابلة هذه من لعبية الترجي الجرجيسي. بعد البوديوم، بعد التتويج متاع الترجي وبعد ما خذوهم الميداليات الفضية، خرجوا زادة تحت تصفيق جماهير الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا وفات السيزون وماتش وفاه، دونك الموسم وفاه بالماتش متاع البارح. الفريقي هو بطل تونس، الترجي هو صاحب الكاس في انتظار الحسم في موعد ومكان السوبر. إن شاء الله يكون فما سوبر بين الزوز فرق بالبداية الموسم القادم، طبعا نشوفوا إذا كان فما موعد يتم تحديده ولا مكان زاد يتم تحديده في تونس ولا خارج تونس. نعملوا بيلون زاد على الفرق متاعنا والترتيب متاعهم كيفاش في البطولة والكاس والموسم كيفاش وفيه بالضبط. الفريقي كما قلنا ولا ترجي الرياضي التونسي زوز موجودين العام الجاي في الشامبيونز ليغ، السي اس اس ولا ترجي الجرجيسي زوز العام الجاي في كاس الكاف، مستقبل سليمان، مستقبل جيبس، شبيب القروان في الرابطة الثانية العام الجاي في انتظار مصير شكوى سليمان، في انتظار هذه نقول مش العودة السريعة. تقدم من التقدم ساقيه الدير امام الحمام سوسة ونادي حملن في عوضهم في الرابطه المحترفه الاولى الموسم القادم بعد صعودهم من الرابطه الثانيه. نهار 18 جوان القادم هو موعد عودة التمارين في النادي الافريقي تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد، فما تربص زادة منتظر في عين دراهم انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر جويلية. سكروا دوسي البطولة والكاس والفرق المحلية متاعنا، وركزوا أكثر طوى على منتخبنا الوطني التونسي، تحذيراته للمونديال، مونديال الحدث الكروي الأعظم نعرفه في التاريخ. اليوم المقابلة الأولى بالنسبة لنا في المرحلة الأخيرة من التحذيرات باش تكون ضد منتخب النمسا، الثمانية غير ربع متاع الليل في فيين تونس النمسا، مقابلة ودية مهمة ضد منتخب يشبه شوية المنتخب السويد منافسنا في المونديال في المجموعة متاعنا. الماتش هذا نذكر يزفروا جيريمي بينيار في الفار، فما باستيان ديشيبيز دوز من فرنسا، والماتش يتعدى على القناة الوطنية على الشبكة الأرضية. واحنا نحكي على منتخباتنا، نحكي على منتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 عام، المنتخب هذا يشارك زاد وقاعد يشارك وبدأت مشاركته في دورة تولون، الدورة الدولية الودية اللي تلعب في فرنسا. المقابلة الأولى لعبناها البارح مع الكونغو ديمقراطية وربحناهم 3-0 في أفينيون، 3-0 ماركيو عن طريق عمر بن علي دوبلي في 25 و63 دقيقة، وبونتو ممتاز زاد الفرار بريك في الدقيقة 45. الماتش الجاي بيكون مع السعودية نهار الجمعة 5:30 متاع العشية. الهيئة التسريرية للنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن عقد الجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالمدة النيابية الجاية 2026-2028 نهار الجمعة 3 جويلية 2026. دونك الجمعة 3 جويلية هو الموعد الجاي والموعد الرسمي للجلسة العامة العادية التقييمية والجلسة العامة الانتخابية خاصة بالنادي الرياضي الصفاقسي. الأعداد الموعد هذا يزم لجنة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية. دونك تم قبول الترشحات هما لازمهم يكونوا موجودين لقبول الترشحات ومتابعة عملية الاقتراع. دونك اللجنة هذه تتكون من شفيق قدورة رئيس اللجنة، سلمى بسبيس الحصالح عضو، ومحمد المعالج زاد عضو في اللجنة هذه. ونأكد زاد أنه المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اشتعلن بعد على المواعيد على فتح باب الترشحات وكل الإجراءات المتعلقة بالجلسة العامة الانتخابية. نكملوا بالمنتخب السويدي. كما كنا نحكيوا عليه قبيله، منتخب شي واجهنا بالمجموعه نتاعنا في المونديال. اذا كان نحبوا نتبعوه قبل شويه من مقابلتنا الوديه مع منتخب النمسا، زاد هو عنده مقابله وديه مع منتخب النرويج. السويد النرويج ماتش للمتابعه بدايه من 6 نتاع العشيه. النشره هذه كل الاخبار موجوده على رواد بالفيم بوام وزي كافام بوانيت. نخليكم مع مين وبقيت ليكيب في احلى صباح.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس
13: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: أريدو، طور عالمك.
15: أحلى صباح.

0: انت عم تصبح
1: احلى بونس لاحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
4: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم مش نحكيو على بعض الأرقام ومش نحكيو على تصريح زيدا اللي خلى برشة تعليقات ومش نحكيو على المدخنين. علاش نحكيو زيدا اليوم؟ لأنه البارح 31 ماي يصادف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. هو هذا المناسبة اللي أقرتها منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمخاطر الصحية للتبغ وحث زيدا أي شخص مدخن على أنه يقلع عن التدخين لحماية صحته وحماية زيادة الحياة متاع الأجيال القادمة. ذيك عريش فنرجع على تصريح لرئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ميمي في ريان الدكتورة سونيا معالجة للبارح لحد في تصريح للإذاعة الوطنية تحدثت على عدد المدخنين في تونس. تقول أنه العدد في تونس في ارتفاع متواصل خاصة في صفوف النساء والأطفال. وزيادة تحدثت على أنه المعدل متاع سن تعاطي السيجارة الأولى في تونس هو 7 سنوات، أرقام صادمة الحقيقة. وأكدت أنه دراسة تم إنجازها عام 2024 ورت أنه 14% من الأطفال بين 13 و15 عام تعاطوا السجائر. وقالت أنه العيادات اليوم المتخصصة في الإقلاع عن التدخين موجودة في عدد من المؤسسات الاستشفائية في تونس. وقالت أنه أي معوض اللي قاعدين نشوف فيهم دايوغ المعوضات متاع النيكوتين راهي تقدم بصفة مجانية. من جهة أخرى زيد رئيس قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن ميمي قالت أنه قانون تحجير التدخين في الفضاءات المغلقة والعمومية له يطبق وله قاعد يحترم. وقالت أنه منع التدخين في أي فضاء عمومي في الدول الأجنبية خلى حتى شركات اللي تنتج في السجائر أنها تنتج بدائل للتبغ، وحذرت من مخاطر جستمام تاع السجائر الإلكترونية وإلا التبغ المسخن. قال زيد أنه هالأنواع الجديدة اللي تنتجها نفس الشركات اللي هي بيدها تقوم بإنتاج السجائر التقليدية راهي لغايات ربحية. وذكرت خاصة بالمخاطر متاع السجارة الإلكترونية اللي تقول فيها نيكوتين وفيها مكونات السجارة العادية وتنجم تتسبب زيادة في عدة أمراض كما الانسداد الرئوي المزمن وانسداد الشرايين، بخلاف تقول ظهور الأورام والإصابة بأمراض خبيثة وخطيرة جدا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حل سباح بي مزيكة.
3: موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
8: 8:18 دقيقة على موزايك فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
9: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. السنة تعداو 78 سنة على النكبة، كان هذايا منذ أسبوعين نهار 15 ماي. اليوم بعد 78 سنة فما سؤال ما نجموش ما نسألوش، من هو المسؤول على تواصل نكبة الشعب الفلسطيني ومأساته إلى اليوم؟ نحكي فيه بعد شوية.
8: غو بونجور ناديا.
4: نهارك زين امين، نهارك مبروك الناس الكل. في انتباه اش قال باش نعاودوا نرجعوا على احداث نهايه الاسبوع في فرنسا بعد المباراه اللي كان انتصر فيها البي اس جي، وباش نحكيوا زيد اليوم هل انه هالسيناريوهات اللي قاعده تتكرر لانه نفس الشيء شفناها عمناو، شكون المسؤول ومن يقف وراء هالاعمال نتاع العنف والتخريب الكل.
3: إياد الدهماني.
8: بونجور إياد.
9: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. نهار 15 ماي كان ذكرى النكبة الفلسطينية، نعرفوا أنه كان ذكرى إنشاء دولة الاحتلال، وإسناء عام 2026 يمروا 78 سنة على النكبة. واليوم في 78 سنة هذوما كي نشوفوا تاريخ الشعب الفلسطيني وإلا محطات الشعب الفلسطيني نلقاوها مأساة متواصلة ما توقفتش. إدير ما عاد حبيت نرجع للموضوع على خاطر اليوم كي نشوفوا في خضم الأحداث شنو اللي صاير في لبنان، شنو اللي صاير في إيران، شنو اللي صاير في العالم، وكيفاش حتى على المستوى العربي والإسلامي طرح القضية الفلسطينية تراجع رغم حجم المأساة وحجم الإبادة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني طيلة حرب غزة من 2023 لليوم، واللي للأسف معناتها العالم مازال مقصر تجاه الشعب الفلسطيني. كيف نشوفوا حجم المأساة اليوم؟ منيش نحكيه برشا ناس يعتبروا أنه نهاية الحرب ونهاية العمليات العسكرية هو نهاية لمأساة الشعب الفلسطيني، أولا هذا ما هوش صحيح، والموضوع لا يهم فقط قطاع غزة ولكن زاد كيف كيف اللي صاير في الضفة الغربية وكنا حكينا عليه لا يقل بشاعة على اللي صاير في غزة، والمأساة ما زالت متواصلة. منيش باش نرجع نحكي على التفاصيل اليومي اللي قاعدين يعيشوا فيه الفلسطينيين ريغوليرمان في مزيك نحكي عليه، ولكن حبيت نرجع اليوم كي نعملوا أمبيلان بعد 78 سنة ونلقاو انه المأساة متواصلة رغم الأجيال. سؤال يطرح شكون المسؤول على مأساة الشعب الفلسطيني؟ لهنا بينصير فما مسؤولية لي مزيد انه نحكيوا عليها، مسؤولية الاحتلال، مسؤولية العصابات الصهيونية، مسؤولية الحركة الصهيونية. هذه مسألة بديهية وإيفيدانت انه المحتل هو مسؤول على مأساة الناس اللي تم احتلالهم، ولكن الاكتفاء بهذايا في تقديري يغطي الحقيقة. وتعاملنا اليوم مع ما يحدث في الأراضي المحتلة ما يلزمش ينسى التاريخ. اليوم مثلا كنشوفوا الدول الأوروبية والغرب الأوروبي اللي يحكي ويدعو للسلام ويدعو إلى إيجاد حل القضية الفلسطينية، شيء يغطي مسؤولية أوروبا على ما يحدث للفلسطينيين. خلينا نذكروا أنه الحركة الصهيونية راهي ولدت نتيجة لمشكل في أوروبا كان ما يسمى بين ظفرين المشكل اليهودي أو المسألة اليهودية. وقبل ما تطرح فلسطين والهجرة لفلسطين وشنو اللي نجم يصير في فلسطين، كان الموضوع في أوروبا هو أنه عندهم مشكلة متاع معادات سامية. إذا يور كلمة معادات سامية اللي ظهرت على من ذكر في القرن 18 راهي جيت باش تغطي على الكلمة الأدق اللي هي معاداة المسيحيين لليهودية، واللي هي ترجع لأصول الديانة المسيحية اللي تعتبر أنه اليهود هما اللي قتلوا المسيح وإلا كانوا مسؤولين عن قتله. اي ديار الربط في كلمة الخيانة بين يهوذا الإسخريوطي والعلاقة امتعوا بالرومان وعملية قتل وصلب المسيح عليه السلام كانت مسألة متواصلة. يدير نلقاها حتى في علاقة بالإرث المشترك بين اليهود والمسلمين، حركة الاسترداد اللي أدت إلى طرد العرب والمسلمين من الأندلس راهي حركة شملت مش فقط المسلمين متاع الأندلس ولكن أيضا شملت أيضا اليهود متاع الأندلس اللي قسم كبير منهم أجبروا على المغادرة وقسم كبير منهم هاجر حتى إلى المغرب العربي وحتى إلى تونس. و اليهود والمسلمين كانوا ضحايا عملية التطهير العرقي اللي صارت في أوروبا مع سنوات 1400 ميلادية. دونك هذايا بعد زاد قوى بموجات الهجرة متاع اليهود متاع أوروبا الشرقية اللي تعرضوا إلى مجازر في روسيا في أوروبا الشرقية، وكلام على مئات الألاف من الضحايا. الشيء اللي خلى أنه في أوروبا كان فما هذايا الصعود متاع معاداة السامية، واللي هو في الأصل معاداة اليهود، لأنه كلمة السامية راي تشمل العرب أيضا وغيرهم من الثقافات السامية ولا الحضارات السامية. والمشكل اليهودي هو أساسا مشكل أوروبي، وحتى الحركة الصهيونية كيف انطلقت راي ما كانتش حركة دينية، كانت يهودية عرقيا أكثر منها دينيا. وعلى هذاك علاش بدأ التفكير في وطن قومي لليهود، ما كانش فما فقط خيار فلسطين اللي اليوم قاعدين نشوف فيه الخطاب اللي يطرح فيه اليمين الديني القومي المتطرف اليهودي، لأنه طرحت خيارات أخرى، طرحت أوغندا، طرحت الأرجنتين، طرحت كندا، طرحت عديد من الخيارات. وبالتالي المسؤولية الأوروبية خاصة مع اللي صار مع المحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية، إيه دايور الخطاب اللي استعملته النازية شنو أمين؟ هو كان كلمة للسوليوشن فينال، الحل النهائي. الحل شنو؟ الحل للمسألة اليهودية وإلا المشكل اليهودي. دونك ديجا الحركة الصهيونية هي نتيجة متاع مشكل أوروبي، ماهيش متاع مشكل عربي. ديور بيصير الوضع ما كانش خلينا نقوله مثالي، وانه اليهود وضعيتهم ما كانتش مواطنين مكتملي المواطنة في الدول العربية والإسلامية، ولكن هذاك ناتج على طبيعة الأنظمة. إذا يرى هم المسلمين ما كانتش عندهم مواطنة مكتملة وقتها، الدول ما دخلتش فترة الحداثة وفترة المواطنة، ولكن ما كانش فما العداء الساعي إلى التطهير وإلا القضاء نهائيا على اليهود. وحتى لسنتيمون تاع معاداة اليهود راه جاء بعد احتلال فلسطين، أصبح ظاهرة في الدول العربية ما كانش قبل. دونك فما المشكل متاع العصابات الصهيونية اللي استولات على أرض ماهيش متاعها، فما مشكل متاع الدول العربية المسؤوليات اللي نحكيه متاع مسؤولية الدول الأوروبية اللي هي صدرت أزمتها إلى الأراضي الفلسطينية. بيصير فيه جزء متاع أنه يحبوا يتخلصوا من اليهود اللي كانوا عندهم. إذا حتى قسم من النخب اليهودية في أوروبا كان يشجع الحركة هذه، يقول لك هذوما اليهود الفقراء اللي عاملين مشاكل اللي جاءوا من أوروبا الشرقية نتخلصوا منهم، على خاطر كانوا يقعدوا راهو باش يأثروا على مصالحنا كنخب يهودية بيا أنتجري في أوروبا. دونك المسؤولية الأوروبية اللي لليوم قلما شكون يحكي عليها، المسؤولية الأوروبية في مأساة الشعب الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الثالث هو مسؤولية الأنظمة والدول العربية اللي ما عرفتش كيفاش تتعامل مع الأزمة، ما عرفتش كيفاش تدير الصراع. تدخلها في الصراع كان أكثر منه خطابي وما عدا السعي متاع فترة مصر الناصرية لأنه تخلق موازين قوى. ما عدا ذلك كانت أغلب الأنظمة تتعامل مع القضية الفلسطينية كمعطى تأخذ بعين الاعتبار في علاقة بالرأي العام متاعها أكثر منه حاجة أخرى، وأدى إلى تأبيد الوضع، وأدى إلى أنه أصلا هم الفلسطينيين اليوم يحكيوا على النكبة، يقول لك من أخطائنا أنه صدقنا الأنظمة العربية اللي قالت لنا أخرجوا كلاجئين هتو نحروا الأرض وترجعوا، وفينالمون ما رجعناش. دونك فما هالمسؤولية متاع الأنظمة العربية اللي في مرحلة أولى أساءت إدارة الصراع العسكري، بعد أساءت إدارة الصراع الدبلوماسي، ثم أصبحت تتدخل في الشأن الفلسطيني بطريقة أدت لإضعاف المقاومة الفلسطينية. نذكر الناس اللي عاشوا فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات، الفصائل الفلسطينية كانت أغلبها اللي محسوب على نظام البعث العراقي، واللي محسوب على نظام البعث السوري، واللي محسوب على الناصرية، واللي محسوب على الأنظمة ما يسمى الأنظمة الوطنية. ومعناتها كانت فما حالة من الانقسام الفلسطيني اللي غذتها الأنظمة العربية وأدت للمشاكل هذه. المسؤولية الأخيرة ونعتبرها الأقل ولكن ما نجموش ما نحكيوش عليها، هي مسؤولية النخب الفلسطينية اللي قادت في مراحل المقاومة وقادت في مراحل المفاوضات واللي أدت للانقسام اللي الشكل القصوي فيه هو الوضعية بين المقاومة الإسلامية وحركة حماس من جهة وحركة فتح وحلفائها من جهة أخرى، وهذا الانقسام اللي أدى إلى هذا الوهن. اليوم على كل هذه المستويات بعد 78 سنة فما مسؤوليات. اليوم قلما نلقى وشكون من العرب يتوجه للغرب وخاصة للأوروبيين باش يقول عندكم مسؤولية في المأساة هذه، كأنه صفحة وطويناها، كأنه اليهود اللي جاوا الفلسطين ما جاوش هاربين من الظلم والإبادة اللي تعرضوا لها في أوروبا. هذا جانب. الأنظمة العربية للأسف اليوم معناتها الساعات طويت الملف ودخلت في مرحلة التطبيع، ودخلت بعضها في مرحلة ما بعد التطبيع وتصفيت القضية الفلسطينية، وأيضا فما اليوم مسؤولية تاريخية على نخب الشعب الفلسطيني من أجل توحيده للحفاظ على أكثر ما يمكن من الحق الفلسطيني اللي للأسف 78 سنة فرطنا فيه، واليوم النتيجة متاعه هي المأساة اللي قاعد يعيش فيها الشعب الفلسطيني.
0: واضح. يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.
3: أحلى صباح مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. الجيمينج والاي اي ديجا كلمتين مع بعضهم خلقين ترندز وكايوس في عالم الانترتينمنت، وكل مره يخرج تصريح جديد ولا تكنولوجيا جديده الناس الكل تدخل في ديبا. هل الاي اي باش يطور عالم الالعاب ولا يبدل الكرييترز والمطورين؟ والمره هذه فورتنايت وابيك جيمز رجعوا في قلب الديبا. مانجر في ابيك جيمز يخدم على فورتنايت صرح لي الهدف من استعمال الاي اي داخل الشركه هو باش يخدمه بطريقه اكثر افكاس، مش باش يعوض البشر ولا ياخذ خدمه الناس. مع تطور ادوات الاي اي برشا ناس ولات تتسائل هل الاي اي باش يساعد مطوري الالعاب ولا باش يبدلهم. السي او تاع ايبي جيمز تيم سويني معروف بدفاعه على استعمال الاي اي في الالعاب، وحتى انتقد ستيم مع خاطر يفرض على المطورين يصرحوا اذا كان يستعملوا الاي اي في تطوير العابهم، وعكس ستيم الايبي جيم ستور ما يفرضش على المطورين يكشفوا اذا استعملوا الاي اي ولا لا. وهذا خلى برشا جيمرز يتسائلوا قديش الاي اي داخل بالفعل في تطوير الالعاب اللي نلعبوا فيها اليوم. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي انبرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونال. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
10: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والاستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على topnet.in ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
11: توبنت very fiber people.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: ساعة
11: صباحكم فل مع أول يوم من الشهر جوان، شهر الطاقات الجديدة، البداية الحلوة، شهر الأمل، راحة بعد تعب والفرص الزينة. ومهما كانت الشهر اللي فاتت صعيبة عليكم يا أبراج هوائية، راهو جوان تخلى عليكم بطاقات أخف، قلوب أهدى وأيامات فيها مفاجآت حلوة. نحكي معك أنتي دالو ميزان وبرج الجوزاء، وأنتي يا برج الحمل، أنتي يا أسد وقوس، نحبكم تستقبلوا جوان بابتسامة. خليوا طاقتكم نظيفة على خاطر الخير يحب القلوب الخفيفة. وريتوا زيدا بعد هيك الفترة اللي فيها ضغط وتفكير، جوان جايب لكم الفس جديد وطاقة تخليكم ترجعوا تثقوا في روحكم أكثر. ومن الأبراج اللي تستنى فيهم مفاجآت عاطفية مع الشهر السادس من عام 2026، نلقاو الأبراج المائية، سرطان، عقرب، برج الحوت، فما طاقة هادية لكنها راهي باش تكون قوية، فيها استقرار تدريجي وبدايات تفرح القلب. مش وحدكم حتى الترابيين، نحكي معاك عذراء، ثور، جدي، ريتوا بعد هيك الصبر والتعب الأمور تبدأ تمشي في اتجاهها أوضح وأريح، وإن شاء الله يا ربي بدايته أسبوع موفقة.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: البارومتر.
1: أول أخبار في البارومتر باش نبدأ به يهم المدخنين واللي زادا يخموا أنهم يقوموا بالإقلاع عن التدخين في أقرب فرصة. نحكيو على العيادات اللي اليوم موجودة ومخصصة للناس اللي تحب مساعدة عن الإقلاع عن التدخين. هذا الموضوع اللي كان البارح الحديث عليه، لأنه الإدارة الجهوية للصحة بابن عروس قررت أنها تنظم اليوم 1 جوان 2026 يوم تكويني حول وسائل الإقلاع عن التدخين، والهدف هو تعزيز ثقافة الوقاية الصحية، تشجيع أنماط العيش السليم. والبرنامج هذا باش يكون فيه شنو أهم الوسائل اللي تم اعتمادها في تونس للإقلاع عن التدخين. هذه زادة تجي في سياق تقريب الخدمات المبادرة هذه من المواطنين. دونك المندوبية الجهوية لصحة بن عروس عملت عيادات سميتهم عيادات الأمل، واللي هي تعاون أي شخص يحب يبطل الدخان بالمركز الوسيط بحمام لمف تحت شعار خطوة اليوم بداية لحياة جديدة. تفضلوا صوتوا.
2: زوز أخضر تفضليت.
3: بين سور أخضر، خاطر اليوم مبادرات كيما هكا تسهل حياة الناس باش يلقاو حلول. خاطر اليوم ما نتصورش أنه فما شكون اللي ما يعرفش أنه التدخين مضر بالصحة، ولكن المشكلة متاع التدخين هو اسفنسيالمون الإدمان الاديكسيون، اللي هي حاجة اللي تحتاج إلى مساعدة للتخلص منها. والتخلص من الإدمان يحتاج إلى مساعدة طبية، باش هيك المدمن ما يلقاش روحه في سبيرال متاع أنه يعرف أنه التدخين مضر للصحة ولكن هو غير قادر وحده أنه يقلع عن التدخين. دونك اليوم أنه الدولة توفر المساعدة على الإقلاع مسألة إيجابية.
2: وشاطيرو كان رأي 100%، خاصة كرا الشباب قدامي مع أخ عبد الناصر والأخ مراد بالأكحل، ما تعاملين فور للإقلاع على التدخين وقت تشوف فيهم
1: بليك يبدأنا في بالهم شتو انتو مع عائلتهم وتذكيك فضحتهم في المباشر
2: كل على مراد عمره 70 سنة عائلتهم
1: يا أخويا ميسيلش ولا عبد الناصر يبدأ ما في بالوش
2: خلي عائلتهم يوليو في بالهم خلي بطل معناتها فلا معناتها كان مازالوا عائلتهم في بالهم مش الطفل هذا صغير
1: الوليد صغير
2: متظهر تعلم صغير معناتها دجا مع التدخين ماذا بيكم تتلهوا بيه باهي معناتها أقنعوه
1: أفضح
3: هو أمير مش قلتوا مش التدخين مش قلتوا كل يوم يتعاركوا على البريكية
2: أنا مش قلت شيء مشكلة أنا مش قلت مشكلة مش قلت يفهم واحد آخر كبير لهنا ما عائلتهم في بالهمش
1: لا علينا فيها خلينا نحكيوا على
2: صغير كبير المشكل كبير مش صغير
1: باهي لا علينا. البرلمان في السويد أقر قانون جديد اللي يمنع زواج أبناء العم من بعضهم ولا أبناء العمومة بأن جنرال وزواج
3: زاد
2: تفجع فينا زواج
1: وزواج بين الأقارب جستمون، لكن اللي يكونوا من الدرجة القريبة مجموعة زادة تشريعات أخرى الهدف منها أنه تقوم بمكافحة العنف والاضطهاد اللي مرتبطين بهالمواضيع هذه. دونك البرلمان يقدم مجموعة من التشريعات بهذا اللي يدعم زادة أنه لجنة العدل البرلمانية المقترحات اللي قدمتها الحكومة من غير تسجيل أي اعتراضات رسمية وإلا تقديم مقترحات تكون مضادة من الأحزاب الثمانية اللي شاركوا في اللجنة هذه. دونك منه هكا في السويد ما عادش في نجمه ليك وزنان ولاد العام ولا بالأقارب يعرسوا ببعض كذا هو
2: لا أحمر لا أخضر لا فما معطى ما فهمتوش في البارامتر اللي قالتهم نادية. معناتها سؤال موجه للسادة المستمعين كان عندهم إجابة ولا داير انتم لهنا كان عندكم إجابة يا اخي بدا يكونوا بعضهم يضربوا بعضهم ما فهمتش قالك اللي تتجنب العنف اش دخل هذا في هذا ايه
3: باه خلي شوف انا علاش ما صوتش اخضر خاطر فما كوتي اللي ما عندوش علاقة بالجانب الإيفيدان اللي نعرفوه انه راه ماهوش منصوح بزواج الأقارب لانه يعمل مشاكل متاع جينات ومتاع تأثير على الباتريموان جينيتيك متاع
2: في بالي بنت العم ولا معناتها من كوتي العم اخطر من الدب الخال
3: ما نعرفش التفصيل هذايا ولكن معروفة انه فما مشكل
2: كان ما عملوهاش على ولد الخال راه
3: ما عملوهاش ولكن تعرف اللي يتطرح اكثر هو انه معناتها فما هدف غير معلن متاع دفع أساسا خاطر راهو نعرفوا عند المسيحيين ممنوع ساعة الزواج بين لي كوزان مسألة مرفوضة. هما توا اللاجئين وإلا الوافدين الجدد يقول لك باش ما يقعدوش يعيشوا في نفس الفضاء ياخذوا من بعضهم ويعرسوا ببعضهم، الهدف هو أنه إجبارهم على الانفتاح وعلى المجتمع.
2: باهي اوكي معناتها معاش مانيش راني سيونتيفيك في الحكايه مي بون معناتها فما ليجينيا وعلميا ما تجيش، اما كي تبدا بنت خالت خالت خالت خالت ولا معاش حاجه من بعيد
1: لا هما قالوا من الدرجه القريبه ذيك علاش انا معناها قلت
2: إيه معاش ديما دي معناتها ريت كوتيل الام معناتها ابارامون جينيتيكمون اقل خطوره من اللي
3: ممكن ما نعرفش ما نقولوش حاجه اللي ماهيش سيونتيفيك.
2: نشير بالله معناتها المستمعين كان فيكم شكون عنده المعلومه هذيا
1: المختص
2: كان يسمع فينا مختص معناتها في العروسات من العائله ينجم يكلمنا ما هو خليتيني معلومه صباح معناتها الاقارب ما نهما معناتها الاقارب ما نهما الاقارب كل باش نعموها كل ما عندنا ضد معناتها قلت لكم تراثنا التونسي معناتها فيه على ولده الخ معناتها ديجا فما تحريض على الخالك هاو مش على مش على العم
1: دعوه
2: للزواج بنت الخاله ولد الخال ما عرفش حاجه هكا اما باركونتر العم مش موجود تفضل نادي شبيك
1: الخبر الثالث اي باش نحكيو شويه جديا تو في المواضيع لا لا مش تفادلك بيه وزير الخارجية الفرنسي تلغيب
2: عليكم نهار تحسكم ما ترقدوا
1: يصير فينا صار فينا كلا يوريك حسين صار فينا وعملنا شيء رقدي
3: بس نكملنا 8
1: ونص لمين تبجنا وخرجنا معنا
2: بلا تلهوا بيهم لدارة ما بلاس لليبيان تلهوا بيهم الزوزة
1: وزير الخارجية الفرنسي البارح كان أعلن أنه فرنسا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيفة التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان وين زاد تم رفع العلم الإسرائيلي فوقها. الوزير في تصريح تلفزيوني قال أنه طلب متاعو لعقد الاجتماع لترى يقول احنا اليوم نعترفوا بحق الاحتلال في الدفاع عن النفس ضد هجمات حزب الله لكن لا شيء يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وتوغلها المتزايد داخل الأراضي اللبنانية. قال انه لقاعة ساير زيدا هو خطأ كبير من جانب الاحتلال وقال انه هذا التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزاماتها خاصة في ظل وقف اطلاق النار اللي ساري من نهار 17 افريل.
2: أحمر إياد أحمر تفضلي.
3: أنا أحمر أولا لأنه اليوم دعوة الاجتماع في مجلس الأمن اللي في تقديري موش بش يخرج منه حتى شيء سورتو أنه اليوم ترامب قاعد بين ظفرين يركح في نتنياهو بش يقبل الاتفاق مع إيران دوك موش بش يستفزه بقرار في مجلس الأمن. الجانب الثاني ظاهرة أنه فرنسا تحاول هكا الحفاظ خلي يقولوا شكليا على النفوذ متاعها في لبنان انه يكون عندها دور ولكن في الحقيقة اليوم ما عندها حتى تأثير على المجريات. ايه داير حتى الناس اللي يعرفوا المشهد الداخلي اللبناني يعرفوا انه حتى الحلفاء التاريخيين متاع فرنسا من مسيحيين وإلى غيرهم اليوم ينظروا لواشنطن ويعتبروا انه مصالحهم مع واشنطن ما هيش مع فرنسا. دونك في تقديري خطوة ما تتحاول فرنسا من خلالها الحفاظ شكليا على نوع من النفوذ في لبنان ولكن عمليا لا أتوقع الكثير من مثل هذه الخطوة.
2: وشاطيرك الرأي 100% إياد. اقعدوا معنا شوية خرجين مع نادية في انتبه أحلى صباح
0: نحبك فايق لهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيخ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
5: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار ومسيل جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.

0: لكن العنف اللي رافقها اليوم كشف هشاشة الفضاء العام والمخاطر زادة اللي تنجم تمتزج، معناها تكون من برا رياضية لكن من داخل توري توتر اجتماعي وسياسي في أي بلاد. زادة اليوم زادة فما برشا يقولون المشاهد متاع العنف ما نجموش قولوا إنها تختزل المعنى الحقيقي للتتويج بالنسبة للملايين المشجعين في فرنسا والعالم، لأنه اليوم باريس سان جيرمان هو نادي ما عادش يمثل، هو صحيح يمثل العاصمة الفرنسية لكن تحاول خاصة خلال العقدين الأخيرين إلى قوة عالمية وعلامة رياضية اللي تابعوا فيها أكثر من 200 مليون شخص حتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعشرات الملايين زادة المنتشرين في مختلف القارات ومن مختلف زادة حتى الجنسيات اللي يتابعوا في الليكيب هذية، وهذا زادة اللي شفناه حتى في علاقة بالمتابعين كترا معناها من مختلف الجنسيات اللي كانوا موجودين في الشوارع الفرنسية.
1: يد كيفاش نجمو نفهموا أنه كل ما يصير احتفالات في فرنسا بتتويج فرنسا بكأس أوروبا، تتويج فرنسا بكأس العالم، تتويج بي اس جي باللقب الأوروبي، إلا ما نلقاو الأحداث العنف هذه موجودة؟
2: باهي خلينا نتفقوا أنه الموضوع ما عنده حتى علاقة بالرياضة، بمعنى أنه ما هوش جماهير غاضبة من عشان خطأ تحكيمي متغشين على جمعيتهم خسرت، هنا نحكيه على احتفال. إذا يور اللي يصير في الكرة قاعد يصير في حاجات أخرى، مثلا المشاهد هذه هي نفسها اللي شوفوها كل ليل تراس عام في فرنسا في باريس. دونك اللي صاير هو ما هوش الاحتفال الرياضي بقدر ما هو خلينا نقوله التروبمون وإلا التجمهر وإلا معناتها تجمع عدد كبير من الناس في بلاصة واحدة. هذه نقطة. النقطة الثانية هي الريبوبليك شكونه،
1: ولينا حتى ماكرون تعرض لهذا
2: بيسور. أي الجانب الثاني هو أنه عدد كبير ولا قسم كبير من الناس هذوما هما أبناء لي بونليو اللي نعرفوا أنه علاقتهم مع الأمن متوترة، دونك هكا عملية التجمهر تكون لهم فرصة لتصفية حسابات مع المؤسسة الأمنية كما صار قبل. الجانب الثالث هو ما يسمى
1: البسيكولوجي، اما يحرقوا في كراهب عباد ويكسروا في
2: ولا. هذه النقطه اللي حبيت نجيك لها هي راهو فما زوز جوانب، فما كسوا في الاحداث هذه ولا حتى في المظاهرات السياسيه فما ما يسمى بالكاسور اللي هما ناس منظمين يدخلوا ويبثوا الفوضى. علاش؟ خاطر يحب كي تكسر حانوت يدخل اللي يسرق التليفونات ولا ليزورديناتور ولا ذهب ولا لبسه ولا غيره. هذا كجانب، ولكن ما فهمش كان هذاك يفسر فما ما يسمى بالبسيكولوجي ديفول، نفسية الجماهير. راهو الناس كي تتلم ما عادش تخمم كأفراد، يخمم يقول أنا اش قاعد نعمل، نحرق في كهرباء وإلا نكسر في حانوت، يولي فما إنونتيتي اللي هي المجموعة هذيك ككل اللي هي تولي هي صاحبة الإرادة ما عادش الفرد. يدير برشا ناس راهو حتى في المحيط بتاعك تنجم تسألهم اللي فاناتيك كي يبدأ يتفرج في دار وفي قهوة حاجة على ماتش بتاع كورة، كي يبدأ في استاد يتحول يولي عبد آخر، وساعات كي توريه فيديو هو شنو اللي قاعد يعمل.
1: علاش كان في باريس؟ علاش في أي بلاد في العالم؟ لا ما يصيرش هكا، معناتها في أي بلاد أخرى في أوروبا كي يفوز فريق ما لقاش هكا، كان في باريس.
2: بيسر علاش أنا قلت لك في فرنسا اون جينيرال، لانه يصير في مارسي، شفنا مؤخرا احداث كيف نيس خسرت لي في الفينال نتاع الكوب. فرنسا العلاقه نتاع المؤسسه الامنيه والا الامن اون جينيرال ولا لوتوريتي دو ليتا سلطه الدوله مع هالشباب نتاع الاحياء ما يسمى بالليسيتي والا الضواحي هي بطبيعتها علاقه متوتره، دونك تولي وقتها التجمع فرصه كوسوا تجمع في علاقه بالكره والا تجمع في علاقه براس عام والا كان غدوه فرنسا تربح كاس العالم سسرى لا ميم شوز. علاش؟ على خاطر هاك البسيكولوجي دو فول تولي هي تعبر على هاك العلاقات المتوتره بين قسم كبير من الشباب بيصير مش الكل مع سلطه الدوله.
1: واضح. يعطيك الصحة إيد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحة. شوي آخر موعد مع جيان، تقابلوا غدوة في لامين.
3: فرعون مع ليتر حالي. الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أو ولد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفية قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا الصغار حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم، وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات، وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا، وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
4: أول حاجة

0: الفلوس، الفلوس تعمل برشا مشاكل. وثاني حاجه ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل بيه والخايب الناس كل تغلط. انا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش البيه اللي عملته معايا. ريت عملت معايا حاجه خايبه هكا نقعد نتذكر لك هذيك. عايلك، خوك، اختك، راجلك، انت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
1: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائليه، هذه حاجه لابد منها معناتها. اما فما دي بورسونتاج، فما حاجات سيس، فهمت؟ اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد واحترمين حدود بعضهم، دونك تقام كوميم. معناتها فما مشاكل اما كوميم متفاهمين.
2: الخلافات العائليه موضوع فورم نهار الاثنين.
3: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاهو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الاثنين الأول من جوان تفتح وزارة الشؤون الاجتماعية باب الترشح لمناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. والوزارة توضح أن الخطط المعروضة تتوزع بين 3 خطط في اختصاص الهندسة المدنية و3 خطط في اختصاص الإعلامية وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم تسجيل الترشحات حصريا عن بعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يختتم قبول الترشحات يوم الخميس 18 من جوان. ومن المقرر إجراء الاختبارات الكتابية والشفهية الخاصة بالمناظرة يوم 22 جويلية والأيام الموالية له، وذلك وفقا للأجال والترتيبات التنظيمية المعتمدة. اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم غد 2 جوان، وذلك بعد أن تم التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب. عالميا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس يعلنان إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الإعلام العبري قال إن الولايات المتحدة الأمريكية منحت الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية. وتبعا لذلك رصدت حركة كثيفة للسيارات من الضاحية الجنوبية لبيروت عقب إصدار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أوامر لجنوده بقصف المنطقة. شبكة CNN الأمريكية تفيد بأن إيران ما زالت تمتلك ما لا يقل عن 1000 صاروخ مخزنة في مستودعاتها تحت الأرض، مضيفة أن قدرات طهران الصاروخية لا يمكن تدميرها بمجرد استهداف مداخل الأنفاق، ما يدل على وجود قصور في الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جهان في إصبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: موزايك اف ام، الأولى في تونس. إصبح الناس، إصبح الناس. نصف نهار جيل ميلاد.
7: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي تبعونا الكل معي دنيشة أنا وياكم نقصد. هيا بلا حتى ميسيلش، مازلنا النجم ونعيد ونقولكم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله يا ربي عديتوا أيامات بيا. دونك نرجع معاكم في صباح الناس من تو حتى نص النهار. الاخبار عندنا الاخبار لاكتواليتي وعندنا الاهم من هذا كل المعلومه اللي تلقاها في وقتها والصحيح في الصحيح كما نقول انا. دونك ما تبدلوش فريكونس موزايك اف ام، تابعونا سور لو نت زاد كيف على www.mosaikefm.net. وكيما جرات العاده لازم تبدا صبحيتنا بصوت اغنيه تونسيه واللي اخترنا هادي جويني.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أصواتكم أصواتكم اللي ما نستغنيوش عليها على ريبوندورنا على 71 113 013. أصواتكم اللي تونسنا كل يوم في صندوق عجب. مرحبا بكم، مرحبا بأخباركم بحكاياتكم بالمشاكل زادة كيف كيف اللي نحاولوا نلقاو لها حلول على ذيها. ديما نقولوا إن شاء الله أصواتنا تخلط. إيش قولكم في الناموس؟ هل إحساس نعيش فيه وحدي ولا كل كلنا كيف كيف حسيناه عمل علينا هجمة على بكري هكا إحساس وشيل منا، معناه تقول لك اللي جايك اللي هكا متشمت هكا عرفت ما عادش يقرص تحسوا يعض هذا بالضبط اللي إحساسنا. نحكي في موضوع ناموس، لا مش مسيبتك ناموسة، باش نحكي فيك باش نحكي عليك بعد شوية باش نحكي. هل فما عوامل خليت الناموس يظهر بكري؟ هل ظهر بكري ولا هذا العادة وإحنا كل عام نفس البريود نعودوا نحكيه وكأنه حسينا نفس الموضوع؟ هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية مع مسؤول من بلدية تونس، وذي ما تهمش كان تونس، لا كل التقريب الولايات قاعدين نشوفوا في تصاور، بعثوا لي تصاور إذا كيف كيف من بنزرت كيفاش في ضو ولمين عليه ناموس الكل. هذا مش نحكيه فيه بعد شوية على وزي كفام، لكن قبل الكلمة ليكم تتسويت أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب تخيم مزيك يجي هنا بربي بربي بربي الكرام الغربي بربي راه الناموس كلينا نشبع فينا راه يعض يعض الناموس يعض موش يقرط راه يعض رانا عنا ببيت بربي داوي وبربي رقرات محلولة لا جي ولا عملوا حتى شيء بربي بيش بلدية بيش
3: بربي نحن نسكن في مروج تروى بربي بربي شلون رئيس البلدية صلحنا بلي عملنا الناموس دواء يدوونا وينظف راهو كلينا ناموسك البلاصات والله العظيم عاش الواحد حكينا جيم يبقى يقعد شوية في البركو كلينا ناموس شوفونا خليه عم يدوونا رانا كلينا ناموس كان حلينا اللي بينا مشينا.
4: الو يا موزايك، الو يا صندوق عجب، صباح الخير. بالله مش نحكي شويه على كجماعه اللي يركبوا في اللواجات وفي النخريفي يا ولادي، جي يشد يحط قلوب ويحط تحت الكرسي، يجيب كعبه قزوز بسيطه يحطها تحت الكرسي، يدرك يجيب البشكوت تخي شنو تخي رستورو تخي مطعم تيجي على الاقل كده كل استر حط في جيبك وبعد تعيش لبرا.
5: يا صندوق عجب يا رسول الله كيفاش يا ولدي؟ عيد الامراه، عيد الخطيبه، عيد الام، عيد الشده يا رسول الله.
6: بالله انا نحب نسال سؤال، توا احنا فرحنا بالقرار قلنا ها باش يدورها نخاله يمكن صحيين باهيه تصبح النخاله بدينار، القمح بدينار، السميد ب 600 تمشي مع ماضي ساعه نص نهار يقول لك الباجيت وفت بقى كان السميد شنو اخي نشريو ولينا نشرو في كعبه الباجيت بدينار شنو كل كوشه تدخل تقول لك عندي كان سميد قمح نقال شنو شنو باجيت قمح شنو تحط لي فيه انت القمح بدينار؟ وين المراقبه؟ وين الدفاع عن المستهلك؟ وينكم وينكم؟
7: اهلا صندوق عجب، احنا نحكيه طوع ديما على الغلاء الاسعار ونحكيه فهمني ولا هات نحكيه على الصحه. وانا فكرت ياسر ولقيت الحل، علاش تو المواطن التونسي الدوله التونسيه ما تعملش يعني اوبليجي على كل مواطن تونسي تحليل مره مرتين في العام، يحلل مرتين في العام، علاش ما توليش اوبليجي؟ هذه برشا دول يستعملوها، نولوا احنا نتجنبوا الامراض تاع ضغط الدم السكر برشا حوايج تولي حاجه ضروريه والمواطن التونسي عند معناها اوبليج عليه باش يحلل فهمتني ولا مرتين في العام.
0: صندوق عجب
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كوره لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.

0: جهة ميلاد.
1: كل الأخبار تلقاها معنا لحظة بلحظة. كل مستمعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. دونك خدمة كبيرة، نحكي على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية خلال أيامات العيد، وفما نتائج نحب نرجع لها، قداش عملوا معاينات، قداش لقاو من حالات مرضية بالأضاحي في العيد. معنا المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية دكتور راضية بودينا. دكتورتنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الفل ياسمين، وكل عام وانتم حيين خير جهان.
1: ربي يخليك، شكرا ليك دكتوره، ان شاء الله عيدك مبروك. مثلا نجمو نعيدوا اللي ظلي عندنا جمعه بعد العيد نقدروا نعيدوا. يخليك دكتوره، كنتوا هبطوا البارح بلاغ الهيئه وحطيتونا ارقام بالنسبه لتدخلاتكم في مختلف ولايات الجمهوريه، قداش تلقيتوا من مكالمه هاتفيه على المصالح، قداش تم حجز، والارقام هذه كل كن نسمعها من عندك دكتوره، تفضل.
2: مرحبا، فضلك. والحمله اللي سميناها سمتها لين سبا أو الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية، حملة الوطنية لمراقبة سلامة الأضاحي لموسم 2026. الحملة بدأت من 19 مايو، دونك 20 بريسك أبريوري قبل العيد، وتواصلت للثالث عيد إلى يوم، إلى حدود يوم
1: 27 مايو. أي
2: لا لا، بعد حتى بعد ثاني عيد وثالث عيد الناس تلبس الحملة في الجدار وتورينا اللون، وصيحب كان جو فما اللي كسر راسهم بعد ثاني عيد، فما اللي كسر سقيته ثاني وثالث عيد، يجيكو دونك دوبا يشتبه في حكاية غير طبيعية يتصل بينا يقع على النمر الأخضر ولا على أرقام الواتساب نتاع أتباع البياتة اللي موجودين على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للسلامة الغذائية. الحملة الرقابية شملت حوالي، قمنا بحوالي 570 عملية رقابية تحسيسية إرشادية استهدفنا بها فيها المواطن والتاجر والمربي. ضربنا فيها على حوالي 146 نقطة بيع منظمة وغير منظمة، وفيها فيرمات، مشينا فيرمات جهان اللي مختصة في تسمين خراف خروف العيد تحديدا بيجا، مشينا مستغلين في الحقيقة كانت ياسر مزيانة، لطعم تاع القطية كان ياسر مزيان، دونك درنا مش كان نقاط البيع، مشينا حتى الفيرمات. حبيت نقلب تلقات الهيئة حوالي 420 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر كيف كيف عبر الواتساب، فيهم للاستفسار بيسيغوا التبليغ على حاجات غير عادية، فيهم 200 مكالمة استهدفت أو بلغت على حالات غير عادية أو مرضية اللي ومعنيها تصل في علاقة مباشرة بالأضحية. الأضحية حية هذيك قبل العيد، كثير قبل العيد، وثم اللي نهار العيد وبعد ثاني عيد وثالث عيد. الخلاصة متاع هالمئتين هاتف هذوما اللي تلقاتهم الهيئة هما حوالي 50% من المكالمات، سواء أتبخي 97 مكالمة هاتفية جاتنا في ديدان في الأمعاء، طفيليات في الكبد والرئة. هذوما التمشي متاعهم هو الحجز الموضعي، معنيها يقول لي سأل إجماع لقاوم صار إنه فيها بدود والكبدة فيها نقطات بيضة، معنيها تنظرهم بعد في الباج متاع دوكسي دي باغازي، طفيليات تجي من المرعى يختفها العلوش من المرعى، دوك يسكن تمين للطماء ولا الرية ولا الأحشاء متاعه، شو قلوله قلوله اتلف وعمل ردم صحي وغلي وعمل ردم صحي. في نفس الإطار جيتنا أبوبخي 28 مكالمة كيس مائي، الحقيقة اللغمو 14% من مكالمات الهاتفية الحقيقة، ودي زماجة خايبة شوية. الكلوة الكبدة والرية فيهم كيس مائي، معنى فختمة انفستي الاتلاف، شو معنى الكلوة بالسيبة، الكلوة بالسيبة اللي هي تقوم بتاكل معنى أحشاء أو رية وكبدة فيها كيس مائي وتسيبنا في الطبيعة في الماء في الخضر البيض متاع البغازي جهين، واللي هو يعاود يلقطوا العلوش يعمل الكيس المائي ويعاود لو فوق الكيس المائي في الكبدة والرية
1: يقعدوا
2: السيخل بلا، هو لود ديفينيتيف هو الكلب اللي يعمل لنا البيض ويفرطنا بالبيض متاعه ويعمل كونتيميناسيون دي باتوراج دولو دي ليجوم، واللي زاد كيف كيف الانسان يسكن تامين داك لي ليجوم والماء الملوث بالبيض نتاع الجرثومه اللي هي في الكلب.
1: واضح
2: على ذيك لازم نعمل حمله على الكلاب السيده يجيها الوانيل دونك الحقيقه 14% تاع المكملات جينا قوي شويه في بينا قليل على الكيس المائي لا يا غوب دو سونس ورا معني عاودنا نلقى رغم الحمله اللي تاع الكيس المائي اللي عملها خالد زروق في التسعينات و2000 حسيلو معني 20 سنه 30 سنه احنا كيف في الكيس المائي وبعد نرجع نلقاو احنا ديما في بورسونتاج عالي على خاطر على الظاهرة بتاع كلاب السيدة ثم لقينا زيادة 28 معنية مكالمة جاتنا على الجهاز التنفسي تعفنات حرية ولا كله تعفن جرثومي كالعادة حز موطي ورد جينا بوسوفير خمسة دقائق بوسوفير الحقيقة خايبة شوية زيادة
1: خمسة بوسوفير في العليل
2: خمسة بوسوفير أي لو خوف كومبليت مو مساكن كومبليت مو حجز كلي للساقيطة حجز كلي يعني الطرفة جيان فما معني جاتني مكالمة وفيت من تونس الكبرى دونك البارون الأم والبو قالوا لي وراوني سقيتها فيها السيرار شوية وبعد الطفل معني ولدهم أبارامون كي فهم اللي فما حجز كلي باش نطلفوا له باش نقولوا اتلف ونحملوه مسؤوليته هز سقيتها هز لدارو دونك رجعوا لي اللي طارا يا الدكتورة يا دكتورة راهو هز سقيتها ولدها كلموا وشوف معاه يا مدام
1: أقنعوا
2: دونك أقنعوا يدعوا بعض لا مشينا له كلمناه خدنا له وراه وشوف راهي سامة ما يلزمش تاكلها ما يلزمش كذا راهو عندك صغار وكذا دونك تفاعل معنا ايجابي قلنا له خليها لونها قص وحط في الفريجيدير اذا كان اللون قعدك الاسرار التام قعد معناها هو بيدو راهو بوسوفير كونفيرمي راكي تتلفها وتردمها اذا كان اللون رجع خفت في ثاني عيد راك تنت كونسوميها ومعها حسن حظه انه اللون خفت ورجع السنه
1: قعدوا على تواصل معاه معناها
2: بيان سور
1: اي مسكين تصور اي نتصور مسكين كيدو
2: ربي هذو زملين زملين مداب زملين
1: يقول لك شاري علوش بزوز زملين وبعد تقول لي لو حتى عنده بوسوفير
2: فلا قال لي ماما يقول لي ماما وبابا يهولوا وامي وبابا يهولوا يا مدام ماني عرفت تعنا ووصلني انا غسوري المواطن وبعثني له برسائل تمن انه قلنا له تنجم تقص وتخبي في الفريجيدير وانا معك بالتليفون عاود ورينا لهم بما نشوفوا معك الدون بتاع السبيطه وخفت فعلا واعطيناها وفيت بعد قلنا له صافا اسالك ثم عندنا زاد كميه كبيره نتاع الدم الذي اللي في السقايد الحقيقه الدم الاول اللي هو معناتها يجينا من التلف الزريبة يجينا من الشوك يتضرب بونجوار بمعلف معناها تجي أكل خلطة وك الدمالة واللي الحقيقة فلاح يسهى عليها وبعد تكبر تولي الدمالة كبيرة تراسيل القعور معناها المواطن يأخذ هو يتحرى الحقيقة المواطن يتحرى وعلى ونيغوسي معناها يولي يرخص معناها كيافة خلطة يولي يقول له رخص لي 200-300 ألف يعني يستغلها مسكين يحاول يشري
1: باش ينقص لي شويه
2: ينقص وبعد يقولوا له قولوا راهي قاعوره ونحيك الدايره نتاعها معاه وراه صحي سليم ونحي كان الدير وحاول ما يقول ما يصحش باش يخرج الماده فيها افو اذا دونك النتائج نتاع التحدي نتاع النتائج هذه اللي جات من التليفونات الكبيره خاص 400 تليفون مش شويه تعكس الحقيقه الاهميه نتاع المثيره الميدانيه نتاع ليسبا والحقيقه والرغبه نتاع المواطن واللهفه نتاعو باش يلوج الاحاطه الفنيه وزاد يعني الرغبه نتاع ليسبا باش تكشف مبكرا هل نقولون الخطر الحركه المرضيه والخطر ينجموا يشكلوا العضو المريض للمستهلك ونحمي وكيك المستهلك ونعاونوه باش يتصرف فك الحكاية في حالات حرجة نقولولو نبدو بالفيديو يردم وريني شخدش ردمت وريني اش عملتها يخسلت بالسكينة وريني يخسلت دنيتك وريني اش عملت جسلت قديد
1: نبدو معا
2: بالفيديو وبيقي دمرو لخدم يعني عنا 80-10-69-77 اتصل بينا ارجع للنمرو الاخضر هاو الواتساب ارجع كلمني ويجونا الحقيقه ممكن نوريكم الواتساب يشكرونا الحقيقه مساكن
1: تهتمون خاطر اي عطيتهم معلومه
2: ومنعنيهم
1: دكتوره نختم معك ذكر معنا دكتور راضية بودينا المتفقد المركزي بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه ما نجبدوش لانه نعرف انه يظهر لي التحاليل ما زالت ما صدرتش لكن نحب نعاود نحكي على حاله التسمم اللي صارت في العيد في المكان سيدي بوزيد نعاودوا نترحموا على زوز اللي توفوا من نفس العائلة اللي فيها 10 أشخاص 9 أصيبوا بتسمم وزوز منهم اللي توفوا تو بعد شوية يكون معنا مدير جهوي إن شاء الله نطمنه على حالة البقية لأنه فما منهم اللي غادر للمستشفى. دكتور دكتورة نعرف إنه النتائج التو ما خرجت وأنتم معناها تم حجز كل الكليوة من ماي من كل كل كل
2: نهار الخميس العشية ما في ساعتين تاع العشية تم اتصال بالهيئة معناها قولينا انستانتاني وحيني تم إعلام الهيئة مشيو عاون الهيئة الجهوية تاع سيدي بوزيد فيهم طبيب بيطري زميل مشي دونك شعمل عملنا لونكيت استقصاء وتوا قاعدين نعملوا في لونكيت عملنا تحريات لازم الكل قلنا في لوطور جهين خدينا بخلافمون من السلطة الخضراء بخلافمون من الكسكسي خدينا عينات من ماء الشراب عينات من العصبان وعينات من الأدوات الملوثة كلها خليناهم وتهزيناهم من المخابر التحليل بصدد إنجاز مازلت ما صدرت حتى نتيجة مازلنا متحصلنش حتى نتيجة الهيئة تتعهد أنها دوبا تتحصل على التحليل باش تهبط بلاغ في كامل الشفافية بنتيجة التحليل.
1: الفيجل ما عنده حتى دخل لأنه برشا قاعدين توا سيناريوات وكل واحد يخرج من
2: الفيجل. الفيجل هي نبتة كنا ندوي بيها أمهاتها وأجدادها معناتها كنا ندوي بيها الأطفال وفيد لأ ما سميش اللي حكيت الفيجل وهني نرجع نقول لك خلينا عينات من السلطة الخضراء ومن العصبان
1: واضح واضح دكتورة
2: حكاية الفيجل والخضروات برانسيبال مو الفيجل مش وارد جملة جهن
1: يعطيك ألف صحة
2: نحصل على جوفزون بخية دوبا تجينا التحليل أكيد تتهبط الهيئة
1: أكيد
2: باش تهبط بلاغ صيني وتوجيكم جهن ونعطيكم معناها بكل شفافية شنو فما
1: بالضبط يعطيك صحة دكتور راضية بوزينة شكرا لك المتفقد المركزي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية شكرا على تدخلك معنا يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص نهار فرعون مع ليتر حالي الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة خال أو خالة أبناء أباء شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم هل بسبب المال أو ماديات بسبب نسب أو طلاق بسبب ميراث أو خلفية قديمة أو لأسباب أخرى هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة
0: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا ما فماش حوار ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط أنا ما نفكرلك الخايب ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتكلك أنا هذيك عايلك خوك أختك راجلك أنت حتى ولدك يعمل مشاكل ما فماش وقت حوار ما نتحاوروش احنا
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية هذه حاجة لابد منها معناتها أما فما دي بورسونتاج فما حاجات فهمت اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات اكيد يختارمين حدود بعضهم دونك تقام كوميم معناتها فما مشاكل اما كوميم متفاهمين
4: الخلافات العائليه موضوع فورم نهار الاثنين
5: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس
6: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخيفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران

0: معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكل مستمعينا. 9:36 بنعرش تما جاي على بكري صيف، درجة الحرارة سخونة بالقديم، معناها في الويكاند قولي جين كان توافقت ليل بحرة والدشن عنده بيريود، ما الويكاند ذي خاصة معناها شفنا تصاور حسيناهم جويليا وقوت، معناها تبارك الله الناس الكل تقريب بحرت. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي أحوال طقسنا اليوم. صبحي بن أحمد معنا. صبحي صباح الخيرات.
1: الخير اختي جيهان، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك. صبحي قبل ما نحكيوا على درجه الحراره اليوم واللي تسجلت البارح وغدوه، هل صحيح انه اليوم قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي خرائط من العالم المناخ يقول لك في ارتفاع درجات الحراره وننتظروا حتى نكون صيف سخون باتم معنى الكلمه، هل عندكم المؤشرات هذه تاكد؟
1: نعم كما ذكرت هو حسب التوقعات الموسمية الخاصة بالفترة معناتها نتاع جوان جويليا اوت 2026 تابعة لمصلحة معناتها المانية بالتوقعات الموسمية بالمعهد، تشير الى معناتها بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي وكذلك المركز الاوروبي للتوقعات الطقس المتوسط المدى، المركز الاوروبي للتغيير المناخ، المعهد الدولي للبحوث والمناخ، الارصاد الجوية الفرنسية، السيناريوهات الكل اكثر احتمالا هو تشير الى اعلى من المعدلات العادية تقريبا على كامل البلاد، او حتى نجم نقولوا اشد حراره من المعتاد على كامل البلاد. وبالتالي معناتها نجم نحكيه على درجه حراره قد تفوق معناتها المعدلات العاديه بفارق يوصل حتى معناتها 5-6 درجات، وحتى يمكن فما امكانيه حسب معناتها مؤشرات نتاع المراكز العالميه الارصاد الجويه تشير الى حتى نجم نسجلوا هذه الصيفه حتى ارقام قياسيه من ناحيه درجه الحراره، وان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر بطبيعه الحال، تبقى ديما توقعات وان شاء الله تكون مش صحيحه. نعيشوا اجواء
0: احنا خلينا نذكروا صبحي احنا يتسمى اسخن صيف كان 2024
1: سجلنا فيه ارقام قياسيه وصلت حتى ال 50 درجه في بعض المناطق كما القيروان وكما هذيك 2024 صيفه هذيك ممكن يصير معناتها حسب الارصاد الجويه العالميه اللي هي تتعاود، وان شاء الله يكون معناتها توقعات وكاو ان شاء الله يكون صائفة معناتها
0: هو بيناتنا ان شاء الله يا ربي. اما بيناتنا معناها المؤشرات هذه بدينا نحسوها ونعيشوا فيها على بكري، معناها حسنا انه قاعدين بايامات درجه حراره كانت فيها كجويليا اوت اللي احنا في مايو حتى قبل تو زاد كيف معناها كل المؤشرات تقول انه ربي يعطينا القوه صيف السنة
1: ان شاء الله ربي يعطينا القوه. وهيك هو فصل الصيف تخلى على بكري كما ذكرت. البحورات بدات معناتها لان معناتها الرياح كانت ضعيفه الايام هذه الكل، ما كانتش فما قوه للرياح وبالتالي البحر كان قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. اليوم كيف طقس باش يكون صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، وكالعاده معناتها المناطق الغربيه اليوم شكون معنيه بتشكلات معناتها رعديه. البارح كانت قويه نوعا ما وسجلنا حتى 30 ملم بجات شبيكه من ولايه القيروان، واليوم باش تبدا بالمناطق الغربيه للوسط جهه القصرين جهه قفصه وكذلك يمكن تشمل حتى جهه سيدي بوزيد وولايه القيروان وحتى جانب من معناتها المنطقه الغربيه لصفاقس. الامطار قد تتجاوز او قد تكون ما بين 30 و40 ملم مع تساقط البرد باماكن محدوده. نحن في صدد اعداد نشره متابعه للوضعيه الجويه هذه. وبالنسبة للرياح اليوم مازال ضعيفة في معتدل، البحر قليل الاضطراب على معظم السواحل، مع عدا العشية يمكن يصبح متموج بسواحل بنزرت. بالنسبة للحرارة ترتفع طفيف اليوم أكثر من يوم الأمس، تتراوح القصوى تقريبا ما بين 26 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات. اليوم إن شاء الله بتونس العاصمة نسجلوا تقريبا كحرارة قصوى بعد ظهر 32-33 درجة، لكن غدوة باش نعيشوا أجواء حارة نوعا ما، غدوة باش تكون التيارات جنوبية هو بالتالي باش نحكيوا على ارتفاع واضح في درجات الحراره. غدوه باش توصل 36 درجه تحت الظل في تونس وتوصل حتى 38 درجه ببعض المناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، غدوه شراو الشيلي تقريبا
0: تبدا الشيلي غدوه ان شاء الله نتحضروا للشيلي اي
1: غدوه نتحضروا للشيلي خاصه مناطق الجنوب الكل تقريبا. بالنسبه للريح باش تكون ضعيفه، البحر غدوه قليل الاضطراب على معظم السواحل، وان شاء الله فما انخفاض نسبي نجم نقولوا ومعناتها ظرفي في درجه الحراره بالنسبه للاربعاء والخميس ترجع عادية نهار الأربعاء والخميس إن شاء الله. لكن الويكاند الجاي إن شاء الله هذه تاع الأسبوع هذا بشكون فيها ارتفاع زادة كذلك في درجات الحرارة، نعيشوا أجواء صيفية بامتياز وإن شاء الله رب يعطينا على قد ما نقدر وردوا بيننا بطبيعة الحال كالعادة من أشعة الشمس وتجنب المكوث معناتها تحت أشعة الشمس في فترات معناتها ما بين المعروفة معناتها تكون فيها أفقية الشمس. إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله تكون في أمان الجميع
0: إن شاء الله ربي معنا. يعطيك ألف صحة سي صبحي بن أحمد، شكرا لك. يعطيك ألف صحة، شكرا لك. سامحني ربي يمينة والصيف من يصحاب ونبدأ هكا نسمع في درجات الحرارة ونقول يعطينا ربي على قد طاقتنا وقد إجهيد. كما سمعتوا أنه صحيح اليوم كين تبعوا على مواقع التواصل الاجتماعي والخرائط والمؤشرات والتغيرات المناخية وغيره، فإنه نعم حسب المؤشرات كما قلنا متاع المرصد العالمية فإنه صيف السنة ينجم يشهد أرقام قياسية في الحرارة، ارتفاع باش يكون ملحوظ كما قاعدين نعيشوا توا تسمجنا باللطف فما الايام الجايه مثلا غدوه كما صبحي قالنا غدوه مثلا فما شيدي فما درجه الحراره توصل 38 درجه في الظل. 38 معناها اللي باش نحسوه خاطر احنا مش نقعدوا نتبعوا من الظل الظل ونلصقوا من حيط الحيط، في الاخر باش تخرج تمشي على ساقيك باش تحس روحك في 40 في 40 درجه في اول جو. ان شاء الله ربي يقدرنا وكهو ما دامش عجبتنا على السخانه ما تقول انت نتنسم من حل كش ببكيت ما يخليوكش كل وشويشك الناموس ما تخليكش تتهنى. لا تخلي انت تخش في الشارع تتمشى تلقاها من وشويشة موجودة حاضرة، تحلك الشباك تلقاها دخلت لك وعدت لك ليلة شبش نقول لك، وانت تصطاد في كل وشويش وتخبم فماش ريحته فماش وعملوا كل شيء شيء شيء شيء لا لا لا امل تقعد في البلكون يقول لك ما نجمش نخرج لبرا ما نجمش. هي الوشويشة هذه اللي جيتنا هل تتسمى جيتنا على بكري؟ هل فما عوامل خليت انها تتكثر اكثر؟ هل هذه البيريود نتاعها واحنا كل عام تقريبا ديما نفس الملاحظة؟ هذا اللي باش نسمعه مع شوية مع ضيفي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس.

0: محمد حمائي يا ستار. 49 دقيقة على موزيك.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نهاركم زين كل مستمعين على موزيك فام. هذه صباح الناس فرحانة أن يكون ضيفي مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس دكتور عمر النيفر. دكتورنا صباح الخيرات ومرحبا بيك.
2: صباح النور لله. مرحبا بيك.
0: إن شاء الله عيدك مبروك.
2: علينا وعليك. إن شاء الله كل عام حين بخير.
0: إيه فضلك دكتور. خلنا نبدأ معك. أنا بش نهزك الوشواشة بش نهزك راو بش نحكي على الوشواشة بش نحكي. ولكن نقبل إيه البلفيدير في حلة جديدة بعد أكثر من شهر أشغال الصيانة. كان الافتتاح نهار السبت. ألو
2: وي
0: دكتورنا. اي على حديقه البلفيدير دونك نهار السبت عاودت حلت البيبان وكان تبارك الله توافد كبير مالكغي السخانه. معناها مشيت حضرت فوق بلاص وشفت توافد كبير كانوا من العائلات.
2: صحيح. وكما تعهدت به البلدية وتقريبا شهر ونصف قمنا بشغال صيانة وتجميل متاع خاصة على مستوى مدخل الحديقة والبحيرة. ويظهر لي كانت نتيجة بكل صراحة معناتها في المستوى.
0: ولحينا كل انتصاب الفوضى وكالداخل وكالكاكي وكالدنيا كل الداخل كل انضافت.
2: بالضبط اللي قاسي ومنه توسين الله تم في الفترة هذه. ومعناتها فتنا حتى التعهدات اللي خذيناهم في الفترة الأولى خاطر ما تعرف ساعات واحد الشاهية تتحل وقت اللي يعمل أشغال وهذاك اللي صار. وكانت حقيقة معناتها نتيجة في المستوى بتضافر جهود كل الأطراف تاع مصالح بلدية تونس.
0: داك دوك دعوة المواطنين بربي. احنا عنا على عدد الصويب على بلايص نجمو نخرجوا ونهزوا عائلات هكا وصغار
2: خاصة قريبة هكا وأسعار اللي نجمو نعتبروها معناتها زهيدة بكل صراحة مقارنة بأماكن أخرى. في قلب العاصمة معناش بلاصة خير من هذه. لازم نحافظوا عليها ونزيدوا نطوروها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. به جينا توا دكتور. في صافي زي شغل. دكتورنا ما فهمتش. هل السؤال اليوم هل الوشويشة تسمى زارتنا على بكري هل السنة أنا حاسة أنه قاعدة نتكرر. أنا حاسة أنه نفس الموضوع عمناه وجبتولك ونفس العبارات ونفس الملاحظات نقولك ديما حسيناها هجمة قبل وقتها كثرت برشا. هل فما عوامل تخليها من عام العام تزيد تكثر؟ معناه تقييمكم للوضع برب اليوم متاع الوشويش والناموس.
2: صحيح. هو راه وشوف توا كما نقولوا فيه توا عدة سنوات ما عادش الناموس والوشويشة اللي هي ماهيش راهي ناموسة راهو بلوس تقرب للذبانة كالناموسة.
0: معناها في الكبرى في كبرى ولا
2: شنو؟ لا في الكبرى مي في ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم. فهمتني؟
0: هذه الناموسه ولا الوشويش اللي متتغذى ملاش كل
2: الوشويش. فما انواع اخرى من الناموس اللي نقولوا البعوض الريفي والبعوض الحضري. اما الوشويشه اللي احنا المصدر الاساسي نتاعها هي صبغه سيجومي. صبغه سيجومي كل صراحه معناتها تكاثر فيها بصفه كبيره نظرا للمساحه الشاسعة متاع السبخة. والظروف المناخية خليت اللي السماء كيما عمنا العدد كبير برشا. شو هو العوامل هذه؟ هو ارتفاع نسبة المياه مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك احنا من نجم ندخلوا على مستوى السبخة وهي الطريقة المثلى باش نقضيه على الحشرة هذه. معناتها نداويو اليرقات من الوقت اللي يبداو مازالوا في وسط الماء خاطر ان فوا طاروا تولي معناتها النجاعة التدخل اقل رغم اللي نقوموا به توا صباح وعشيه. اما ديما يقعد الطريقه المثلى هو المداوات مباشره على مستوى السبخه سواء بالطائرة سواء بالزليقة اللي عنا على مستوى البلدية.
0: هل التدخلات هذه صارت على مستوى صبغة السيجومي؟
2: كما قلت لك الى حد الان صارت في اول افريل باش نقلصوا على خاصه على زفاف. واما الى حد الان تولى ارتفاع نسبه المياه مازال يفوق تقريبا على مستوى متر ولا 90 سنتي ربما نقص شويه بفضل فما تدخل وقاع من وزاره التجهيز للشفط اكثر باش يسهلوا تفريغ السبخه اللي هي مفروض تفرغ بطريقة طبيعية كما كانت قبل، وإن شاء الله نوصلوا للحل هذا من هون العام الجاي. يلزم أشغال تتم من هون العام الجاي باش تولي عملية تصير بصفة طبيعية، وكان يلزم ندخلوا وقتا نجموا ندخلوا في أي وقت. دونك توا كما قلت لك ما نجموش ندخلوا على مستوى السبخة مباشرة، لا بالطيارة لا بالزليقة. اللي قاعدين نقوموا به هو التضريب الحراري، ولا بالبارد في الصباح بكري والحراري خاصة في العشية بعد المغرب على مستوى الدوائر البلدية اللي محاذة واللي تتضر أكثر هي من وشوشة.
0: هذه هي بالنسبة للوشوشة اللي قلت لي هي ما تقرص. أنا عندي مشكلة مع اللي تقرص. الشعب التونسي عندنا مشكلة مع اللي تقرص. مع اللي تقرص معناها كي نشوفوا توا حتى بطون تاع ذو في وقت مغرب ما عادش تتفرق تقول اسكو هذا وشوشة ولا عينيا أنا اللي مضبة. تلمون العدد كبير معناها الناموس، سامحني ما عادش قلنا الوشوشة أي الناموس. اي حسيناه نوع جديد جينا.
2: هو فما نوع جديده تدخل اكيد ان شاء الله نتفاداو الانواع اللي هي تكون ناقله الامراض. وفما المرصد الوطني اللي هو يتابع في المرصد الوطني للامراض الجديده المستجده يتابع في العمليه هذه. بالنسبه لنا عندنا احنا فرق الداوي البعوض الريفي والبعوض الحضري، والريفي هي بين ضفرين وخاطر قبل كانوا حقيقه ريفي بطبيعة مازالوا في مناطق ريفية. أما ولاو يوصلوا زادة في المناطق الحضرية نظرا اللي قرب المسافات ولات معناتها قريبة لبعضها. وهذه جينا احنا بالنسبة لتونس العاصمة عندنا الاشكال الكبير متاع الدهاليز اللي بلدي تونس تدخل فيهم باش تفرقهم وش تداويهم، ومفروض مع الأسف نورمالمون هما المتسكنين متاع العمارات هما اللي يعتنيوا بهم سواء باش يصلحوهم سواء باش يفرغوهم رغم

0: صراحة معناتها نقول لك المداوات راهو نقوموا بها، أما زاد المداوات راهو فيها مضرة، هي مهما يكون مواد كيميائية اللي تنجم تضر طول المدة، سواء تضر بالبيئة ولا تضر تنجم المواطنين. احنا ندخلوا بطريقة أنه نبعدوا من المشاكل هذه، لكن مهما يكون ديما ثم عوامل ثانوية. يلزم المواطنين معناتها ربما راهو في عدة بلدان اللي عندهم ناموس، راهو حتى في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط معناتها موجودين، معناتها فما طرق بديهية، هو واحد يحط ناموسية على الشباك ما فيها باس، كما يحطوا على الفروشات على البيبي، فما كل موسيكير توا يتحطوا على شبابك اللي ينجم يركب هذا، ونسكروا الشبابك وقت اللي فما ناموس. نعرف المجديمة
1: تقسيم
0: صغانة صحيح هذا كله صحيح،
1: مش حل حتى الحق عملناها وعملنا كل
0: اي لا عندك الحق راهو، اما يلزم نحاولوا هذا. وفما الجانب الاخر هو انه المواطنين اللي عندهم، اللي عنده جابية صغيرة ولا عنده مسبح ماهوش يستعمل فيه، يلزم يفرغ ويداوى باش نتداو، معناتها اي حاويه فيها شويه ماء سواء في قسطاس ولا منسيه في بركون ولا في جنينه،
1: هي اللي تنجم تجبد لك زاد الناموس.
0: مئات الناموس معناتها يصير في هكا بتات نص سيتر ماء باش تتسبب في كارثه في منطقه كامله.
1: فوالا، وفما انواع جديده نتاع ناموس لاحظناها دكتور عمر نايفر، منعش هكا المواطن يقول معناها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك شفنا انواع جديده.
0: هو فما كما قلت لك اكيد فما دخلوا السنين الاخرى فما انواع جديده دخلت، كما علموا عليه السلطه، فما الناموس النمري هذا المستكتيك دخل لتونس توا عامين ثلاثه تقريبا، وفما انواع مختلفه توا كما الوشواش وفيها انواع مختلفه تمشي الوانها من المستصفر للمستخضر، ساعات حتى تولي كحله الالوان تختلف رغم فتره الى اخرى حسب المناخ، كل مره تبرز سلاله ولا نوعيه من الناموس في نفس الفصيله.
1: ومهما اختلفت الالوان فانه قرصتها واحده.
0: لكن تخلص اكيد انه ان شاء الله باللطف وكهو توصل في قرصه وكهو مش وراها اعراض اخرى.
1: لا لطف علينا، شكرا لك دكتور عمر نايفر، ربي فضلك، شكرا لك. تحيتنا ليك مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس. بيان سور انتم زاد كيف تتفاعلوا معنا، ديما نعاود نذكر ونقول على ذا ريبوندورنا موجود على ذمتكم على 71 113 013، تحكي وتناقش وتعطيونا رايكم. هاي في ظلي في الناموس عندكم برشا ما تحكيوا، اما اللي بربي كان فما دي زاستيوز دو غرومير قولوا لهم سن حتى في الريبوندور، خاطر نسمع يقول لك حط حبقة ولا فمشكون يقول لك حتى شطر بصلة، واي يقولوا ويهرب الناموس من عشوك. انا كنت سخيلها وشويش هلا تسميت الناموسه، قالوا شويش هي اللي ما تقرص والناموسه هي اللي تقرص. ولا خليكم معنا، ساعتنا الاولى ديجا وفات، نتقابلوا بعد شويه في ساعتنا الثانيه.

0: ترون مع جيتر حالي.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أو ولد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفية قديمة، أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتذكر لك هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل. مع دفهم عائلات أكيد واخترمين حدود بعضهم، دونك تقام كمين مع دفهم مشاكل أما كمين متفهمين معهم.
1: الخلافات العائلية موضوع فروم نهار الاثنين.
0: كنت حب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113.

وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: Musique. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك في إطار مشاوراتها مع مختلف المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية بشأن مشروع مجلة الصرف الجديدة. ومن المنتظر أن يعرض وفد كونكت عددا من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع الذي يندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في تونس، بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. وزارة الداخلية تعلن عزمها فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026 لفائدة المترشحين المتحصلين على السنة التاسعة أساسي أو شهادة تكوين مناظرة بالمستوى المطلوب في عدد من الاختصاصات المهنية. وحددت الوزارة سن الترشح بين 20 و22 عاما مع اعتماد عدد من الاستثناءات القانونية، كما اشترطت أن لا يقل طول المترشح عن 1.70 متر وأن يتمتع بلياقة صحية وبدنية تؤهله للعمل بكامل تراب الجمهورية. وسيتم إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع النظر بداية من 4 جوان الجاري، فيما حدد يوم 15 جوان آخر أجل لقبول الملفات. ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات الكتابية باللغة العربية بداية من 27 من جويلية، على أن يخضع الناجحون لاحقا لاختبارات طبية ورياضية وشفهية ونفسية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم سيكون ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان. يشار إلى أن أعلى كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. عالميا، وزارة الداخلية الفرنسية تعلن إيقاف أكثر من 890 شخصا في فرنسا وإصابة 178 من رجال الشرطة والدرك خلال اليومين الماضيين، وذلك في أعمال شغب اندلعت بعد نهائي دور أبطال أوروبا. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان يمثلان دليلا قاطعا على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: غيابك ليه؟ قول لي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
1: مارشي.
2: بعد عبد الحليم حافظ نمشي ولبوا مارشي ولانو مازالو بارشا خضاره معيدين عيدي وسنين ديما خلينا نعملوا دوره وين هزيتنا فاطمه اليوم صباح الخيرات.
3: اهلا وسهلا صباح الفل جهاز عيدك مبروك اليوم شينا الارينا ما مشيتش كان للمرشي كهو خرجنا زيدا البرا شفنا اسوي نتاع نتاع اللحوم البيضاء خلينا نبداو نحن مع المرشي لقينا الخف على 2000 فما المعدنوس القطة نحكيه على 800 الطلق موجود زيد على 800 الكلاس الصلاصوم هنلقاوها على دينار فما الكرنب على 2000 النعناع على 800 السفناريا على 2000 نفس السوم تاع البتراف زيد نلقاوها على 2000 الفلفل البقلوطي موجود على 4 دينارات اللي هو 3980 فما البروكلو على 2200 الفلفل الحلو موجود نفس السوم تاع البقلوطي نلقاوها على 4980 البطاطا على 2500 البطاطا على 2500 الطماطم جي هنا قاها على 3700 الكيلو فلفل مسكي موجود على 3980 فما البصل على دينار و 980 ولد القمرة على 2500 والقرع الأخضر اللي نلقاوها على 2500 نكملوا دورتنا الدقلة موجودة كما نلقاوها على 5 دينارات موجودة زيدة على 7500 المشماش على الكيلو هوني نحكيه على 5500 الخوخ بوتبقاية على 5500 لقينا اللوز اللوز الأخضر جهين موجود في المارشي في أريان الفتوى موجود على 6500 الكيلو
2: الفريز 6500 الكيلو
3: 6500 اللوز الأخضر نحكي جهانا
2: 2500 وين ريتو بروين 2500 في الساحل بما 2500 نعملوا التنقيزة مع مروين شنو نصيوها مروين كلها علق يا فاطمة خلونا نصي مروين
3: كان جلود الفريز موجود على 5 دينارات العوينة موجودة على 7500 خرجنا البر مشينا شفنا نقاوش دجاج محلول لقينا الاسكالوب داند هوني على 18 دينار والبولي على 19 دينار فما الدجاج بالكيلو على 8500 الكبدة موجودة على 17 دينار الستيك على 16 دينار فما الفخذ نتاع الدجاج على 13 دينار ونكملوا مع الدر الدجاج لنلقاو على 14500
2: ميرسي بوكو يعطيك الصحة فاطمة ميرسي كان دورتنا اليوم في مارشي أريانا العشاء و14 دقيقة حتى نص نهار هذه صباح الناس

0: المهمات.
1: كنا في متابعة وما زلنا في متابعة، انه اليوم بداوا مجموعة من حجيجنا ان شاء الله ربي يتقبل حجتهم رجعوا لتونس، وبشوية بشوية تباعا ان شاء الله يخلطوا كلهم سالمين. خدمة كبيرة، خدمة الحق متاع ربي من تونس، معناها بالحق باش يكون الحج هكا به. وتوسمنا ونحكي وبعد على الوسام اللي استحقته تونس ووزارة الشؤون الدينية وكيف كيف وزارة الصحة الحق بتاع ربي، لأنه أطباء كانوا واقفين، إخصائيين تقريب كل الإخصائيين كانوا موجودين سنة في الحج، عيادات كبيرة وخدمة كبيرة، والحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يتقبل حاجتهم الكل. وشكرا لي شكر خاص لأنه في كل وقت نكلمه يدخل معنا باش يطمنا على أحوال حجاجنا، دكتور محمد السوسي رئيس البعثة الصحية لحجاجنا. دكتورنا صباح الخيرات.
2: ناركم طيب وسعيد، والسلام عليكم وتحية لكم وكل حجاجنا وكل عائلة الحجاج متاعنا إن شاء الله خير.
1: ربي خليك دكتورنا. أي تفضل.
2: كما قلت أنت، دونك الحجاج متاعنا بداوا يسافروا من اليوم، كل يوم ثم طائرة ولا زوج، ثم الحجاج الأخرين زادا اللي ما تعداوش بالمدينة باش يبداوا من اليوم يرحلوا إلى المدينة، معناها مكة توا باش تبدأ تفرق. اللي نقولوا والحمد لله، أولا الحجاج بتاعنا كل طلعوا إلى عرفة، وهذا يراهو معنا حاجة خارق العادة. وكما قلت سيادتك، راهو السيد الوزير اللي عطانا طب خصائيين في نفس الوقت من طراز رفيع رؤساء أقسام، معنا العمل اللي قاموا به عمل جبار جدا. وقت اللي نعملوا تقريب 1000 عيادة في عرفة من ضربات الشمس، من حروق، من كسر، واحد كله يقوموا بهم ونأخذوه بالذمة. 1000 عيادة في نهار عرفة، ومن بعد عدينا أربع أيام جدا كانت الصعوبة بتاعنا، وأنه عندنا 5 خيم، الخمسة أماكن اللي هم بعاد على بعضهم ومش قرب لبعضهم، معناها اللوجيستيك واللي صعيبة برشا باش نحط معناها أطباء أخصائيين في كل البلايص. على كل بالنسبة للميناء زادة كيف قمنا بالواجب بتاعنا، ونوصلوا في 4 شهور نعملوا أكثر من 300 عيادة، معناها الوقت الحاضر وصلنا تقريبا 30,000 عيادة من نهار وصلنا إلى حد اليوم. معناها كل حاجة تقريبا تعدت 3 مرات، يقول لك 30,000 عيادة. معناها العدد ده زي ما يعملوش في سبيطاراتنا الكبار في تونس في المدة هذه. الصعوبات الأخرين خليني خاطر من الأحسن في الحاجات كما هكا واحد يحكي على الصعوبات خير من الإنجازات اللي عملناهم، خاطر والحمد لله الإنجازات نجم نقولوا الحجاج بتاعنا تو في صحة جيدة والحمد لله، والكلهم كما قلت باش يروحوا لتونس ولا باش يروحوا للمدينة قبل ما يروحوا لتونس. بالنسبة للبرنامج السعودي اللي احنا نتعاملوا معهم وقاعدين يعاونوا فينا بالكدا، جابوا عندهم برنامج جديد سنة ولو استعملوا المساحات الخاصة. والمساحات الخاصة ساعات في ميناء وتعرف في ميناء ما عندناش الحق باش تكون عندنا سيارة إسعاف هذا لكل العالم. دونك ما نجموش نتحولوا، فما بعض المرضى مثلا اللي ربما تاح ولا في النفرة اللي كانت صعيبة علينا بارشة وديما صعيبة النفرة دوما، يلزمنا من بعد باش ندوروا كل المستشفيات باش نشوفوا فماش مرضى ما شفناهم ما بعثناهم شحنة ولا تعداه وحدهم. والحمد لله شفنا المستشفيات المستشفيات الكل، شفنا العيادات زاد كيف كي اسمه المستشفيات الخاصة الكل. للوقت الحاضر عندنا 5 مرضى مازالوا مش موجودين في المستشفيات، الحالة بتاعهم ما هيش مخطرة. عندنا شكون عنده كسر اليوم صباح تعمل العملية بتاعه في الفخذ، ويمكن غدوة صباح لا استغفر الله البارحة العملية اليوم نمشي نخرجها. يمكن ثم الاخرين تعكرات تنفسية تعرف البلوشيت هذوما والبلوموني كل في حالات يلزمهم أكثر أكسجين مني عن نحن. دوك احنا ماذا بينا نبعثهم غاديكا باش ياخذوا أكثر أكسجين باش يروحوا من بعد على طول السفر وخمسة سوايع في الطيارة باش يكونوا متهيئين لهذاك. معنا ما ناش متخوفين والحمد لله. حجاجنا.
1: قديش عنا من حاجة وفاة؟ ثلاثة
2: أربع حالات بتاع وفاة. عنا واحد اللي توفى ربي يرحمه قبل الحج، لكن الثلاثة الأخرين توفوا بعد الحج، وإن شاء الله حجهم مقبول، وإن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي ينعمه. مع العلم وأنهم الثلاثة معنا الثلاثة هذوما الثلاثة توفوا في فرشاتهم
1: كما الأولين. الله سبحانه
2: سبحان الله. ما همش بعد جهد ولا حاجة. لا لا لا لا قاموا بال.
1: ألو دكتورنا نسمع فيك. أي قاموا شو قلت لي؟ أي تفضل.
2: لا معناها قاموا بالمناسك بتاعهم وحجوا الحمد لله، وبعد يعيطونا مشوا نشوفوا لقاو توفى اللي هو توفى في فرشه من غير ما نجيبش نقول لك من غير اي سبب، ما خلينا نقول خاطر العمر سبحان الله ربك عيط له وربي يرحمه وربي ينعم. احنا شو نقول؟ نقول رانا فرحانين برشا، راهو الطب بتاعنا ما عندكش فكره فيهم اللي يبكي، فيهم اللي يبوس ويبكي، فيهم اللي خاطر يلقى انجاز كبير قام به اللي هو ماهوش مستانس يقوم به. وقت اللي تحط انت راه انيماتور مستانس في سيرفيس وعنده 4 و5 ماكينات قدامه وعنده الامكانيه نتاع التحاليل وعنده باش يلقى روحه تو تحت خيمه وعنده ماكينه ولا زوز، لكن بهذوك يلزم يخرج ويعمل التشخيص ويعمل ادويه. برافو عليه، برافو عليه، وبارك الله فيك.
1: يعطيكم الف صحه.
2: معناها هذا انجاز والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نوصلوا هكا توا نبداو فرحانين. الحجاج نتاعنا ما عادش عندهم كالغسره نتاع قبل، ما قبل يبداو خايفين
1: من الحج والعرفه. الحمد لله
2: توا
1: حجكم مقبول يا رب.
2: بالعكس توا يبداو فرحانين ويستناو وقتاش باش يروحوا.
1: وتقعدوا انتوما اخر ناس تروحوا دكتورنا كالعاده.
2: احنا مش اخر ناس. انا نروحوا 10 ايام بعد ما يروحوا هما، لانه يلزمنا ننظموا الدواء نتاعنا، نشوف شو الدواء اللي نجم يبقانا في القنصليه للسنه اللي بعدها، باش نشوفوا الماكينات نتاعنا ننظفوهم ونرجلوهم ونحطوهم، وباش نبداو نحضروا الحج بتاع العام الجاي. خاطر عندنا تعاقدات يلزمنا نعملوهم مع مؤسسات ومع وزاره الصحه ومع وزاره الحج. احنا خير، وزير الصحه يقول لنا ديما خير، ونعملوهم تو باش نروحوا مرتمنين مرتاحين العام الجاي، امورنا تبدا منظمه ان شاء الله، امور مريحة.
1: يعطيكم الف صحه دكتورنا.
2: كل عام وانتم حيين بخير وسنين دائمه. نسالوا في جرام بليزير باش نسمعوكم وباش نوصلوا خبرنا وباش نهنيوا الحجاج بتاعنا، وربي يبارك لكم ان شاء الله.
1: ربي يخليك، ربي يفضلك دكتور. ربي يخليك دكتورنا. شكرا لك دكتور محمد السوسي رئيس البعثه الصحيه لحجاجنا. بداوا يروحوا ان شاء الله يا ربي حج مقبول، وان شاء الله ربي يرحم اللي توفوا منهم 4 توفوا في الحج، ان شاء الله يا ربي مثواهم الجنه وربي يصبر عائلتهم. وشكر خاص لدكتور محمد سوسي بالحق على تعاونه معنا من طرف وزارة الصحة أنه يدخل معنا ونتابعه حالات، لأنه نعرف العائلات حتى على تواصل مع والديها ولا أخواتها ولا من العائلة اللي في الحج، لكن مش كما نسمعه رئيس بعثة ويطمننا ويعطينا لتا بالضبط كيفاش صاير. شكرا لك دكتورنا، نكلم بعضنا حتى للنص نهار على موزيك.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

0: الترحالي. الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
1: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل باهي والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتذكر لك هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
2: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد يحترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين.
0: الخلافات العائليه موضوع فورم نهار الاثنين. كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك FM. الأولى في تونس.

0: كرمالك هذه إليسا على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: بطل اليوم تربح صحتك، الدخان يضرك ويضرهم، ما تدخنش قدام صغارك. هذوما الشعارات اللي شفناهم وما نحبهمش يكونوا مجرد شعارات وديسلوغان، اللي نحبوا يتطبقوا اسمهم مليح، لانه قد ما نعاودوا نحكيوا على مخاطر. كنت تسمع فينا توا وديجا مازلت كي شعلتك السيجار وطفي بالحق، لانه مخاطر كبيره والاخطر اليوم اللي قاعدين نشوفه في تونس. خلينا نحكي في تونس، لانه مش نحكي على اليوم العالمي دون تدخين اللي كان هذاك البارح 31 مايو، لكن نحب نحكي على تونس. تونس المخاطر وين والارقام المفزعه وين؟ هوني نحكي على فئه المراهقين وحتى الاطفال، لانه قد ما يبدا سيجارو على بكري قد ما المضره باش تكون اكبر، وقد ما المخاطر تظهر والاضرار تظهر بكري بكري بكري. فمالوغزمون اليوم قاعدين نشوفوا في صغيرات، وذي الاحصائيات والارقام الرسميه اللي تقولنا انه حتى اول سيجارو يتكيفوه توصل اعمارهم، نحكي حتى على 7-8 سنوات راهو يبدا يشد اول سيجارو. ونحكيو وش عادك السيجارات الالكترونيك، هذيك حكايه اخرى. خلينا ناخذوا معنا رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى الهادي شاكر صفاقس، الاستاذ سامي كمون. استاذنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير وشكرا للاستضافه.
0: شكرا ليك. بطل اليوم تربح صحتك، صحه اللي راهو بالحق نجم تشي كل شيء لصحتك، ما تتشريش بمال الدنيا، كان خسرتها لطف عليكم ما عاد حتى شيء نجم يعوضها. واليوم السيجار وهذاك ينجم يوصلك المخاطر كبيرة، وهذا اللي باش تحكينا عليه دكتور في العالم وفي تونس.
2: بالضبط، تدخين يمثل نجم نقولوا آفة اللي للأسف منتشرة في العديد من البلدان بما في تونس، لكن العديد من البلدان الأخرى بدأت تقاوم في التدخين وصل لسنوات ووصلت لنتائج هامة. نقول مقام التدخين، خط التدخين هو الأساس عادة اللي انتشرت برشا هنا في تونس، اللي خاصة كما قلت أنت وللأسف ما تكي العادة تبدأ في سن صغيرة خاصة عند الأطفال والمراهقين، يكون تأثير تاعها أكبر من ناحية أن هذيك العادة تتمادى معها في بقية السنوات العمر نتاعو بنسبة أكبر. والحاجة الثانية تأثير المضر للتدخين، اللي هو تأثير المضر على الشخص على المحيطين به وعلى المجتمع بصفة عامة، يكون أكبر عند الأطفال على خاطر النمو نتاعهم مازال ما اكتملش، والمضار نتاع التدخين تكون أكبر وقت اللي النمو مازال بصفة اللي هنا نحكيه حتى له بالنسبة للجنين مش حتى الأطفال برك.
0: الجنين كي تبدأ الأم مثلا تدخن وإلا معناها باسيف، معناها قاعدة في بلاصة اللي تكيفوا فيها.
2: بالضبط، معناتها من المؤشرات الهامة برش على صحة الإنسان في كامل حياته هما الألف اليوم الأولى من حياته اللي هي تبدا من اللي هو جنين.
0: اذكر شو
2: وقت اللي وقت اللي هنا دراسات وريت اللي الام اللي تتكيف وهي حبلة الجنين نتاعها يتضرر، نسبه مثلا الوفيات عند الاجنه تكبر، نسبه النمو تكون اقل، والمضار تاثر ياسر. هنا كما نقول الالف اليوم الاولى العادات الكل، عادات الأكل، التعرض لمواد عن طريق التنفس ولمواد أخرى، هذوما كلهم الرضاعة الطبيعية، هذوما كلهم يأثروا. كي نشوفوا بالنسبة للأطفال للأسف معناتها كما قلت أنت هنا نشوفوا في سنوات صغيرة بالكل معناتها 7 سنين، أنا شفت 5 سنين يبدأ يتكيف.
0: 5 سنين
2: ايه، اما بصفة عامة معناتها هنا توقع دينا في 11-12 سنة الاطفال يتبوا بعضهم، ونسبة لهم التدخين حاجة ظهر لهم كبروا لهم قاعدين يدخلوا في عالم الكبار وكينهم معناتها يحسبوا لذيك نوع من اثبات الشخصية.
0: اليوم النسبة المئوية اللي عنا مفزعة شوية دكتورنا، معناها
2: ايه للاسف ما تقدر نشوفه هنا بين 16-14 سنة تقريبا ولد على 5 يتكيف وتقريبا بنت على 10 تتكيف تقريبا.
0: هذوما اللي يقولوا
2: هذوما اللي يقولوا بالضبط.
0: أي معنى العدد ينجم يكون أكبر بيسر.
2: وهما حاجة أخرى تبدل هي وللأسف ظاهر جديد نقولوا زوز ظواهر جدد كثروا برشا اللي هما الحاجة الأولى هي السيجارة الإلكترونية اللي ولات حاجة كأنها طبيعية معناتها منتشرة ياسر عند خاصة عند الأطفال والمراهقين اللي ولات كاين ولات نوع من الدخول بالتدخين الفعلي بالسيجارة معناتها يبدأوا بالسيجارة الإلكترونية وبعد يواصلوا الحاجة. هنا دراسات ولات اللي تقريبا مراهق على 6 يستعمل السيجارة الإلكترونية في تونس. الحاجة الثانية نكملوا في هذه السيجارة الإلكترونية المشكلة الكبيرة الموجودة هو المواد اللي تستعمل فيها
0: السيجارة الإلكترونية
2: تعطيها معتها مذاقات مختلفة وكلها هذه ما هيش معروفة بالباهي وساعات تعطي مضار كبيرة يسر توصل حتى للموت. وعندنا بعض الحالات اللي مثلا من أكثر الحالات اللي ظهرت في أمريكا يخلطوا زيوت كيما جات زيوت عطرية وكل اللي ولدت مواد مضرة ياسر اللي وصلت حتى للموت والإقامة في الإنعاش. الحاجة الثانية اللي نحب نحكي عليها هي اللي انتشرت ياسر بين كافة شرائح العمر هي الشيشة. والشيشة هنا العباد عندهم برشا أفكار غلط عليها من ناحية أنه
0: أقل من باقي سيجارو يقولك أنه تكيف شيشة في النهار.
2: أي ما هو هنا المشكلة الموجودة هو أنا سمع عباد تقول اللي راهو هي حاجة خفيفة قدر يتعدى بالماء وكأنه موظف وكل بينما هذا كله غلط. هي قاعدة متاع شيشة نجم توصل قاعدة واحدة نجم توصل لما يقابل 40 و60 وحتى أزيد سيجارة.
0: معناها شيشة تقابل 60 سيجارو
2: نجم
0: وهذا وفما ناس دكتور
2: زوز
0: ثلاثة بكويت وفما ناس دكتور نشوفهم حتى على الصباح يقول لنا التوما بريقه يمشي يقول لك لازمني شيشة يعمل
2: عند الناس اللي بتأثر ايش بتدخين نوصلوا شكون ثم اللي يفيق منه باش يتكيف السيجارة نتاعو ويرجع يرقد معناتها من قوة ما
0: أما من النيكوتين معناها
2: النيكوتين
0: في البدن.
2: أما من الحوايج اللي تخلينا أنا نعرفوا الإنسان
0: مدمن
2: إدمان كبير هو الإنسان اللي في الخمس دقائق الأولى دوبا ايش يقوم يبدأ يجري يلوج على السيجارة نتاعو قبل ما يبدا ياكل ولا يعمل حوايج اخرين. هذيك الدليل كبير ياسر عندنا احنا في مش نقيموا نسبه الارتباط بالنيكوتين والادمان معناتها. هذوما حوايج اللي مهمه ياسر على خاطر التدخين فيه مضار بالنسبه للشخص على جميع تقريبا البدن نتاعو خاصه على الجهاز التنفسي اللي نجم يوصل لقصور تنفسي يولي يعني ينجمش يعمل مجهودات كبيرة يزمو الأكسجين في آخر مراحل المرض ينجم يزيد نسبة الإصابة بسرطان الرئة اللي هي وهنا هذه معتها لازم العباد تعرفوا راهو في الإحصائيات مدخن على 10 يمرض بسرطان الرئة في كافة مراحل حياته حتى كيف يبطل خطر أنه إصابة بسرطان الرئة تنقص بشوية بشوية أما تقعد ديما مرتفع بالنسبة للبقية الأشخاص وبطبيعة كيف يكون قد ما يتعدوا سنوات ينقص الخطر. صحة القلب والشرايين بصفة عامة سرطانات أخرى كما الحلق والمثانة كيف ما انسداد العروق في البدن كامل والخطر انه جلطة دماغية اكبر معتها مضار كبير للشخص هذا نحكيه على الصحة برك معتها صحة الانسان المحيطين به الاطفال متاعه يمرضوا اكثر بالبرونشيت وبالكحة المر الزوج ولا الزوجة المدخن عنده نسبة 30% خطر إصابة بسرطان الرئة أكثر من لغير المدخنة. التدخين على التدخين السلبي هذا.
0: أي هذا التدخين السلبي. وي وي. معناها مضار لي والعائلته زادة كيف كيف والمحيطين به الكل. شكرا لك. يعطيك ألف صحة الأستاذ سامي كمون رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى هادي شاكر بصفاقس.

0: صندوق عجب.
1: مرحبا صندوق عجب. بالله يا جيهان عدي لي صوتي. لا ظهرت الموتورات تفاقمت برشا. راهو بالحق انا كل مره مفزوع يخرج لي واحد من التربيه ويخرج لي قاسه كيكه وانا مفزوع. يا رسول الله راهو شيء مهول. راهو ما حبيتوش تسمعونا. راهو ناس والله بالموتورات على بال. راني مانيش حتى ضد حتى حد يسوق موتور ومرحبا بيه. يحترم بركة الإشارات ويحترم بركة. يا رسول الله راك على موتور راو يخرج لك من الانترفي يخرج لك من أي بلاصة يتعدى قدامك. راو ما هوش هكا والله لا هو هكا. كان هو مش راك بيه على روح ومنعرف كلامي مش يعزب برشا عبيد. راو وقعت يده على قلبه بالفجاية عليه أخوي الغالي.
2: من الاقتراحات الجريئة اللي نقترحوها انه نهار في الشهر توانسة كل تتجند لنظافة البلاد كما قاعد صاير منها في برشا بلدان أخرى.
3: الو عسل صدق عجب. بالله انا الراف العجب كل يوم باب حر ونهج اسباني وليزركات يصبح يتعدوا 10 كراهب افش الكرهب بتاع وين البلدية عصبح 7 غربة وبعد توصل بالاتصاب ويرجع كيبهم. بالله العظيم بش عجب.
4: سمعت اليوم على يتكلموا على الخطوار وعلى الطلبة كل شيء. اسمعني لو شيء غريب. الطفل بسبع سنين وخمس سنين يطلب البارح مرا تظهر لبس عليها منعش اما قاعدة خرجت قلت لها بجربي تحبش تعمل طريقة صابون جحدت لي اللقمة الباردة حكا. صندوق عجب.

0: بودكاست اوف ذا فيلينج على موزيكا فم. كل يوم الاثنين الجمعه من 9:30 نهار. ليه هو الحق نتاع ربي؟ خلينا نبداو متفاهمين. هو انت حر، تنجم تهبط في لي ريزو سوسيو نتاعك، على الباج نتاعك، على الكونت نتاعك، اللي تحب، في اطار الاحترام، التربية، الأخلاق، هذا كتفهمنا فيه. لكن توا آخر ما صدر نشوفه معناها في صفحة قاعد السيد يورينا، قال لك هذايا أكسسوار لازم كل راجل يكون عنده الأكسسوار هذايا، اللي هو شنو اللي هو، سامحوني، لا لا لا لا لا لا سيد المخرج، سيد المخرج قال لي مونجيلا براسلي، ذاك اللي حميش بيننا احنا أكسسوار، اللي هو سكين. معناها سامحوني، ما تقولوا ليش هذا يحب يبيع عنده صفحة باش يبيع لنا قبل، لا لا ما جبتش على العيد، ما حكيش يحبوا يبيعوا، ما احنا تو كل شيء قاعد يتباع على مواقع التواصل الاجتماعي هكا ولا لا، هذم مكملات، هذم ساعات دويت، وهذا مش مرة مش اثنين، حتى وزارة الصحة كانت تهبط فيه تنبيه، نشوفوا في كل شيء أشكال وألوان، إلا أنه تعرضني معناها صفحة اليوم يورينا في أكسسوار، وحعمله زادة البروتيج متاحة السكينة هكا كبير، ويوري ويقول هذية السكين لازم الكل راجل، وأكسسوار لازم الكل راجل، لباس ليه بالحق لباس، معناها مراقبة أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي بالحق، معناها هوني نقطة استفهام، وكل النقاط تتحل تحط هوني بالحق، معناها اليوم كبار صغار يتفرجوا، اليوم الناس تتأثر، اليوم ما مش معقول. شو الأكسسوار يا سيد، يا مواطن، يا تونسي اللي تهبط في هذه، ما على أي أكسسوار تحكي علي أكسسوار ذاك تعطيه أنت تشري لولدك؟ سامحوني وكها، وما قاعدين تشوفوا وش بش نقول لكم، حاجه ما ساعه على ساعه تنطق. نكملوا ساعتنا الثالثه في المخرج بعد شويه، ساعتنا الثالثه من صباح الناس.
1: فرعون مع ليتر حالي. الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أو ولد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء، أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة، أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم، تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس، الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط، أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلم لك هذيك، عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل.

0: تفهم عائلات أكيد ويخترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين هذا فهم مشاكل أما كومين متفاهمين معهم.
1: الخلافات العائلية موضوع فورم نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السلطات في تونس وليبيا تسعى في تجسيد الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر الممضى مؤخرا بين لجنتي الجمارك بالبلدين وذلك عبر تفعيل عدد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتطوير تجارة العبور بما يعزز التعاون الجمركي بين البلدين. ويشمل الاتفاق اعتماد شهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لها إلى جانب العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية وإعادة تفعيل المنفذ الجمركي المشترك بين البلدين. كما باشر الجانبان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أفريل 2025 والمتعلق بإرساء آليات للتواصل المباشر وتعيين نقاط اتصال لتبادل المعلومات بشأن مكافحة التهريب والغش التجاري والجرائم الديوانية فضلا عن دعم التنسيق الأمني وتبادل الخبرات. واتفق الطرفان كذلك على تفعيل اتفاقية التوأمة في مجالي التكوين والتدريب الجمركي من خلال تحديد موعد أول اجتماع للجنة التوأمة وتوسيع برامج التأهيل والتدريب لفائدة الإطارات والأعوان. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن الاستثمارات في إفريقيا توفر فرصا تجارية جديدة وتسمح بتوسيع سلاسل التوريد في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية موضحا في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن تونس تشكل منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية. ووزير الشؤون الخارجية يشير إلى أن التقلبات الجيوسياسية الراهنة جعلت من تنويع سلاسل التوريد نحو إفريقيا ضرورة اقتصادية وأمنية مشددا على تطلع الدول الإفريقية لإرساء شركات مع كوريا الجنوبية ترتكز على التنمية الصناعية ونقل تكنولوجيا وتطوير البنية التحتية عوضا عن الاكتفاء باستخراج الموارد. يشار إلى أن وزير الخارجية يشارك اليوم الاثنين بالعاصمة الكورية سيول في اجتماع وزراء خارجية إفريقيا وكوريا الذي يضم أكثر من 50 دبلوماسيا رفيع المستوى لبحث التحديات العالمية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي. عالميا رئاسة الوزراء الأردنية تعلن تمديد إيقاف سفر الموظفين واللجان الرسمية مع منع استضافة الوفود حتى نهاية العام الجاري ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي. وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في وقت سابق إثر بداية الحرب في المنطقة عدم استخدام السيارات الحكومية لغير الأغراض الرسمية وحظرت جولانها خارج أوقات العمل إلى جانب منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية لضمان توفر المواد الأولية. لن تكون المنافسة وحدها التحدي الأكبر في كأس العالم 2026 بل إن الطقس قد يتحول إلى خصم إضافي يواجه اللاعبين فوق المستطيل الأخضر فبحسب باحثين مختصين في الصحة والرياضة قد تؤدي موجات الحر الشديدة المصحوبة بالرطوبة المرتفعة وتلوث الهواء إلى تراجع الأداء البدني والفني للاعبين خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تقرير خول الكعبي.
4: مدن أمريكية مثل ميامي وهيوستن ودالاس تعد من بين المناطق التي قد تشهد درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية خلال فترة المنافسات على كأس العالم التي تنطلق في 11 من شهر جوان الجاري إلى غاية 19 من جويليا، فيما تواجه مدن مكسيكية مثل مكسيكو سيتي وغوادالاخارا تحديا إضافيا يتمثل في الارتفاع الكبير عن سطح البحر ما قد يزيد من صعوبة التأقلم بالنسبة إلى اللاعبين والمنتخبات. الدراسات تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر مباشرة في المسافات التي يقطعها اللاعبون، ويقلل من حدة الالتحامات وسرعة اللعب ودقة التمريرات، خاصة في المباريات التي ستجرى خلال ساعات الظهيرة. كما أن تدهور جودة الهواء لا يرهق الجسم فحسب، بل قد يؤثر أيضا في التركيز وسرعة اتخاذ القرار داخل الملعب. وتزداد المخاوف في بعض المناطق الغربية من الولايات المتحدة بسبب احتمال تأثر الأجواء بدخان حرائق الغابات خلال فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس على جودة الهواء وصحة اللاعبين والجماهير على حد سواء. ويرى الخبراء أن اللاعبين سيصلون إلى المونديال بعد موسم طويل وشاق مع أنديتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري والدوار أو الإغماء، رغم الإجراءات الوقائية التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال إقرار فترات توقف خاصة للترطيب. وبين حرارة خانقة في ميامي وهيوستن وارتفاع شاهق في مكسيكو سيتي وغوادالاخارا، يبدو أن مونديال 2026 لن يكون اختبارا للمهارات الكروية فقط، بل أيضا لقدرة اللاعبين على الصمود في وجه ظروف مناخية استثنائية.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

حتى لنص النهار معاكم مستمعينا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم تسمعوا في اخبارنا الاكتواليتي كل ما فاتكم. تنجموا تعودوا تلقاوها سواء على سيتنا www.mozaikafm.net ولا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. طقس سخون اليوم اي ما غدا بشكون اسخن بيسر غدا نحكيوا على درجه الحراره تفوت 36 درجه مثلا هوني في تونس الكبرى تفوت 36 درجه نحكيوا في الظل يعني نفوتوا 40 درجه صيف سنة حسب المؤشرات نتاع مراصد الجويه في العالم تقول انه صيف 2025 ينجم يشهد ارقام قياسيه. ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف وكاو. وش باش نقولوا الحمد لله وكاو. ل 11:18 دقيقه على موزايك فام برشا اخبار حكينا فيها. واليوم في ساعتنا الثالثه كما تعودتوا في صباح الناس نحكيوا على مواضيع تهم صحتكم في استيو صوتي بعد شويه صحه صغيراتكم بين اللي تشكى من السمنه واللي تشكى من فقدان الشهيه عند صغيره الاثنين كيفاش نتصرفوا تو نحكيو فيه بعد شويه مع نوتر بيدياتر اللي باش تكون حاضره معنا في الاستوديو. خليكم معنا.

0: مرحبا بكل مستمعينا لحديش 21 دقيقة على أبواب بكالوريا وامتحانات وطنية بين 9 و 6 إن شاء الله يا ربي ينجحهم الكل. على ذلك كانت ندوة صحفية اليوم مع سيد وزير التربية نحييه ونحيي وزميلتنا بشرة السلامي اللي كانت حاضرة في الندوة. خلي تعطينا الأهم النقاط اللي طرق لها سيد الوزير تحذيرا للامتحانات الوطنية. بشرة صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، صباح النور اللي يسمعوا فينا الكل. احنا توا في مقر وزارة التربية وين ثم نزلت كيف انتهيت ندوة صحفية للإعلان على أبرز المؤشرات المتعلقة بالامتحانات الوطنية. أي. كيف العادة الامتحانات هذه الناس كل تعرف انه الاختبارات الكتابية للبكالوريا أيام 3-4-5 حتى تكشل 10 جوان. الإعلان عن النتائج باش يكون نهار 23 جوان، هذه في دورة الدورة الأولى، دورة الدورة الرئيسية، دورة المراقبة من 29 جوان حتى 2 جويلية، والإعلان عن نتائج نهار 12 جويلية 2026. بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية، الاختبارات تنطلق من 18 حتى 20 جوان 2026، والإعلان عن نتائج 6 جويلية. منظر دخول المدارس الإعدادية النموذجية من 22 ل 24 جوان، والإعلان عن نتائج نهار 10 جويلية 2026. أهم نقطة اليوم أبدأ بها سيد الوزير هي تتعلق بنزاهة حماية نزاهة الامتحانات الوطنية، وين أتحدث على التصدي لكل محاولات الغش اللي قال إنه النسبة محدودة هذه العامية وكانت 0.6%.
0: هي في هذه نسبة المحاولات الغش في الامتحانات الوطنية.
1: محاولات الغش في الامتحانات الوطنية قال إنه 99% كان مجهود شخصي وكل شيء، لكن رغم هذه ثم بعض المحاولات المحدودة للغش. حكايتنا قال ثم راهو إجراءات ستكون مشددة ومشددة جدا للتصدي للغش، وأنه العملية التصدي هذه كانت بالتعاون معه ولا بتضافر جهود عدة وزارات، وزارة الداخلية العدل ووزارة تكنولوجيا الاتصال بالطبيعة. لهنا نحكيه على التقنيات المتطورة للغش، قال انه فما اليات جديده ردتها وزاره التربيه باش تتصدى للاليات هذوما الالكترونيه خاصه، لكن نحكي على المراقبه داخل مراكز الامتحان. قال انه المراقبه داخل مراكز الامتحان باش تكون على مستوى اللجنه اللي تكون في البيت باش يشوفوا معناها ليزوتي الموجودين عند التلميذ اللي يلزم يتخلص منهم قبل الدخول للمركز، وباش تكون زاده فما فرصه ثانيه قدم القسم وين التلميذ زيادة مجبر على التخلي على كل شبهة غش، أي كل وسيلة ممكن أنه يفهم منها أنه بشي يقوم بمحاولة غش. لكن مع انطلاق الامتحان، بمجرد انطلاق الامتحان بصفة فعلية، وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار هذيك تعد شبهة غش وتؤدي إلى تطبيق العقوبات إلا بما في ذلك إلغاء الدورة. قال إنه الإجراءات هذه راهو الهدف منها حماية مصداقية الشهادة الوطنية، بكلنا نعرفوا أهمية الشهادة الوطنية اللي يلزم تكون لا تشوبها شائبة، والتصدي كذلك لتجار أحلام المترشحين بوسائل غير قانونية. حكاية زيادة تم تقديم معطيات كالعادة على المترشحين، السنة نحكيه على أكثر من 162 ألف مترشح، نحكيه على المترشح أكبر مترشح جيهان السنة للبات عمره 75 سنة، هذه في شعبة الرياضة،
0: في شعبة الرياضة،
1: شعبة الرياضة. أصغر مترشحة 16 سنة شعبة الرياضيات. معناها لهنا باش تعرفوا انه الاستحقاق الوطني هذا في تنوع الفئات العمرية الكل. كيف كيف حكي على الإجراءات الاستثنائية السنة اللي فائدة المترشحين داخل المراكز، نحكيه على معناها 1% تقريب، لا مش 1%، نحكيه على من غير ما نذكر نسب على خاطر الكتاب اللي عطاوهونا في برشة إحصائيات وبرشة نسب. لكن نحكيه على انه اسنان باش تكون كيف العاده، تفخيم الخط، توفير قاعات خاصه لبعض حاملي الاعاقه، نحكيه على تسهيل الولوج للامتحانات الوطنيه داخل المراكز بما يضمن تكافؤ الفرص للمترشحين الكل، اللي المترشحين بصفه فرديه، المترشحين في المعاهد الخاصه، والمترشحين بالطبيعه النسبه الاهم للمعاهد العموميه. فما 132 حاله تفخيم خط، 54 تقديم المواضيع بطريقه البراي، 1127 اضافه ثلث الوقت القانوني لكل حصه اختبار، فما 30 حاله اجتياز الامتحان في السجون، ثلاثة اختبارات لأطفال القمر، 14 حالة تخص تفخيم الخط بالنسبة لشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وحالة برك لتقديم المواضيع بالبراي، و67 حالة لثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار.
0: واضح، يعطيك ألف صحة بشرى السلامي. تلخيص صغير وأكيد باش تاخذوا أكثر تفاصيل في الأخبار. شكرا ليك. مازالت كوفية الندوة الصحفية الخاصة اللي كانت في مقر وزارة التربية اللي ترأسها سيد وزير التربية، نقدموا له تحية. دونك والخاصة هذه الندوة تحضيرات الامتحانات الوطنية من الباك للسيزيام للنوفيام، دونك إن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيراتنا الكل.

0: الفرن مع ليتر حالي.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا، إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط، أنا ما نفكر لك الخايب، ما نفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتذكر لك هذيك، عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة احترام، كي يبدأ مفهمش احترام هو سبب برشا مشاكل، مع تفهم عائلات أكيد يخترمين حدود بعضهم دونك تقام كمم، مع تفهم مشاكل أما كمم متفهمين معا.
1: الخلافات العائلية موضوع فرام نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: أستي صوتي على موزي كافي. مرحبا بكل مستمعينا ل 11:33 دقيقة. فرحانة تكون بحضنا دكتور منال بوصلاح طبيبة الأطفال. دكتورة صباح الخيرات.
1: شحويلك
0: سمعان بيس
1: الناس كل.
0: مرحبا عايز. مرحبا بيك دكتورة. باش نحكيه على موضوع مهم الحق بتاع ربي قاعدين لاحظوا فيه في السنوات الأخيرة, إنه نسبة السمنة عند الأطفال ولت نسبة مرتفعة, واللي يقول سمنة يدخل في سيرك الفيسيو, لأنه سمنة مش معناها راهو محلي ولدي وبصحته ليه وخليه هكا وليه. سمنة راي تعتبر مرض ديجا وتخلف عديد الأمراض إن شاء الله باللطف على صغيرتكم الكل. لكن نقول قيل وقتش نجم نقول سمنة, معناها كما احنا الكبار فما مثلا الزيادة سخبوا وفما السمنة لوبيزيتي وقتش, وذي ابتداء من أنا عمر, لأنه عادة ما الصغيرات دكتورة حتى في الولادة كلي تولدوا يبدوا هكا بومبوني وخضي ديتو وما حلاوي تقار مش يبدأ حتى كي هز صحته يفرحوا ساعة وكونتخي قد ما هز صحته قد ما بي على خاطر بالنسبة اليوم الصحة فإنه جسم سليم
1: بالضبط.
0: لخصت لك كل شيء
1: كل شيء
0: هكا نقولوا في لمين دكتور ابدا ما نستغنيش. تفضل دكتوره
1: عايشك بي. دونك كيما قلت انت من الاول بيبيت اون جينيرال يبداو هكاك بوبون معناتها يبداو هكا محليهم وكل شيء, مي لهنا سي امبورطون من الاول الزياده في الميزان. هي فما اون فيتيس معناتها دو كرواسونس في البوا اللي هي من الاول ديجا يبدا تبدا اكثر من اللي من بعد.
0: ايش
1: معناتها؟ معناتها الصغير في الشهر الاولانيين يزيد حتى كيلو في الشهر وعادي, من بعد ساعات يفوتوا 3 شهور ومازالوا يزيدوا في كيلو في الشهر ولا حتى فوق 8 شهور, هنا بدينا ندخلوا في الزياده اللي اكثر من اللازم. ومن بعد بالنسبه للصغار فما زاد كيما الكبار فما لانديس دو ماس كوربوريل.
0: اي
1: بقينا سي با لي ميم فالور معناتها انتر 25 و 30 هذيك شي لادولت سيغ با فوق 30 عند الادولت
0: تسمى
1: اوبيزيتي. احنا بالنسبه للصغار فما كورب دو كرواسونس كيما كورب نتاع الطول, فما كيما كورب نتاع الميزان, كيما كورب نتاع دوره الراس
0: هكا
1: المنحنيات نتاع النمو اللي يوريه لكم البيدياتر معناتها. فما كورب زاده تروس لي ام سي اللي هي لانديس دو ماس كوربوريل. دونك ما نجموش بالنسبه للصغير نعطيو اون فالور معينه اللي هي بعدها باش نحكيو على سوربوا ولا اوبيزيتي, مي حسب الكورب
0: هذيك
1: كيف كيف فما سوربوا وفما اوبيزيتي. وصحيح قاعد يزيد برشا في تونس معناتها بريسك قريب نوصل للان سانكيام معناتها سورتو في السوربوا, خاطر ا بارتير من السوربوا والاوبيزيتي زوز دخلنا في الزياده
0: يدخلوا في الزياده
1: بالضبط. دونك فوالا سي ان بروبليم اللي جاي من برشا مشاكل سورتو من المود دو في. ماهوش كاين ماكله معناتها نعطي جوست هكا معناتها باش نفسر شنو بالضبط منين تجيها لوبيزيتي. فما دو ميساج يخدم بيهم المخ, فما ميساج نتاع جوع يقول راني جعت, يقول البدن راني جعت نحب ناكل, فما ميساج يقول راني شبعت. في لوبيزيتي الميساج نتاع راني شبعت ما يمشيش. علاش ما يمشيش؟ فما برشا عوامل تخليه ما يمشيش. فما المانك دو سومي, وقت اللي صغير ما يرقدش بالكدا الميساج هذايا اللي هو الليبتين اسمه الفرا معناها ما يخدمش الفرا, وك صغير يقعد ياكل وما يشبعش ما يحسش بك السنساسيون تاع الشبع هذا, خاطر فما النقص نتاع النوم. فما الصغار اللي تسهر برشا معناتها فما راهو صغير في لاج سكولير لازم يرقد بين 9 و 11 ساعه في النهار في الليل معناتها نوم الليل نتاعو لازم يرقد بالكدا يغيكبر بالكدا. فما زاد لي زيكران معناتها سورتو اللي قبل النوم هكا لوميير بلو هذيك لازم او موان ساعه قبل الواحد يقفوا تقفل الاكران ويقف ونقفوا اللوميير هذيا فهمت. دونك اذا ما تصيرش الحكايه هذيا كيف كيف اللوميير بلو هذيك
0: تاثر زاد كيف
1: تاثر على الفران هذيك.
0: اي
1: فما الماكله اللي قدام الاكران الصغير اللي ياكل بالتلفزه ولا بالتليفون
0: هو في بالهم راهو يا سوليسيون هذو لي بارون يلقاوها باش الصغير اللي ما يحبش ياكل يقول لك هكا اللي هي هكا في التلفزه باش
1: هي اللي باهيه للي اوبيز ولا باهيه للي ما يحبش ياكل السوليسيون هذيا
0: بالحق.
1: اي خاطر اللي ما يحب اللي اوبيز هذاك بطبيعته مش باش يشد فرانز هذاك
0: باش يسرح قولها في الماكله.
1: اي واللي ما يحبش الماكله اللي هو باش يطعم ماكله ولا يعرف اش قاعد ياكل ولا باش يعرف الحاجات اللي يحبهم ما يحبهمش معناتها سي با اون سوليسيون نتاع باش نتواصلوا بها. ما نجمش تكون سوليسيون
0: بي كمالي الفرا فيش ينجم يكون اخر زاد العاقلي
1: كيف كيف ما لي بواسون سكري والماكله هذيا الاندستريال زاد كيف كيف هذيا زاد عائق لك الفرا هذيك ذاكاش ماذا بينا نشبعوا الصغير بلي فيبر وكل خاطر لي فيبر يستيمول هيك اللي بتين هذيك وتعلموا باش يحس بالسنساسيون نتاع الجوع
0: نتاع الشبع
1: نتاع الشبع فوالا كل فران ذاك
0: اللي هو هذاك اهم حاجه
1: اللي هو اهم حاجه اللي ما تمشيش عنده الصغير هذايا دونك لازم اللي هو سي تو لو مود دو في ان فيت لي زيكران الماكلة النوم هذا كل يدخل في لي بواسون زاد نخيروا الماء ماذا بينا صغير يشرب برشا ماء الماء خاطر خير من لي بواسون زاد سكري انت حتى العطش ماذا بينا بالماء هكا هو مش لازم الجازوز واللي جو والحاجات هذوما الكل
0: هوني دكتور مثلا صغير في عمر صغير نقول لنا ساعات نجاوم حتى يبدا من العام عام ونص عامين اوبيز نحكي معنى بالعين انت تفهم هوني يقول لك ينجم يتصير عليه حميه نجم نحكي على ريجيم مع صغير
1: ما نحكيوش على ريجيم مع صغير بيان سور اما انت صحيح توا تري سي اون تري بون كيستيون كي قلت لي العام والعامين وكل شيء هنا يجي اهميه التقصي المبكر الصغير اللي قاعد يتبع ديما وكل شيء خاطر تنجم انت معناتها ينجم ما يفيقوش اللي هو بديت سور بوا نشوف لوبيزيتي فما خاطر انا انديس نتاع اللي الصغير هذاك باش يقعد اوبيز على جادولت هو وقت اللي السمنه تصير قبل 5 سنين ريت اوز الانتور بين 3 و 5 سنين انتر 3 و 5 ان كي يبدا الصغير ديجا اوبيز راهو سي ان فاكتور دو ريسك كبير برشا اللي باش يقعد اوبيز على جادولت ماذا بينا نلقفوه على بكري في العمر هذاك كيفاش مش بالريجيم المود دو في هذا يتبدل معناتها حتى ريت في اللاج هذيك نخليه يتحرك مثلا ريت القاعده برشا قدام لي زيكرون كل لازم اون لو موتيف حتى تقضي يمشي وجيب وي القاعده برشا راهي لي الماكله بالفاسون هذيا راهي خايبه برشا مثلا ندخلوا اكتيفيتي معناتها حتى 4 سنين 5 سنين مثلا شو تخلي
0: لو فما حتى مثلا كي تحب حتى تدلوا قولينا ولا حاجه فما حاجه بديل انه نعطيوها ما نعطيوش الحاجات اللي تسمن فما ديما البديل
1: اي ريكومبونس انا ديما نقول ايفيتي لا ريكومبونس اللي بالماكله حتى كان حاجه باهيه باش تعطيه كادو ايفيتي الشوكولاته والجو والكل شيء تنجم تفرحوا باي حاجه اخرى ابارادو حتى بلعبه مثالش ولا حاجه كنت تفرحوا بالشوكولاته والبونبون كل شيء
0: هوني في السمنه فهمنا انه الفرام تاع نقول لنا الشبع ما فماش كيما انت فسرتونا دكتور العكس تولي مثلا يسمع فينا يقول لك انا لا مصاب انا ولدي مثلا عنده شويه شهيه محلوله انا ولدي كريمون عذاب معناها وقت الفطور عندي ووقت العشاء كشبار نتصرف معاه كل شيء توتي بيرمي اكرون على كل شيء اعطيني بركه يعدي حاجه ما ياكلش الصغير هل كيما مثلا لوبيزيتي تقولي انت كي تربى بين 3 و 5 سنين عنده اكسي دو بوا وعنده اوبيزيتي معناها الصغير زاد في نفس العمر كيبدا عنده ضعيف نقول انا وناقص شهيه فانه في الكبر زاد كيف شو قدي بها هكاك
1: لا ماهوش بوت بعضو اما زيدا ما يزموش يكون كارونسي صغير ما يزموش يبدا عنده دي كارونس ابري حكايه نقص الشهيه وياكل وما ياكلش راهو سي ريلاتيف انت والبارون فما بارون بالنسبه لي ديما ولده ما ياكلش ما نعرفش شنو هو لي زاتونت نتاعو بالضبط شنو وين يحب يوصل خاطر فما كورب دو كروسونس تحكم فينا انا كي تجي تقول لي راهو ما ياكلش وما
0: وكي تشوف الكورب ماشي
1: تبارك الله عليه ميزان عمري قلتو له عمري يقول له كل شيء خاطر راهو مش بالضروره باش يكون معناها كل يوم ياكل بنفس الفاسون عادي ما كليش اليوم اما كلي غدوه فهمت فما اون كورب دو كروسونس تعطيك في الاخر الكروسونس نتاعو كيفاش دونك اهم من شنو فما في الصحن اهم منه هي الكورب دو كروسونس نتاعو اللي هي اهم حاجه معناها عند الصغير كو سوا في لوبيزيتي والا في نقص الشهيه ومن بعد فما دوتر سيني مثلا تقول لي مثلا ما ياكلش اما انا نلاحظ عليه فما علامات نتاع فقر دم ولا حاجه لهنا اهميه زاد نشوفوا بالكشي فما فقر دم بالكشي فما نقص نتاع حديد وقتها لازم نعطيوه الحديد علاش على خاطر فما ان سيركل فيسيو نقص الشهيه باش مثلا الانيمي تعمل نقص الشهيه واللي عبده اللي يبدا عنده نقص الشهيه مش باش ياكل دونك باش يقعد الفا اونترتينير هكا الانيمي هذيك دونك نقصوه السيركل هذاك نعطيوه الحديد مثلا دونك يولي تتنحى حكايه الشهيه هذا بيان سور نحكيو في نقص الشهيه اللي فما فيه سبب اما فما صغير نقص الشهيه زاد من كيفاش نتعاملوا معاه معناتها اذا كان انت تجري ورا صغيرك نهار كامل بالماكله خاطر ما فطرش مثلا مع نص نهار اما نعدي له من الفطور للعشاء وانا نجري وراه كل مره
0: نزلف له حاجه عاف روحه قريب يوم
1: طلعه فاهم انا وقت الفطور اللي هو هاني ناكل هكا تجري ورايا وتوكلني وكاهو اصلا هو مش بشي ستريزي على روح خاطر الصغير مش اللي اون بون سانتي وما عندوش مشكل مش بشي خلي روحه يموت بالجوع فهمت اذا مثلا يتهز وقت الفطور وكاهو ما عادش نعطيه حتى شيء طف العشاء هيك
0: يجوع ياكل ويجوع
1: فهمت يعوض وكيستين هكاك اللي فما راهو وقت نتاع ماكله يولي يكبس روحه وياكل اذا كان يعرف اللي ما فماش حل بديل معناها في وسط في وسط النهار
0: اكزاكتو
1: يجي يخطونا بعدو على الجيرني تجد نتاع الحاجات الحلوه هذوكم اللي طول طون زلق له في حاجه حلوه
0: وي اكزاكتو يعطيك الصحه دكتوره
1: عايش
0: ميرسي بوكو شكرا ليك دكتور منال بوصلاح طبيبه اطفال اليوم بين لوبيزيتي وبين النقص في الشهية حكينا في الحكايه هذه دونك لا كبسول موجوده استيو سونتي على باجنا صباح الناس على الفيسبوك ميرسي بوكو دكتور
1: عايش يا عايش.

0: تهضمش الحليب بسهولة. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: نهاركم زين كل مستمعينا على 11:47 دقيقة. فرحانة تكون بحضنا اليوم دكتور ليلى علوين أستاذة في علوم التغذية. دكتورة نورتني.
2: يعيش يا حبيبك.
1: الحمد لله. اليوم باش نحكيو على الحليب الأصفر دكتور، اللي فما اللي تكون يعرفه فما تكون اللي جربه فما اللي مازال ما اكتشفوهوش. ما خلينا نقفوا لحظة ونسألوا رواحنا شكون اللي ما عندوش باكو حليب في داره أبدا. بتقولوا لي الحلوب اللي هو الحليب اللي هو منتوج أساسي في كل دار، نعرفوا قيمته ونعرفوا زاد منافعه كبار على صغار، بنسحقوه الكالسيوم يقوي العظام، الفيتامينات، البروتينات اللي مهمة ياسر للصحة، ونعاود نقول لكل الفئات العمرية. ما فما فئة من العباد اللي تقلقوا من الحليب وذاية، وتأكدنا بعد شوية أكثر دكتور، اللي يقول لك الحليب ما نهضموش بسهولة. هذا شو يقول لك إذا بتسأله يقول لك علاش بتاع الحليب، يقول لك ما نهضموش بسهولة. ولكن فما المشكلة، ما الحل توا موجود، نتمتع بكل ما نفع الحليب من غير حتى قلق. والأهم إنه نحكي على الحليب هضم سهل، حليب يخليك تعيش الراحة، تتمتع بكل فايدته كل يوم. على خاطر من 2023 بدينا نحكيه على الحليب الأصفر من غير اللاكتوز، حليب نقول 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير قلق. دونك هوني برشا أسئلة دكتور، مثلا يقول لك القايل شنو الفرق اللي يسمع فينا، يقول لي شنو الفرق جاي بين الحليب في الباكو الأزرق والحليب سون لاكتوز اللي في الباكو الأصفر دكتور؟
2: الوغ الباكو الأزرق هو حليب كيما تنتجو البقرة، أما نحينا منه شوية الدهون، يعني فيه نصف دسم. اش فيه الحليب نصف دسم؟ فيه السائل نتاعو يوم الماء، والماء هذايا اللي احنا السبورتيف يعرفوه ونسميوه الالكتوسيروم ولا تسمى الواي، دونك اللي فيه برشا فيتامينات وبرشا ملح معدنية. فما سكر وفما شوية دهون. الفرق بينه وبين الباكو الأصفر كيف كيف، الباكو الأصفر فيه زيادة السوائل 87%، فيه البروتينات، فيه الفيتامينات والماء، أما السكر متاعو ما عادش السكر اللي احنا نعرفوه اللي هو يتسمى لاكتوز، اللي هو سكر الحليب المعروف. الحليب السكر ذيك وقع نقوله تقسيمه، معناها هضمناه قبل
1: باش ما يعملش القلق،
2: باش ما يولي فيه في عود اللاكتوز، باش يولي فيه زوز انواع اخرى من السكر، جلوكوز وجالاكتوز، يعني سكر ديجا حاضر باش مهضم. في هذا كي تشرب انت الحليب الباكو الاصفر تولي ما عادش عندك قلق، طبعا ما عادش عندك قلق اللي عندك مع الباكو الازرق ولا الحليب بصفه عامه، خاطر فمالي يشري الحليب الازرق ولا الحليب الاحمر ولا معناها ولا الغاز، كلهم كيف كيف هذوكم فيهم لاكتوز، والاصفر هو اللي ما فيهش لاكتوز.
1: اللي يسمع فيها لاكتوز لاكتوز
2: لاكتوز
1: فسر لنا اكثر اللاكتوز.
2: هو الحليب طبعا يجي من الثدييات الكل، معني كسوة البقرة ولا ما غير البقرة، وحليبنا احنا كيف كيف، دونك لا ميم شوز. دونك في مستوى الثدي ثم عملية تخلي الحليب هذاك يولي فيه سكر خاص. علاش السكر الخاص هذايا؟ لانه السكر هذايا ماهوش كيما السكر الاخرين، مثلا كي تاخذ اللاكتوز ما يرفع لك شي نسبة السكر في الدم، ويغذي لك المصارن متاعك خاطر عنده منافع، والسكر هذايا محسوب ما تلقاه كان راهو في اللاكتوز بالذات، ما تلقاه كان في الحليب. المكونات نتاع اللاكتوز نجم تلقاهم في حاجة أخرى من هذا. وفي الحليب هذا في اللاكتوز فما مكون هام، فما الجلوكوز وهو السكر اللي نقاوه في كل بقعة، نقاوه في الخبز ولا في القمح ولا في كل بقعة باش تلقى جلوكوز. وفما نوع آخر اللي اسمه جالاكتوز، اللي هو نجم نقوله بني عم الجلوكوز، وما كيف كيف كيف كيف كيف فما في بقعة بركة، ما خاطر معناها الجلوكوز هو سلسلة متاع كربونات، فما كربون واحد يختلف بيناتهم. والجالاكتوز هذا عنده أهمية كبيرة لأنه هو السكر الأساسي لخلايا المخ، يعني في خلايا المخ باش نلقاو جالاكتوز، في الخلايا في خلايا برشا خلايا أخرى في البدن باش نلقاو جالاكتوز. ولهذا الميزة أنك تعمل حليب ما فيهش السكر اللي قلق، على خاطر تو نشوفوا اللي التقليق هذا جاي من عدم وجود انزيمات، ولكن خلينا الجالاكتوز اللي هو نافع برشا. الجالاكتوز مش تلقاه في برشا حاجات، مش تلقاه في الحليب، مش تلقاه في بعض الخضر، بعض الخضر كيما نقولوا مثلا البتراف فيه الجالاكتوز، وفي بعض الغلال نقيها وتلقاها شويه وقت الكبده مازالت كي تذبح العدوش من بعد يتنحى ما عادش ولا البقره كيف كيف يعني ما عادش تقب. دونك الجالكتوز سكر مهم جدا ولكن مش موجود بكثره. لهذا معناه كي تقول لي انت اليوم عندنا حليب ديلاكتوزي انا شخصيا معناه اخصائيه في التغذيه نفرح لانه الجالكتوز في بوسطه معناه حليب ما تنحاش منه الجالكتوز المنافع نتاع السكر السكر نتاعو.
1: هوني دكتوره نذكر بحثنا دكتور ليلى علوان استاذه في علوم التغذيه كيفاش يتهضم اللاكتوز وعلاش يعمل برشا مشاكل ولا الناس تقول لك قلق وما نهضموش يعمل يبلم.
2: هو الانسان كي تولد عنده انزيم في مسارنه كيف ياخذ حليب امه باش ينجم يهضم اكل السكر خاطر السكر هو اللي باش يجيب له الطاقه مع شويه دهون وكل وهم جدا كما قلت لك للمخ وللاعضاء وكل شيء. اش تعمل الانزيم هذيك؟ الانزيم هذيك اللي هي موجوده في المسرنه الجيده ماني ذكر احنا مسرنتنا الجيده فيها كي شوافر وكل شيء يتعدى بينك الشوافر هذوك في مستواك الشوافر هذوك ثم انزيم يعني فما كما نقولوا احنا مفتاح المفتاح هذيك خاطر اللاكتوز هي معناها ماده كبيره شويه ما تنجمش تتعدى. دونك اش تعمل لك المفتاح هذاك باش يحل وباش يعملها اجزاء باش يجزئها اجزاء للجلوكوز والجالكتوز ويدخلوا هذوكم بعد معني فما عمليه امتصاص وبعد باش يمشيوا في الدم تقعد معانا هيك الانزيم هذيك كل ما قد ما نشرب حليب ما نحن مازلنا كي تولدنا ونشرب في الحليب طول ما هي موجوده
1: ما
2: فترة معينة ولا فما نساء ما نجموش يرضعوا ولا حاجة باش ياخذوا حليب اللي يشبه حليب الأمة وما فماش حاجة كيف حليب الأمة ما يشبه شوية اللي زادة هي باش تحافظ زادة فيها اللاكتوز ما فيهاش حاجة أخرى ونفس الشيء بشوية بشوية طول ما أنت تشرب حليب طول ما أكل اللاكتاز هذيك أكل الأنزيم هذيك أكل المفتاح هذيك يحلك باش ينجم يدخل لك الفايدة. دونك هذيك أهميتها اللاكتاز مع الأسف من بعد ساعات ما نفقدوهاش ما تنقص الفعالية نتاعها كيف ما تقول أنت المفتاح نتاعك تصدد شوي دوك اما وقت تبدل الكوبه ولا تبدل المفتاح ما هوني ما نجبوش نبدل الكوبه موجوده والمفتاح لازم نمرنوه يعني شوي شوي ولكن ما لحقناش نوليو نجيبوا السلعه ديجا حاضرة باش تدخل معناها بغير لا مفتاح ولا كوبا.
1: ميرسي بوكو يعيشك دكتورة نورتني
2: يعيش.
1: دكتور ليلى علوين أستاذة في علوم التغذية.
0: ما تهضمش الحليب بسهولة من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى

0: ميلادي وحفيدي يوسف الثامن، نتمنى له ان شاء الله كل عام هو حي بخير وربي نشفه في دراسته، وشكرا لزيك.
1: انا نحب نعمل اهداء لمامي من عند ملاك كنزة جوجو، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مامي، ربي يفضلك لينا ويخليك لينا يا مامي، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد يا مامي.
2: تحية مزيكا سام، نحب نهاني ولدي محمد فارس الحميدي عيد ميلاده اليوم، نقول له ان شاء الله ربي يخليك ليا وربي يحفظك وان شاء الله نشوفك في اعلى المرات.
3: انا نحب نهني روحي كريمه بصبات، نقول له روحي ان شاء الله كل عام وانا حي بالف خير.
4: انا نحب نهني ولدي حمزه المعادي بمناسبه عيد ميلاده، نقول له كل عام بخير وان شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلك ليا.
5: أتمنى لأمي سعاد البشتولي كل عام وهي حية بألف خير يا ربي، وإن شاء الله يا ربي في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي رضيها علينا دنيا وآخرة، بنتك الغالية حنان.
6: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: جوايوز انيفرسير لسماح زيتوني ولدها محمد محضاوي، اليوم عيد ميلادهم، ديديكات اليوم من عند رجلة وعشيرها سيد احمد ومن عند العائله، يقول لها كل عام وانتي حيين بالف خير. هكا صبحيتنا لليوم وفات، احنا باش نتقابلوا غدوه على موزايك كافيه، مشاهده طيبه في الامان، باي باي.

0: Musique. مونديال السينما مع تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبغتيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
4: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في ندوة صحفية انعقدت اليوم أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير أفضل الظروف للمترشحين لاجتياز اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة.

0: والوزير يعلن إعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة الغش بهدف تعزيز الجاهزية واليقظة والتصدي لمختلف التجاوزات المحتملة، داعيا الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة عدم اصطحاب أي وسيلة إلكترونية إلى مراكز الامتحانات على غرار الهواتف الجوالات والساعات الذكية والنظارات المزودة بخصائص تقنية أو أي أجهزة أخرى يمكن أن تثير شبهة الغش، وفق ما نقلته إلى الندوة الصحفية مبعوثتنا بشرى السلمي. تحسن وضعية السدود في تونس، حيث تتراوح نسبة امتلائها بين 58 و63%، وفق ما أكده الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي لمبعوثتنا هبة الخميري. ورحيلي يقول إن موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلدان الأوروبية تنبئ بفصل صيف ساخن، ما يتطلب مزيدا من سياسات الترشيد والرفع من الوعي المواطني في علاقة باستهلاك المياه، إضافة إلى تصورات استراتيجية لضمان السيادة المائية، معتبرا أن تونس هي ضحية للتغيرات المناخية باعتبار أنها لا تسهم إلا بجزء ضئيل جدا من الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
1: نحن ضحايا لأنه لا نساهم إلا ب 0.07% من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري، لكن في المقابل اليوم على الأقل بالنسبة إلى المياه أثناء المطر كانت كبيرة، نسبة امتلاء السدود تراوح معناها ما بين 58 إلى 63%، خاصة السدود أقصى الشمال وسدود الوطن القبلي. طبعا 63% نسبة مهمة بالمقارنة بالعام اللي فات، بالمقارنة خاصة ب 2024 وقت اللي نزلت نسبة امتلاء السدود إلى أقل من 20%. اليوم ندخل موسم الاستهلاك الأقصى بنسب وبكميات مهمة، ولكن هذا ما يعنيش أنه رانا تجاوزنا، ما زلنا تحت الشح المائي. مظاهر النينو قاعدة تأثر، خاصة السنة من المتوقع باش يكون جويلية أوت معناها ذات درجات حرارة كبيرة، ولعل اليوم الدول الغربية في شمال أوروبا تقريبا والدول الأوروبية ارتفاع درجات حرارة غير مسبوقة في شهر ماي، دليل واضح على أنه باش يكون صيف سخون، وهذا يتطلب معناها مزيد من سياسات الترشيد والوعي المواطني بالماء. اليوم تصب غدوة ما تصبش، وبالتالي يلزم تصورات استراتيجية باش نحاولوا ديما نضمنوا ما يسمى بالسيادة المائية.
0: مطار تبرقع عين درهم الدولي يستقبل أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا وعلى متنها 190 سائحا، منظمة من قبل شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي، حسب المندوب الجهوي للسياحة بتبرقع عين درهم عيسى المرواني. والمتحدث يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الرحلة السياحية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة تبرقع تزامنا مع بداية الموسم السياحي، وتعتبر مؤشرا هاما يعكس اهتمام السياح الأجانب بتبرقع كجهة صاعدة وقادرة على تقديم منتجات سياحية متنوعة استنادا إلى مخزونها السياحي والبيئي وثرائه. ومن المنتظر أن تتوصل الرحلات السياحية بمطار تبرقع عند رهم الدولي إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أن 15 سفينة بينها 4 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال 24 ساعة الماضية. هل سيقود الذكاء الاصطناعي إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة أم أنه سيفرض تحديات جديدة على سوق العمل والتضخم؟ سؤال بات يشغل كبرى البنوك المركزية في العالم التي تتابع عن كثب تأثير هذه التكنولوجيا المتسارع على الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية. تقرير غفران العكرمي.
2: يشغل الذكاء الاصطناعي اليوم حيزا متزايدا من اهتمام البنوك المركزية حول العالم وسط تساؤلات متنامية بشأن تأثيره في النمو والتضخم وسوق العمل خلال السنوات المقبلة. وخلال مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في أيسلندا، ناقش محافظو البنوك المركزية تداعيات هذه التكنولوجيا بين من يرى فيها فرصة لرفع الانتاجية وتحسين مستويات المعيشة ومن يحذر من مخاطرها المحتملة. ففي الولايات المتحدة اعتبر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصادات قادرة على استيعاب التحولات التكنولوجية الكبرى دون فقدان واسع للوظائف، متوقعين أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الانتاجية وخلق فرص جديدة عبر تطوير المهارات. في المقابل حذر آخرون من ضغوط تضخمية قد تنتج عن تزايد الطلب على مراكز البيانات والطاقة والرقائق الإلكترونية، مؤكدين أن آثار الذكاء الاصطناعي على الانتاجية ما زالت محدودة في البيانات الاقتصادية الحالية. كما امتدت النقاشات إلى سوق العمل، حيث تشير المعطيات إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر تدريجيا في قرارات التوظيف دون أن يؤدي حتى الآن إلى استبدال واسع للعمالة البشرية. ولم يعد دور الذكاء الاصطناعي مقتصرا على التأثير في الاقتصاد، إذ بدأت بنوك مركزية من بينها بنك إنجلترا في استخدامه لتحليل البيانات وفهم ردود فعل الأسواق على قرارات السياسة النقدية. وبين التفاؤل بمكاسب النمو والإنتاجية والمخاوف من التضخم وتغيرات سوق العمل، يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز الملفات التي سترسم ملامح السياسات الاقتصادية العالمية في السنوات المقبلة.
0: الوضع الجوي يكون بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج.
3: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماغ، نواكبوا لكم اهم الاحداث والاخبار في تونس والعالم ونتابعوا كل الاكتواليتي. شكرا على حسن المتابعة. بطبيعة سعيد جدا باستقبال سي خليل. شنحوالك سي خليل؟ عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير وربي فضلك. سي نجي زعيري مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا.
0: ما عرفتش هو علي ما جاش نهار الجمعة، اما مرحبا بك.
1: ما جاش هو نهار الجمعة،
0: عمل البون
1: ايوا كيما برشا وخيان تونس اللي يعمل قنطره.
0: شكون الوزير؟
1: والقنطره هي الحياه.
0: شكون الوزير اللي عمل البون في تاريخ تونس؟
2: هادي نور.
0: كانوا عيطوا له الهادي بون لانه ديما كي يبدا نهار هكاك يعمل بون. اي
2: والله وتحفون ناس الفاس
0: بيان سور، مادام ما فيهاش خدمه تحفونا. اي حاجه فيها كل شيء تحفونا.
3: ولا وين كيفاه الهادي نور تخليه يعمل بون حتى شهر؟
0: لحظه، اما ليه الدول الاسلاميه اغلبها مصر السعوديه يعطيوا راهو بالخمسه ست ايام في العيد الكبير؟
2: باهي مثلا انت واحد ماشي القبلي من هنا القبلي يوصل نهار الاربعاء، نهار الاربعاء العيد يوصل نهار الاربعاء الصباح غدوه خميس، علاش ما يعطيوش نهار الجمعه؟
0: مثلا تولي عندنا مشاكل في
2: النقل، يعني ناخذوا نهار الجمعه. مش حتصير حاجه كبيره ياسر في تاريخ الكون. كان
0: لا ما يحكي مسؤول يقول لك اذا اعطينا نهار الجمعه باش نخسروا 640 مليون دينار و800 ويبدا يحسب لك بالارقام. انتوكا يا سي سلاح شنحوالك؟
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل ونسال المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا على سيت موزيكا فام فورنيت.
0: سينا الجندوبي شنو
4: الامور؟ صباح النور، مرحبا نوفل بيك وكل المستمعين وبدايه اسبوع موفقه للي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله.
0: لبنى مرحبا بك، الاخراج الرقمي سي سليم الصمعي مرحبا بك. كم نورنا
5: عليكم سي تريسامبا.
0: ميرسي ميرسي ميرسي. يلا اليوم باش نحكيو في برشا حكايات. مرحبا بهم، ان شاء الله حاجه مقبوله حجيجنا اليوم. قعدت متشوق باش توخر الطياره ولا لا؟ جيت بتاخير ساعتين غير بعد الحمد لله.
2: لا معناتها هذه مناسبه للاحتفال.
0: للاحتفال رجعوا حجيجنا. الفت لمده يستعدوا للبكالوريا، اعداد المراقبه المستمره، ووزير التربيه يحكي اليوم قال سنقاوم الغش. حديقه البلفيدير رجعت تحلت وقالك باش نزيدوا رصيدنا الحيواني باصناف جديده. تونس في الصحافه العالميه، الصحافه الكوريه سلطت الضوء على حوار مع وزير خارجيه التونسي محمد علي النفطي. والله باش نحكيوا عليه الحوار ومش عوايدنا، لانه حوار ممتاز ومتميز وعرف كيفاش يحكي. احداث العنف اللي رافقت احتفال تتويج البي اس جي كيفاش تنقسم حسب الصحافة؟ الصحافة اليمينية تقول لك فضيحة، والصحافة اليسارية تقول لك احتفالات وعادية.
3: لا فما اللي يستغرب زمان في سماعني قصيت عليك زاد راه نحكيو لهنا كيب ريب حار ربحت سي بون معناها ما قبل يقول لك كيف خسرت كيما الهولي كانز في لونغ.
0: لا في فرنسا قال لك نخسر ونربح ونكسر.
3: هو مرفوض اما انت خسرت قول يا سيد. اما هذه
0: واليمين ربح. واليسار استغلها. باش نرجعوا فيما فاتك شيء نحكيو على البي اس جي وقطر. الكاش خارج البنوك ظاهرة تقلق الاقتصاد اليوم محكيو عليها. زيارة الرئيس البارح إلى أريانا ورد على الإشاعات. في الصميم بين الحقيقة والإشاعة شنو يصدقوا التونسيين؟ باش نحلوا الدوسي على رقم مرعب ومرعب ومرعب جدا. الطفل يدخن عمره 7 سنين في تونس. في بالكم كي نقارنوا بدول متقدمة فإنه فما دول الطفل يدخن في 14، احنا في 7 سنين. باش نحكيو بعد يا ناهد أسرار المنتخب. صبري لموشي اعتذر وقالوا ولد ما يسافرش ولكنه بالتوني متاع المنتخب وسافر في طيارة المنتخب. معناتها قولوا اللي تحبوا وإحنا نعملوا اللي نحبوا. وباش نرجعوا لحكاية البي اس جي، وفي أصل الحكاية 1 جوان 1980 تأسست السي ان ان. السي ان ان الناس تضحك تشيكن شنو هذه أخبار 24/24؟ حاجة غريبة جدا. وقالهم مدير السي ان ان سنواكب الأخبار حتى نهاية العالم. في بالكم سجل عمل تسجيل صوتي كي تصير نهاية العالم باش يعديوها.
2: لا بصراحة لا.
0: وأول حدث سنين عام 91 في حرب العراق.
2: حرب العراق
0: دمرت العالم بالأخبار الكاذبة. تذكروا
2: نوف اللي ريت ليفينمون يصير كيما تو بعد نص ساعة تلقى الأناليز راهو مش تلقى مقال فيه ليفينمون والتحليل الأول نتاعو. معناتها بصراحة حاجة متطورة في الإعلام.
0: السي ان ان هي اللي بديتها ثم في العالم العربي والغربي الكل ولات الأخبار 24/24. يلا نعملوا طلع جرائد بعد شوية ولكن دقيقة نيوز مع ناهد.
6: دقيقة نيوز.
4: نبدأ بأخبار البكالوريا. وتلامذتنا وزير التربية نور الدين النوري أكد في ندوة صحفية اليوم أن الوزارة متمسكة بالدفاع عن نزاهة الشهادات الوطنية ومقاومة مختلف أشكال الغش مع الحرص في نفس الوقت على توفير أفضل الظروف للمترشحين باش يعديوا اختباراتهم في أجواء هادئة ومريحة. الوزير يقول أنه تم الإعداد بالتنسيق خطة وطنية شاملة باش نكافحوا الغش بهدف تعزيز الجاهزية واليقظة ونتصدوا لمختلف التجاوزات المحتملة. ودعاهن الأولياء إلى أنهم يوعيوا صغارهم بضرورة عدم استحاب أي وسيلة إلكترونية لمركز الامتحانات كما البورتابلوات والساعات الذكية والنظارات المزودة بخصائص تقنية وأي أجهزة أخرى تنجم أنها تثير شبهة الغش، وفق ما نقلته مبعوثتنا بشرى السلامي للندوة الصحفية. وزارة التربية تعلن أيضا فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 في الفترة الممتدة من 4 إلى 9 جوان. الوزارة تقول أنه التلامذة المعنيين ينجموا يوصلوا المعطياتهم عبر الموقع الإلكتروني edunet.in للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الخاصة بهم. وصلت اليوم أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس بمطار تونس قرطاج الدولي. حسب الخطوط الجوية التونسية فإن رحلات العودة من الحج باش تنطلق بداية من 1 اليوم حتى 14 جوان، وباش تقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة ومن جدة أيضا. لجنة المالية والميزانية في البرلمان تعقد اليوم جلسة استماع الممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونيكت في إطار مشاوراتها مع مختلف المدخلين والمنظمات المهنية بخصوص مشروع مجلة صرف جديدة. من المنتظر أنه يعرض وفد كونيكت عدد من المقترحات والملاحظات الفنية المتعلقة بالمشروع هذا ليندرج ضمن مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصرف في بلادنا بما يهدف إلى مزيد تسهيل المعاملات المالية مع الخارج وتعزيز أيضا جاذبية الاستثمار ودعم الأنشطة التصديرية. السلطات في تونس وليبيا يشرعوا في تجسيد الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر اللي تم إمضاؤه مؤخرا بين لجنة الجمارك بين زوز بلدان، هذا عبر تفعيل عدد من الإجراءات الهدف منها تسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتطوير تجارة العبور بما يعزز التعاون الجمركي بين زوز بلدان. الاتفاق يشمل اعتماد شهادات المنشأ التفاضلية آليات المراقبة اللاحقة لها إلى جانب العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية أيضا وتفعيل المنفذ الجمركي المشترك بين زوز بلدان. بلدية تونس تدرس إمكانية تعزيز الرصيد الحيواني لحديقة البلفيدير سواء من خلال استقدام أصناف تونسية أصيلة للتعريف بالتنوع البيولوجي الوطني أو عبر جلب بعض الأنواع من الخارج حسب الإمكانات المتاحة والشروط الفنية والمالية المطلوبة. حسب تأكيد مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بلدية تونس عمر النايفر، ونفس المصدر يؤكد يقول الحديقة تضم حاليا نحو 1000 حيوان موزعين على ما يقارب 120 صنف بين طيور والزواحف، ويؤكد أنه العمل متواصل لاستكمال بعض المجموعات الحيوانية. نفاو بخبر حول ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع وسط استمرار حالة عدم اليقين بخصوص فرص التوصل إلى اتفاق سلم نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وصعد خام برنت مقترب من مستوى 93 دولار للبرميل الواحد.
5: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
0: يعطيك الصحة نهد، شكرا لك. دونك تعزيز الرصيد الحيواني حديقة البلفيدير، خذينا الخبر هذا ما بعد افتتاح حديقة البلفيدير اللي تنظمت شوية، كنا وكبنا في موزيك هذا وقالك باش نجيبوا حيوانات منهم حيوانات تونسية، وحصريا باش نعطيكم الحيوان الأول اللي باش يجيبوه علوش العيد، يعني حيوان
2: علوش العيد
0: حيوان نادر
3: ما تشريش تخرج فيه مساج
1: شو مهدد بالقراض هذا
2: الفرجة الفرجة بدينا
1: كدينا صورة
3: تقعد تتفرج وكا
0: انتو كا
1: هي معكس سلالة
0: بالنسبة للسيد وزير التربية حكي على الغش وحكي في برشا مواضيع تبعهم على قسم الأخبار التحية ليه اللي واكب كل المعطيات والغش الغش سنقاوم الغش. في الجانب الآخر أنه ناس الغش ما يهمهاش في التصريحات الرسمية، ما يهمهاش في الأولياء، ما يهمهاش يهمهاش في الأساتذة فما غش به فما نونس موجودة على الفيسبوك وما وراه لي حد شفت هنا بعينيا بور باك 2026
2: أيوه.
0: خير من الكيت وبأقل ريسك
4: النونس
0: النونس لونيت دونك واللي عجبني في الإعلان هذا طبعا فضلك إنها بمئتين دينار عملنا لكم تخفيض 160 دينار يعني نخموا فيكم
2: لا معناتها أمور اقتصادية
0: لنونس موجودة معناتها
2: الغش تخلف في الدورة الاستهلاكية وأصبح معناتها دعم من دعم
3: أنا احترمت فيه إنه ما حدش بريم بوكس
0: أنا خليل
2: يعملوا تخفيضات
0: إشكاليتي شنو هو يعمل في حاجة مخالفة القانون يهبط فيها نونس معناتها لهنا أنا حبك تتعمق معي إشكالية أنه أحكيوا على رواحكم رو سوق الغش ولا سوق موجودة النونس هذه موجودة
4: وباسمه
0: أي ميهمنيش فيكم أعملوا اللي تحبوا أنا قاعد مبيع في وسائل الغش أي هنا إشكاليتي دونك فما توازي متاع رغبة لأنه شكك لحظة في رغبة الدولة في القضاء على الغش وديما تقعد شهيدنا عندها مصداقية ذي ولكن هالتيار هذا أنونس يا خليل والله لا صدقت
2: إشكاليتنا احنا تو انا نقول لك انا شنو اشكاليتي اذا كان على الاجرام والغش اللي تخل في التقاليد واضح الامور الناس تخدم روحها جهار النهار
0: ليه؟
2: انا اشكاليتي انه دوب لانونس تهبط يلزم تتكبت وشكون ومصدرها وعندنا شرطه فنيه وعندنا اجهزه معناها نتاع تعاقب للإجرام الإلكتروني هذا وعلى البلاصة يجب نعرف شكون الريزو هذا ونسمع بحملة من الحملات كما اللي تتعمل على الاحتكار والغش حملة أنه وضبطنا ناس قاعدة تخدم في الغش الإلكتروني وقاعدة تدخل في الامتحانات وفي مصير ومستقبل الناشئة في وسط السوق الإجرامية هذه
0: وهذه خليل لونيت انظر يعني صعب التفطن لها
2: يا أخوي قاعدين يطوروا
0: أي أي.
2: لكن زاد راهو
0: اما طوروا بالسرقه مش هكا جهارا نهارا يا خويا شيء
2: قاعدين يطوروا وفي حوايج ما تتخيلهاش في مخك حتى الكيد ظالي مش تولي حاجه متخلفه ياسر قدام حوايج اخرين باش يعملوا لكن ايضا اللي تعرفه كون عندك اجهزه حكوميه مخوله باش ترصد التطورات هذه وتقاومها على البلاصه عندنا ناس مختصه في البلاد يلزمهم يخدموا
0: روحهم واضح دونك نجي زعيري نحكي على انونس نعاود نقول تو تشوفوها بعد شويه بور باك 2026 خير من الكيت باقل ريسك ورا لونيت ورا برشا تصاور معناتها تنجم تنافيجي تشوف تصاورها معناتها من كل جهات وعامل اوفر يظهر لي خاطر العيد من 200 دينار ل 160 دينار اي انا هذا اللي قلقني جهار جهار جهار مانيش خايف اقعد انتم احكيوا ضد الغش انا مانيش خايف
1: هذا
0: هو راهو البرومو معناتها ما فماش قبيله
1: هذا دليل على انه ان الناس اللي غشوا والمتحيلين والناس اللي تخالف القانون ما عادش يخافوا من القانون ما عادش يخافوا من تطبيق القانون ما عادش يخافوا من الردع دونك شنو المطلوب هنا المطلوب ان وزارة التربية كيما تخرج لنا هاك الاجراءات معناها كل عام هو اليوم سمعناه في الندوة الصحفية وزير التربية على مكافحة الغش والمجهود اللي يحكي عليه والعقوبات يجب تكون زيادة لوزارة التربية تكون عندها عيون واذان ومثالش يعملوا طلع على الفيسبوك باش يشوفوا السيد هذا اللي كان يحكي عليه نوفل انا شفت الصفحه نتاعو يلزم يطلعوه يا خليل راو اذا كان ما يتردعش السيد هذا راو انا واحد من الناس شنو نقول راو الغش مسيب وممارسي الغش مسيبين واللي بيعوا في وسائل الغش مسيبين دونك معناها نقول راو فما فوضى يعني وزارة التربية تغرد في واد والناس هذوما في واد آخر ما يلزم الرأي انتم تحكيوا على الردع وتطبيق القانون اي طبق القانون تو السيد هذا اللي عامل صفحة تو صعب جدا انه باش يطلعوه
4: اسمه
1: راهو نقول لك انا تو
4: نكلم
1: واحد من لبنى ونعش نكلم اي واحد من اللي كيف
2: يقول لك وين
1: في خمس دقائق يطلعوه
2: وين مكانه الجغرافي يطلعوه
1: يلزم الردع وزارة التربية ما تقعدش مسكرة على رواحة البيبان وتطلق في الوعود والاجراءات وكذا والعقوبات
2: وزارة التربية
1: وزارة التربية
2: في الفضاء
1: وزارة التربية تعلم وزارة التربية هي لازم تفيق بالامور هذه
2: وتعلم
1: المؤسسه الامنيه وتحيل الملفات الى القضاء.
0: فما برشا معناتها تحالوا بسبب استتويات فيسبوك، ولكن لو كان يتشد هذا ويتحاكم في 23 24 ساعة ويتحكم عليه 5 سنين حبس ويتحكم على القضاء من عنده، تو حتى اللي باش يغش
1: ويخاف يكون درس
0: يخوف الناس، حتى التلميذ عادي يغرى بالغش يقول لك اختاني لا نقعد
2: مش نحسن
0: لحظة ليه. والقانون راني انا ضد القانون يعاقب من عام 5 سنين. 5 سنين عليه من عام 5 سنين بالليك تقول لي من عام 5 سنين حسب خطورة ثبت فيه، ما معنى هذا؟
3: ما معنى هذا؟
0: ما فما حتى حالة غشين خمسة سنين
3: خاطر فما يتفق القانون شي يقولك يقولك تم محاولة الغش فما
2: على الحرمان من الامتحان أي نجم مثلا عندما تحبط العملية ومازال كيبدأ مش كيما يكمل الغش نتاع مثلا هذاك
0: الكل والله خليل سمحني الكل كلام زين.
3: ثم مثال
0: محاولة غش حتى كان ما غشيتش توقف خمسة سنين. الردع كيما قال ناجي شنو جيست مع جيت شنفاسكي وشدوني من الاولى كذا شنو محاولة قتله قدر
3: نحكي على التجربة البريطانية في المسألة هذه نتاع الغش. حطوا معناها سياسة كاملة قال لك انا الهدف نتاعي تكون هدف وقائي ما لازمنيش نخلطوا التلميذ
2: يغش مش الهدف نتاعي باش يحصل
3: اكزاكتومون الهدف مش باش يحصل اعطيني الهدف منع الغش. لهنا عندهم حتى كما قلنا احنا هيئه هي اللي تشرف على الامتحانات الوطنيه، هيئه مستقله ما يمنعنيش نحكيوا على منطقه وزاره مثلا، عندهم قال لك نعملوا هيئه نتاع امتحانات هي اللي تتصرف. فما حتى دول اخرين مثلا منهم سنغافوره بار اكزومبل تقول لك انا نفس الكلاس مثلا في 30 واحد مش نفس الامتحان، فما أربع نوع نتاع امتحانات. فما دول زي كيما فرنسا باش تما حكينا وقتها على على التسريب كل كيما باش نبسطها للناس اللي تسمع، كل ورقة امتحان فيها كودابا نهار اللي تتسرب نسخة يعرفوا شكون خرجها معناها ظاهرة منين خرجت. دونك لهنا الهدف تقريب تاع الناس الكل خاطر هذه مشكل عالمي
0: يعني
3: الغش راهو في العالم.
0: لهنا رغبة جدية في القضاء
3: هما الرغبة شنو هي؟ يقول لك انا اعطيني ما نخلطوش اعطيني نفيق به حتى لو كان هو داخل مثلا قلنا احنا داخل بكيت نحيه له قبل ما يدخل يعدي ميسير ما نعاقبكش نحيه له هاك ادخل عدي. هذاك الهدف الاساسي.
1: نحكيوا على التجربة التونسية، خلينا من التجربة البريطانية ولا التجربة الدنماركية
2: نحكيوا على
0: التجربة الدنماركية نحكي
3: غفوره
2: ذاك مش بقى
3: تعلم
2: عادي
1: ذاك الجنيه شوف احنا في وزارة خلينا نكمل على التجربة في وزارة التربية في تونس، نحكي في تونس ثم إدارة اسمها ويعرف خليل اسمها إدارة الإعلامية الإعلامية والبرمجة وكذا ما إليه به. الناس هذوما فيهم ديزانجينيور في الانفورماتيك مهندسي في الاعلاميه، وفما في مكتب الاعلام والاتصال فما ناس زادة مختصين في متابعه الشبكات التواصل الاجتماعي به. ما ذر لو السيد وزير التربيه والا حتى مدير عام الامتحانات يعطي الاذن بمتابعه الناس هذوما خاطر راهو ما تفيقش بهم نوتا راهو في التيران راهو كي سيدي هبط انت قوات امن وكذا يلوجوا على الناس هذوم ما تلقاهمش ما تلقى ما تجيبش تلقاهم. وين تلقاهم؟ تلقاهم في الفضاء الازرق في الشبكات التواصل الاجتماعي. اذا تفيق به وهو يعني مدام وصل نوفل الورتيني فيق بواحد سيكون معناها راي اداره الاعلاميه والبرمجه في وزاره التربيه الموقره نجم تفيق بعشرات اذا مش مئات. دونك يلزم هنا علاش نقول انا يلزم الردع. راهي جريمه الغش اعتبروها بصراحه ويعتبروها الناس المختصين في البيداغوجيا من اخطر الجرائم. علاش؟ اولا ساعه تضرب مبدا مهم جدا اللي هو مبدا العدل والانصاف بين المترشحين، بين واحد يعني سهر الليالي وحذر وتعب وشقاء وبين واحد لا حذر ولا تعب ولا شقاء لمجرد انه دبر كيت ولا دبر لونات ولا كذا
0: وتخلي باش يفسكي. هذاك اللي يخلي برشا يخدموا في دار يقول لك تخرج لي واحد ما يعرفش يكتب جمله ما يعرفش
1: طبعا يا اخي
0: خاطر اذا نجحش الفوز كان في الباك باش يكمل الفاك
1: يا نوفل راه وشوف بربي شوف
0: عندنا
1: العينات
0: طبعا خلي لي
2: هذا يعني انه وزاره التربيه في تونس في التقاليد التاريخيه ما هيش لها احباط الغش قبل وقوعه بالاول نجم نعطيك بالوقائع اما الوسائل وسائل كأني هربت بوسائل الردع التقليدية متاع. مثلا كي أنا ماشي نعس في سمين بلوكي ما نحكي لكش لو نوفيام وباك وكل شيء في سمين بلوكي في الاستدعام تاعي تاع العسى يقول لك الحرص على إحباط أي عملية غش قبل وقوعي. علاش؟ لأنه الهدف كما قال سلاح مش أني نحصل تلميذ. فأنت باش تعمل أنت كمراقب باش تدخل ما تقولوش هات الفوسكة ولا تعمل دورة. قالوا لي تكون عنده ورقة بريوم كذا كذا كذا ما تخلي له كان السيل ورقة الامتحان في هذه مثلا من الأساليب موجودة في المناظرات الوطنية وموجودة حتى في الامتحانات العادية.
1: هذا الأسلوب التقليدي الكلاسيكي
2: تطور الغش
1: فوالا ما دام تطور الغش يلزم
2: وزاد نطوروا الوسائل
1: يلزم ما دام تطور الغش والتطور التكتيكات والأساليب نتاعو يلزم وزارة التربية تعمل ميزاجور
0: ميزاجور اللي نعرفوا انه التوانسة كمسؤولين عندهم كفاءة قوية. يلا فاصل وبعد نرجعوا نكملوا معاكم فجر راديو موزيك 24.
6: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينغ ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين نوفل ورتاني.
0: يلا مرحبا مرحبا بسرعة باش نمشيو للجرايد يا سليم.
5: في الجرايد
0: قعدنا نحكي برشا على الفوسكا. وزير خارجية التونسي وكنت بطبيعة حكى في حوار مع وكالة الأنباء الكورية حوار متميز وممتاز. قال أنه تونس نجم تشكل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في الوصول لأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية. تقريبا قال سينيجي وسي خليل الكلام اللي احنا ديما نقولوا فيه، مع تفهم استعداد وكلام باهي من الوزير يشجع رانا احنا تقع تونس قال عندها ملتقى أفريقيا وأوروبا والعالم عربي توفر لكوريا الجنوبية منصة استراتيجية للانطلاق، قاعدة صناعية متطورة وبنية تحتية تتحسن باستمرار وكفاءات بشرية عالية المستوى. معناتها قدرة تونس. قال أغزر محليه معناتها الأزمات العالمية الأخيرة بما في ذلك عدم الاستقرار المحيط بمضيق هرمز عززت الحاجة لتنويع سلاسل التوريد والإنتاج نحو القارة الإفريقية، وإحنا قال في مكان مهم برشا للاضطرابات العالمية. معناتها تونس خرجت كبلاصة ستابل وتنجم تكون مهمة. وقال أفريقيا قاعدة تكتسب أهمية أكثر في التجارة العالمية. قال بصراحة تونس تعرض نفسها كبوابة للأسواق الثلاث دونك أوروبا أفريقيا أوروبا والشرق الأوسط. يعني أنا فرحت لأول مرة، مش لأول مرة ولكن فرحان أني نسمع وزير يحكي على نقاط قوة تونس. وكان حكيه هو كان شد منصب سفير تونس لدى كوريا الجنوبية بين 2013 و2018. قال بالنسبة لي ما هي زيارة رسمية، كأني رجعت إلى منزل ثاني وأفريقيا تريد شو محلها الجملة اللي قالها نحب شركة صناعية مش مجرد استخراج للثروات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكورية. حوار ممتاز برشا لوزير خارجية في معناتها الكورية. يلا دقيقة باش نعرف عليه بعد.
2: أعتقد أنه قيمة الحوار أنه فيه قراءة وفي قراءة محينة وفي تفكير، ما هوش مجرد حضور بروتوكولي في اجتماع بين وزارات خارجية أفريقيا وكوريا. بمعنى وقت ما يقول لك اليوم عندنا اضطرابات دولية، عندنا إشكالات في مرور الإمدادات من مضيق هرمز، الإشكالات هذه جابت مرور الإمدادات من رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الإفريقية وفتحت لها إمكانيات باش تكون ممر ومعبر للمصالح الاقتصادية الاستراتيجية. فإني أنا كتونس اللي أنا عندي أكثر من سيبل نحاول نستقطب الاستثمارات ونكون بوابة أفريقيا، عندي مع كوريا بروجي كبير ياسر باش نكون أنا موجودة على خط تنمية المشاريع الصناعية، وخاصة أن وزير الخارجية كيتحدث يعرف حتى نقاط القوة نتاع الاقتصاد الكوري ونقاط القوة نتاع كوريا فيما يخص المهن والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وفيما يخص برمجيات التنمية والحوكمة الرقمية والحاجات اللي ناقصتنا نحن في البلاد وفيما يخص المشاريع الثابتة. بمعنى أنك تجيب تعمل مشروع صناعي، مثلا مشروع صناعة مكونات السيارات لهنا تشغل يد عاملة تونسية ومنها هي تاخذ امتيازات باش تمر نحو القارة الأفريقية. هذه قوة فكرة أنه النوع الأسواق أننا نفتحها على الجميع. الحديث هذا قاعدين نقولوا فيه مع أطراف أخرى، مع الصين، مع روسيا، مع أمريكا، مع الكل، ونكونوا فعلا نستهدفوا أن اقتصادنا يقوم من خلال مشاريع العملاقة والكبرى.
0: واضح معناتها تونس مش الواسوة صندوز خدام ب 300 دينار، بل كفاءات نجموا نستغلوها في الصناعة مش في حاجات روتينية. سينيش
1: هذه الصورة النمطية القديمة تجاوزناها نوفل، لأنه تونس
0: نحبوا نتجاوزوها ولكن في حاجة لاستثمارات كبيرة.
1: جستمان في حاجة الاستثمارات خاصة من دول في حجم وثقل كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، الدول الآسيوية اليوم اللي تعمل في أرقام نمو اقتصادية مهمة مهمة جدا، استثمارات القادمة من الهند، من باكستان، من يلزم نخرج شوية من الفضاء الاتحاد الأوروبي اللي قعدنا محصورين في قطاعات معينة. صحيح دول أوروبية يعني موجودة حاضرة من خلال مؤسسات واستثمارات مهمة، لكن اليوم تونس في حاجة الاستفادة من خاصة الظرف العالمي أو السياق الجيوسياسي العالمي اللي تمر به اليوم في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل حالة الاختناق الاقتصادي، واليوم المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار. تونس عندها مؤشرات وعوامل مهمة لجذب وإغراء.
0: هذا هو القوة اللي فرحنا هو في حوار وزير خارجية، واستغل معناتها استغل حتى الحروب باش يقول تونس راي مخرج للحروب. تونس راي أوروبا وآسيا وإفريقيا،
2: عمل قراءة للوضع.
0: عجبتني برشا
1: اليوم. المهم هو حالة الاستقرار اللي موجود في تونس، العدد الكبير من الكفاءات التونسية وخاصة المهندسين اليوم. معناها تونس معروفة بعدد مهم جدا من الخريجي كليات معاهد الهندسة،
0: ومشاريع كبرى من كوريا تخلي المهندسين ما عادش يهاجروا
1: يقعدوا في على خاطر دولة كما كوريا الجنوبية. هو ثم استثمارات اليوم في مجال تكنولوجيا، في مجال صناعة مكونات السيارات. اليوم راية كوريا واحدة من العمالقة الكبار في صناعة السيارات والماركات العالمية المعروفة وموجودة في تونس. يعني حتى تكون على الأقل تونس مش مجرد سوق تستوعب المنتوجات، لكن كما تصنع ولا تصنع عنا. صحيح على مصانع تونسية أو تونسية كورية، تونسية إيطالية وتونسية ألمانية لصناعة مكونات السيارات، لكن العدد غير كافي. أي. اليوم بحاجة
0: ماهيش عملاقة كما واضح. سينيجي تراك باش نسألك أنت ناهد، تتويج بي اس جي في قلب الحملة الرئاسية، العنف اللي صار، لو فيغارو اليوم كتبت العنوان لا جوا اي لا فيولونس، معناتها ما حكيتش على التتويج بالكأس، حكيت على العنف، في حين جريدة بون لو باريزيان ماهيش يسارية ولكن قال دي فيولونس ترو ابيتويل وحطتها في صفحة سادسة بعد دونك. والمرشح اليميني اليوم قال احنا لو كان نرجعوا العنف هذا ما عادش باش يصير وكذا. معناتها في نص دقيقة انت يعني حتى فوز فريق بكأس اوروبا استغلوه، كان جيت في تونس رانا نقولوا سامسر استغلوه باش كل واحد يجبد ليه. حتى العنف بعد الماتش لا قال كان جيت انا نحكم راه ما يصيرش عنف، وماكرون قال ما يحبش العنف، هو عنده 10 سنين والعنف متوسط.
4: صحيح وهذا السياق اللي يجي فيه، هذا سياق فما راهو توتر اجتماعي كبير موجود في فرنسا نحبوا ولا نكرهوا، موجود في علاقة بالانتخابات او من غير انتخابات، فما مشكل، فما مالي سوسيال مليون موجود في فرنسا، فما ان كونفلي جينيراسيونيل نتاع ناس مش قاعده تفهم في بعضها، مش قاعد يوصل الميساج بين بعضهم، الفوسي هذا ماشي ويزيد يكبر، والقوى السياسيه قاعده تستعمل في هذا كسوسوا من جهه جون لوك ميلونشون ولا من جهه بارديلا، موجود هذا يحبوا يخدموا به، يحبوا يعبوا به الرصيد السياسي نتاعهم.
0: اليوم بارديلا طلع شقالة قال اللي كسروا كذلك كلهم ينتخبوا ميلونشون. ليه يعني
4: هذاك
0: يعرف ليه معناتها بكل عن
4: قاعد يتقال. المشكله
0: انه قالها مباشره،
4: المشكله انه ليزيفينمون سبورتيف والفرحات هذوما. انا مثلا كنت حاضر في كوب دو موند وقت اللي ترشح فريق مغاربي، ريت الشيء اللي صار وكيفاش تربط من بعد بالجاليه المغاربيه في الشانزليزي شنو صار. دونك في كل مره راهو تصير فرحه مانيش نحكي على خسارة، نحكي على فرحة. فرحة في علاقة ديريكت ولا انديريكت بباريس وبفرنسا تصير هكا ويتم استعمالها هكا. المرة هذه رينا راهو فما دي فيديو داروا فما ناس اللي عندهم دي كوميرس وبوتيكات ما نعرفش هيتوهم ولا اما لافي متاع الماتش قبل ما يبدأ الماتش راهم يغطيه ويباريكاديه في حوانتهم، معناها الناس محضرة رواحة، راهو فما اللي بالحديد، فما اللي بالنجور،
0: لأنهم قالوا وقت الهزيمة ولا الربح
4: نفسه. يعطيك الصحة، دوك ناس ولا تعرف انه هذا سيناريو باش يصير.
2: علاش كل غير رياضيه؟ عارفه انه ظاهره غير رياضيه
4: خارج الرياضه. بالله سامحني، كي جيت بوتو نتاع ضو تتحاميو فيه 15 واحد تكسر بوتو ضو.
0: استنى نهد. قال لي خلي الكلمه نحب نقولها. قال لي في بالك معناتها ينجموا يكون ناس من اليمين يبعثوا شكون يبلبزها باش يتهموا اليسار،
2: لانه شوف حتى
4: لكن مش الكل
0: ما تعرفش على اسباب العنف.
2: حتى تحليل الاعلام اللي شفته يقول لك راهي ما هيش المجموعات اللي هابطه تحتفل، هي ناس تندس تخلق الاشكال، ثم فيما بعد باش يجي يقول لك هو هالنظام هذا او النظام السياسي هذا
0: عاجز عنه،
2: عاجز او الاجهزه نتاعو عاجزه على استيعاب
4: هذا.
2: وحتى اللي قالوا باه اللي قالوا برديلا ما يستقيمش. أنا نجم نقول اليمين ينجم يكون أكثر متهم. علاش؟ لأنه بارديلاج ميلانشان شنو هو؟ فرنسا المتنوعة بيزي شنية؟ جواراتها شكون؟ من أفريقيا ومن الجزائر ومن المغرب ومن أوروبا وما غير. بمعنى أنه اللحظة الاحتفالية ربما تنفع الناس هذه أكثر من الأخرى.
0: البارح ناجي ونخلي لك دقيقة باش تحكي، البارح ماركينوس ورئيس البي جي وهما يحتفلوا قال لهم ماركينوس قالهم أمان احتفلوا نقعدوا عاقلين، أمان ما تضروش المدينة. معناتها وأنا حبيت نحكي حتى النقاش السياسي تخل، مع ما خلاش حتى مدة تخل في العنف، وهذا سبب وهذا سبب. تعرف بعد عام انتخابات رئاسية والناس تصطاد من توا،
1: لأنه المعركة الانتخابية قريبة، وطبيعي جدا أنه العركة تخرج من إطارها ومجالها السياسي إلى استغلال أي حدث. الحدث اللي صار اللي هو معناها صارت فيها أحداث عنف، والأحداث العنف معناها كانت واضحة مؤشراتها من حتى قبل ما يبدأ الماتش.
4: فما موتة سينيجي
1: أي جست ما
0: ميت واحد
1: فما شاب بليزو. فما شاب مات، وفما حوالي تقريبا عشرات
2: من 300 موقوفين،
1: 400 وصلوا
0: 400 عشرات. الفيجارو اليمينية افتتاحيتها اليوم جلوار يونت ناسيونال، انتصار وحشمة وطنية ولا
2: حشمة وطنية
4: عار وطني عار.
1: كنت تذكروا عملوا تقريبا صارت أحداث عنف، لكن ما كان
4: أقل
1: ما كانتش بالحدة اللي وصلت لها عمل العنف اليوم، لأنه أعمال العنف وصل تقريبا ذكرتنا باللي صار في الأحداث اللي جيلي جون وحداث أخرى صارت، يعني معنى أحداث دامية،
2: معنى طرح سياسة في وسط الكورة
1: يعني هو أو ما توري فما حالة تربص من سواء من اليمين من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار، ثم حالة تربص وتصيد واصطياد أي حدث، أي معناها اضطراب اجتماعي أو كروي باش يتم استغلاله. وفعلا وهذا اللي صار، لأنه يخرجوا قيادات وزعامات اليمين المتطرف سمعتوا شو قالوا، معناها وصلت حتى معنا إلى حد معناها التوجيه أصابع الاتهام.
0: قال اللي كسروا رم تبعين من أنشو مع أكثر شيء من تهم عيدي
2: لأنه هذا خصمهم في 2027 زاد حتى في
0: الحسين.
1: وهذا مؤشر اختير راو على أنه معناها ثم نسمعت بعض حتى المحللين الفرنسيين البارح في بلاتوات يقولوا أنه المعركة السياسية والانتخابية القادمة معناها يتنبؤوا بي حالة دموية
2: واستقطاب يمين يسار،
1: حالة دموية تنجم تصير في الانتخابات
0: يمين عطم. واضح واضح
3: جيس على البيلون علاش يخوف برشا فرنسا، نحكي على 900 شخص تم إيقافهم تقريبا والثمة الإصابات زادة، فما 200 إصابة معناها توجدت، خطر المشاهد اللي شافتها العباد حتى في الفيديوهات ما كانتش مفهومة جملة، وصلت حتى ثم مريت من بين الفيديوهات فما تقريب زوز بنات في كرهبة على رواحهم يسوقوا معناها متعدين، جاءوا جماعة طلعوا فوق الكرهبة وقعدوا غادي معناها كان ما دخلش الأمن، ويمكن معناها والعمار تقريبا صغيرة نحكي على ثم أطفال معناها
0: ديما فما هالغموض هذا. يلا بسرعة نمشي وتول موزيك 24 موزيك
4: 24. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، رئيس الدولة قيس سعيد أكد خلال زيارة غير معلنة أداها البارح إلى ولاية أريانا، وزيارة هذه تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشغلهم.
7: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات. المهم هو الالتحام بالمواطنين علما وأني ألتقي بعدد منهم كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم في قرارهم في ثرواتهم، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. ولينعق الناعقون وليتحدث كما يتحدث المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لا نام من القدرات الكثير. وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك.
4: البارح سيدة نوفل النائب في البرلمان اسماء درويش هبطت تصور وفيديو من أريانا تقول خلال تواجدي صدفة في مدينة أريانا التقيت برئيس الجمهورية وتتحدث تقول كانت فرصة للتحاور مطولا مع رئيس الدولة حول عدد من الملفات اللي انتبهها في إطار مهامي النيابية. حكيت على ضرورة استكمال إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقوانين الصادرة عن المجلس، وتقول في ظل ما يتم تداوله هذه الأيام من أخبار وتأويلات مختلفة أرى من واجبي أني نطمئن التونسيين والتونسيات بأنه العمل متواصل.
0: واضح تراه هذا الموضوع باش نحكيو عليه في الصميم ثم نكملوا مع نجزة. يلا في الصميم. في الصميم. ما شغل التونسيين بين الواقعي والمتخيل؟
2: والمتخيل ربما اخترت العنوان هذا يعني باش نربط المناسبة اللي جات في موزايك 24 تاع خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة أخرى. علاش؟ لأنه في مستوى خطاب رئيس الجمهورية تقريبا ما اختلفش على كل ثوابت الخطابات الرئاسية اللي نعرفوهم الكل بمناسبة زيارات مناطق سكنية أو مدن أو أسواق، بمعنى التركيز على المشاغل الوطنية، التركيز على العمل لدعم الشباب، العمل لدعم التشغيل. هذا خطاب نعرفوه وعادي وخطاب متعود عليه، ولكن الخطاب جاء أمس وفي أريانا. وقت نقول في أريانا المكان عنده دور لأنه هذاك هو الخطاب الواقعي، ولأنه الواقع أنه الرئيس في أريانا مش في مكان آخر. وهنا علاش نقول مشاغل التونسيين بين الواقعي والمتخيل، بين الحقيقة والإشاعة؟ لأنه مش لازم نخبيه على بعضنا أنه تقريبا 3 أيام العيد وقت الناس ما زالت لاهية في أمورها والتوانسة لاهين في مشاغلهم هما ولاهين في عيدهم وفي كذا، دارت برشا إشاعات شبيهة بالإشاعات اللي دارت قبل على المؤسسة العسكرية، وشبيهة بالإشاعات اللي دارت قبل على المؤسسة الأمنية، وشبيهة بالإشاعات اللي دارت على المهاجرين غير النظاميين. بمعنى تحس باللي أنه ثم التنظيم يخدم على المخيال ويخدم على الحرب النفسية ويخدم على إثارة التونسي في مواضيع غير التي تهمه أصلا. لأنه وقت تجي تقول لك إنسان أو الرئيس في ألمانيا، أريانا ماهيش عاصمة ألمانيا، شفت الوضع كيف هو. وقت يقول الرئيس في ألمانيا وتكون عودتها قبل وعملتها في رمضانات قبل وفي أعياد قبل وفي عودة تراهن على استقلالية القضاء واللي تراهن على استقلالية القدر، القدر معناها نبدأ نلاحقوا في القدر شكون مرض شكون مشيداوي شكون كذا، وعلى افتراض أنه أي إنسان مهما كان صفته مشيداوي فأنه في الأخلاقيات التونسية العامة نقول إن شاء الله لباس وإن شاء الله باللطف، وما نبنيوش عليه شغور في المنصب الرئاسي وشغور دستوري وبناء معناها تصورات وما إلى ذلك. ظهرت الكلة في نهاية الأمر زوبعة في فنجان. أنا أحب نقول هذا لأني نحب نحكي على مشاغل التونسيين بالرسمي، ونحب نحكي على مشاغل التونسيين خارج حقل التجاذب السياسي التقليدي بين معارضة وسلطة، لا خارج هذا. هل نوفل الكلنا هنا عايشين في الشارع التونسي نعرفوا أي واحد تمشي له تقول لك ماناش خالتين نحبوا نحسن نحبوا كذا، نعرفوا هذا كل واضح. هل من مشاغل التونسيين أن واحد مرض مشيداوي، أو أن مشاغل التونسيين أنهم يلوجوا على شغور باش يبدلوا شخص بشخص، أو أنه يلوجوا على شغور باش يبدلوا إطار هذا بالإطار هذا؟ أعتقد أنه هذا آخر شيء قاعد يتقال في الشارع التونسي.
0: مشاغل التونسيين نحكيو عليها يوميا في الحصة هذه، مشاغل الاقتصادية المادية
2: هذا نحكيو تو في إطار الخيال وفي إطار الإشاعة اللي قد ما عملت تونس وقد ما عملت الناس باش تداويها ما داويتهاش، بل ربما سريانها النار في الهشيم خلى بعض الناس تتعامل مع الإشاعة على أنها حقيقة. وهذه غلطة زادة ما عادش يلزمنا نغلطوها بكل وضوح. فهدنا نحكيه على شواغل التونسيين. واقعيا التونسيين عندهم شواغل. واقعيا الشواغل هذه ما عندهمش طرف آخر يبلغوا له خلاف السلطة السياسية. التونسيين شواغل.
0: أما الرئيس مرة أخرى يحكي اللي مش قام بواجبه سيعوضون قريبا بالشباب. هو يحكي في كل خطاب الفترة الأخرى يقول نفس الجملة.
2: هو يحكي على معالجة مواطن التقصير. ويحكي على أنه يقابل في التوانسة ولكن حل مشكلة التوانسة هي ملف وطني وليست ملفا شخصيا ولا فرديا. وهذه سياسة نعرفوها واضحة. السياسة هذه وانا نحب نحكي هكا تو. اذا كان تحب تلوج على التونسي واقعيا وحقيقيا فتلوج عليه في شواغله اللي قاعد يعبر عليها للناس للاعلام للسلطه في الرسائل اللي يبعث فيها للرئيس في الرسائل اللي يبعث فيها الحكومه. شواغله ابعد ما يكون عن هذا الحقل نتاع التجاذب السياسي الوهمي اصلا مش حتى حقيقي. شواغله انه اليوم تمشي للتونسي سيد الرئيس واي تولى الحكومه كذا راني مانيش خالط. كل هذه الكلمة مانيش خالط مانيش خالط بمعنى التونسي اليوم يلزمها تتقال بكل وضوح غير راضي على وضعيته المعيشية على وضعية عائلته المعيشية على مستوى الخدمات المقدمة له في النقل والصحة والكنام. وما هذا هو الصحيح وهذا هو اللي الرئيس اليوم وقت يمشي لأي جهة يتوجه له الكلام. وسمعنا الناس تحكي معه هنا وفي ولايات أخرى وفي أريان وفي سيدي بوزير. هذا هو الحديث اللي يشكي على أدواه اللي يشكي على التنقلات اللي يشكي على أصغار وعلى المؤسسات التربوية. هذا هو هذا مشغل الفئات الاجتماعية البطالة التشغيل اللي هو عنصر من العناصر اللي لليوم يلزمنا نلقاو لها إجابة ونقدموا إجابة للناس. هذه مشاغل الفئات الاجتماعية. ثم مشاغل أخرى للتونسيين حقيقية مش وهمية. هي مشاغل الاستثمار المستثمرين اللي لقين صعوبات باش يعملوا مشاريعهم اللي لقين تعطيلات واللي يلزمهم يلقاو أذان صاغية واللي يلزم يتحكى معهم وتتعمل لهم النصوص التشريعية وتتعمل لهم التسهيلات ونفعلوا كل شيء ونفعلوا المصالحات ونفعلوا. هذا موجود ولكن زاد ثم مشاغل النخبة التونسية هتنوصلوه وهذه مشاغل حقيقية لا تدار على صفحات الفيسبوك ولا إشاعات. مشاغل النخبة التونسية اللي اليوم في شكل سياسي وفي شكل إطارات وفي شكل الأكاديميين وفي شكل منظمات تحب مزيد من الانفتاح في النقاش العام. عادش بيه هذه زادة السلطة يزمها تسمعوا السلطة يزمها تتعاطى معها يزمها تحكي مع الناس اشني حلولكم. اليوم احنا في أزمة شوية معيشية يزم الناس بكل تعطي رأيها منظمات تعطي رأيها في تحل الفضاء العام للجميع باش نسمعوا بعضنا وباش تذمرات الشارع تهدأ عندما تجد الأذان الصاغية وتهدأ عندما تجد المسؤولين السياسيين اللي يطبقوا على أرض الواقع. مشاغل التونسيين هي غير مشاغل السلطة. التونسي مثلا أو نعطيه احنا عشناه في حياتنا وعشناه في أعلامنا. التونسي يجي يسكي الجهة حكومية معينة من المهربين قلوا راه المهربين قاعدين شادين السوق وغلوا عين البنان وغلوا كذا. الجهة هذيك معينة مش مطالبة باش تشكي كيفه هو مطالبة باش تقاوم التهريب. احنا ساعات نمشيو لجهه حكوميه نشكي ولا التشكيل هي والله هي هيك المهربين. هذا نحبوا سلطه تستمع لمشاغل المواطن والمواطن التونسي منفتح والمواطن التونسي مدني والمواطن التونسي زاد يفرق بين الاشاعه والحقيقه والمواطن التونسي ما يصدقش برشا ذوات جربت قداش من مره وكذبت.
0: واضح احنا تتذكر لهنا وقتها ما تغششنا برشا على المسؤول من وزارة التجارة اللي يحكي قال لي البنان ما
2: تحكيوليش
0: مسؤول من وزارة التجارة قال لي ما تحكيوليش على البنان راه مهرب. معناتها قالها بكل بساطة. ولهنا احنا في الحصة هذه مشاكل تونسيين والغلاء الأسعار وغلاء العلوش والمهرب كل يوم تقريبا نحكيوا عليها بكل صراحة باعتبارها أقرب للتونسي. دونك نجي زايري تفضل. معناتها وجهه النظر وكالعاده فما ناس انا الجمله ديما اللي تجلب انتباهي واذا تتكرر نستناو في حاجه ستنفذ. فما ناس مش قائمه بواجبها ستعوض بكفاءات شبابيه. تفضل سينيسي.
1: هي زياره رئيس واضح يعني معناها في قراءه بسيطه هي رساله رد على الاشاعه اللي دارت.
0: ولكن الرئيس راهو ديما يزور معناتها مش اول مره يعمل زياره بالطريقه هذه.
1: البارح ما خاطر معناها
0: معناتها هي فيها رساله وفيها الروتين زاد الزيارات العاديه
1: بعد تغيب ظرفي لبضع ايام. دونك فما اشاعه دارت فما وتم تداولها واستثمارها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي البرة خاصة أكثر من هنا وتهاطلت التدوينات وكذا وبدأت ثم بعض الماكينات بدأت تخدم على شيء ذي على إشاعة أن الرئيس يعني مضرور
2: شغور
1: ولا وفما شكون اللي تحدث أصلا على الشغور وفما شكون اللي مشى أبعد من هكا مشى إلى حد أنه معناه يعني يقترح علينا على التوانسة في البديل. ما هكذا تدار السياسة. وراو الاستثمار في الإشاعة والتوظيف حاجات من نوع هذا أنا نقول يعني مستوى متدني جدا في السياسة. هذه معنى حتى واحد سنة أولى السياسة ما يعملهاش. خاطر معناها جربت قبل جربوها المرة اللي فاتت وقتها وما سنة بمر شيء يكون مش لازم تعاود يعني تو جربتها وفشلت فيها وتبين أنه معناها أنه غالط للتمشي اللي مشيت فيه بعض المعارضات ما غالط دونك زيد باش تعاود تستثمر فيه. وكعلاش خرج الرئيس معناها باش يقول راو معناها هي مساج للناس كل وهنا بربي مش نرجع راو مش نحكي في أبجديات وقواعد السياسة. مانيش مختص في السياسة أما هذا ما أعرفه في السياسة. يعني إذا أردت أن تواجه خصمك واجهه في الميدان المعروف أكل لكوبا والكوليس وكذا راو ما الناس ما عادش تقبلها. التوانسة ما عادش راي تعدى عليهم شفت في ال 14 وال 15 عام اللي تعدى عليهم يمكن تعدى على شعوب
0: متاع 40 سنة
1: متاع 100 عام متاع 100 عام يعني شافوا كل شيء في ظرف وقت زمني معناها قصير. امشيوا للناس يعني بدل أنه يمشيوا للتوانسة لإقناعهم ويقدموا بدائل. عندنا مشاكل في تونس عندنا فما برشا مشاكل ثم ناس تعبة والناس تعاني امشي وقدموا لهم الحلول وراو هاو عندكم انتخابات تشريعية جاية في 2027 ذراك يا عليف. إذا أنت تحب معناها توصل إلى مواقع السلطة ادخل الانتخابات به. هذا قوس مش نسكره. الرئيس البارح حكى على مشاغل وحكى على مشاكل وقال حتى راو معناها وكالعادة عاود ذكرنا الرئيس اللي راو ثم أطراف تشتغل لي من أجل إحباط القرارات إحباط مشاريع إحباط خيارات.
0: يقصد أطراف من داخل الإدارة
1: من داخل الإدارة من يقصد فيه حزب الإدارة. وحزب الإدارة راو احنا معناها كي نحكيه عليه نوفل راو أنا واحد من الناس راني ما هيش تهمة نوجه فيها ولا أقصد كل الإداريين
0: هي الإدارة كإدارة رأي محترمة جدا والناس شوف باش يفهمون الناس راه ما نقصدوش الناس اللي دخلت
1: لا يعرفوا يعرفوا
0: يعرف لا لا
1: يعرفوا يميزوا لا يعرفوا يميزوا
0: نقصدوا في بعض أصحاب القرار في الإدارات اللي يخدموا الإدارة كناس
1: محترمين راهي فالإدارة فما مواقع إدارية ثم مؤسسات ووزارات ملغمة بناس ما يحبوش للخير للبلاد هذه ما يحبوا ايش تتحسن ما يحبوش تتقدم ما يحبوش مشاريع تتنفذ
0: علاش فسر
1: من اجل انجاح خصومتهم مع راس السلطه التنفيذيه. يعني العركه في عوض تدع علاش قلت لك بكري راو من ابجديات وقواعد السياسه مفروض العركه الخصومه تدار في مواقع السياسه في المواقع القانونيه والدستوريه المتعارف عليها في العالم الكل لا تدار في الاداره تدار في الكواليس. سامحني اللي صار في العيد الكبير عادي اللي صار في عيد الإضحى عادي هذا عادي أنه العلوش في تونس العلوش البلاد رسول الله اللي معروفة من قديم الزمان مطمورة روما عادي أنه علوش يتباع معناه بمليون وثمانمية يخي فما يخي شوف الضرائب الطبقة المتوسطة الطبقة الاجتماعية المتوسطة راو معناها أعلى شهرية فيها
0: يزينا فما تساهل من الإدارة تسيب مسيبة الناس سامزر كما تحب أي.
1: ثم يعني قلت لك نوفل نهار الجمعة ونعاودها وراني مصر على هذا ثم غلاء متعمد ومخطط له في الأسعار به. أما راهو اليوم البلاد الناس التوانسة راهو يستناو يا سيد الرئيس يستناو في حلول على أرض الواقع. والسياسة لا تدار بالنوايا الطيبة راو يزم حلول. الناس التونسي يحب يشوف يحب يرى تحسن في معيشته اليومية في حياته اليومية. راهو التونسي اللي نكلوا به في عيد الإضحى ونكلوا به القشارة ونكلوا به السماسرة ومعناها نكلوا به معناها قوى الردة. خليني نقول مثالش نسميهم قوى الردة. راهو على خاطر
0: فما مثال، فما مش نعطيك الكلمة كم، فما مثال.

0: ب 7000 وقفوهم وقفوهم يا نوفل وخليه السمسارة يخشنو تو هذه تحب لها
1: راهو
0: بسيطة الحياة يا سيد على وقفتهم
1: كي قلنا يا نوفل راهي فما قرارات بسيطة راهو ينجم مش وزير ياخذها ينجم مدير عام ياخذها ياخذ قرار من نوع هذا
2: يصلح الدنيا كل
1: يحط حد ويكون صارم في تطبيق القرار هذا مدير عام نحكيوش على وزير أما هل ثم نية لإصلاح البلاد ما تنساش اللي راو شوف الشيء ذا يا راو مازال يصير حكيت البنان والعلوش والغلافي قاعد يصير وبش يصير طالما أنه فما مسؤولين سواء في مستوى الحكومة أو في مستوى أقل حاطين ساق هنا وساق غادي
0: خل نكمل
1: بربي خليني نكمل
0: الخبز ثلاثة وزرة صحوا على الخبز وهبط في الرايد الرسمي ووقف
3: تعقيب بسيط
0: وقف مع السمسار أقوى من ثلاثة وزرة
1: بالله عندي جملة جملة
0: كمل جملة كمل خليل تفضل أي
1: قلت راهو فما عندنا مسؤولين
0: ساق هنا وساق غادي
1: حاطين ساق هنا وساق غادي ثم خوف ثم تردد ثم حسابات ما نعرفش شنو معناها ثم ناس تحسب يحسبوا الغدوة يحسبوا في الفرضيات ما نعرفش شنو ثم وقت اللي يقول الرئيس راهو الشباب يلزم ياخذ بلاستو في مواقع القرار وين مش يدخل الشباب وين مش يلقى بلاستو راهو
0: فوالا بقرار يلا خليني نتمنى يلا
3: التعقيب على كلامك ما كنتش باش نتكلم اما انت في الاخر وصلت للمصطلح وقلت باهي سافا هو شوف كي تصير غلطه في الموز فقط في الموز فقط التقاعس في العلوش فقط تقاعس
0: في الخبز
3: كي نفس الغلطه في العلوش وفي الخبز وفي الموز وفي الخضره وفي سوق الغلال وفي الدواجن وفي اللحوم الحمراء وفي الكل في الكل يولي تواطؤ تواطؤ هذا ما نقولوا من غير تشخيص لا اتهم اي جهه عموما وقت الغلطه تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تخرج من البخل والتقاعس تولي تواطؤ
0: ويحاسب المسؤول عليها فقط
1: والتواطؤ شو يزمه خليل يزمه المسؤول المتواطئ او المتردد او الخايف اللي ما نجمش يصلح ماهوش كابابلي في اول تحوير يزمو يتنحى
0: يرتاح شكرا سي ليجي شكرا سي خليل محليه الكلام معكم صراحه شكرا لانه بكل صراحه نحن هنا نحكيوا على المشاكل الحقيقيه المواطنه يلا فاصل اخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني
4: مع ليتر حالي. الخلافات العائلية شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الواحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة خال أو خالة أبناء أباء شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم هل بسبب المال أو ماديات بسبب نسب أو طلاق بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة
5: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا ما فماش حوار ساعات واحد يعمل باهي والخايب الناس كل تغلط أنا ما نفكرلك الخايب ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا ريت عملت معايا حاجة خايبة هكا نقعد نتكلك أنا هذيك عايلك خوك أختك راجلك أنت حتى ولدك يعمل المشاكل ما فماش وقت حوار ما نتحاوروش احنا
6: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية هذه حاجة لابد منها معناتها أما فما دي بورسونتاج فما حاجات فهمت اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات اكيد يحترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين مع
4: الخلافات العائليه موضوع فورم نهار الاثنين
7: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
8: أهلا
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري ينبه إلى أن وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار خلال الامتحانات الوطنية حتى وإن كانت في حالة إغلاق يعد شبهة غش قد تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا بما في ذلك إلغاء الدورة.

0: الجمهور يبين أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى حماية مصداقية الشهادة الوطنية، بل أيضا إلى حماية التلاميذ من الوقوع ضحية لشبكات تروج لأوهام النجاح السريع وتتاجر بأحلام المترشحين عبر وسائل غير قانونية.
1: تدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية بطبيعة الحال أو الهواتف الجوالة أو غيرها. فعلى الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توخت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعاهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحبها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان وقبل أن يدق الجرس لانطلاق الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المترقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات الغش نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلقت الحصة، فتح انطلق الامتحان بشكل فعلي. كل وسيلة غش، أكرر، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك.
0: بعد غياب دام نحو 20 سنة، الصالون الدولي لقطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية يعود في 2026 ببادرة من المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وسينتظم من 17 إلى 20 نوفمبر، وستجمع الدورة الصناعيين والمستثمرين ومراكز البحث والشركات الناشئة والشركاء الدوليين حول التحولات الكبرى للصناعة العصرية. وسوف تتوجه الدورة نحو التعاون الإفريقي الأوروبي وتطوير الشركات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. يشار إلى أن القطاع المعملي التونسي يمثل 17% من الناتج الداخلي الخام وحوالي 20% من مواطن الشغل، ويواجه اليوم تحديات هامة تتعلق بالرقمنة والتحول الطاقي والمنافسة الدولية والتأقلم مع المتطلبات البيئية الجديدة. الوحدات الأمنية تتمكن من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين ولايتي سوسة والمنستير، مع القبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج عنصر رابع بالتفتيش. والحملة أسفرت عن حجز 120 صفيحة زطلة إثر نصب كمين محكم وتعقب سيارة كان يقودها أحد المشتبه بهم قبل مطاردته على مستوى منطقة خزامة والقبض عليه لاحقاً. دولياً، إيران تتهم الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار بعد قصف أحد موانئها، مؤكدة أنها لا تناقش في الوقت الحالي ملفها النووي مع واشنطن في وقت تتعثر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا تؤكد أنها بدأت في منع من تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في إطار تعزيز جهودها لحماية القاصرين من التعرض للمحتوى الضار عبر الإنترنت. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
2: الأولى في تونس، ميدي مايك، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء. مع نوفل ورداني.

0: ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفلور تاني.
1: يلا نمشي مع بعضنا لموضوع مهم، التدخين وبداية سن التدخين. حل دوسيه.
0: حل دوسيه.
1: السيجارو لول يا ناهد في سن 7 سنين في تونس رقم صادم. 7 سنين راهو مازال يتفرج في الصور متحركة.
2: امبارح لحد 31 ماي من كل عام العالم الكل يحيي اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. هي مناسبة عملتها لو ام اس، منظمة الصحة العالمية، باش فرصة هو يلزمنا على عام كامل، ولكن النهار هذاك خصوصا باش نوعيو أكثر الناس بخطورة الخطورة الصحية للتبغ للدخان، والدعوة لحماية خاصة الأطفال والأجيال القادمة من الإدمان والأمراض المرتبطة به. هذا موضوعنا جوستمو اليوم، حتى مانيش نحكيو على كهول، مانيش نحكيو على إدمان ناس كبار في العمر، نحكيو على إدمان الأطفال. وهذا الإشكال الكبير، هو إشكال في العالم ولكن في تونس بشكل خاص. مؤشرات مقلقة كما قلت أنت نوفل. تقديرات منظمة الصحة العالمية تقول أنه سن التدخين أول سيجارة يوصل ل7 سنوات، رقم يعكس حجم الاستهداف المبكر للأطفال من قبل منتجات التبغ والنيكوتين. نحكي اليوم على الاستراتيجية دو ماركتينج في العالم الكل متاع الأدوات الجديدة متاع التدخين. هذم البرودوي ديريفي متاع الدخان، ما عادش دخان كما نعرفوه احنا ولا يعرفوه ربما الاجيال اللي قبلنا، الباكو اللي فيه سواقر ذاك ليه اليوم وليه، اما برشا حاجات تخدم على الاطفال من الجو، من الباكاجينج، من المنظر، من غيره. هذاك الكل يخلي ربما الاطفال يوصلوا له باكثر سهوله. المؤشرات ما توقفش هوني. النوفل، الفئه العمريه بين 15 و17 سنه تمثل نسبه هامه جدا من المدخنين. تزايد الاقبال كما كنت نحكي على السجائر الالكترونيه، هذا جديد وهذا ربما اللي زاد كبر اكثر الاشكال هذا مقارنه بالدخان التقليدي مدفوع كما قلنا بجاذبيه النكهه. التسويق اللي يخلي المنتجات هذه تبدو أقل خطورة، هكا يحبوا المنجين يوريوها ربما في السياق هذه. كان دعات منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة اللي فيها مطعم، اللي تحاول انها تجلب اكثر الاطفال بما في ذلك السجائر الالكترونيه. نحكي على كيس النيكوتين، واعتبرت انه نكهات كيما المونت اليوم اللي نشوفوا فيه متفشي بشكل كبير، برشا عباد ولاو يقبلوا على المونت، على الغلال زادة اللي فيها مطعم الغلال اللي تخبي المطعم الحقيقي متاع الدخان وتزيد من احتمالات الإدمان عند الأطفال والمراهقين. الأرقام الوطنية تعكس حجم التحدي. سنويا نحكي على 13,000 وفاة مرتبطة بأمراض ناجمة عن استهلاك الدخان، من بينها نسبة مهمة لغير المدخنين المتضررين من التدخين السلبي. نحكي هوني على نسبة كبيرة ونسبة مهمة اللي ما طلبت حد شيء ولكن لقات روحها في قلب المشكل. نوفل، رغم وجود عيادات مختصة باش نحاولوا نقلوا عن التدخين داخل عدد من المؤسسات الصحية، فما حملات قاعدة تصير من حين إلى ذاك، توفير معوضات للكوكايين ساعات بصفة للنيكوتين عفوا بصفة مجانية، إلا أنه المختصين يلفتوا الانتباه إلى أنه الوقاية تبقى أكثر نجاعة من العلاج. في المقابل يبقى تطبيق القانون واحد من أبرز نقاط الضعف كي نتحدثوا على المشهد الكلي في تونس. المختصين يقولوا أن القانون بتاع منع التدخين في الفضاءات المغلقة والعمومية موش قاعد يحترم بشكل المطلوب، مش قاعد يحترم نجم نقوله بشكل كامل. عايشين ما يغير ما نكذبوا على بعضنا، عايشين في تونس الكلنا ونعرفوا أنه الشيء هذا نادر جدا وين يصير ويتم تطبيقه. في وقت تتوسع فيه ظاهرة السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، تباشوا فيه اللي عنده مقبولية أكبر عند برشا ناس في برشا فضاءات، يقولك ليه الدخان ليه، أما ميسالش السيجارات هذيك إلكترونيك ولا تباشوا فيه ميسالش يتعدى. التجارب الدولية هوني مهم جدا أن نشوفوا شنو قاعد صاير في العالم. الدول اللي نجحت أكثر في المسألة هذه ما اكتفيتش بمنع الأطفال والليزادوليسون من أنهم يشريوا الدخان، مشيت في جعل التدخين أقل جاذبية وأصعب وصولا، وهذه المعادلة الصعيبة. نوفل، تشمل إجراءات رفع سن الشراء، فما دول وصلت حتى ال 21 سنة، تحت ال 21 سنة ممنوع عليك أنك تشري باكو دخان.
1: احنا قدام كل بيزوس حماسة
2: صحيح منع الإشهار فما اعتماد التغليف الموحد هذا يريني في برشة دول ما فما حتى حاجة تزين الباكو ولا ما فما حتى كولور
1: الصور مفجعة
2: صحيح تحاول تجبد ولا غيره فما كيف كيف منع النكهات الجاذبة للمراهقين اللي كنا نحكيه عليهم قبيلة كما الموت كما الغلال وغيره منع كما كنت تقول أنت منع البيع قرب المدارس فما دول عندها قوانين متاع بريمتراج ما تجمش تبيع الدخان
1: في تونس قوانين
2: بريمتر
1: لا تطبق
2: أي ولا هذيك حاجة أخرى ومسألة تشديد العقوبات على المخالفين زاد هذا أمر مهم جدا في تونس كما كنت تقول رغم وجود قوانين إجراءات للحد من التدخين في المناطق العمومية وغيره في حماية الأطفال تبقى أقل صرامة اليوم هذا واضح مقارنة بعديد الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بتطبيق منع البيع للقاصرين ومراقبة السجائر الإلكترونية رهان يبقى اليوم مزدوج نستحق قانون أكثر فاعلية من جهة ولكن زاد نستحق ناس طبقوا القانون هذايا ولا علاش نعملوا فيه القانون باش يبقى في الاوراق
1: جوستومون هل نطبق ام لا نطبق نحبوا نقضيوا على التدخين ولا ما نحبوش راهو بكل صراحه ساعه سعاده تكون معنا رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى عبد الرحمن ميمي في اريانا الدكتوره سونيا معالج مرحبا بك دكتوره شنو احوالك
3: وبيك عايشك على سلامة وعيدك مبروك
1: يعيشك كل عام وانت حيا بخير الرقم سمعناه ولكنه مرعب معناتها اعطيني شعورك اول سيجارة في تونس 7 سنين في فرنسا اول سيجارة 14 سنة معناتها قهرة قهرة فرق قهرة واضح
3: قهرة وقهرة احنا يقلمنا كاطباء
1: دكتورة 7 سنين يقرا في الاولى في السابعة اساسي معناتها يتكيف دونك اعطيني شعورك الاول من بعد باش نسالك شوية اسئلة بعد اذنك
3: إذا تعرف اللي كاتبيب انا كاتبيبه كي نجي لمريض نقول له عندك مرض ناتج على التدخين يؤلمني لانه للاسف العلاجات في الوقت اللي مدار التدخين مكثرة علاجات مسكنة معناتها ماهيش علاجات اللي تداوي مثلا اللي تسد القصبة الهوائية متاعه ويعمل انسداد الرئوي المزمن ما عادش باش تتحل حتى كي باش يبطل الدخان دوك ليديال انه يسمعني توا وقت انا نحكي على مدار التدخين والفايدة من تبطيل التدخين خاطر من بعد للأسف ما عادش عندي حاجة كبيرة باش انسداد ما احنا ديما نقولوا حتى كان صار الانسداد راهو لفات انك تبطل الدخان تخلي الانسداد يقف في المرحله هذيك ما يزيدش يتطور ما يوليش يزمو اكسجين في الدار الى غير ذلك معناتها قد ما راهو لازم المواطن يسمع فيها تو يتكيف راهو ما صار شفت وليدي يتكيف راهو هذاك المعدل 7 سنين معناتها فما شكون انا عندي شكون مريض يتبع عندي يتكيف من عمره 5 سنين مش 7 سنين 5 سنين انا ما دخلتش حتى سنه اولى ابتدائي وهذا كله علاش اللي كنتوا تحكيوا فيه قبيله لانه للاسف التدخين مسموح به في كل بلاصه
1: واضح هاو باش نقول لك دكتوره لحظه دكتوره توا البو يعمل كل شيء قدام ولده اما باش نحكي بصراحه معناتها بصراحه نعتذر من الناس اللي نجم نزعجهم به عنا القوانين الكل ولا نطبقها لانه الناس اللي تتكيف واللي تربح من الدخان اقوى من المسؤولين في تونس بمعنى التدخين من المفروض راهو ممنوع في كل المطاعم والمقاهي والأماكن العمومية ممنوع العالم الكل يعمل هكا إلا تونس عملنا قانون ولا نطبقه ممنوع أي مكان يبيع الدخان للأطفال دون 16-18 سنة إلا تونس نبيعوه من المفروض سوم وسامحوني نعرف برشا باش يسبوني تو سوم باكو الدخان من المفروض يرتفع ويرتفع باش نحرموا الناس من التدخين هذم الكل قرارات عملوهم الدول المتقدمه بالله خلينا نحكي شويه في المملكه المتحده 18 سنة باش نجم تشري دخان ويمنع بيع التبغ نهائي لأي شخص مولود بعد جانفي 2009 جيل بلا تدخين في استراليا 18 سنة في فنلندا مجتمع شبه خالي من التبغ كندا 18-19 سنة حسب المقاطعة ومنع بيع منتجات تدخين القاصرين ورد بالك لو كان واحد يغلط يبيع دخان الإنسان قاصر ينجم يشد الحبس ويغلق نهائيا في بلجيكا 18 سنة وحظر السجائر الإلكترونية بمعنى نحن لا نريد تو دكتورة من المفروض في العالم المقاهي والمطاعم في بالك نقصد في قهوة لا تدخن احنا القهاوي يربحوا الناس اللي تسمصر بالدخان تربح احنا من المستحسن لا نطبق القانون وتعرف دكتورة اللي تعمل القانون 2006 و7 ولم ينفذ ممنوع، لماذا لا نمنع، لماذا لا ما نغليوش، لماذا لا نعاقب، لا نريد التنفيذ. دكتورة هذا الأزمة في تونس، لا نريد مقاومة التدخين، أخطاني من البلاغات، لا نريد مقاومة التدخين في العالم الكل، ممنوع تتكيف في قهوة ولا رستوران إلا تونس.
3: هو مش لا نريد مقاومة التدخين، هو راهو احنا في فترة بتات انتقالية سيئة شوية.
1: دكتورة عام 2006 و7 منعنا الدخان في القهاوي. اي تفضل. اي
3: شوف كيفاش راهو احنا انا نخير ان نكون جيل واعي هو مقتنع بمضار التدخين اكثر منه جيل جيست على خاطر يخاف من المخالفة، هذاك علاش ما يتكيفش. انا نخير انه نكون جيل فاهم اللي هو راهو يتكيف وقاعد يتكيف في بقعة مغلقة بحث عباد اخرين ما يتكيفوش، راهو قاعد يضر فيهم كيما هو قاعد يضر بالضبط. دوك هذا هو البيت نتاعنا. انا كنا ناخذ كاطباء ونحكيوا على مدار التدخين لان نحبوا ان ريسبونسابيليز العباد اللي تتكيف باش تحمي روحها ما تحمي غيرها زاده، وباش يطلع جيل. خاطر احنا تعرف المشكل انه تو انت شفت الدول اللي حكيت عليهم الكل منعوا التدخين ويحترموا في القانون وما عادش يتكيفوا في الاماكن العموميه الكل. واللي ايش صار؟ الشركات اللي تصنع التدخين ده السيجار والعادي نعرفوا نسكن ولاو صنعوا حاجات اخرين، هاو الفاب هاو التدخين المصغر باش يرجع للربح نتاعهم. اللي صار في الدول احنا للاسف كيما تونس انه من جهه ما نجحناش بانه نمنعوا منع التدخين، وان الجيل للاسف ما هوش فاهم وموش واعي بمضار التدخين، ومع هذا تزيد انواع التدخين الجديده، مع تقعد السيجارو والعدد نتاعو باش يزيد يرتفع. تعرف انت كي تشوف دراسه صارت 2024 الصغيرات اللي 13 و15 سنه مع بزاد مراهقين 14% يستعملوا انواع الطبخ الكل، وكي يزيدوا عليهم الفاب طلعوا 23%. معناتها هذا يرعبني انا الرقم هذايا، على خاطر هذوكم سوا اللي
1: ربع المراهقين في تونس يتكيفوا.
3: مش معناتها الفاب راهي تضر وتعمل انسيدادري او مزمن وتعمل التهاب في القصبات الهوائيه وتقلق الاسماتيك اللي عنده مرض الربع كي يقعد بحذا واحد يفابي كيما قلت انت قبيله في القهاوي حتى اللي يتكيف سيجار يظهر له انفاب عادي. فهمت؟ انت كي تفابي بحذا واحد عنده مرض الربع يعمل كريزه نتاع ازمه، هذاك مريضه ولا هو عنده مرض الربع ويفابي يعمل كريزه نتاع ازمه. دونك وهذاك الباب زاده باش يدخلوا فيه علاش؟ لانواع الادمان الكل. خاطر انت الشاب المراهق الصغير اللي تستهويها الأنواع جديدة متاع الدخان المزينين، هاو في شكل ستيلو هاو في شكل فليو ألوان شره الصغار
1: واللي زاروم هكاين ودنيا عين
3: ولا تخلي هذيك أي حاجة تستقبل. اليوم تعطيه فاب وتعطيه تباشو فيه، غطوة تعطيها دروك. فهمتي كيفاش؟ دوك الاستقطاب متاعه سهل، وهذا يخوف وهذا يخوف، وبكلهم يضروا. راهو كيما الدخان كيما ساعات في والدين يقول لي ناش استاذي ينبه الوالدين يقولوا يا ولدك يتكيف ولا تقولوا لي الحمد لله سيجار ومش دروغ ما هو. فهمت؟ اذا كلهم يضروا راهم كلهم ادمان. الفرق الوحيد تدخل الدخان الادمان نتاعو والمضار نتاعو يظهروا مع الوقت، هما يبداو راهو اما ما يحسش بيهم الانسان كان مع الوقت. الوق انواع الدروغ الاخرين بالوقت يعطيو المضار نتاعهم، راهو كلهم يعطيو مضرد. رد بالنا راهو انت كشاب صغير ويجي يقول لك جرب، رد بالك راهو يعطي الادمان. نجم تجي تجرب تلقى روحك انت حتى جينيا فما عباد مهيئين اكثر من غيرهم باش يعملوا الادمان. فما زاد العامل النفسي الكومبورتمنتال، معناتها اسباب الادمان مش كذا كنيكوتين راهو اللي في السيجار ولا في الفاب ولا في التباشف التباشفي الدخان. راهو برشا ناس يسمعوا فيا توا نحب ناكد، راهو التباشفي سي دو تابا دخان، ويقول لك هاو هذا كان مسخن موش محروق. انت اي حاجة تسخنها برشا ما يتحرق كيف كيف. دوك المضار راهو حاصلة سواء بالسيجار ولا بالتباشفي كيف كيف.
1: معناتها بين وزاده اما مثلا فما باكو دخان اللي يتباع ب 11000 في تونس يتباع في فرنسا ب 35 دينار. مع انك تغلي في سوم الدخان نعرف برشا باش يتغشوا عليك. نحكي هكا نوع زاده من انك تخليه مش سهل المنال. انك
3: انا قلت عند الشباب الصغار ومو عند الشباب
1: قدام الليسيات يلزم معناتها منع تام، معناتها فما ناس تبيع قدام الليسيات، فما قانون راهو يلزم قدام المترو وكذا، معناتها لابد. معناتها انا علاش قلت واحد ما يتكيف زيادة يمشي القهوه يروح الكل ريحته دخان، معناتها لابد من المنع هذا الصرامه باش يحسوا الناس انه فما دوله تراقب. وما نعرفش انا القناعه كلامك صحيح، ولكن دكتورة القناعة
3: يلزم نجوز مع بعضهم يلزم من جهة الردة ومن جهة دونك أنك تحاول تكون جيل من اللي هو صغير من اللي هو في المحيط العائلي متاعه. مش معقول أنه إنسان في سهرية قاعدين والبو والعم والجلد والجدة والعمة وكلهم يتكيفوا سينوغ مال الصغير هذاك بشي يطلع، هو ديجا قاعد يتكيف، هو ديجا قاعد صهر معاه وقاعد يتكيف.
1: وما تنجمش تقول لولدك ما تكيفش وانت تكيف، يقولك نعمل كيف بابا.
3: اكيد يلزمك تكون قدوة انت. اكيد اكيد اكيد اكيد. ذيك علاش فريما احنا نقولوا للشباب نتاعنا، نقولوا ابعد على اول سيجارو، ابعد على ذيك يقول لك خليني نجرب، راهو اللي يقولوا لك هذيك كيما الفاب ولا التدخين المسخن راهو ما يضروش، راهو يضروا، راهو مدار التدخين الناس كل فما عباد يقول لك هاو بابا من اللي مات يخيف طول عمره مين مات ما عمل حتى مرض، فنقول راهو مدار التدخين موجوده لا محاله، متنوع درجة نتاعها تختلف من واحد لواحد، مي راهو المضرة حاصلة. دايوغ الناس اللي كانت تتكيف وبطلة الدخان ويسمعوا فيها توي يأكدوا هذايا أنه اللي بطل الدخان يحس يولي يقول والله كنت نتقلق، والله كنت ما نجمش نطلع الدروس، والله كانت عندي كحة صباح وكنت بقلقتي وماش فيق بروحي، لأنه وقت بطل الدخان تنقص عليه القلق هذا يولي يحس بالفرق ويقول لك افكتيفمون أنا كنت متقلق وما وما وما ذر ومعناتها ومانيش فيق بروحي، لانه اللي يتكيف يستانس بالقلق هذاك وفي العقل الباطني نتاعه، معناتها هو ما يحبش يعترف بانه متقلق من تلك الدخان
1: يفيق به كي يتنحى. كيما انت قلت دكتوره سونيا معالج وانت رئيس قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى عبد الرحمن ماير من اريانا، اول سيجاره معدلها 7 سنين، نخلي لك مساج لشكون توجهه، معناتها هذا الرقم الخطر قبيلي قلنا رقم الربع المراهقين يتكيفوا بكل انواع الدخان، الربع معناتها رقم مرعب جدا، شنو المساج وانت مختصه شنو المساج اللي تقوله دكتوره؟
3: أنا نبدأ المساج الأولاني للشباب الصغار اللي يسمعوا فيها، نقول لهم راهو ما يغريوكش بالمساجات الغالطين وابعد على هذيك، هات نجرب وشنو المشكل، كان ما عجبنيش طو نبطل، راك تجرب نجم تحصل في الإدمان. بالنسبة للناس اللي بدأت تتكيف سيئ نقول لهم ما يسالش، حتى كان انت بتحسش بحتى قلق راهو المزار قاعدة من داخل وانت متشفيقة بها، وحتى كان انسان تقلق وعمل امراض نتشع تدخين هو يتكيف نيجارة، وفما عيادات اقلاع تدخين موجودين في المستشفيات في الديسبانسير في المستشفى سواء الجهوي وإلا الجامعي بالمستوصف اللي بحث دارك، فما وسائل اقلاع تدخين ونعطيهم مجانيا العيادة بالكرني لك المعوضات النيكوتين، فما زيد عنا حاجات اخرين راه في تونس عنا لاكيفانسيور عنا لبنوز عنا وسائل عنا نخدموا على الجانب النفسي الجانب التعود، هذوما الكل وسائل نخدموا عليهم في العيادة اقلاع تدخين ونجمو نعاونوك باش تبطل الدخان بس حتى تبطل ورجعت راهو
1: نجمو نعاونو. واحد يسمع فيك دكتوره قال لك باهي باهي انا هاوكا باش نبطل وليت نتكيف شترباكو ومن بعد نعمل 4-5 سواقر في النهار سافا خير شويه.
3: شوف راهو المضره كيما ال4-5 سواقر كيما الباكو في النهار، راهو نعاود ونقول تبطيل الدخان ما يقتلش ما يضرش، تبطيل الدخان بالعكس كل نهار تبط اكل يقول لك هاني نقصت وخليت بال سيجار ولا فيه في النهار، راهو باش يقعد في نفس المشكل وبشويه بشويه باش يلقى روحه يتكيف باكو اكثر والمشكل حاصل، هو حتى خاطر كل بدن كيفاش يتجاوب مع مدار التدخين، معناتها نجم تضر روحك حتى باربع سواقر في النهار. ولهذا خذ قرارك، اللي يتكيف توا ويسمع فيا خذ قرارك، مش لازم تو مش لازم اليوم، قول من 1 جويلية اعطي روحك اربطها بايفينمون، قول ابارتيغ من الدات هذيك انا باش نبطل الدخان، نقص ليله ونهار مش نقص، قص ليلة ونهار وما يجرى لك شيء، راهو ما تخافش من تبطيل الدخان. فما عبيد علاش أنا زي أنسي فيه زي على خاطر فما عبيد بطلت الدخان وظهروا عندهم أمراض يقولكوا هنا من اللي جارنا مثلا من اللي بطل الدخان ولا عنده كونسير عنده حاجة، ردوا بالكم هذاك بالعكس هذاك اللي يأخذ قراره سبيا، أما فما عبيد تعيف الدخان، فما عبيد يبدأ يتكيف ويعيف الدخان، ردوا بينا راهو اللي يعيف الدخان وهو مازال يتكيف راهو علامة من علامات كانسير في الرئة. دكروت بالك بطل الدخان قبل ما يجريوا المخلفات، لأنهم بعدين للأسف إمكانية العلاج ديما الحمد لله التطور العلمي وفما
1: علاج أصعب،
3: الوقاية خير من العلاج، وفما حاجات للأسف ما نجموش نداويوها، لأنه ساعات أنت حتى كان ورم كانسير يفيق به تاشة صغيرة، كان عنده قصور تنفس وما ينجموش نبنجوه، للأسف ما ينجمش يعمل عملية والكانسير نتاعو باش يتطور.
1: واضح، يعطيك صحة دكتورة سوني معالج، يعطيك صحة التوضيح هذا. رئيس قسم الأمراض الصدرية والحسية بمستشفى عبد الرحمن مامي فيرينا، انطلقنا من الرقم المرعب 7 سنين معدل بداية السيجار الأول، المعدل في تونس، في فرنسا 14-15 سنة، في مصر 12 سنة، معناتها تونس من أكثر البلدان في العالم اللي نبداو على بكري التدخين. شكرا، فاصل ومن بعد نكملوا معكم. هذه ميدي معك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة، أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
5: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل باهي والخايب الناس كل تغلط. أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل المشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
6: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات فهمت. أول حاجة يعني بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل، معناتها فما عائلات أكيد يخترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معاهم.
4: الخلافات العائلية موضوع فروم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايكا فان. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: مرحبا مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ. نمشي وتوا لفقرة الأخبار. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نحكيه على برشا مواضيع. مش نحكيه على جاليلي بالطبيعة، ما نعرفش عليه نحكيه عليه، ما عنديش سبب توا، لكن باش نحكيه على البي اس جي. بعد نحكيه على الانجاز اللي صار، انه نحكيه على باك تو باك، هذا العنوان اللي كان في المراو اللي لبسوهم لاعبي باريس سان جيرمان بعد الفوز. نحكيه على زوز القاب ورا بعضهم، انجاز مش برشا أندية عملته. باش نحكيه على نجاح المشروع القطري وفشل في الحفاظ على الامن في العاصمة الفرنسية، دخلت بعضها برشا حاجات بيلون ياسر خايب. لكن قبل نحكيو على عضو المكتب الجامعي
0: فشل آخر
2: معز المستيري اللي تكلم على صبري اللموشي، والحديث كان هو البارح كان بعد الماتش فينال كأس تونس بين الترجي الرياضي الجزائري ولا الترجي الرياضي التونسي. شفنا التصريحات، سألوه قالوا له راه شفنا ولد صبري اللموشي في الكار بلبس نفس اللبسة متاع ستاف مشي للنمسا، معناه وصل معاهم غاديكا. رغم اللي صرح في تبرقة، تكلم صبري اللموشي قال راهو وحتى تحكي حتى في موزايك تحكي قال راهو احنا معناه الجامعة قتله هو امتثل وسيبهم. لكن شفنا التصوير، الناس الكل شفناه على فيسبوك دارتها، وش قال عضو مكتب الجامعي معز المستيري البارح في تصريحه الموزايك.
3: كنا حكينا على سياسة تواجد الابن الناخب الوطني معناتها في فترة سابقة في طرابلس بطلب من والد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربوا لتونس، معناتها باش ما تصيرش الغلطة نتاعو هو. لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصة، طلب هذه كتابية. لكن الحقيقة معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافلة نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب رئيس وحكينا في الموضوع هذا، وباش تم معناتها بيان سور امباسينيالي معناتها الحكي هذه الناخب الوطني، انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني. صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعة التونسية في تونس، دونك لازمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا، ومتاكد انه ما عادش باش تلقاه باذن الله.
2: دونك هو قال متاكد مش نلقاه، لكن لقيناه في النمسا، يمكن يقصد في تونس ما عادش نلقاه.
0: هو قال طلبني نائب رئيس، علاش مش رئيس على نائب رئيس؟
2: ما يحكي على لهنا يحكي على حسين جنيح، هو دي هو اللي نائب رئيس، معناه هو اللي كان تصابيت
0: يعني. علاش مش رئيس؟ لا سؤال بسيط، علاش مش رئيس طلب؟
2: عادي نجم يكلموا حتى حسين جنيح،
0: لا يكلموا به
2: من وظيفته ومهامه حسين جنيح انه يتكلم في المواضيع هذه بحكم سيفته اللي هو نائب رئيس. صحيح رئيس هو معناها ديما يقولوا هو رئيس الجامعه هو اللي لازم يتكلم وياخذ قرارات في هذه والكل، لكن نجم زاد
0: مش
2: له اسباب يمكن معلش عليه.
0: لهنا الاشكاليه انه ولده ترنا موزايك كانت اول اذاعه حكيت السؤال لهنا مع توقت اللي مدرب المنتخب الوطني كي وضح كان مغشش، من المفروض نسألوه هل فم مدرب في العالم، هل فم مدرب في العالم يجيب ولده معاه للتمارين؟ ورينا ردوا بالكم تكاميوفليوها بمعنى لا فما فرق ولدك يتفرج ويهبط يبوسك بعد الماتش، يجيب ولده للتمارين ويلبس تنيج الجمعية ولا المنتخب ويراني معاه دون أي معناتها صبري لموشي اللي هو منفتح. هل فما مدرب في العالم يجيب ولده يترانا شاد كرة ولابس نفس تنيج المنتخب؟ أصلا كيفاش يلبس نفس تنيج المنتخب؟ لو كان فما أي مدرب في العالم أعطيونا، حتى سنغافورة فينيزويلا أك الدول اللي ما يعرفهم حد أعطيونا ونعتذروا به. لهنا صبري لموشي ما جاوبش وقعد يقول الإعلام أسألوني أسئلة أخرى كذا. الإعلام يسألك اللي تحبه ونحب نقول لك، لو كان عملتها في فرنسا في إيطاليا في إسبانيا رام وسائل الإعلام يقعدوا جمعتين وهما يحكيوا على فضيحة به، لا داعي للفضيحة. ثم بعد ما هو يعتذر والمكتب الجامعي يقول أعطيناه أمر باش ما عادش ينفذوا، نشوفوه طالع في الكار وفي الطيارة به، فما نوع من المعلومة مش صحيحة اللي اعطاوها. قالوا مشي على حسابه الخاص، الطائرة ذيك طائرة خاصة ما تقصش ساكر، اللي يركب معاهم راهو على حساب الطائرة خاصة. اللهم يقولهم انتم محسبوا الطائرة تكلف 100 مليون اقسموه على 60 ولا يجيني البار متاعي ندفعها. دونك مشي على حساب الجامعة والدولة. ولد صبري لموشي هذا لم يحدث في أي مكان، إن شاء الله ربي يوفق المنتخب، ولكن ما يحدث في المكتب الجامعي واللي شعات القاعدة تقوله المقالات اللي تهبط، التصرف هذا غريب. وكي نسمعوا رد فعل سي معز المستيري نحسه أن هناك جامعتين وليست جامعة. واضح أن المكتب الجامعي مقسوم، اشتر يقولوا لهم عليه تخليه في المدرب الوطني كيكا، واشتر يقولوا لهم مدرب وطني متاعنا وكذا ونحكيه في الملعب خليه يعمل اللي يحب. ولكن المكتب الجامعي راكم كي خليت ولد المدرب يسافر راكم أخطأتم خطأ كبيرا. بالتوفيق راهو في المونديال ونشجعوا المنتخب، المنتخب متاعنا مش متاعكم، راكم مكتب جامعي باش تمشيو ونقعدوا احنا نحبوا المنتخب. دونك فما خطا صار وخطا متكرر، هذا اللي نقهرني. بعد ما طلبوا السماح عاودوا هزوا بالسيف، ما احكيوا للصباح احنا يسافر في الوفد الخاص، وهذا لم يحدث في اي مكان، لم يحدث في اي مكان. ولد مدرب يسافر مع المنتخب ما شفناهوش حتى في أسوأ عهود الجامعة التونسية لكرة القدم. فقط ما نعرفش أنا شو نحكي، ولكن أعطيونا أي مدرب في العالم ولده يسافر ويترينا مع المنتخب. يا ولدي مش يتفرج، يترينا يترينا. ربي معنا وكهو، إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطن.
2: ذكروا ليلة فما مباراة ودية بين تونس والنمسا، اللعبة باش تكون ليلة النورمال مو 8 غير
0: ما تستغربوش كان ريت ولد المدرب قاعد في التريبيون ولا قاعد على البنك، ما تستغربوش لأنه عادي. ربي يوفق المنتخب ونتبعه
2: إن شاء الله. ربي يوفق المنتخب التونسي. نحكيه وزاد على باريس سان جيرمان والإنجاز، خلينا نقول هو النجاح اللي توا العنوان الكبير في فرنسا، اللي هو يقول لك نجاح المشروع القطري بعد 15 سنة كانوا يلوجوا على السكسي هذايا. لكن كان تسأل معناها نصر الخليفي اللي كان تكلم يمكنش كان طموحه أنه يهز تشامبيونز ليج مرة على الأقل، لكن هو حق إنجاز برشا أندية ما نجمتش تعمله، اللي هو مرتين ورا بعضهم يهز تشامبيونز ليج بعد الانتصار على أرسنال بضربات الجزاء 1-1 في الحقيقة فينال ياسر ماست، بحكم اللي أرسنال معناها تقريبا ما حبتش تلعب الكرة.
0: أرسن فينجر كي هنيه قالوا مبروك ربحت جمعية ما تحبش تلعب كرة،
2: وبرشا حتى عناوين يقول لك الكرة هي اللي انتصرت. نسمع ناصر الخليفي شنو قال بعد الانتصار هذا وقت اللي يحتفلوا في باريس باللقب.
4: جودوي اون شامبيون دي اوروب باك تو باك 12 اتوال سور لا مايو de Paris. Merci beaucoup à vous. C'est important aussi parce que vous êtes tout derrière l'équipe. Merci les joueurs. Vous êtes legend. Vous rentrez de legend. Je dis comme je dis. Merci le coach, le staff, Luis Campos, le meilleur advisor du sport.
2: شكر الناس الكل، ناس الخليفي وبلا وخاص بالذكر.
5: ليش عنده منعرف في باريس؟
2: عنده 15 سنة بالحساب. اي 15 سنه ونحكيوا لهنا راه اول ما جاء
5: وقت اللغه مش
2: راه دوبا جاء. نحكيوا على الميزانيه نتاع بي اس جي وقتها، ميزانيه النادي كانت 80 مليون اورو فقط وقت اللي خذتها بي اس جي، وعندها ديون 300 مليون اورو شراها الكي اس اي اللي هو
5: الصندوق،
2: الصندوق القطري للاستثمار، ومعناها خذا منها جزء معناها من النادي، من ملكيه النادي جزء كبير برشا، وتعهد بدفع كل الديون. اليوم نحكيوا على ارباح تخلط اكثر من 800 مليون أورو. وبالنسبة لي بي اس جي هذا كل صار في 15 سنة. مشى وقت اللي بي اس جي حتى في فرنسا ماهوش النادي الأكثر تتويجا، اليوم لقاو بي اس جي هو الأكثر تتويجا، ويرجع الفضل في إيمانه تقريبا. تصريح شهير وقت اللي خرج في عام الأول مع لويس إنريكي، سألوا جورناليست قالوا هل ستقيل المدرب، لأنه تعرف عليه ناصر الخليفي كان عنده تخبط شوية في قرارات هذه. يا أخي كي قالوا راك باش ترد لويس إنريكي ولا، قالوا أنت ظهر لك صحفي سامحني ما تفهمش في الكورة. نسمعوا لهنا لويس إنريكي شنو قال بعد الفينال.
6: I think we deserve, maybe today both teams deserve to win, but the way we play the whole season, I think we deserve to win the Champions League, and we are very lucky, also we are very happy, and trying to be there next year, why not?
2: إلى محل الإنجاز اللي هو يستنيه بيتر بي اس جي، إنه يحقق ثلاثة مرات تشامبيونز ليج على التوالي، في إنجاز صار مرة واحدة اللي هو عام 2016-17-18 في فترة زين الدين زيدان مع ريال مدريد. لكن نحكيه زادة لهنا على الحاجات الجانبية. طيب مثلا هو وين تلعب بالفينال؟ تلعب في بودابست، تلعب لهنا بالطبيعة، لكن فما فرنساوي غلط طرى مو مشي بلاصة أخرى، جملة غلط في بودابست. نسمع وين مشي ترى.
7: Je vais rater la finale de la Ligue des Champions. Je me suis trompé. J'ai réservé pour Bucarest alors que ça devait être à Budapest. Donc voilà, je me retrouve en Roumanie à Bucarest alors que la finale c'est à la Hongrie à Budapest. Moi je pensais que c'était pareil. Je me suis gouré. C'est un truc de fou malade. Donc Paris, ramenez la coupe à la maison s'il vous plaît. Moi je peux pas venir. Je vais regarder à la télé comme si j'étais en France. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez tout mon soutien. اللي باري يرمي لا كوبا لا ميزون
2: مهمه الجغرافيا في ثقافتين
8: حتى تبع فيه بعد
5: كيما نيس تونس
2: اي مهمه مهمه ياسر نحكيو زاد لهنا على البيلون الكارثي اللي كان موجود نحكيو على ارتفاع بين معناها هو سيفري باريس سان جيرمان فرحانين اما باريس مش فرحانه ابارمون بالانتصار هذا علاش نسمعوا البيلون شنو صار في باريس من تكسير
9: Un mort à moto, ainsi que des voitures et vélos brûlés, des commerces vandalisés, c'est le triste bilan de la nuit qui a suivi la victoire du PSG ce samedi soir.
10: Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%.
2: معناها ارتفاع كبير ومرشح يرتفع اكثر كان باري تهز عام جاي
0: يلا 1 جوان 1980 موعد تاريخي في تاريخ الاعلام بدايه السي ان ان يلا
1: اصل الحكايه
0: مع تسيانين راهو الاخبار كانت تجي 8 وكذا انه قناه 24 على 24 ساعه اخبار حاجه غريبه كانت
2: في 1 جوان 1980 العالم ما كانش يعرف انه باش يتبدل الى الابد وقت الأخبار كان عندها مواعيد الناس تتفرج في النشرة متاع الثمانية ولا تستنى الجريدة بغدوة باش تعرف شنو صار في العالم في أمريكا كانت الساحة محكومة بثلاثة قنوات كبار CBS, NBC و ABC وإذا صار مشكل حرب كارثة ولا حدث تاريخي في نص الليل تقعد تستنى الصباح باش تنجم تفهم شنو صار أما في مدينة أتلانتا كان فما رجل عنده فكرة اعتبرها الجميع وقتها ضرب من الجنون اسمه تيد تيرنر رجل أعمال أمريكي متهور شوية عنيد برشا ما يحبش يسمع كلمة مستحيل تيرنر خرج بفكرة بسيطة في ظاهرها أما ثورية في الحقيقة قال علاش الأخبار تكون مرة في النهار علاش ما تكونش 24 على 24 الناس ضحكت ومستثمرين صحفيين وحتى مختصين في الإعلام قالوا له شكون باش يتفرج في الأخبار نهار كامل حتى أنه البعض بدأوا يستهزئوا بالمشروع خاطر كلمة CNN معناها كيبل نيوز نتورك ولو يسميوها تشيكن نودل نتورك يعني شرب الدجاج من الآخر يعني تقول قناة شرب الدجاج ممكن مجرد مسحة باش تفشل بعد أشهر قليلة أما تيد تيرنر ما ترجعش غامر بفلوسه باع أصوله وممتلكاته كان مقتنع إنه عالم داخل على عصر جديد عصر الناس تحب فيه تعرف الأخبار لحظة بلحظة وجاء نهار تاريخي 1 جوان 1980 من مقر متواضع في أتلانتا انطلقت أول قناة أخبار متواصلة في تاريخ البشرية
11: Good evening, I'm David Walker
12: And I'm Lois Hart Now here's the news President Carter has arrived in Fort Wayne, Indiana for a brief visit with civil rights leader Vernon Jordan Jordan is in serious but stable condition now at Parkview Hospital He is recuperating from the gunshot wound suffered early Thursday morning
2: فريق صغير مقارنة بالقنوات الكبرى تقريبا 170 موظف فقط في البداية صحفيين تقنيين مخرجين ناس خدموا ليلي كاملة باش ينجموا يحضروا للحظة الإطلاق
13: This news service will be called the Cable News Network and will program continually updated half hour segments of national news, business news, sports and features 24 hours a day I know that we will succeed And I pledge to you that we will not let the American public down.
2: وعندي بداية البث ظهر تيد
0: تشوفه في اللايف تصور لزور ديناتور الكبار
2: ظهر وقت تيد تيرنر بنفسه قال جملة دخلت للتاريخ قال إذا ما صارتش مشاكل في الأقمار الصناعية احنا باش نواصلوا البث حتى نهاية العالم وقت الناس اعتبرتها مجرد دعابة أما الغريب أنه تيد تيرنر كان يقصد في كلامه حرفيا بعد مدة قصيرة من إطلاق القناة أمر بتسجيل فيديو خاص فيديو ما يتبثش إلا في حالة واحدة فقط إذا وصلت الحضارة الإنسانية إلى نهايتها الفيديو فيه فرقة موسيقية عسكرية أمريكية تعزف مقطوعة جنائزية شهيرة اسمها Nearer My God to Thee هذه كانت المعزوفة اللي بعد اكتشفوها
0: معناتها كان انسان مجنون
2: بالضبط
5: هذه نتاع تسكيره الريدو معناتها
0: هذه معناتها البشريه باش توفى
2: قالهم كي توفى الدنيا
0: هو معمل على الاكسكلوزيفيتي باش يفيق بها قبل ما توفى بساعه
2: قالهم انسان تجي تعرف الشيفت نتاعو هو اللي يحط كاسيت يعني اللي تفهموا فيه تخبى الشريط هذا داخل ارشيف السي ان ان تحت اسم اصبح اسطوره داخل قناه اسمه تيرنر دومز داي فيديو مكتوب عليه يبث فقط بعد التاكد من نهايه العالم سنوات طويله بعد الناس تسمع بالحكايه وما تصدقهاش لين تم اكتشاف الشريط وتسريبه قبول العموم بعد عقود، واتضح أن القصة كانت حقيقية فعلا. أما المعجزة الحقيقية متاع CNN ما كانتش في الشريط هذاك، كانت في الطريقة اللي بدل بها CNN العالم. قبل CNN الأخبار كانت ملخص، بعد CNN الأخبار ولات حدث مباشر، الحروب، الثورات، الكوارث، الانتخابات، العالم الكل ولا يتبعها في نفس اللحظة من غير انتظار ومن غير تأخير. وأكبر لحظة غيرت ما كانت القناة كانت عام 91 وقت حرب الخليج، العالم الكل كان يتابع الأخبار عبر نشرات محدودة، كانت CNN تعمل في بث مباشر من قلب بغداد، ملايين الناس في العالم كانوا يشاهدوا الحرب وهي تصير قدامهم، لدرجة أنه المختصين في الإعلام والسياسة ابتكروا مصطلح جديد اسمه تأثير CNN، يعني قدرة التغطية المباشرة على التأثير في الرأي العام وحتى في قرارات سياسيين والحكومات. والمفارقة أنه الراجل اللي قالوا له عام 1980 ما قالوا ما فماشكم شي تفرج في الأخبار 24 ساعة، هو نفسه اللي غير إلى الأبد طريقة استهلاك الأخبار في العالم. ولليوم بعد أكثر من 4 عقود على انطلاقها، ما زالت CNN تذكر كأول قناة أخبار متواصلة في التاريخ. أما أكثر حاجة مدهشة في القصة هذه كل أنه تيد تيرنر حذر الحلقة الأخيرة للقناة حتى قبل ما تبدأ الحلقة الأولى، وهذا يمكن عليش بعض الأفكار العظيمة تبدأ ديما بنفس الجملة، هذه فكرة مجنونة ومستحيل تنجح. This is CNN
0: breaking news. واضح يا
8: جملة الصحة. جملة هذه This is CNN breaking news وليت جملة ما دخلت في التاريخ
0: في حرب الخليج 91 دونك قلبت الدنيا، وبعدها جات الجزيرة وجاءوا القنوات الإخبارية وليت ظاهرة كبيرة. شكرا لك سلاح، شكرا ناهد، شكرا لبنى، شكرا سليم. بعد شوية الأخبار مرة

0: فرن مع ليتر حالي.
1: الخلافات العائلية، شنو أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بيناتهم مشاكل أو خلافات توصل حتى للقطيعة أحيانا؟ إن كان بين أخوة أو ولاد عم أو عمة، خال أو خالة، أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال أو ماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث أو خلفيات قديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن تورث هالخلافات هذه وتكون سبب في بعد وقطيعة بيناتهم تخليهم أحيانا حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم أو أجدادهم؟ وهل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟
2: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل باهي والخايب، الناس كل تغلط. أنا ما نفكرلك الخايب، ما نفكرش الباهي اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتكلك أنا هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش وقت حوار، ما نتحاوروش احنا.
3: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات سي. فهمت؟ أول حاجة أنا بالنسبة لي الحقيقة الاحترام، كي يبدأ ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات أكيد يحترمين حدود بعضهم، دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل أما كومين متفاهمين معاهم.
1: الخلافات العائلية موضوع فروم نهار الاثنين.
0: كي تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
4: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار، عليك بعلى كل لسان.
0: على كل لسان
4: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نوردين النوري يؤكد أن كافة إمكانيات الدولة سيقع تجنيدها خلال الامتحانات الوطنية لمواجهة الغش الإلكتروني والحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية الشهائد الوطنية، داعيا الأولياء إلى الحرص على توعية أبنائهم بعدم حمل أي معدات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.
6: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك، وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب، نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لا نطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات، لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
5: رئيس البعثة الصحية للحجيج التونسيين محمد السوسي يؤكد في تصريح لبرنامج أصباح الناس على موزايكا وفاة 4 حجاج تونسيين، أحدهم توفي قبل أداء

0: مناسك الحجة والبقية بعد أدائها.
1: أربع حالات بتاع وفاة. أنا واحد اللي توفى ربي يرحمه قبل الحج، لكن الثلاثة الأخرين توفوا بعد الحج، وإن شاء الله حجه مقبول وإن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي ينعمه. ثلاثة هذوما ثلاثة توفوا في فروشاتهم، لا معناه قاموا بالمناسك بتاعهم وحجه والحمد لله، وبعد يعيطونا مشوا نشوفوه لقاو توفى اللي هو توفى في فرشه غير ما نجيبش نقول لك غير اي سبب، بخلينا نقول خاطر العمر سبحان الله ربك عيط له وكو.
0: في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا القوات الأمريكية في الكويت أمس الأحد دون إصابة أي أمريكية. إيران ترجع تباطؤ وتيرة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة إلى انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة. الكرملين يعتبر احتجاز فرنسا لناقلة نفط روسية أمرا غير قانوني وأقرب إلى أعمال القرصنة، وقد صعدت قوات البحرية الفرنسية على متن الناقلة التي كانت قادمة من روسيا وغيرت مسارها، فيما صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الناقلة تخضع لعقوبات دولية وأن العملية تمت وفقا للقانون البحري. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك. سبور
5: إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بطبيعة بالمنتخب الوطني التونسي، يلعب اليوم أولى مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم 2026 8 غير بعض في الإرنست هابل شتيون هكا في الأوتريش في فيين، باش نلعب ضد المنتخب النمساوي تحكيم الفرنسي جيريمي بينيار. قواعد جديدة باش يتم تطبيقها في المباراة هذه. بون بديت هي محل عندها بديدة، لكن البارح تفاجأنا بها في مباراة جابون إيزلندا إن لم تخني الذاكرة. كل جور باش يعمل رومبلاسمون عنده 10 ثواني باش يخرج من التيران، واذا كان ما خرجش في 10 ثواني يقعد الفريق نتاعو منقوص، المنتخب نتاعو منقوص ويلعب ب 10 لاعبين. معناها اذا كان ثم اونطورنور باش يعمل 3 شانجمون ويبتوا في الخروج، نجم يقعد يلعب بثمانية ملاعبيه بركه مش ب 11 دقيقه من زمان يقعد يلعب ناقص. وصارت هذه البارح والجابون ماركات بونت وقت اللي المنتخب المنافس كان منقوص من اللاعب كركر شويه بلغتنا احنا في الشانجمون. دونك صارت المشكله هذه. كيف زاد ثم قوانين جديده في الفار تخص العوده في التثبت في من اجل التثبت في بطاقه صفراء، والعوده زاد من اجل التثبت في كورنير، حاجه جديده ذي كورنير وورقه صفراء، دونك نجم الفار يرجع يثبت فيهم. قبل ما نحكيو على النقل التلفزي نجم نحكيو زاد على تشكيله محتمله، ديما نقول محتمله. اولى اختيارات بليتو صبري اللموشي، المؤكده هو كونه مهيب الشامخ باش يكون هو الحارس تاع المنتخب الوطني التونسي في مباراه اليوم. هذه بنسبه 99% نجم نقولوا مهيب الشامخ، اللهم بدل رايه في اخر لحظه واختار كون يكون الحارس الثاني صبري بن حسن. وميمن دحمان صعيب برشا يلعب مباراه هذه، يمكن برشا يلعب مباراه الثانيه، زاد مش مؤكد الموضوع هذا. مهيب الشامخ باش يكون بنسبة 99% في الكاش. في الديفونس باش يكون ثم يان فاليري، باش يكون ثم علي العابدي، منتصر الطالبي، عمر رقيق. ديما نحكيو على محتملة ماهيش رسمية التشكيلة. دونك علي العابدي، منتصر الطالبي، عمر رقيق ويان فاليري، نجم يكون في وسط الميدان راني خضيرة والياس الصخيري ضامنين مكانهم، معهم حنا بعل المجبري. المشكل في الاتاك مازال الاختيارات لم تحسم. الياس العاشوري ينجم يبدا، خليل عياري ينجم يبدا، واحد على اليمين واحد على اليسار، واون بوينت يا اما ريان اللومي وبنسبه اقل في راس شوار. دونك باش نعاود نقولوا راهي التشكيله محتمله ماهيش مؤكده بالكل. حاجه الوحيده المؤكده بنسبه 99% هي تواجد مهيب الشامخ في حارس المرمى. دونك مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر الطابي، عمر رقيق، يان فاليري، راني خضيره، الياس السخيري، حنا بعل المجبري، الياس العاشوري، خليل العياري، وريان اللومي او في راس شوار. هذه التشكيله المحتمله. بالنسبة للنقل التلفزي للأسف التلفزة الوطنية لن تقوم بنقل مباراة الذيع على الساتيليت باش تنقلها على الأرضية. بون ما نعرفش كون مازال عنده أرضية وين نجمو نتفرجوا على الأرضية موجودة في حتى بلاصة، لكن التلفزة الوطنية باش تنقل الماتش هذايا على الشبكة الأرضية كيف كيف لاشين ليكيب باش تعدي الماتش هذايا ونعرف كيفاش نتفرجوا على لاشين ليكيب. الناس الكل براتيكمون عندها تعرف كيفاش تتفرج. دونك الماتش 8 غرباء نجمو نتفرجوا فيه على لاشين ليكيب. فالترجي هذه التونسي بعد ديان ساسي اللي البارح ودع بشكل رسمي جماهير الترجي هذه التونسي والترجي هذه التونسي بعد فترة كانت باهية برشا في بدايتها، لكن الموسم تعسنا في برشا إصابات، برشا من جماهير الترجي شوف التعليقات يقولوا أني بلونش، لكن في كل الحالات ديان ساسي بشي غادر. ثم ملاعبي آخر البارح أعلن عن نهاية تجربته مع الترجي هذه التونسي وود الترجي هذه التونسي وبدا فيها وتكون فيها مشي عمناول الدينامو باتومي في جورجيا ورجع في أواخر ديسمبر. نحكيه على غيث الوهابي اللي كان البارح خرج قائمة الترجي التونسي وكان موجود في الفيراج مع الجماهير وكان هبط تصور على ستوري انستغرام نتاعو وقال اليوم نحتفل باخر لقب ليا مع الترجي التونسي، لكن الترجي باش يبقى في القلب. هكا المتوسط الميدان ومدافع يلعب هو زوز يلعب في دو بوست اللي عمره 29 سنه ومتكون في الترجي يغادر الفريق. في النادي الافريقي حدد اداره النادي تاريخ 18 جوان كموعد استئناف النشاط وشروع فريق الاكابر في التحضيرات استعدادا لتلقي الموسم الكروي الجديد بطبيعه قبل صحيح البطوله مهمه ياسر بطل تونس النادي الافريقي، لكن اهم البطوله السنه بالنسبه للنادي الافريقي وجماهيره هي المشاركه في الشامبيونز ليج الافريقيه. مبدئيا النادي الافريقي يلعب الدور الاول والدور الثاني كيف وكيف الترجي هذه التونسي في نفس السياق. حسب اخبار موزايك فانه اداره النادي وبالتنسيق مع الاطار الفني برمجت تربص اعدادي اول للفريق بمركز تربص 70 درام يبدا بدايه الاسبوع الثاني من شهر جويليا وفي انتظار كونه يجي بعده تربص ثاني في الساحل سوسه او المستير او المهديه مع برمجه عديد المباريات الوديه ستحدد اطرافها لاحقا. ولكن اهم نقطه في الموضوع كون الترجي النادي الافريقي بريتوش يبدا يحضر الموسم على بكري نهار 18 جوان كيف وكيف الترجي التونسي للزوز يلعبوا تور بريمينير تاع تشامبيونز ليج الافريقيه. رأي تسريع النادي الصفاقسي أعلنت رسميا عن موعد عقد الجلسة العامة وكنا سمعناها الخبر هذايا في تصريح لمراسلنا في الجهة فتحي بوجنيح من سيد منصف السلامي رئيس اللجنة العليا للدعم. الانتخابات باش تتعمل نهار 3 جويلية، بقية التفاصيل واللجنة المستقلة والترشحات باش يتم تحديدهم لاحقا، ولو أنه اللجنة المستقلة باش يكون تم الإعلان عليها. شفيق قدورة هو رئيس اللجنة، سلمى بسبس الحاج صالح عضو، ومحمد المعالج هو عضو لجنة المستقلة للانتخابات. نختم مباريات الودية الليلة، النرويج تلعب ضد السويد منافسنا الأول في كأس العالم الستة متاع العشية تتفرجوا فيها زادة على لاشين ليكيب، وتركيا تلعب ضد مقدونيا الشمالية 6:30 بطبيعة الثمانية غرباء في لاشين ليكيب. كما قلنا النمسا ضد تونس نص الليل، كولومبيا ضد كوستاريكا، ومصعتين تاع الصباح لحب يسر كندا ضد أوزباكستان. أنا شاهد كل أخبارنا هذه تقال على موقعنا موزايكا في امبوينيت. نخليكم توا مع ليندا وكامل الفريق في فورم.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. فغام فغام من الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
6: مرحبا بكم فورم على موزايك فام، حلقه جديده وجمعه جديده نبداوها معكم كالعاده. فورم نتاو حتى الاربعه نتاع العشيه وتشاركوا معنا على 71 113 ألف بالراي بوجهه النظر بالاكسبيريونس اللي عشتوها في اطار موضوع اليوم الاثنين 1 جوان 2026 الخلافات العائليه. شنو هو اهم الاسباب اللي تخلي افراد العائله الواحده تكون بيناتهم مشاكل والا خلافات نجم توصل حتى للقطيعه احيانا ان كان بين اخوه اولاد عم عمه خال أو خالة أبناء أباء، شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل بسبب المال الماديات أو بسبب نسب أو طلاق ميراث أو خلفية تقديمة أو لأسباب أخرى؟ هل الأجيال المتعاقبة ممكن أنها تورث هالخلافات هذية وتكون أسباب في بعد وقطيعة زادة تخليهم فمش كون حتى ما يعرفوش بعضهم بسبب خلافات أبائهم وأجدادهم؟ هل ممكن تقعد العلاقة بين أفراد العائلة الواحدة رغم ظهور بعض الخلافات تكون متينة؟ وكيفاش ممكن تحقق التوازن هذا وتحقيق التوازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم، تفاعلتوا برشا مع الموضوع على الريبوندور 71-13-13. شوية خد دايوغ تنسموا لميساج اللي سجلتوهم، وزادة باش نبدأوا في استقبال تليفوناتكم. ولكن قبل كل عادة باش نبدأوا بالموزيكا، رحب أقول مرحبا صالح شرقي في الإخراج، أشويق ميجري في الإخراج الرقمي، زميلتنا أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار، وائل استقبل تليفوناتكم، ومعايا كل عادة في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، رافقني طوال الحصة في فورم موزيكا. وبعد نرجع مع التليفونات والريبوندور. مرحبا بكم فورم للأربعة متاع العشية.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم من جديد في فراغ على موزايكا فام. قبل ما نبداو نستقبلوا تليفوناتكم على 71 113 1000، تشاركوا معنا في موضوع اليوم اللي نحكيو فيه على الخلافات العائليه. شنو الاسباب اللي تخلي افراد العائله الواحده تكون بينتهم مشاكل ولا خلافات توصل حتى للقطيعه احيانا، ساعات بين اخوه، بين اولاد عم او عمه، خال او خاله، ابناء واباء وغيرهم؟ شنو اللي نجم يكون سبب في ظهور خلافات بيناتهم؟ هل هو بسبب المال، الماديات، بسبب نسب أو طلاق، بسبب ميراث ولا خلفيات قديمة ولا أسباب أخرى؟ هالأجيال المتعاقبة زادة ممكن أنها هي بيدها تورث هالخلافات هذية وتكون سبب في بعد وقطيعة تخليهم أحيانا ما يعرفوش بعضهم على خطر والديهم متعاركين ولا جدتهم متعاركين، فيتولدوا ويكبروا هما ما يعرفوش بعضهم بالكل، ما فماش بيناتهم علاقات بسبب خلافات آبائهم وأجدادهم. هل زادة كيف تقعد العلاقة تنجم متينة ساعات داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ وكيفاش ممكن تحقيق توازن هذا؟ وهل من السهل إرجاع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم بالرأي بوجهة النظر ولا بالتجربة، شاركوا معنا في فوغوم على 71 113 1000. قبل ما نبدأ مع أول التليفونات كالعادة نسمع غيبوندور موزايكا فام ولي ميساج اللي سجلتهم.
2: فرام تيمونياج.
3: ألو مرحبا، صباح الخير موزايك. أكثر حاجة تعمل عداوة في العائلة هي الورث وهي المادية، يكتب عليك اللي يقول فما غير وفما الحسد وفما البغض، أما هذان الحاجتين الاثنين هما من أخطر الحاجات.
4: أسلام أليم، دابا نشارك في موضوع اليوم على الاختلافات العائلية وكيفاش نجموا نتجاوزوها وهل هي تكون سبب في القطيعة. للأسف الاختلافات العائلية تكون سبب في القطيعة، واللي ساعات نعرفوا بعضنا لصعيب ذاك يقربك قلبك يحس في نفسك كذي قلبك يوجعك كي تعرف هذاك اللي هو ولد عمك وأنت ما تعرفوش، صغار ولد ولد عمك وأنت ما تعرفهمش ولا ولد خالتك، ولا تحسي نفسك بصراحه الواحد قلبه يوجع. نتجاوزوها الاختلافات هذه عائليه باش كما نقولوا نحن المثل اللي يقولوا تحبوا فقاتلوا وتكرهوا لقاتلوا، نسقطوا لبعضنا نتجاوزوا معناتها نتجاوزوا ما نقعدوش على الاقل حاجه نعملوا فتينه وعركه وكبار وصغار. ولازم يكون الاحترام، الاحترام هو الاول اساس هذاك الاحترام باش العلاقه تتواصل، الاحترام والعدل. فما كبير يعدل معناتها لازم يعيش وليدي برا الاخت اللي عليها، عيش وليدي طلع على خالك، كلم خالك، عيد عليا عمك، كبير العيلة هو اللي يعدل. هو علاش نقولوا نحن المثل زي كيف كي يموت كبير العيلة تتفرق العائلة الكل، خاطر هو يكون كبير العيلة يزموا صوت الحكمة باش الناس الكل باش الصغير الصغار والجيل الكل اللي من بعده يتواصل العلاقة ما بيناتهم. قطعا صلة الرحم بصراحة خايب برشا، وربي يدينا ويحن قلوبنا على بعض.
5: وي عسلامة مزيك، كركم ديما على المواضيع اللي تجيبونا فيهم. موضوع اليوم الحقيقة أنا نشوفه على التجربة انهيار العلاقات العائلية هي الماخذة. أنا واحدة من الناس، خويا خذا بنت عمتي، كنا دار واحدة، كنا عائلة واحدة، تقسمنا ما عادش لواحد يشوف واحد، أولادنا توا وأولادهم ما يعرفوش بعضهم. أنا نشوف هو سبب هي الماخذة، ما يلزمش الماخذة من الأقارب سيرتو الأقارب القراب قراب العمة والخالة ماذا بينا نبعدوا عليه أكثر. مرسي موزيك،
6: صباح الخير. بربي أنا عاودت من نابلس، بنشارك في فروم خط الموضوع عجبني برشا، وأصلا أنا عايشة في عندي مشكلة معناها في نفس الحكاية هذه. بون معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتعرفوا على البني على الورث. وأنا عندي مشكلتي ما بين الورث والبني، أنا مشكلتي مع العائلة اللي هي سلسلة أقرب الناس ومقطوعين، وعلى الورث وعلى البني خاطر كيف قسمنا جبنا بني بس نهز وحيد مديناتنا ثلاثة بعضها وصلنا للقطة حتى من لو ولادنا اللي ولادها هي ولادي أنا تقطعوا في زرة الورد.
7: أي خلاف في العائلة لازم نتجاوزه، باش نتجاوزه بكلمة طيبة اللي هي أكبر في حاجات نجم نتجاوزه بها من خلاف. إذا كان أنا عندي اختلاف أنا أختي في أنا أختي أحكيه وإيش نية الخلاف اللي بيناتنا ونتفهم على حاجات ممكن حاجات ممكن أما كيف سمع حاجات نتفهموا فيهم حتى ولو عندك الخلاف فيهم مع بعضكم بكلمة طيبة فتكون نجم وتحل الخلاف هذية وما يوصلش حتى للكراهية.
8: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار. ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط، أنا ما نتفكر لك الخايب، ما نتفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة. طيب هكا نقعد نتكلم لكن هذيك عايلك خوك اختك راجلك انت حتى ولدك يعمل المشاكل ما فماش لغه حوار ما نتحاوروش احنا
0: جاوش شكون ما عندوش مشاكل عائليه هذه حاجه لابد منها معناتها اما فما دي بورسونتاج فما حاجات فيس فهمت اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل معناتها فما عائلات اكيد يخترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين معناتها
9: مرحبا يا مزيك ولا نحب نشارك في فوروم معناتها اليوم العربيه برك شيء نحب نعيد عليكم ان شاء الله عيدكم مبروك وعتوانسه كل بي نحب نحكي على حكايه معناتها الصفقه تاع العائله بصفه عامه ودي حكايه دي عندي صايرت لي بالعائله نتاعي العائله الموسعه كما نقولوا هي الحكايه كل معناتها حاجتين فما الميراث والحظ بالطبيعه هو تعطيش المال وحكايه اخرى نرجع للميراث الميراث معناتها شيء تشوف الغلطه الاولانيه شيء تلقى من الوالدين الوالدين ما يعدوش بين ولادهم الوالدين ما يعملوش حساب نهار هذا لكن الوالدين يلزم يعدوا بين ولادهم يلزم يقوى صليتهم معناتها موافقة بين ولادهم الوالدين يخليوا بساعات لعب محلول بعد الاخوات معناتها بعدك العلاقات الطيبة ولا نص طيبة بيناتهم تولي حكاية اخرى بعد تولي ناس تحب تغور على مرات اخواتها على بيت اخواتها ولا تغور على اماكن متاع اخواتها ولا تحب تاخو حاجة بالصيف ولا يقول لك انت عندك لا نحب ناخو انا ما عنديش حب ناخو عنده هو معناتها خدم مال روحه وربي عطاه شبيك تحب تاخذ له ودي رزق معناتها من رزق ربي حلله فيه هو نتاع والديه معناتها هكي ولينا عايشين بشد معناتها امور معناتها وتفلق برشا العائله التونسيه دي انا عندي الحكايه دي في عائلتي معناتها بين بابا وعموماتي ودنيا كل بكره بعضها الحكايه دوما معناتها هذا كانوا عايشين معناتها في سبا معناتها علاقات معناتها باهيه مش خايبه معناتها لكن واحد منهم ما عملش حساب النهار هذايا ما عملش حساب النهار هذايا معناتها ولا يحب يقول على بقية اخواته كل الطرق ولينا نعيشه معناتها في ديرة غير عادية محاكم وشكايات وعاد منفذ وناس اخرى جي تدخل الدار واللي معناتها معاش يحكيوا مع بعضهم ولاد عمي ولا ماش حب يحكيوا معانا يعني امور خايبة برشا ولاد بصراحة خايبة
10: فرام صدقوني معناتها أغلبية الخلافات على الفلوس وما تبعها فلوس ولا سلك ولا حاجة أخرى وحاجة أخرى زادة الميراث راهو شيء أسف وشيء ألم صدقوني إخوة بالعشرة بالخمستاش بالعشرين سنة كان مش بعضهم على جل الميراث معناتها بصراحة وصلنا قطيعة معناتها تام نخبيش عليكم حاجة أغلبية العائلة تهكرة وحاجة أخرى إذا كان يبدو نساء الأخوة متفاهمين رام يبدو الأخوة متفاهمين إذا كان يبدو نساء الأخوة ما مش متفاهمين يبدو ما مش متفاهمين الأمور كلها مربوطة بنتها أنا نحب أشارك معكم وشكرا
11: ألو صباح الخير مزايد أنا نحب نشارك في فوروم أنا رأي أختي الكبيرة عملت فيا شاشت عليا ولدها جي ولدها لدار بابا ضربني وهججني من دار أمي ومن دار بابا ومن أرض أمي ومن أرض بابا وفكرنا أرضنا وهججنا من دار بونا وأمي عندها عامين ونص ويكا وإحنا دارها معاش نطبها جملة ولو حايزينها أولادها وهي أحلى على قلبها من عسل نحب نقول لكم بجاه ربي يندرى أنا شنبوس لها راسها رضاها ولا هي شبوس لي راسي وترضيني رام ضربوني وشكاو بيا وعملوا فيا ما يتعملوا وهجوني من دار بابا وهجوني من دار امي وهجوني من ارض امي وبابا وفكونا ارضنا وشكاو بيا وزيد كيكا وما طلبوش مني سماح يندرى هي تطلب مني سماح ولا انا نطلب منها سماح هذه اختي الكبيره اللي قلنا في عود امي وانا اختها الصغيره في عود تعمل معايا الخير وامي ماتت تو عامين ونص ها قولوا لي يندرى انا نبوس لها راسها ورضاها ولا هي تبوس لي راسي وترضيني انا راني مقهورة.
12: ألو صباح الخير مربي أنا مواطنة بالله على الظروف العائلية فما مشاكل في كل بلاصة في كل دار أنا مش كل مشكلة كيفاش فما مشاكل تلقاه لها حل وفما مشاكل ما تلقاه لهاش حل
13: أنا حبيت ندخل على موضوع فروم اليوم فما ناس تحب تسيطر معناها ساعات يبقى أخوك بي يحب يسيطر ما تتحطش يغيب ربو معناها غياب الوالدين معناها تدخل الأخوة تحب تسيطر معناها كي نقولوا بلغة عنا نحن بابا معناها كي نقول البارون يتفكر البرمي ما عادش يسيطر يكبر ولا كيفاش ما عادش يسيطر يخلي معناها يقعد الأخر يسيطر بعده وما يخليش للصلح مكان هو قد ما تعمل مشاكل تخلي للصلح مكان ما تتصرفش بحيوانية ما تتصرفش بغباء تصرف مال ولا أخوك وخزر قدام أخوك ولا بن عمك ولا جارك ولا قريبك اللي هو أخزر قدام ما تجيش معناها يلزم الواحد يخلي ديما للصلح مكان
14: عسلامة بنتي ميندا على القطيعة أني قطعت أني أختي ومرت خويا على خاطر أني ربيت بنية. البنية ما حبوهاش ملي هي صغيرة يوجعوا فيها كل مرة يقولوا لها كلام. أمي وهي حية يرحمها ما حبتش وعاركتهم. باختصار للآن نزلت مقاطعتهم وخذيت وعد على روحي اللي ما يحبش بنتي هذيك خط أحمر. اللي ما يحبش بنتي أنا مستحيل ومهما كان وربي يغفر لي خويا يقولوا سيرة الرحم. لكن دادا ربي ما يحبش باش بنية هكاك تتقهر. كانت صغيرة ما تفهمش حتى وين كبرت وما شاء الله بنتي ناجحة في حياتها يا ربي. أنا توا عمري 74 سنة صدقني يا بنتي ليندا كان ما قيتش بنتي معايا وهي وقفت لي في كل شيء في دويتي في سبيتارات في كل شيء كل شيء ندرى شنو يصير فيها. الحمد لله عندي اخواتي وليد. أبرك حاجة يهم نشارك معك بنتي وربي يوفقك وربي يخليك.
15: ألو ألو بنت الرحالي ربي تحكيوا على المشاكل ما بين دول العائلة كل عادية كلفيح كتبوا الكروية كديما لازم منها المشاكل بيها حاجة بيها قوي ساعة ما ضعفش البشر بالحق. المشاكل في كل دار تلقى مشاكل وفما اللي تتعدى كما يقولوا فيها فما اللي ما تعديش ونفس اللي احنا تتعدى عادي مرور الكرام نوصلوا بالقديب القديب مشاكل كبيرة جرة المديونية وجرة برشا حاجات وجرة حتى الصغار هذيك هي الحياة بيه ولا تقوي واحد مشاكل تقوي في الحياة دي ليس الضعف.
2: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تتسويز على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوم لي تيمونياج نتاعكم وصوتكم في علاقه بموضوعنا اليوم على ريبوندور موزايك فم. نحكيو فيه على الخلافات العائليه اهم الاسباب اللي تخلي تكون فما خلافات في العائله. هل الخلافات الكل ممكن تجاوزها ولا ساعات تولي فما قطيعه بين افراد العائله الوحده اللي يقعدوا ما يحكيوش مع بعضهم. نحكيو على العائله المصغره بين الاخوه والا بين اباء ابناء وزيدا كيف العائله الموسعه والممتده العمومه العمات الخالات الاخوال والاسباب شنو زعما تكون مربوطه بالمال ميديات ميراث ساعات نسب طلاق في وسط العائلة ولا أسباب أخرى وكيفاش هذا ينجم يأثر زيدا على أولادهم على أحفادهم اللي ساعات يكبروا غير ما يعرفوا بعضهم وفما حتى كونتاكت يكون بيناتهم. وهذا موجود في برشا عائلات ولكن بنسب مختلفة مستويات مختلفة. فما شكون اللي ينجم يخلط من بعد يتسامح وترجع العلاقات وفما اللي يكملوا مدة سنوات طويلة مع قطع العلاقات بين أفراد العائلة الوحدة. مرحبا بكم 71-113-ألف للمشاركة معنا. و أول تليفون قبل ما ناخذوه حمادي نبدأ بسؤال مع سنيم. دونك سنيم كي نحكيه على العلاقات العائلية عموما احنا في تونس العلاقات معناها خلافا البلدان أخرى وبلدان الغرب والشمال كما تقول ديما فما تقعد هكا اللحمة في كل المناسبات السعيدة والغير سعيدة في عروسات في نجاحات في حتى السكنة ساعات تلقى عائلة كاملة تسكن قريبة لبعضها ديارها استغاء. دونك بطبيعته هي نوعية العلاقات العائلية اللي عنا في المجتمع متاعنا عموما قريبة وفيها تبادل زيارات فيها هذي مازال من اليوم لليوم موجود حتى في أعياد في مناسبات وغيره.
16: والتوجه العام أو في المخيال الجماعي هناك تثمين كبير للمؤسسة العائلية والمجتمع عادة يعلي من شأن العائلة ويأكد على أهمية التضامن والتعامل في إطار الأسر على المستوى الخطاب على الأقل. يعني المجتمع ما يراش أنه العلاقات الدموية يتم التشكيك فيها أو المس منها إن كان في الخطاب وأيضا كما ذكرت أنت في مناسبات عديدة يظهر هذا التماسك الاجتماعي من خلال الأسرة. تغيرت أشياء يعني العائلة الممتدة كانوا تراجعت نسبيا حتى لأن هناك أكثر العائلة النواة لكن حتى العائلة النواة لو استقلت في الفضاء الجغرافي بقات محافظة على العلاقات مع العائلة الممتدة. لكن هذا لا يعني أنه هناك غياب للخلافات فحتى أن هناك استمرار لهذه العلاقات الأسرية وهذا التثمين الاجتماعي والإعلاء من شأن العائلة هناك احتمال حصول خلافات في الأسرة كأي مؤسسة اجتماعية. لكن نحن كينا اليوم نحب نتسألوا حدة هذه الخلافات وهل يمكن أنها تعطل اشتغال الأسرة أو العائلة اللي هي مثمنة.
1: وباش باش نحكيو على أهم الأسباب اللي تنجم تكون وراها الخلافات هذية واللي توصل ساعات كما قلنا حتى للقطيعة. في الأثنين باش نبدأ مع أول تيمونياج معنا حمادي من صفاقس.
2: من الماضي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
1: حمادي يقول موضوع مسني برشا على خاطر أكثر من 28 سنة تقريبا اللي بدأت مشاكل في العائلة والسبب هو الميراث. مرحبا حمادي تحية ليك.
17: يا عسلامة أختي ليندا، تحية ليك وفريق العمل معك، المختصين اللي معك وكافة المستمعين.
1: يعيشك يا حمادي، شكرا ليك على المداخلة. دونك 28 سنة برشا كومي حمادي.
17: شوف أختي ليندا، أنا فهمت نبدأ منين. أنت خليت يدك هكا أصبع متاعك معك، قلت مثلا ينجم يكونوا يسكنوا محل بعضها معناتها ينجم يكونوا يسكنوا بحلى بعضهم. هي الحكايه كيفاش بدات؟ مش نبدا لك انا من لو عمري كما نقولوا. انا شخص متبني.
1: اي
17: الحكايه هي بدات من غاديكا، بدات من غاديكا. بون انا على 43 زون تو، مع هذا وقت الوالد والوالده معناتها موجودين واحد وكل شيء. اللي الاحساس العام اللي موجود عصر تماما وقت اللي انا مع عمري 6 و7 سنين 8 سنين 9 سنين، نحس بروحي منفور من عند خالاتي وبنت خالاتي ولاد خالاتي ولاد عمومتي وكذا واحد وكل شيء. ما يحبوش يلعبوا معايا، ما يحبوش يمشيوا معايا، وديجا ديما نسمع في العياط ديما هكا ما بين الكبار، نقولوا احنا بابا وامي واخواتهم معناتها فهمت كيف، معناتها من طرف الوالده او من طرف الوالد. على لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله 23 سنه وقت 24 سنه وقت توفى الوالد والوالده الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم.
17: دونك هنا انا نهارت اللي انا مثلا سامحني معناتها مش ندفن امي معناتها فهمت. جيني حطي معناتها تخزر لي تقول لي كيما هكا الدار هذيك راه هو امك قالت مش نعملوها جامع وراهي هذيك لنا احنا وين هذو كل شيء. وعمي من غادي قال لي اسمع راهي هذيا تبعتنا خاطر امي وبابا ما تورث متشاركين فيها معناتها فهمت. كل واحد عنده البار نتاعو.
1: اي
17: انتوا مش قاعدين تحكيوا كمان، انا صغير فهمت. اما او كونترير قلت لهم خويا فاش قاعدين تحكيوا، احنا تو نمشيو نهزوا المراه معناتها تتحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى. ماهوش وقته، خلي خويا نكملوا ومن بعد تو نحكيوا. بعد تو نحكيوا بيروزمون. انا وقتها متى الهمني ربي الصبر شويه متى باش تقبلت الموضوع هذاك. مي او كونترير جيب لي شكون اللي وقف معايا محامي والله ما نعرفه، ويرحم والديه كثر خيره ويرحم والديكم انتم هذا اللي تحت الموضوع هذا. اي جيني قال لي خويا غالي راني انا سمعتك الساعه، انا المحامي نتاع بوك، راني سمعتك الساعه تحكي مع جماعه كذا كذا كذا كذا. خويا راهو حقك انت راك الوريث الشرعي انديبوندمون، انت ولدهم الشرعي او غير الشرعي، مي انت مقيد باسمهم.
1: اي
17: في الاخر بكل وريث شرعي وحدك. قال لي انا نقف معاك ونعاونك ونثبت لك حقك قدام الناس الكل. قلت له انا حقي نورمالمون راهو موجود.
1: اي
17: ولا تشكيات ولا تحكيات، واحنا نحكيو اختي ليندا. رانا الدار قدام الدار معناتها راني عندي خمسه، سامحني في الكلمه، خمسه خالاتي ساكنين بجنبي، هي الدار الجنين كله جنين جدي معناتها فهمت اختي الغاليه. ساكنين مع بعضنا. تتخيل انت اختي الغاليه ان سيرتان مومون، والله هو هذا حتى نتذكر فيه بالبيه بالبيه، بعد ما توفى الوالد امي مشات للحج.
1: اي
17: فهمت.
1: اي
17: لو واحد حن علي حتى خاطر نعيش وحدي في سيني كرني ما عنديش خوات راني.
1: اي اي
17: فهمت اختي، لو واحد يعرفوني معناتها اللي امي في الحج وما عندي حتى باش يجيب لي خبزه
1: ولا يطلوا عليك ولا يسالوا عليك. اي
17: ولا يطلع عليك ولا يقول لك شحالك ولا لاباس عليك ولا تحقش حاجه، راهو الدار بجنب الدار.
1: ومن وقت توفي
17: على شنو؟
1: اي معناها هذا كل على خاطر الميراث والفلوس. المده تعديت برشا حمادي، كيفاش وفيت من بعد؟ خذيت حقك؟ العلاقات قعدت فيها قطيعه؟
17: لا اختي الغاليه، خذيت حقي مع علاقتي معاهم جيسكو للحظه هذه. معناتها ميم حتى قلت انا مش نعرف خايبه مش نمشي قدام مع اهل مرتي
1: من غير العائله.
17: اي جيت كلمت واستدعيت وقلت تراه ما يصير ربي اذن بصله الرحم والرسول صلى الله عليه وسلم زاد كيف كيف فهمت. دونك قلت انا مشيت لهم دقيت عليهم الباب، راني عرسي نهار كذا كذا، يشرفني برشا باش تجيني، وماذا بيا كان جيت تحضر معايا في الخطبه واحد وكل شيء حسيتو فهمت.
1: اي فما شكون لين وفما شكون لا ولا لا
17: صد لا لا لا صد ورد ومام حتى طونطاتيف داغريسيون.
1: منهم الكل فما حد فيهم هكا؟
17: منهم الكل متفاهمين على مبدا واحد، كانت تفاهموا على صله الرحم مبدا واحد رغم لبس عليهم. اما هم تفاهموا على مبدا اخر.
1: واليوم حمادي كيفاش معناها قررت حياتك؟ كيفاش عملت عائلتك وحدك؟ خرجت من البلاصه هذيك؟
17: عملت عائلتي وحدي والله والله هاك انت عباره انت وقلت اللي انا عملته، خرجت من البلاصه هذيك اون طونك، قلت ولدي وبنتي ما يعيشوش مع الناس. باش نقول الكلمه ما زي باش نقول
1: القلوب مش صافيه اي
17: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط ما نجمش مش معناتها العذاب اللي تعذبته انا مش يقول لي متى يمشي حتى لصغاري حتى صغار صغارهم زاد كيف وصلوا لهم حتى انا كنت عدى معناتها في الكياس ولا في حاجه معناتها طفل صغير معناتها اللي انا انسى طعم امه معناتها هو بيهزوا في يدي هكا معناتها فهمت معناتها حتى ما يقول ليش يخزر لي هكا على جنب كما نقول سامحني في الكلمه ويتعدى على روحه معناتها
1: اي اي معناها توجع
17: منبوذ وما عنديش عائله تروبني انا تو عملت عائلتي انا ربي سبحانه كرمني ومفضل ربي سبحانه وتعالى والله لا تحرمهم كرمني معناتها بزوز نوارات وربي يحفظهم وربي يحفظ صغيرات الناس الكل معناتها فهمت عايشه مع عائلتي اما مش نكذب عليك اختي الغاليه سامحني موجوع منها الحكايه معناتها اللحظه هذه موجوع منها علاش عليش شنو ذنبي انا شنو ذنبي فيش ضريتك
1: صحيح
17: ما ضريتك في حتى حاجه
1: صحيح صحيح
17: وما قلقتكش وبالعكس حاولت بالماكسيموم بوسيبل باش هكا نعود نرجع العلاقه او نحسنها شويه باش ما نرجعهاش ونقول نحسنها فماشي ما تكسبتوني انا في وسط عائلتكم
1: للاسف
17: كل الجهود بقت
1: بالفشل اليوم منجي حماجي الحمد لله عندك العائله نتاعك ربي فضلك مرتك وصغيراتك وبهم هما تعمل عائله اخرى عائله جديده قمت باللي عليك عملت اللي عليك كما نقولوا من محاولات والباقي يقعد للاسف بعض الناس اللي القلوب تكساح في اطار سورتو تدخل فلوس وميراث على الخط حماجي ان شاء الله ربي يونسك بصغيراتك وربي فضلك ونشكرك على المداخله هذيا وهذيا ان تيمونياج واحد من برشا حكايه اخرين ربما اللي فما هالوجيعة وهالقطيعة بين افراد العائلة الواحدة مشكور يا حمادي ربي ان شاء الله يفرحك بهم الصغيرات وباش نمشيو الثاني مكالمة معنا سامي من نابل قبل ما نمشيو نعلقوا عليك على الكلام اللي قلته يا حمادي المدساتين للعبة معاشية ليندا رحالي كيف حكاية سامي تشبه لحكاية حمادي المشكلة مشكلة ميراث سامي كلام فينا من نابل يقول الحكاية صارت مع العائلة الموسعة والسبب الميراث مرحبا يا سامي تحيلي
18: مرحبا مدام مرحبا بيك ومرحبا مزعيك وعليكم مبروك مرحبا مقليك
1: يفضلك يا سيدي مرحبا بيك
18: الحمد لله عايشك
1: يعيشك بيه سامي تشبه نفس الأسباب انت وحمادي الفلوس الماديات الميراث
18: تجمع تقول الميراث هذه تجمع تقول يا نقمة يا نعمة في نفس الوقت معناتها بجد معناتها يفرق العائلات ويفرق الاخوات وكما قلت معناتها المشكلة من الوالدين من اللوج معناتها إذا ما يعملوش أولادهم طريقة كيف يعدلوا بيناتهم يخموا في النهار هذا اللي شايينه معناتها شايينه النهار هذا شايينه معناتها يلزم النهار معناتها اخوات كيقوموا كل واحد عنده باي ويعرف باي شنو عن القناعة باش تقعد العائلة نفسها هي لكن تلقى شكون في العائلة سبحان الله يحب يغور عندي عمي يحب يغور عمي سبحان الله معناتها أخواتك معناتها يقول لهم بديارهم وين بديارهم بدو خدموا وشقا وكريوا وعطاوا ما عندهم وكذا وحرموا رواحهم وحرموا أولادهم باش عملوا جيتي دوا تحب معناتها تاخذ الباي ومعناتها رزق ومعين عينك
1: اي ولكن فما قانون سامي هو الفيصل
18: بطبيعة
1: دونك رغم القانون ما يتمش احترامه وتدخلوا في متاهات ومشاكل
18: متاهات ومشاكل وكلام معناتها غريب وعجيب متاع قوة تا نفعل تا كذا مرته من غادي ولاده من غادي عليه هذا كل عليه معناتها انت يا وصلت روحك معناتها ما عملش والله جاني للدار يحكي معايا
1: أي.
18: انا ما عنديش كما نقولوا ما عنديش دخل في الحكايه دي قلت مرة والله صرت سؤال برك قلت ما عملتش حسابك انا هذايا وصل لي قليلة قلت تحمس وليدك حرم الله وارث
1: ايوه
18: كل واحد عنده حق سبحان الله
1: اي ولكن سامي مدام فما حق وفما قانون شنو ناوي شخص اللي يقوم بمشاكل كما هكا وكما قلت انت غوره يعني اجلا ام عاجلا باش تظهر كل حد باش ياخذ حقه
18: بالطبيعة هو كان شيء من اللوطة وحكي معهم بالكذا وإخواتي وكذا رأي الأمور تفصلت أما هو من البكري معت حتى مش متوى مانيش خارج من الدار وعمله مش تعمله ومرته من غادي هدية داري ولادي ودي كذا ونصحنا ونصحوه وكان موية بتي ما تجيش نصرفه كيك راك انت قاعد تطلع في المال والسعر راك
1: ويعرفوا ليه دوم سنوات الحكاية معناها دونك يقول لك نقعدوا في الى ان ياتي ما يخالف ذلك
18: هكذا ايه ايه تكفي
1: كيفاش العلاقات سامي بعد
18: العلاقات ولينا ما عادش نعيطوا مع بعضنا كنا نجيو نعيطوا مع بعضنا نفهموا مع بعضنا ولادهم معناتها كيف ولينا يقردوا في بعضهم ولا اخوات ما عادش يتكلموا هذا ما نعطيكش ولا يا سيدي ولا شي حكايه اخرى انت حتى ولو مستقبل انا ما نبيع لك شيء ولينا هكا معناتها نصرفوا ما نبيع لكش باي ولينا هكا نحكي على خاطر هو ما عادش يتصرف ما عادش يحكي ما عادش يتكلم
1: معناها جاي بالقوه
18: بالقوه هاي هكا نتصرفوا هيا وقطعنا يا سيدي وقطعنا هاي كله ترحم ما يو بعد تكون ربح فينا ربح حد حتى حد مربح
1: بالضبط
18: نصيحة الناس كل تواصل الناس كل جا ربي ما تاخذوش حقوق اخواتكم جا ربي كل واحد ياخذ حقه باللي معناته كتبه له ربي بالشرع وبالقانون رايك كي تاخذ حاجه ماهيش نتاعك وتغور عليها باي طريقه راك مش تقطع عائلة كاملة راك صلة رحم مش تقطعها كومبليتمون
1: وحد شيء ما دايم لحد حد
18: وتقعد
1: شيء
18: صحيح شيء ولا تربي الدنيا صحيح ربي
1: يديك يعيشك يا سامي نشكرك بشري على مع مداخلتك ومع مداخلة حمادي نشكركم الزوز على الانترفنسيون وهوني هذا يهزنا السؤال كي نحكيه على الخلافات العائلية الأسباب تختلف انتم الزوز ذكرتوا سبب المادي سبب الميراث المال اللي نجم يكون يمكن ربما من أهم الأسباب ولكن فمش كان هكا فما ساعات النسب بالطلاق سمعنا حتى في الريبوندور يتزوجوا من نفس العائلة ويصير طلاق يصير مشاكل فما العديد من الأسباب الأخرى ولكن خلينا نتوقف عن النقطة هذه الأولى ونرجع معك سنيم دونك الأسباب تختلف في وقت تصير خلافات عائلية ولكن كأننا نلقاو حاجة ريكورانت وديما موجودة وتتعاود بقوة في أغلبية العائلات وقت اللي نحكيه على الميراث نحكيه على الماديات نحكيه على الفلوس كأنها من بين الأسباب الأولى اللي تخلي فما خلافات بين العائلة الواحدة
16: والسبب يعود في أكثر من مرة أنه يكون هناك خلاف عائلي مرتبط بالموارد المالية بالثروة بالإرث حسب الوضعيات وربما الناس تحكي عليه لأنه يمكن احتسابه بسهولة مش نقول أن اختلفنا في قسمة حاجة واضحة ودقيقة ممكن لكن إذا نجم تكون سوء تفاهم ينجم يكون سوء معاملة ينجم يكون قلة احترام ينجم يكون شخص معناتها كان عنده سلوك غير لائق تجاه طرف اخر
1: اي معناتها اسباب تتعدد ولكن خلينا نبداو بالسبب الاول اللي هو المال مهم. والميراث علاش مازال في مجتمعنا ينجم يكون سبب بون من الاسباب الاولى مش ما نقولش سبب الاول للعلاقات على حمادي وسامي زوز حكيوا على نفس النقطه الميراث الميراث الميراث خاصه في اوساط معينه معناها يقعد حاضر بقوه
16: هو ربما حتى في تفاقم لانه كانت في السابق الناس ساعات تتنازل تحشم يعني ساعات فما سلطة عائلية متاع الكبار متاع الرجال الناس تتنازل اليوم نحن نعطي قيمة للمسائل المالية مقارنة بالماضي الفردانية الشخص يقول أنا صغير ولا أنا مراش هذا عكس ما كان في السابق ساعتنا العائلة مثل نتيجة اللحمة الاجتماعية يتم ممارسة ضغط مش نقوله أيه هذا الشخص راه خاطر هو كبير العائلة أو هذا الأخ الأكبر مثالش كان أخذ لأنه يصير هالتنازل ينجم يكون في سياق آخر الطفلة تقول أنا عيب مش نطلب أنا حاجة أخويا موجود مثلا كبير فكأنه اليوم أيضا تطور الفردانية أنه الشخص فهم اللي عنده حقوق وأنه ما فماش علاش هو يتنازل من أجل المجموعة أو لإرضاء المجتمع فالناس تطالب بحقوق واللي هو أمر مشروع على الأقل لكن في السابق كان هناك نوع من اللحمة والرقابة الكونترول سوسيال اللي يخلي الناس حتى لو تصير خلافات مالية يتم كأنه طمسة أو ضغط على الأفراد للتنازل من أجل مصلحة المجموعة بطبيعة الحال هذا فما حسابات فما ناس باش انها تتمتع بخيرات أكثر من غيرها وباش تظهر في بعد في ثروات وفما تلقى فروع من عائلة ساعات خسرت الكثير من الموارد لا لشيء لأنه في حلقة من حلقات الإرث فما طرف معين اتمتع بأكثر من اللي هو متحق باسم
1: ولكن من قبل سنين معناها كأنه ما تغيرتش النقطة هذه كسوة توا المشاكل هذه اللي سمعني على الميراث أو فيما مضى حتى قبل معناها كانت حتى توصل للخلافات كبيرة معناها
16: دموية ساعات
1: دموية على أرض على إرث على يعني من قديم الزمان المشكل هذا قائم
16: ثابت لأنه كي يتم تأطيرها والتكتم عليها وانه الخفت من صوت الناس باش الناس حتى الشخص اللي هو عنده الرغبه باش يطلب فانه اجتماعيا مش باش يكون نوعا ما منبوذ لانه طالب هو مفروض الشخص اللي فك هو اللي باش نعيبوا عليه
1: حتى اللي طالب بحقه يولي
16: لانه باش يقولوا الاستقرار العائلي والمجموعه وانت ما تحشمتنا وش تقول علينا الناس وانت
1: خاصه كان تجاه المحكمه وقضاء
16: بالفعل هذا يعني إنه فما خلافات في السابق ما دام فما مجموعة إنسانية فما خلافات لكن ربما ظهورها بروزها بشوية أكثر انفيزيبل كأنه كان قبل كانت أكثر كاملة والشخص حتى اللي طالب ساعات الناس تهدي ميسيرش خوك الكبير تي ميسيرش معناتها هذاك معناتها الزوالي فإنه باش يتم تبريرها اجتماعيا دون مراعاة إنه فما حقوق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة خلاف الوضع اليوم والناس تعرف القوانين الناس تعتبر انه علاش هو مش انا وش معناتها الشخص انه هو يفك لي حقي
1: اي دونك الخلافات معناها من قديم الزمان مستمره
16: ربما وربما تفاقم ما تنقولوا نحن من القدم موجوده لكن المطالبه بها أكثر. وفما في نفس الوقت ما ناس يعتبر روحه مازال عايش في القرن الوسطى
1: هذا من السبب الاولين خاطر ذكروه زوز مدخلين لولين سنيم سامي وحماد يحكيوا على الميراث وعلى المال وغيره ولكن بعد شويه سؤال باش نوجهه لك هو بقيه الاسباب يمكن سور لو بوديوم نلقاو الميراث والمال والقسمه هي سبب الاولاني للخلافات العائليه ولكن فما اسباب اخرى عميقه تنجم تكون حاضره موجوده وسبب في انه افراد عائله واحده المصغره او الممتده تصير بينتهم خلافات او حتى قطيعه انتريتام باش نمشي نسمع سي عبد المجيد وبعد نرجع معك سليم سي عبد الحميد بلوتو من تونس روتريتي دونك باش يحكي على تجربه في علاقه في العائله نتاعو بنيته في قطيعه مع عائله امهم والسبب الورث والميراث المشكله هذه بدات بعد ما توفيت الوالده شلا ربي يرحمها مرحبا سي عبد الحميد
19: وبيك بارك الله فيك لنا
1: تحيه ليك مرحبا بك يا سيدي به سي عبد الحميد مرة أخرى الميراث كان نلقاوه في قلب الخلافات العميقة خليني نقول اللي ما نجموش نتجاوزوها الخلافات الأخرى يصير فيها مسماح ونجمو نتجاوزو ولكن الإحساس كما كان يحكي سنيم الإنسان خذيرو حقه ولا تعديو عليه هو سبب الخلاف هذا شو اللي صار بالضبط مع العائلة
19: للأسف الحقيقة أنا عندي كنت متزوج زوجتي توفيت معناها عندها 60 ans 50 ans مرضة مرض عضال وما كان فما حتى اشكال في العائله بالعكس كنا ني تري بيان في العائله وزوج بنات كبار توا كبر كان عندها 6 enfants زي 5 6 enfants بك ني في 45 و44 ans عزيزهم هو قبل في الحياه قبل ما توفى مرتي ما كانش شيء هو عزيزهم كان يعطي كل فين ولاده هو ما كانش ولاده وكذا بنات والطفل انا زوجتي هي الثانيه عمرها ما خسرت حتى ملي من عند ابوها رغم اللي كان ميسور جدا هو احنا ما نطلبوش كيف عمرنا ما كتبنا الماتريال مون لكن وقت هو قبل ما يموت صار يصفي الاولاد واعطاهم عاونهم بدالهم الزياره وسالهم ومنها كان عنده بنته الكبيره هذه وصاها بتعطي نقيه لاخواتها الاخرين منهم زوجتي ما خسرت حتى شيء
1: البنات الاخرين
19: اي كانت بنتي الكبيره كانت عزيزها كانت خالتها الكبيره هي اللي مسيطره طبعا الكل قالت لها تحكي معاها من الاول قالت لها لا وما طريقه صحيحه عندكم تنعطيكم
1: اي
19: كانت ماماتها الحيه ما زالت قالت لها انتوا تاخذوا بايكم وظلموكم
1: اي
19: المهم في الاخر كلمتها بعد قالت لها ما عندي ما نعطيكم كان عندكم حاجه تخلي تعمل على عزيزكم المهم ماتت ماماتهم يا دوزون في ماتت ماماتهم شافت قالت لهم طول هما فين يسكنوا يسكن في دار تاع ولده
1: أي.
19: ولده هذا هو مسكين الله يرحمه كان تري جونتي هذا توفى في اكسيدون في الخارج ومرته وولده خلى طفله.
1: اي.
19: يعني الميراث هما بلاتي منين دخلوا كل خرجوا من البيت خرجوهم من البيت داروا مش في البيت. علاش؟ لانهم رجعوا الدار اللي كانوا فيها عزيزهم طار خالهم يورثوا في باي عزيزهم وباي مناكهم.
1: اي.
19: السلوك هذاك.
1: اي.
19: دخلوا في الميراث فتاوا لي مظلوم ما حبوش يستعرفوا احنا علاش فتاوا بديها نحسها انا توا في الدار الملكيه العقاريه نهوا في الوثائق اليوم يجذبوا. علاش؟ لانهم كي طلبوا بحقهم يلقاو الاخرين هذوما اخوالهم يستغلوا في الدار هذيك تاع عزيزهم يسكنوا ولادهم يجتمعوا فيها وفي العياد والدنيا كل شيء 4 سنين يسولوا قالوا ما طير انت تحكي لكم احنا طفاهم وطردوهم المهم بنتي واحده من بناتي على اختها تقدمت قضيه متحاسبه باش ناخذوا احنا ما عاد حاسبوا ما ياخذوا حد شيء
1: على المبدا على المبدا
19: لازم يقول لك عليه صحيح نبدا الاستيلاء على الميراث هذا فيه سجن وفي تعويض وفي خطيه.
1: صحيح.
19: انا بنتي طوى استيلاء على الميراث، حاسبني على اللي قالت لي تقولي الميراث حاسبك عليه. ما تعطينيش ما عادش حاسبي، زي طب زوان حتى الدار السماح. غرو. دونك لو بروبليم إيه لا. ولليوم يدموا علينا يقولوا الدار نقلناها للورثه. انا توا خرجت من الملكيه العقاريه ما ثم حتى اثر.
1: ثبت لي هي بتاع ورث الكل معناها.
19: هنا المحامي بنتي في الاخر كلمتها خالتها بعد قداش من عام البارح.
1: اي.
19: حكيت معاها قلت لها خالتي موجود بجون دوريان انتم انكرتونا انتم وقت ماتت مماتهم هو المشكل زاد وين تفات وقت ماتت مماتهم جاوب كيف شنوها مرقاو فين في الجبانه اللي يسكنوا فيها يساو حلولهم القبر بتاع امهم من غير ما يشاوروهم اور القانون التونسي يقول لك ما تحل القبر الا من يجوز فوندون يعطيه
1: اكيد معناها معناها زوجتك قال بتاع زوجتك يعني بتاع ابو بناتك ام بناتك
19: اي انا ولا ابو بناتك انا قطعت معهم العلاقه من حين تربيهم اتوصلنا مع اسلم فيهم انا
1: اي
19: بنيتي حلولهم القبر هدلوا ومنها تمشي بعد ثلاث ايام بالجبانه تلقى الحجره نتاع امها مطيشه في الزبله
1: اي
19: زادت هدلت قالت انا المرت نرى اللي مثلي في امي في قبرها انا ما عنديش مصيبته دونك المطلوب عندي في القضيه استيلاء على ميراث استيلاء على ميراث هذه قضيه قضيه فينا هي فصل يقول لي 96 او حاجه كما هكا تعطيك معناها السجن حساك وتعطي معناها تعويض لك الفتره تكون كان يسكن في الدار بالحساب من نهار كلمات عزيزهم ولا ماتوا وتعطي اختيار للدوله ب 25% دونك هذه قضيه استيلاء على ميراث وثم قضايا اخرى على خاطر الدكتور فصلهم حاسبين روحهم في راديو ما في الدار هذه نتاع خالهم انا جيت ما كملتش على خاطر هذيك جابت لي اسئله
1: فهمت
19: العلاقه اتقطعت عندها سنوات
1: قداش عندها العلاقه ملي اتقطعت
19: بسيطه رغم اني انا بنتي الكبيره قعدت باتصال بهم يعتبروا ان بنتي الصغيره هي اجريسيف خاطر شاده هي قتلت على خاطر امي يعني هي بالعكس انا بناتي استلموا قالوا بنت خونا بنت خالنا هذه صغيره وقت توفى ابوها وامها واخوها في اكسيدون في الخارج وهي الوحيده اللي منها قالت احنا مستعدين نعطيها على خاطر خالنا.
1: معناها المبدا مشكلتهم مبدا مش ميراث في حد ذاته معناها.
19: يحبوا يبيعوا وتو لو كل يحبوا يقوموا الدار ويحبوا يبيعوها ولكن بالكذب لانه تو في الرسم العقاري يقول مازالت ما تبدلتش.
1: تمام
19: هذا مهم الناس كما ابوكا عينوه بناتي يحبوا تحكيم براحتي مع الناس وقطيعة عندها 8 سنوات لا بين بناتي على خاطر انا ما عنديش مشكل.
1: اي انت خالتك ولكن هما مع العائله.
19: يحكيوا للناس يقولوا لهم احنا بنات خوي بنات اختنا هاربين علينا واحنا نحبوهم.
1: اي ما الحب هاي. بالافعال زاده مش فقط بالكلام كل عبد ياخذ حقه اكيد وهذا حكايه اخرى سي عبد الحميد نشكروك اللي تقسمتها معنا باش توري كيفاش ساعات على المال وعلى الميراث وعلى الفلوس كيفاش نجم العلاقات مالوغوزمون معناها تفسد تصير قطيعه تصير خلافات من نوع هذايا بين افراد العائله الواحده كما كان يحكي قبيله سامي قال حتى في عيد مع الشيره وبعضهم كانوا عايدوا مع بعضهم كان فما لما كان فما مناسبات نشكرك برشا سي عبد الحميد يعطيك الصحه على التيمونياج نتاعك وباش نتفاعلوا مع مداخلتك ونختموا الساعه الاولى خاطر بعد شويه موعد اخبار ماضي ثلاثه على موزايكا فام ولكن الساعه الثانيه مواصلين مع التليفونات مع التيمونياج واسباب الخلافات العائليه هل الخلافات الكل ممكن تجاوزها هل انه فما خلافات تصير عابره وترجع المياه لمجاريها والا فما بعض الخلافات اللي تخلف تلمو وجيعه تلمو اشكاليات اللي تولي فما قطيعه دوم لسنوات وسنوات طويله برشا نرجع معك سنيم بسؤال بعد ودخلت سي عبد المجيد من تونس احكي على بناته في علاقه بالمره اخرى بالميراث الهوني كي نحطوا ميزان ميزان نحطوا فيه القيم والمبادئ والعلاقات العائليه بما فيها من محبه من لمه من مناسبات افراح اعياد وكل ما ينجم يثمن لليان فاميليو معناها ونحطوا في الكفه الاخرى الميراث والماديات والفلوس في الحالات اللي اوموا جاونا في الساعه الاولى كانه الميزان ديريكتومون يمشي لكفه الماديات والميراث عند العديد من الناس معناتها ما عادش عندها قيمه العلاقات اهميه ومتانه العلاقات الاجتماعية لليان هذوما فاميليو
16: ويقولوه الناس أو ما يقولوش يبقى العنصر المادي مهم في حياة الأفراد لأنه الناس ساعات يحشموا أو يتظاهروا أنهم هما مش أولوية لكن يبقى العنصر المالي حاضر في الحياة اليومية للأفراد هو موضوع ساعات نراوى فيه نوع من الصمت ساعات نعتبروه نوع تابو لكن يكون معاه زادة عوامل أخرى بعد الناس مش باش يكتفيوا بهذا العنصر المادي فقط بعد باش تولي ان ريغلمنت كونت هو مرهق قلي وعمل لي أسائلي. يعني نجم يكون المنطلق الأول للديكليك متاع الخلاف هو الخلاف حول مسألة مالية على ورث ولا حاجة، ساعات نجم تكون صياغة، ساعات نجم تكون ساعات حتى حاجة رمزية في دار
1: ما بلنبختك،
16: لكن بعد باش تظهر أشياء أخرى متاع غيرة، متاع تنافس، متاع أنا ما كانتش عندي الحظوة عند العائلة كيما كان هو، فباش تظهر أشياء أخرى اللي تنجم تزيد تعكر الأجواء وتخلي المشكلة تكبر أكثر، وخاصة وقت يغيب الحوار ويغيب التواصل، لأن احنا في وضعيات
1: إنه ولكن تلقى ساعات الطرف مستعد للحوار.

0: في المقابل ساعات تلقى دو كلان في العائلة يوليو، وربما فما سوليداريتي، سامحني في الكلمة، معناها سوليداريتي في الخايب في الشر، يتحدوا ضد ساعات شخص أو شخصين، من الأقوى ومن الأضعف. تو في الحالة هذه قالك سعد مجيد ثلاثة أولاد خوات والبنات مخذي وشوق لبهم حي، كي توفى كأنهم إكاختي، ما كأنهم مش بنت العيلة.
1: بالفعل هو خد بيصير نوع من التموقع مع الأسف، وحتى لما يكون خلاف ثنائي في البداية عادة أنه فما أزواج فما أنساب فما صغار، الناس عادة باش تتموقع حول حسب الموضوع الخلاف، وزاد حسب المكانة متاحهم في الأسرة. لأنك يعني ساعات تقول أنا ما نجمش نكون ضد الوالد متاعي أو الوالدة متاعي، أو ما نجمش نكون ضد أحد أفراد من العائلة، ضد لأن يجب أن يكون ضد ولد عمي
0: بسوليداريتي
1: بالفعل. ولذلك كينو الجانب العقلاني يتراجع بشتولي المسألة قبل أساس عاطفية فيها أكثر الشخصاني لانتر بيرسونيل منه ما هو عقلاني.
0: بعد ما حكينا على الساعة الأولى كيما جاو برشا تليفونات على الميل والميراث والميديات، فما أسباب أخرى سنين نرجع لها بعد أخبار ماضي ثلاثة، ساعات نسب، ساعات طلاق، ساعات خلافات من نوع آخر تسبب خلافات عائلية، هل الكل ممكن تجاوزها، هل ساعات تسبب في قطيعة لسنوات، وكيفاش هذا نجم يأثر على علاقة بين الأبناء والأحفاد بعد تعاقب الأجيال. هذا نحكي فيه الساعة الجاية بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زميلنا مراد الدريدي. نرجع معكم في فغام حتى الأربعة.
2: هذه معجزة المهدية نفسها.
3: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
4: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
5: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسوا كل يوم صباح.
6: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
7: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
8: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
9: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
10: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
11: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
12: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ8، من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
13: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
14: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي يكشف خلال ندوة صحفية خصصتها وزارة التربية لتقديم مؤشرات الامتحانات الوطنية لسنة 2026 عن تسجيل تراجع في عدد المترشحين لمناظرتي شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مقارنة بالدورة الماضية. وأوضح الميلي أن عدد المترشحين لجهاز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيام بلغ خلال دورة 2026 ما مجموع 32,004 مترشحين مقابل 33,167 مترشحا خلال دورة 2025، أي بانخفاض قدر 1,163 مترشحا. وأكد الميلي أن هذه الأرقام تعكس تراجعا نسبيا في الإقبال على اجتياز امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي بنوعيها العام والتقني خلال دورة 2016، مبرزا أن النسبة الأكبر من تلاميذ السنة التاسعة لا تتقدم لاجتياز هذه المناظرة الوطنية. الخبير في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يحذر من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسببه من مخاطر صحية، محملا المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع بيع هذه المياه. ورحيلي يقول في تصريح لموزايك اليوم أن عديد المواطنين يلجؤون إلى مياه الباعة المتجولين لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة المعلبة التي تكلف أكثر من 130 دينارا شهريا.
15: بالنسبة للمياه تاع الباع المتجولين قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر. مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة. راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهريا. اليوم المياه هذه تتباع البدون بعشر لتر بتقريبا بدينارين.

0: وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفية. هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الهياكل، مسؤولية وزارة الفلاحة، مسؤولية وزارة الداخلية ووزارة الصحة، اللي نورمالمو يكثفوا المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة يمنعوها، ولكن بالمقابل يلزمنا عندما نمنع يلزمنا نستثمر، يلزمنا نحسن نوعية المياه هذه، وتقريبا هذه معادلة مركب يلزمنا نخدمه في كل الاتجاهات من أجل توفير الحق الدستوري هذا، الحق الكوني، مياه الشرب للمواطنين خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة.
1: وارحيل يبين أن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، ونتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه الشرب من الحنفيات وفق تقديره. ودعا ارحيل إلى ضرورة تحسين نوعية مياه الشرب عبر تطوير معالجتها وتغيير قنوات المياه التابعة لشركة سونادا نظرا لارتفاع تكلفة فاتورة المياه في تونس.
0: استعمال المياه المعلبة في تونس، نحن نصنف تقريبا ثالث أو رابع دولة باعتبار عدد السكان في استهلاك المياه المعلبة، وهذا نتيجة مباشرة إلى تراجع نوعية مياه الشرب في الحنفية. طبعا وفق المواصفات التونسية هذه المياه اللي تعطيها لنا شركة سوناد هي مطابقة، ولكن تقريبا نسبة الملوحة مرات ترتفع، وكذلك ارتفاع نسبة الكربونات اللي يخلوا شوية الماء غير مستساغ من طرف، خاصة بالنسبة لمياه الشرب، وهذا ليست في المدن الكبرى فقط، تقريبا ظاهرة عامة، ولعل الإحصائيات تعطي 23 تبين أنه تقريبا استهلاك 246 لتر للفرد في السنة، وهذه كمية كبيرة برشا، وهذا يثقل فيها المقدرة الشرائية، لأنه إذا كان في ارتفاع درجة الحرارة وإحنا ولينا تقريبا الصيف نتاعنا ما عادش 3 شهور ولا 5 و 6 أشهر، وهذا الارتفاع تقريبا يخلي الاستهلاك يكلف العائلة التونسية ما بين 130 إلى 150 دينار، وهذه كلفة مرتفعة معناها لمياه الشرب، وإضافة إلى فاتورة السوناد، فأنه ولت كلفة المياه تثقل كاهل العائلة التونسية، وهذا الشيء اللي خلي اليوم نقوله ضروري اليوم أنه نستثمروا في تحسين وتطوير نوعية وجودة مياه الشرب من خلال معناها تطوير المعالجة وخاصة القنوات اللي متقادمة.
1: في أخبار العالم، تقرير حديث صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية يكشف عن أول تراجع منذ أكثر من عقد في أعداد موظفي البحث والتطوير بالتزامن مع تصاعد لافت في وتيرة هجرة الكفاءات إلى الخارج. وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة يدعو تحرنوت، بلغت صادرات القطاع التكنولوجي نحو 85 مليار دولار، ووصلت قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج إلى 84 مليار دولار. ورغم هذه المؤشرات القوية، رصد التقرير تحولات هيكلية مقلقة، أبرزها تسارع انتقال الأنشطة التكنولوجية إلى خارج إسرائيل، بما يشمل نقل مراكز الإدارة العليا ووظائف البحث والتطوير إلى الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية، إلى جانب ارتفاع طلبات الانتقال للعمل في الخارج. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكامل فريق فروم، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة.

0: فرام تيمونتاج.
1: الو مرحبا بخير موزيك. اكثر حاجه تعمل عداوه في العائله هي الورث في الماديه. يكذب عليك اللي يقول فما غير وفما الحسد وفما البغض. اما هذان الحاجتين الاثنين هما الاخطر حاجه.
2: اسلام علي ده بنشارك في موضوع اليوم على الاختلافات العائليه وكيفاش نجموا نتجاوزوها، وهل هي تكون سبب في القطيعه؟ للاسف الاختلافات العائليه تكون سبب في القطيعه، واليوم عاد نعرفوا بعضنا لا صعيب ده ذاك يقربك قلبك يحس في نفسك كي قلبك يوجعك تعرف هذيك اللي هو ولد عمك وانت ما تعرفوش، صغار ولد عمك وانت ما تعرفهمش، ولا ولد خالتك، ولا تحسي نفسك بصراحة الواحد قلبه يوجعه. نتجاوزوها الاختلافات هذه عائلية باش كما نقولوا نحن المثال اللي نقولوا تحبوا فقاتلوا وتكرهوا لا قاتلوا، نسقطوا لبعضنا نتجاوزوا معناتها نتجاوزوا ما نقعدوش على الأقل حاجة نعملوا فتينة وعركة وكبار وصغار. ولازم يكون الاحترام، الاحترام هو الأول أساس هذاك الاحترام باش العلاقة تتواصل، الاحترام والعدل. فما كبير يعدل معناتها لازم يعيش وليدي برا الأخت طل عليها، عيش وليدي طل على خالك، كلم خالك، عيد عليا عمك، كبير العيلة هو اللي يعدل. هو علاش نقولوا نحن المثل زي كيف كي يموت كبير العيلة تتفرق العائلة الكل، خاطر هو يكون كبير العيلة لازم هو صوت الحكمة باش الناس الكل باش الصغير الصغار والجيل الكل اللي من بعده يتواصل العلاقة ما بيناتهم. قطعا صلة الرحم بصراحة خايف برشا، وربي يدينا ويحنن قلوبنا على بعضنا.
3: وي عسلامة بونزيك، كركم ديما على المواضيع اللي تجيبونا فيهم. موضوع اليوم الحقيقة أنا نشوفه على التجربة انهيار العلاقات العائلية هي الماخذة. أنا واحدة من الناس، خويا خذا بنت عمتي، كنا دار واحدة، كنا عائلة واحدة، تقسمنا ما عادش لواحد يشوف واحد. أولادنا توا وأولادهم ما يعرفوش بعضهم. أنا نشوف هو سبب هي الماخذة، ما يلزمش الماخذة من الأقارب سيرتو الأقارب القراب قراب العمة والخالة ماذا بينا نبعدوا عليها أكثر. ميرسي موزيك.
4: صباح الخير. بربي أنا عاوات من نابي تبي نشارك في فروم خط الموضوع عجبني برسة، وأصلا أنا عايشة في عندي مشكلة معناها في نفس الحكاية هذه. بون معناها ليلة الله محمد رسول الله يتعرفوا على البني على الورث. بون أنا عندي مشكلتي ما بين الورث والبني، أنا مشكلتي مع العائلة اللي هي سلسة أقرب الناس ومقطوعي، وعلى الورث وعلى البني خاطر كيف قسمنا جبنا بني بس نهزوا حيث مبيناتنا ثلاثة بعضها وصلنا للقطة حتى من لو ولادنا اللي ولادها هي ولادي أنا قطعوا في زرة الورث.
5: أي خلاف في العائلة لازم نتجاوزه، باش نتجاوزه بالكلمة طيبة بالهي أكبرش حاجات نجم نتجاوزه بيه من خلاف. إذا كان أنا عندي اختلاف أنا أختي في أنا أختي أحكي وأشني الخلاف اللي بيناتنا ونتفهم على حاجات ممكن حاجات ممكن أما كيف سمع حاجات نتفهم فيهم حتى ولو عندي الخلاف أحكي مع بعضهم بالكلمة طيبة فتكون نجم وتحل الخلاف هذا وما يوصلش حتى للكراهية.
6: أول حاجة الفلوس تعمل برشا مشاكل، وثاني حاجة ما نسمعوش بعضنا، ما فماش حوار، ساعات واحد يعمل بيه والخايب والناس كل تغلط. أنا ما نتفكرلك الخايب، ما نتفكرش البيه اللي عملته معايا، ريت عملت معايا حاجة خايبة، هكا نقعد نتفكرلك أنا هذيك. عايلك، خوك، أختك، راجلك، أنت حتى ولدك يعمل مشاكل، ما فماش لغة حوار، ما نتحاوروش احنا.
7: بيان سور شكون ما عندوش مشاكل عائلية، هذه حاجة لابد منها معناتها، أما فما دي بورسونتاج، فما حاجات سيس، فهمت؟ اول حاجه انا بالنسبه لي الحقيقه الاحترام، كي يبدا ما فماش احترام هو سبب برشا مشاكل. معناتها فما عائلات اكيد يخترمين حدود بعضهم دونك تقام كومين، معناتها فما مشاكل اما كومين متفاهمين.
8: مرحبا يا مزيك، ولا نحب نشارك في فوروم معناتها اليوم نهار بيت بركو شيء، نحب نعيد عليكم ان شاء الله عيدكم مبروك وعطوانك كل بيا. نحب نحكي على حكايه معناتها اتفقت على العائله بصفه عامه، ودشا حكايه دي عندي صايرت لي بالعائله نتاعي، عائله موسعه كما نقولوا. هي الحكايه كل معناتها حاجتين، فما الميراث والحظ بتبيع هو تنسيش المال وحكايات اخرى. نرجع للميراث، الميراث معناتها شيء تشوف الغلطه الاولانيه شيء تلقى من الوالدين، الوالدين ما يعدوش بين ولادهم، الوالدين ما يعملوش حساب نهار هذايا، لكن الوالدين يلزم يعدوا بين ولادهم، يلزم يلقاو سوليسيون معناتها موفقه بين ولادهم، الوالدين يخليوا بالساعات لعب محلول، بعد الاخوات معناتها بعدك العلاقات الطيبه ولا نص طيبه بيناتهم، تولي حكايات اخرى بعد، تولي ناس تحب تغور على خويا ميراث خواتها على بيت خواتها، ولا تغور على اماكن نتاع خواتها، ولا تحب تاخذ حاجه بالسيف ولا يقول لك انت عندك لا نحب ناخذ انا ما عنديش حب ناخذ عنده هو معناتها خدم مال روحه وربي عطاه اش بك تحب تاخذ له انت رزق معناتها ما وثاق ربي حلله فيه نتاع والديه معناتها هكا ولينا عايشين بشد معناتها امور معناتها تفلق برشا العائله التونسيه دي انا عندي الحكايه دي في عائلتي معناتها بين بابا وعموماتي والدنيا كل بكره بعضها الحكايه هذوما معناتها هذا كانوا عايشين معناتها في بابا مع علاقات معناتها باهي مش خايبه معناتها لكن واحد منهم ما عملش حساب النهار هذا ما عملش حساب النهار هذا معناتها ولا يحب يقول على بقيه اخواته كل الطرق ولينا نعيشوا معناتها في ديره غير عاديه محاكم وشكايات وعد منفذ وناس اخرى زي تدخل الدار واللي معناتها ما عادش يحكيوا مع بعضهم ولاد عمي ولا ما عادش يحب يحكيوا معانا يعني امور خايبه برشا ولاد بصراحه خايبه
9: كرة صدقوني معناتها أغلبية الخلافات على الفلوس وما تبعها فلوس ولا سلف ولا حاجة أخرى وحاجة أخرى زادها الميراث راهو شيء يأسف وشيء يألم صدقوني إخوة بالعشرة بالخمسطاش بالعشرين سنة كان مش بعضهم على جل الميراث معناتها بصراحة وصلنا قطيعة قطيعة معناتها تامة ما تخبيش عليكم حاجة أغلبية العائلة تهكر وحاجة أخرى إذا كان يبدو نساء الإخوة متفاهمين راهم يبدو الإخوة متفاهمين إذا كان يبدو نساء الإخوة ما مش متفاهمين يبدو ما مش متفاهمين الأمور كلها مربوطة بنتها أنا نحب أشارك معكم وشكرا
10: ألو صباح الخير مزايد أنا نحب نشارك في فوروم أنا رأي أختي الكبيرة عملت فينا عملت فيا شاشت عليا ولدها جي ولدها لدار بابا ضربني وهججني من دار أمي ومن دار بابا ومن أرض أمي ومن أرض بابا وفكرنا أرضنا وهججنا من دار بونا وأمي عندها عامين ونص ويكا وإحنا دارها معاش نطبها جملة ولو حايزينها أولادها وهي أحلى على قلبها من عسل نحب نقول لكم بجاه ربي يندرى أنا شنبوس لها راسها ولا هي شبوس لي راسي وترضيني رام ضربوني وشكاو بيا وعملوا فيا ما يتعملوا وهجوني من دار بابا وهجوني من دار امي وهجوني من ارض امي وبابا وفكونا ارضنا وشكاو بيا وزيد كيكة وما طلبوش مني سماح يندرى هي تطلب مني سماح ولا انا نطلب منها سماح هذه اختي الكبيره اللي قلنا في عود امي وانا اختها الصغيره في عود تعمل معايا الخير وامي ماتت تو عامين ونص ها قولوا لي يندرى انا نبوس لها راسها ونرضاها ولا هي تبوس لي راسي وترضيني انا راني مقهورة.
11: ألو صباح الخير مربي أنا مواطنة بالله على الظروف العائلية فما مشاكل في كل بلاصة في كل دار أما مش كل مشكلة كيفاش فما مشاكل تلقاو لها حل فما مشاكل ما تلقى لهاش حل
12: أنا حبيت ندخل على موضوع فروم اليوم فما ناس تحب تسيطر معناها ساعات يبقى أخوك بي يحب يسيطر ما تتحطش يغيب ربوه معناها غياب الوالدين معناها تدخل للأخوة تحب تسيطر معناها كي نقوله بلغة عنا نحن بابا معناها كي نقول البارون يتفكر البرمي ما عادش يسيطر يكبر ولا كيفاش ما عادش يسيطر يخلي معناها يقعد الأخر يسيطر بعده وما يخليش للصلح مكان هو قد ما تعمل مشاكل يخلي للصلح مكان ما تتصرفش بحيوانية ما تتصرفش بغباء تصرف ماله ولا أخوك وخزره قدام كل بن عمك ولا جارك ولا قريبك اللي هو أخزره قدام ما تجيش معناها يلزم الواحد يخلي ديما للصلح مكان فوانك
13: عسامة بنتي مين ده على القطيعة أني قطعت أني أختي ومرت خويا على خاطر أني نعبيت بنية البنية ما حبوهاش ملي هي صغيرة يوجعوا فيها كل مرة يقولوا لها كلام أمي وهي حية يرحمها ما حبتش وعاركتهم باختصار للآن نزلت مقطعتهم وخذيت وعد على روحي اللي ما يحبش بنتي هذيك خط احمر اللي ما يحبش بنتي اني مستحيل ومهما كان وربي يغفر لي خويا يقولوا سيره الرحم لكن زاد ربي ما يحبش باش بنيه هكاك تقهر كانت صغيره ما تفهمش حتى وين كبرت وما شاء الله بنتي ناجحه في حياتها يا ربي اني تو عمري 74 سنه صدقني يا بنتي ليندا كان ما لقيتش بنتي معايا وهي وقفت لي في كل شيء في دويتي في سبيتارات في كل شيء كل شيء ده شنو يصير فيها الحمد لله عندي اخواتي وليد أبرك حاجة يهم نشارك معك بنتي وربي يوفقك وربي يخليك
14: ألو بنت الرحالي ربي تحكيوا على المشاكل ما بين دول العائلة كل عادية كلفيح كتب الكروية كده ديما لازم منها المشاكل بيه حاجة بيه قوي ساعة ما ضعفش البشر بالحق المشاكل في كل دار تلقى مشاكل وفهم اللي تتعدى كما يقولوا فيه فهم اللي ما تعديش ونفس اللي احنا تتعدى عادي مرور الكرام نوصلوا بالكده مشاكل كبيرة جرة المديونية وجرة تزرك برشا حاجات تزرك حتى الصغار. هذيك هي الحياة بيه ولا قوي واحد مشاكل قوي في الحياة هذه ليس ضعف.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. ساشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
15: رجعنا معكم الجديد في فورم على موزيك اف ام، مرحبا بكم. مضي 23 دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم كالعادة على 71 113 ألف. نحكيوا على الخلافات العائلية. شنو حسب رايكم أهم الأسباب اللي تخلي أفراد العائلة الوحدة تكون بينتهم مشاكل وإلا خلافات، وتوصل حتى للقطيعة أحيانا بين أخوة أولاد عم عمة خال خالة أبناء وأباء؟ شنو ينجم يسبب ظهور خلافات بينتهم؟ في الساعة الأولى برشا حكيوا على الماديات، على المال وخاصة على الميراث، ولكن فما برشا أسباب أخرى باش نواصلوا نحكيوا عليها في الساعة الثانية. النسب، ساعات الطلاق وقت اللي يتزوجوا من نفس العائلة، ساعات فما خلفيات أخرى قديمة بين أباء بين أجداد وغيرها من الأسباب. هالأجيال المتعاقبة ممكن تورث الخلافات هذية وتكون سبب في بعد وقطيعة تخليهم ساعات ما يعرفوش حتى بعضهم كي يكبروا، وعلى خاطر تو سامبلومون فما كانت خلافات بين كما قلنا أبائهم وأجدادهم. هل ممكن تقعد العلاقة متينة داخل العائلة رغم ظهور بعض الخلافات؟ فما نوعية من الخلافات ممكن يقول لك البعض نتجاوزوها ونجموا نرجعوا، وفما نوعية من الخلافات تكون فيها القطيعة كبيرة وتوصل لسنوات طويلة برشا، وهل من السهل ترجع العلاقات العائلية بعد قطيعة؟ مرحبا بكم على 71 113 ألف. مواصل معكم الأربعة في فورم. مش ناخذ معنا سلوى بالتليفون في أول تيمونياج في الساعة الثانية، ومن بعد نرجع مع سنين بالسؤال بخلاف الماديات والميراث والمال شنو ترجم تكون الأسباب الأخرى وراء الخلافات العائلية. ناخذ سلوى من تونس. سلوى، مش تحكي على سبب آخر ينجم يكون سبب في الخلافات العائلية داخل العائلة تراه هي من الأسباب الرئيسية اللي هي الغيرة؟ مرحبا سلوى، تحية ليك.
16: عسلامة مدام، أمسي سعيدة أنت واللي معاك والمستمعين كل والمستمعات.
15: يفضلك يا للا، مرحبا بيك.
16: الحمد لله، عايشك عايشك والله. إلا نقول لك ساعات لفما لا رزق لا حتى شيء. الحس
15: أي
16: وفما معناتها حاجات اللي متفهمهمش تقعد بيت معناتها أكيد هذا غشيت ما تلقى عبد كبير بعد زاف العمة والخالة هي الكبيرة يسمعوا كلامها معناتها تشد لك في واحدة مثلا تبدأ غيرة منها والكل تحب تخليها هكا وحدها كلون تعمل عليها كلون،
15: وسبب هو الغير
16: معناتها صحيتك أولادها خير منها عيشتها خير منها شديفينا يساعد هيش تحبش تراها خير منها توصل في المقص معناتها حتى اللي ما عندهاش تشري ولا مسوق غيان كبش هي تخليها معناتها اكتي بلا فم
15: باش توجعها اوترومون تنغص عليها.
16: والله توش مش نقول لك والله انا توش مش نقول لك الواحد يمشي فيه معناتها سكت فميه اولاده يزيد معناتها يا ربي اولاده باش يكونوا يحبوا بعضهم ويحبوا مرتخوهم ويحبوا باش ما يعملوش الشيء هذايا مع انا تخرجوه معناتها يعملوا الشيء هذايا مع مرتخوهم ولا رجلقتها ولا فهمت
15: معناها ترى انه التنشئه والتربيه نتاع العائله مهمه
16: بني. اي سي تري امبورطون بيان سور لازم من الاول لازم من الاول ولو انه راهو تلقى معناتها بكري كانوا ياسر ياسر قلقيل وكل مشاكل وتلقى زاده وحده في العائله قلقاله حتى انت مثلا نهار تفرغ قلبك ولا حاجه
15: اي معناها
16: تعاودوا اتفقوا
15: قولوا احنا النميمه
16: النميمه وذاك يزيد يفرق معناتها ما حدش ثم اكل العباد الغزناب اللي الكبيره مثلا هي اللي تلم العائله واللي ما متعودش الكلام واللي عرفت
15: اي معناها
16: ما حدش موجود هذيك ما حدش موجود بالعكس يهزوا الكلمات ويقعدوا حتى غريبه راهو تقعد بيته واحد يصلي خمسه اوقات يبدا حاجز ويبدا هو ما حدش لكن العبد بعض ساعات نقول انا ما نكونش انا مانيش موجوده مع ملغير معناتها جو كوني دي جون معناتها دي في دو 80 ومفلقين العائلات
15: معناها تقول انت قبل كبير العائله هو اللي لم اليوم تبدلت المعطيات
16: اليوم تبدلت المعطيات بالعكس اليوم العبيد ولاو عايشين بكلون
15: معناها كان ماكش معايا يعني كان ماكش معايا ركضتي
16: صحيتك بعد ساعات لا فما لا فلوس حتى شيء خاطرك انت دوبك دوب روحك وشوفوا انك انت عايش خير منهم وما تدورش بيهم وكل شيء ما يساعدهمش. أيه. معناتها حتى كي يقعدوا في قاعده ما تشاركهمش في القيل والقال والحكايات نتاعهم ما يساعدهمش.
15: واضح معناها
16: مش ديما الفلوس هي اللي تفرق.
15: معناها ساعات ما فماش مشكل نتاع الماديات ميراث، ولكن تلقى كمان علاقات خلافات بسبب نميمه بسبب حاجات كيما هكا. الهوني سلوى، انت معناها حسيتك تلمون الموضوع يمسك، حبيت مع صغارك وفي عائلتك انت الممتده تعدي مساج اخر اكثر ايجابيه.
16: بيان سور، وحتى لو كان انت ايش نقول لك، حتى لو كان معناتها تسامح وتقول هي فك علي، معناتها تخدم على قد عقلهم وكل شيء.
15: اي
16: يراويه ظرف ويتمديو،
15: ما يراويش معناها مبادرة
16: طيبة
15: إيجابية.
16: ما يراويش
15: واضح.
16: هذاك اللي يخلي العباد ما حادش معناتها يسلميت الغلاسيون تاعهم ما بين أولادك وراجلك ودارك. وتحاول باش تركز معناتها مع أولادك باش نهار آخر ما يعيشوش معناتها في
15: العيشة هذيك، خاطر مش بيه. صحيح، واضح. سلوى نشكرك برشا على مداخلتك وباش نتفاعلوا مع الكلام اللي كنت تقول فيه، وباش ناخذوا معنا زاد محمد من صفاقس في مداخلة أخرى، وبعد نرجع معك سنيم للتعليق على تقال فينالمون قلت لك مش كان فلوس، ساعات لا فما لا فلوس لا ميراث لحد شيء، اي بورتون تنجم تكون فما خلافات عائلية. نمشي محمد من صفاقس. كيف كيف محمد باش يعطينا مثال اخر ولا اكزامبل اخر انه مش فقط الخلافات نجم تكون ماديه او بسبب الميراث في العائله، تنجم تكون فما اسباب اخرى اللي تتعلق بعدم احترام ساعات اختيار الشخص لحياته الخاصه والشخصيه، كيما محمد اللي مقاطع العائله خاطر مش موافقين على زواجه من زوجته اللي هو اختارها وحب يرتبط بها. مرحبا محمد، تحيه لك.
17: مرحبا بك، تحيه ليك والدخول معك معك
15: جميع المستمعين. يعيشك يا محمد، مرحبا بك، شكرا على المداخلة. دونك محمد فما برشا ربما يسمعوا فينا في نفس الإطار اللي انت توا باش تحكي عليه، قطيعة مع العائلة خاطر مش موافقين على اختيار شخصي بالارتباط.
17: اختيار شخصي، وديما المشكلة انه بعض الامهات كما نقولوا احنا كيما عندك بر الوالدين عندك بر الصغار بر كيف
15: أيوة.
17: فهمت؟ يعني حب التملك هذا نختار لك انا، وكما نختار لكش انا نقاطعك وكما تعملش، هذا كله ما هوش حل.
15: اي
17: فهمت؟ ماكش عندي باش تدخل فيا نختار ونختارش، ترابيني كيما تحب اوكي، تعلمني كيما نحب اوكي، اما باش تحكم فيا من بعد نختار ونختارش هيك حاجة ربي. يعني كتمشي انت بالعقليه امشي معايا، كان حاجه فيها الخير ربي يقربها، حاجه فيها الشر ربي يبعدها، في الاخر هو مكتوب.
15: صحيح،
17: في جلسك سوحية متعرض فهمت، بعد ليك ما أنا ما حوايج ما تقالش في ساعة كلام وكذا وهيك. لا أنا لا، ما الحاجة هذه ما هيش موجودة ما غير ما تظلم العباد، ومشيت وكملت في سنيتي، قعدت وكونتاكت في الأخر حتى الولد متاعي كان يجيني بالسرقة.
15: أي
17: نقدرش عليك
15: يجي يعني طلع عليك.
17: أي أبويا نسحق قضيات نسحق كذا يجي طلع لي بالسرقة. توفى الوالد، بعد ذيك بعد مدة جاء صغير. أيه. خير اللي توصل تدخل داركم. أيه. يعني أنت في بيت داركم.
15: أيه.
17: ولدك عمره 40 يوم، قل له كده تدخل هو خليه على برا.
15: كيفاش؟
17: لا كم؟
15: أيه ولدك هذاك ولدك فينا الموم يعني هل
17: أي لا. أيه. لا لا أنت تحب تدخل مرحبا بيك وهيك خليه برا من دم يصلي.
15: قديش دامت محمد القطيعة هذه والمشكلة هذه؟
17: والله دامت أول مرة 5 سنين.
15: أي برشا.
17: بعد ذيك رجعت بحكم أن عندنا ميراث وكذا وهيكي. حبوا يلموا، أنا بمشيت بوصيت بويا معناها مقفل قال خليوها بس هذه أنا خليتها لأمكم، مع أنها كانت فما قطيعة بين الأم والعمام.
15: أي
17: حكم وأنا أكثر واحد معناها نمشي وندور وما يهمنيش، عرفت نجي نعيد أمورك أنت وبويا أنت أمك أموركم.
15: أي
17: فهمت، وحطيناها باسم الوالده وكذا وهيك، حتى دارني الموقع حابه تبيع. قالت لي راني نحب نقطه مع الاربعه، قلت لها شاور اخواتي وافقوا لك انا ما عندي حتى مشكله.
15: ايوه
17: بالنسبه لي الفلوس ماهيش مشكله، وحتى التوز اللي جا متناقش انا وياها واختي. فهمت، اعطتني نتاعي بارك الله فيها، ما اعطتنيش ربي سامحها. بعد ما حطيت
15: نقسم على اربعه معناها حسبتك مع اخواتك.
17: اي احنا ديجا زوج اخوات، احنا ثلاثه صغار وهي
15: اي قالت لك نقسموه على اربعه، ما استثنتكش من اخواتك.
17: اي لا لا بطلع ما تنجمش خاطر فما برشا امور ما تقالش في الراديو. لكن هوني لكن زايد انا ما حبيتش ان ما حبيتش نكبرها فهمت.
15: اي ولكن القطيعه قعدت مع زوجتك.
17: القطيعه قعدت لان المو بحكم الام كي تبدا تسلي ما نقول لهم انا ماذا بكم الامهات ما تدخلوش ما تدخلوش في مخافه صغاركم، اعطي رايك اعطي اقتراحك لكن ما تتدخلش.
15: اي تبارك الله عليك محمد، 46 سنه عمرك راهو ماكش عمرك
17: صغير. اي 46 سنه اختي وبرشا مشاكل متعدي على الراس.
15: قداش عمرك متزوج؟
17: معناها كي نقف ضد امي كي نحكي معها مش ضدها، معناها كي نقف نناقشها فهمت اختي؟ كي نقف نناقشها نقدر نسكتها بالحكمه وبالراي مش بعنصيه ولا هيك. لازم الواحد مش يقول ما توقف اختك اصغر منك بعشر سنين فهمت تعمل سمعك ما تكره ونفسانيا حاسس انت كما نقول اللي في مخها الكل نطق من يعني مخ امك قاعد ينطق جيت اللي هي لسانه برا
15: اي
17: ما تحترمكش لا انت لا مرتك لا قدام الناس هوني فهمت اللي تعمل هكا شو تعمل انت هيك اختك وهيك امك
15: اي شنو عملت؟
17: قطعت علي اخوالي تخيل انت اخوالي احد عندي 11 خال وخاله
15: قالت لهم ما تحضروش
17: قال لا يا بطاله ما تحضروش زندوره قالت لهم قالت لهم ما يمشي له حد
15: اي
17: ولا يمشي له انا غضبان عليه ما يمشي راضي عليه
15: دونك هما
17: هي اختهم هي اختهم الكبيره فهمت لكن نعرف رضا الله غير الوالدين تمشي تناقش اختك تمشي تفهمها يا اختي ما يصيرش هذا مكتوب ربي معناها كان كاتبت له كاتبت له هكا صغير كاتب له ربي باش يجي منهم يجي منهم ما لقيتش حل
15: هما معناها تضامنوا معاها وما رجعوهاش لا لا للصويب
17: هما جد رواحهم وبرا قال لك كيف مالك الكبيره ما نكسروهاش كلمه تخيل انت 15 سنه معناها في الحاله هذه
15: انت عندك 15 سنه متزوج محمد
17: اي من 2010
15: ما لانتش ما بدلتش رايها ما شي
17: لا لا شيء
15: ما حبتش تشوف في حفيدها اي
17: اللي انا اللي حصل اعظم مني رجعوا واللي كيما نقولوا احنا تحكي بسيطه كيف راح مرجعت كلها فيك صحيت راس ما حبيتش ما حبيتهاش حبيتها بالسياسه حبيت نقرب وصلت حتى حبيت نقرب وصلت نسمع الكلام منا ومنا ونقبلها في عرضي وما نجاوبش
15: معناها ولي ضغط عليك انت
17: اي يعطيك الصحه ضغط من شيرتين معناها ضغط من شيرة الدرك وضغط من شيرة مد
15: اي
17: فهمت مؤخرا 4 سنين التالي كما نقول وليت نهز ولدي لامي وتمي ويمشي وكذا لكن سبحان الله الصغير ديما حساس يحس انه
15: ما
17: ما حاجه ما هي طبيعيه فما محبه لكن ما هي طبيعيه عرفت ما هي محبه ناتورال
15: ايوه معني هو عزيزته ما شافها كان عمره قديش تقريبا والمره
17: فرسك في ال وقلوا في العشر سنين
15: في العشر سنين ومعناها وفي الاثناء جبت صغار اخرين محمد
17: لا لا لا عندي كان هيك
15: كان هذيك
17: ما نحبش نعرض لنفس
15: الوضع اي هذا انه لين قلبها محمد كي هزيت ولدك ولا ما تبدل شيء
17: تو قلبك انا تو دنيا ما حتى عيد ما كلمتهاش وما يتش عليها ليموني برشا عباد نكذبش عليك
15: اي
17: يا اخويا انا قلبي ما طوانيش انا ما لو انا في روحي نقبلها انا باش كما نقول تشخشخ مرتي قدامي
15: اي
17: وانت يا اختي صغر مني بعشر سنين
15: مشيت معك زوجتك محمد
17: في دارنا هذا صار دارنا المهم انا اول مره واخر مره سيدي جامعات
15: حاولت يعني
17: لا شيء ما حبيتش تركب ريت ما قلت لك انا علاش انا وانا نعطيك حاجه اختي الوالدين علاش نقول لهم يا ولدي حوايج جدي ما تدخلوش هذه كنت متربي هذا شيء صاير من قبل على امي وبويا مع ابوه
15: وعاودوا نفس الشيء معك انت
17: يعطيك الصحة أنا ما حبيتوش يصير مع ولدي معناها على جنب ما جاتو
15: حاولت ولكن
17: حاولت نكسر الحاجة هذه باش ما تقعدش هو راه شوف سبحان الله ربي قال لك كما تدين تدان ما تكسرش راسك فهمت أنا حبيت ما حبيتهاش كثير ما حبوش
15: حاولت
17: فيك. أنا كي ربيتني أنا صغير وإن شاء الله تاخذها حتى كما نقولوا نصين أموره هو متهني يزي
15: معناها انت ضميرك مرتاح محمد، محاولات قمت بها.
17: انا قدام ربي، انا قدام ربي ما ضريتش لا هي لا اخواتي لا ما ضريت حد. أنا من السالس الضربة جات فيا أنا قبلتها أنا ما رجعتش عليك.
15: بخلاف الوالدة وأختك بقية الأخوة كيفاش محمد متضامنين معاك؟
17: عندي أخويا بعث له مساج في العيد الصغير سمعتوش أنت المساج هذا؟ إيه
15: ما حلوش
17: هو كيف ما حتى ما عايش من العيد الصغير. أنا 15 سنة عايش في قهوة.
15: لطف عليك، عندك عائلتك محمد، عندك ولدك، عندك زوجتك، إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يهديهم. معناها ساعات كما قلت أنت صحة رأس على اختيار شخصي، واحد اختار شركة حياته عام عامين ثلاثة ما 15 سنة برشا الحقيقة. شنو قرارك اليوم محمد؟ معناها باش تخلي الأمور تمشي بطبيعتها، باش تنتظر خطوة من عندهم ومعاش باش تقوم بمحاولات؟
17: لا سي أنا بالنسبة لي أيس اي سنه نقص عليكم. انا نبعث مرتي وولدي يضربوها، انا ما نقص نقعد في قهوه اصحابي يحكي وانا مش نضربوا يا ولدي كذا هيك امي ما عبدش.
15: لطف عليك محمد،
17: نقعد في قهوه نتنزع نعديك الفتره نهاري ثلاثه
15: تأثر نفسانين برشا محمد. ولكن آخر حاجة، هل أنه مفماش حد في العائلة من كبار العائلة يرجعها يحكي معها؟ ما فما حد،
17: ما حد، الكل العارف الكل يقول لي أمك يصحى من الجماعة.
15: أي لطف عليك محمد، إن شاء الله تهدى نفوس وما تعرفش على الوقت، ما تعرفش على الدنيا، ما تعرفش كيفاش ساعات واحد يرجع له شاهد العقل كما نقوله. إن شاء الله محمد من خلال مداخلة، وانت دموعك معناها جريت من الوجاعة، ولكن إن شاء الله من خلال مداخلة هذية كان فما شكون ينجم يتدخل بالحسنة كما نقوله، يحنن القلوب ويحننها عليك وعلى حفيدها على الأقل. الدنيا ما قاعدة لحد فينالمون، فمن المستحسن تكون فما على علاقات طيبة. نشكرك برشا يا محمد على مدخلتك، والحقيقة أثرت فينا حتى هوني في البلاتو ساعات للأسف الشديد. صحيح الوالدين على الرأس وكل شيء، ولكن فما بعض الأولياء كمهم فما مضرة تصير نفسية للعائلة للأبناء للأحفاد، وميسالش واحد يقوم مراجعات من وقت لآخر. نشكرك يا محمد، تقعد معنا في الاستماع باش نتفاعلوا معاك ومع المداخلة متاعك بل نمشيو الجوهر. نشكر سلوى جوست قبلك سنين مذولي صعيبة برشا الكلام اللي كان يقول فيه محمد. الحقيقة نحسه فما برشا وجيعة برشا تأثر، أبخيتو أمه والدته ماذا بيه يرجع العلاقات كانزان خلاف عائلي بسبب أنه اختار شركة حياته اللي هو حب يختارها مش موافق عليها.
18: وهذا يأكد أنه أنواع الخلافات متعدة، أسبابها متعدة، والناس ينجموا يعيشوا وضعيات ياسر مؤلمة وياسر حزينة نتيجة هذه الخلافات نظرا للتثمين الاجتماعي للعلاقات الأسرية. فالإنسان باش يكون الجرح أعمق وأكثر قوة وقت يكون من الناس الأقرب ليه على الأقل نظريا. نعتبروا أن القرابة الدموية مهمة جدا في حياة الناس، مقدسة نوعا ما،
15: سخطو الأم هي اللي تحن، هي اللي تلم، هي اللي تسامح
18: بالفعل. وربما ساعات حتى في بعض المواقف الصلبة الأم هي اللي تلقاها في أكثر الأحيان اللي باش تهدي الأجواء، واللي هي بساعات حتى باش تخبي وساعات حتى باش تجمل وتحسن لحفظ نوع من الاستقرار العائل. مش بضروره الحل، أما على الأقل هذا الأم باش تخلق هكذا التوازن، خاصة لما يكون فما أب ساعات في بعض الأحيان عنده نوع من الشدة. والعنصر الآخر ساعات حتى في مثل هذه المواقف على الأقل في العرف الاجتماعي، قدوم الطفل يغير أشياء ساعات يعني في وضعيات معينة. حتى يكون هما مش موافقين على زواج معين، قدوم الطفل يغير لأنه نوعا ما لأنه هما امتداد ليهم،
15: ولكن هي رفضت قلتك
18: لأنه حفيدها. هي رفضت مش فقط رفضت الأبن والحفيد، لذلك الألم عميق جدا. وهذا يؤكد ما تساعات الخسائر النفسية والمعنوية ما تقدرها بحد شيء، ما أوجاعه يعني صعيبة برشا يعني، وخاصة لما يقارن من السخرين والصورة اللي أعطاها الاجتماعية.
15: قولك في عيد نعيد في قهوة ونقعد ثلاثة أيام مريض.
18: وذلك منطق اللمة هو يكسرها، يكسرها بلمة اصطناعية نوعا ما، لأنه في القهوة فما ناس تمشي اللي معتها وقت معين، لكن لأنهم عندهم الانتماء هذا الاجتماعي المهم، لأنه في الثقافة التونسية في المخيل التونسي مهم جدا هذا الانتماء العائلي،
15: خاصة في المناسبات وفي الأعياد وغيره.
18: ويقول لك الناس ساعات من حيش واحد خشبه من وجهه.
15: ولكن هوني في الحالة متاع محمد نوع من الخلاف اللي برشا يعيشوه في عائلات، اللي مش راضي عليك عرست بفلانة ولا عرست بفلان، فمعنيها القطيعة تنجم دوم كما قلت أنت من الأول، ولكن بعد مع قدوم الأحفاد القلوب تلين. شنو محمد في الحالة هذية؟ الخلاف في زوز أطراف، طرف يحب الصلح، طرف يحب يصفي القلوب، وطرف الآخر ساعات يكونوا زوز معناها في خلافات ويمشيوا المحاكم، وساعات هما طرف ألين من الآخر، هون يذول الصعوبة
18: بالفعل. لأنك لما تكون في كأنك أمام جدار مثلا، والساعات لأنه فما معايير مختلفة، قيم مختلفة، أنماط عيش مختلفة، والقدرة على التعبير. نحن في كل مرة نعود نقوله مهم جدا التواصل، مهم جدا الحوار، إمكانية أنك أنت يكون عندك ليكوت أكتيف، وتخلي الشخص المقابل يعبر، وتخليه يقول أنا نحس، مش بالضرورة يقول أنت بيك وعليك، لأنه حتى في كيفية التعامل. وهذه ساعات مره لأسباب ثقافية واجتماعية، يعني الأم
15: إليات معنى تواصل والحوار،
18: كأن هي بأم الأم تنجم ولا أي شخص يكون ضحية الثقافة المهيمنة.
15: أيها وقالك عاشت هي نفس الشيء، ما الموت بدل
18: هو هذا الشيء يصير ساعات، الناس بالعكس باش تخلق من الماضي المعقد قوة، أو بالعكس باش تعيد نفس الانتاج ذلك الأمر، لأن ربما الماضي متاعها هو بيدو ما تجاوزتوش.
15: بالضبط. بعد شوية نحكيه على زادة المداخلة متاع سلوى اللي حكيت على حكاية الغيرة، ساعات والنميمة وصل العائلة بعيدة على الفلوس والماديات والميراث اللي نجم يسبب خلافات عائلية. زادة ما أقبل، خلينا نمشيو الجوهر من المنستير.
0: المدساتين للأربعة عشية ليندا رحالي
15: جوهر زدك، كيف كيف يحكي على اكزامبل واحد اخر نجم يكون السبب في خلافات عائليه، والمشكل هو مع اخته، ولد اخته تهمه انه سبب دخوله في السجن لانه يخدم في شركه منافسه، وصارت برشا اشكاليات وحتى قطيعه مع الاخت. جوهر مرحبا بك، تحيه ليك.
19: السلام، مرحبا بك، مرحبا مزي كفا.
15: اي عايش يا سيدي، شكرا لك على المداخله جوهر، مرحبا. دونك جوهر معناها سبب اخر ينجم يكون في سبب من الخلافات العائليه هو مع ابن اختك مش مع الاخت مباشره.
19: لا لا ما عندي حتى مشكل مع اختي.
15: ايوه شو اللي صار؟
19: والله هو من الاول ما فما حكي، راهي ولد اختي تسمى عباره مربيها اني.
15: ايوه
19: ما عندي حتى مشكل. نمشي بحث اختي فلسكي يومين، هي تو مريضه في حاله معناتها كما قلنا مريضه شويه. واني سال البرنامج هذا ما كنتش باش نقول فيه، خاطر هي نورمو حاجه عائليه، اماني ماعش النجم لانه نرقد حتى شيء.
15: لطف عليك. اي دونك لطف عليك يا جوهرنا، الحكايه هذو ما ياثروا برشا من الناحيه النفسيه، على خاطر اخت هذيا اختك معناها من ام
19: يعني نمشي بحث اختي يوميا قبل طولت ماعش النجم، نمشي مره في الشهر حتى كي نمشي لها في العيد ولات ماعش النجم حايدا لها.
15: قداش عندها الحكاية جوهر بتاع الخلاف؟
19: والله يعني حكاية 8 شهور تقريبا 9 شهور كذا.
15: أيوة صار سوء تفاهم أو سوء فهم.
19: يا ودي هو مش سوء تفاهم، هو أني حاجة من إنه المرموم ما يتقالش كلام مضيع حتى. أيوة. التفكير ما يتبوش يفكر فيه.
15: أي
19: ما تنوص الآن يبس حط ولد أختي في الحبس معقولة؟
15: أي أي
19: ما حتى الحشاك حتى اليهودي ما يعملها، حتى اليهودي حتى تبدا عندي مشكله ما نجمش نعملها.
15: ما عليها كلمه دكتور. تتقال هي بتونسي، ولكن احنا ما نقولوا حتى شخص معناه ما يعملهاش انسانيه، خاطر
19: من العائله ما التفكير ما نفكرش فيها جمله مش
15: دونك ما يكون هو يدخل السجن ويسخيل انت اللي انت كنت سبب في دخوله.
19: يعني نمشي حتى بعد ما خرج من السجن مشيت له وفرحت له وكل شيء ومانيش وما عندي حتى مشكل. نمشي ونجي كل شيء، بعدين يقولي تحس في كي نمشي الغادي وليت ماذا يغزل في غزة مش هي فهمت. ما جاش البالي الحق، ما عمري ما فكرت فيها التفكير هذا. اي فهمت. بعتالي مره ماشي يعني هز ولدي، ماشي هز ولدي للاستاد، الاستاد هو اللي تعدى بحث الدبو متاعه.
15: أي.
19: مشيت وصلته على اساس هو معش علي وقت يترانا، مشيت وصلته ورجعت وكلمته وسلمت عليه قلت وينك صح وينك، وتعديت وصلت للاستاد غزل لي في غزة ماشي، هو يهبط في سلعة. أي. والله صدقني انا عارف حتى السلعة شو يهبط فيها.
15: أي.
19: فهمت. مشيت الاستاد وصلت ومشيت باش نرجع نصلي المغرب يعني ما ضربش مش نصلي المغرب رجعت كلمته وينك تحس فيا وظلي بعد ثلاثة أيام قال بعث لي الديوانة للدب واني بعث له الديوانة واني في بالي شيء في بالي بشيء مع تاني بعث له الديوانة مع تاني مع توصلت ولدي للاستاد وبعد رجعت باش نمشي نصلي
15: علاش خمر فيك انت جاب
19: والله اعلم والله لا نعرف التو صدقني لا نعرف صدقني التو لا نعرف واني نمشي نصلي الجمعه الامام يقول لك سيله الرحم سيله الرحم كيف كيفاش نعمل لي سيله الرحم
15: هو الشك اللي انت على خاطرك شفته يهبط في سلعه وانت في شركه تخدم في نفس الاكتيفيتي
19: يعني هو برا حتى في شركه اخي في شركه مش باش نعمل اني عامله كيما هذه معقوله
15: وانت معناها الشركه اللي تخدم فيها مش متاعك تخدم معاهم فقط
19: لا مش متاعي نخدم مع قبل كنت نخدم مع واحد معناتها يخدم كيف هو
15: اي معناها نجم يكون حد
19: مش منها جمله
15: اعطاوك فرصه جوهر باش صار حوار تواصل معاهم مع
19: حوار ماشي يعني ماشي مشيت كيما قبل كنت نمشي ونجي دخلت نهار نلقاه يتعارك هو اختي معناتها ولا هي امه معناتها كيما يهز ويتنفض وشنو ماشي بالي عندهم حاجه عائليه وخرجت على روحي معناتها فهمت بعد لي كي سمعت واني خليت اختي غادي جاتني واختي اختي قالت لي راهو من الغدوه طلبتني قالت لي راهو شفتك العركه هذيك راهو سبب كل انت قلت لها فاش يعني ايش دخلني يعني. قالت لي راهو كوك معناتها يحكي لك اخوك راهو حطني في الحبس واخوك ويجري في جرتي اخوك شنو واني نعس عليه واني يمشي ونجي فهمت معناتها يقول في حاجات ما فماش منها جمله
15: حتى دليل يعني
19: يودي فما لدليل فما شيء ما حاجة حتى كي قلت لك حتى في التخمام مش خمم فيها جملة
15: باقي أفراد العائلة جوهر حاولوا يدخلوا بالحسنة لفضل الخير
19: والله لا دخلوا لا منا لا منا ما نقلبش عليك الناس كل كيما قولها شادة واقفين كاك وبان فما شيء لهاك أتكلم لهاك أتكلم الناس كل ما وقعت تاني في الواجهة وبان
15: أي أختك صار معها تواصل فسرت لها اللي فما سوء
19: فهم ما نجمش نفسر لها خاطر هي مريضة تو في حالة مش نجم نفسر لها ولا شيء أما هي مسكينة حتى ما تنجم تقول شيء مع هو ما تنجم تتكلم حتى تعرف هو قالت مش نجم نتكلم معك
15: جوهر اليوم معناها الحكايه الناس حكاوا على قطيعه ساعات وخلاف يدوم سنوات باش ما تخلطش هل ربما كي الخلاف من الاول يتلقف وتتدخل كبار العائله والا ناس عقالي نجموا يهديوا النفوس ونحيوها من سوء الفهم هذا خير من
19: والله اني بالنسبه لي اني اختي ما عندي حتى مشكل معها هذيك فوق راسي وفوق عيني فهمت بالنسبه لي هو ما عادش نحب نشوفه جمله كي الرام صدقني ما عادش كون ريت
15: خاطر حسيت ما عادش
19: نجم نتصور نهار باش نوصل نكلمو نهار
15: وهذاك
19: علاش اني نقول اني نقول سيلة الرحم كيف هي سيلة الرحم كيفاش باش نعملها هني سيلة الرحم كيفاش باش نجم نكلمو اني نهار ما نجمش يعني حتى اولادي صغار صغار ما عادش يحبوا يكلموا كي يسمعوا الكلام هذا تاع هو فاش يقول
15: تأثر كبير جوهر وللأسف خلاف كيما هكا أثر على علاقتك بأختك إن شاء الله ربي يشفيها وتتعدى الفترة هذه ولكن لازم تواصل وحوار يصير وتوضيح بعض النقاط على خاطر ساعات بعض الخلافات العائلية تتبنى على دي مالونتوندو على حكاية فارغة على سوء فهم على سوء تقدير للأشياء وهذيك كل حد يقعد في الجهة متاعه من غير ما يصير حوار وتفسير فتكبر النفوس وبعد تولي الحكاية لمدة سنوات من القطيعة جوهر نتمنى وإن شاء الله المداخلة متاعك إذا كيف ما شكون من العائلة يسمع ينجم يدخل بالحسن علاش ليه وتصير ربما صلح في السنس الإيجابي ونتمنى وإن شاء الله في الفترة الجاية تكون الأمور خير نشكرك برشا يا جوهر ونكمله مع مريم ونعطي الكلمة لسنيم ولخلنا نفعل معك سنيم قبل وبعدين كناخذ مريم فلي قالوا جوهر هل معناها ساعات تبني الخلافات العائلية على سوء تقدير للأشياء سوء فهم دي مالونتوندو اللي كل واحد يقعد في جهته موجوع وما يصيرش لا تواصل لا حديث لا حوار بيناتهم لتوضيح الأشياء وكما قلت أنت الآليات ساعات يتفتقدوها حتى باش يحكيوا مع بعضهم
18: وهذا اللي يصير في الكثير من الأحيان أنه تبقى الناس مطلبة في مواقفها انطلاقا من سوء تفاهم اللي أشكاله تختلف من وضعية إلى أخرى وتتبين في كثير من الأحيان أنه ثقافة الحوار مش متوفرة عند الناس كل لأنها تستوجب القدرة على التعبير القدرة على الإصغاء والإنصات القدرة على التعاطف مع الطرف
15: أما
18: المقابل
15: أما لازم تكون النية هي الصلح
18: أكيد أكيد لأنه هذا على الأقل الاستعداد للإنصات لأنه يعني الشخص محتاج إلى وضع كلمات على الأشياء من كل جهة وكل طرف محتاج يلقى الإطار والفضاء الملائم باش ينجم يعبر واللي ما يكونش فيها ليزاكوزاسيون معناتها اللوم والاتهامات اللي نحن في وضعيه اليوم تاع اتهامات، والاتهامات هذه ما نجمو نتجاوزوها الا ما نحن اولا نتجاوزوا لا كولير والغضب
15: ونعطيو الفرصه باش نسمعوا الطرف المقابل،
18: وخاصه الانسان نحن ديما نوصيو انه الشخص يحكي على نفسه عن احساسه وعن مشاعره، مش يمشي يلي بيك اللي عليك وانت عملت
15: معناه شنو اللي وجه عليه حس شنو
18: ولا نجم تعطي اكثر فكره للطرف المقابل الانسان شنو عاش، وهذا ينجم يسهل على الأقل تقريب وجهة النظر وربما إيجاد الحل، لكن على الأقل نحطوا نقاط على الحروف خط الإشكال هنا كل يقول أحد يقول خطيني والآخر يقول هو عمل العملة.
15: وإذا كان عجزوا على التواصل والقاوة آليات الحوار كنا نحكيه قبيل على الناس العقلاء كبار العائلة الناس اللي تنجم تتدخل بالحسنة، اللي برشا من اللي دخلوا قالك فقدناهم ساعات هما بيدهم الكبار بتاع العائلة هما يكونوا سبب في الخلاف.
18: هو ذا ايش قاعد يصير لانه اذا احنا كبار العائله كانهم ما عادش عندهم المشروعيه اللي كانت في السابق انه يكفي انت تقول راهو كبير العائله الجد او الجده او الام او الاب الناس ما اليوم المشروعيه تحتاج كانهم الى ناس اخرى، واليوم في تطور الفردانيه الناس يقول انا مش مستعد باش نتنازل او اني نتمس للشيء لاني انا طفل صغير او لاني انا طفله او لاني حاجه اخرى. وبعد ربما باش نرجع مساله اللجوء الى اطراف تكون حياديه اللي نجم يكون من أهل الاختصاص اللي نجم يساعد في بعض الحالات.
15: بالضبط، وذيت ونختم بها سنين كملوا مع آخر مكالمة مريم معنا من تونس ونرجع لك. مريم مش تحكي على تجربة شخصية تشبه للمداخلة قبيلة متاع محمد من صفاقس، تقول مريم عائلة زوجي قاطعوه على خاطري أنا أبارامون يا خلاف عائلي وإلا مش موافقين على الزواج، فتفسر لنا مريم أكثر. مرحبا بيك.
20: عاكرمة أختي ليندا.
15: مرحبا ليلا شحويلك.
20: حبيت ندخل معك في موضوع يكون خير من هكاك برشا
15: ان شاء الله موضوع
20: جاي. عايزك اختي ليندا عندي مشاكل انا واخت زوجي وامه هما اللي اثروا على العلاقه نتاعو مع عائلته العائله الكل.
15: اي بديت بعد الزواج
20: المشكل اللي ما فهمش تعرف يدخل بالصلح، معناتها ريت حتى العبيد اللي باش تدخل يخافوا منهم يخافوا باش يحكيوا معاهم يخافوا باش يواجهوهم.
15: ايوه
20: دونك تعرف اللي بقى متخفي في الحكايه الكل هو زوجي
15: قاعد في الوسط
20: ريت حتى انا مبادر انه ما يسالش العيد برا نمشي كلمهم برا باش يكون منك انت العقل كل انت خير ما يسالش هز صغارك وانت ديما الرد يكون
15: قاسي قديش عند الخلاف مريم دايم قديه تقريبا
20: 9 سنوات
15: برشا. والابناء كيفاش معناها الاحفاد نتاع حماتك وعمتهم
20: ما عندهم حتى علاقه ببعضهم
15: ما يمشيوش ما تراهمش ما...
20: لا لا لا جمله
15: قطيعه
20: المناسبات لا في الاعياد
15: حاجه كيما هكا توجع.
20: حاولنا بدلنا قديش من مره ديما الرب يكون قاسي. الاخت متحكمه ياسر دونك ما
15: نجمتوش تلقاو منفذ
20: حتى
15: يعني وزوجك يمشي مريم ويجي طول شويه
20: لا لا ما يمشيش
15: ما عادش دونك صارت والعائله ما تحبش تتدخل بالحسنه خاطر ما يحبوش
20: يخافوا منهم
15: وهذا يكون

0: الصعوبة انه ساعات الناس تقول خلي الامور تهدى، كي تهدى الامور ساعات الناس تتعود ويطبعوا مع الخلافات وتولي حاجة داخلة في البيزاج. انه الام ما تكلمش ولدها ولا كيما تم ذكره او اخوات
1: ما تراش حفيدها
0: بالفعل، وبالعكس التصلب يزيد ويتعودوا بهذه الوضعية. هو بطبيعه الحال مؤسف لو فما الرغبة من الطرفين على الأقل، فما نوع من الاستعداد، خاطر طول الصعوبة واحد يبدا فما عنده الاستعداد والآخر لا، خاطر حتى باش نحنا كيما ساعات في الكوبل باش الزوز ينجموا يتحاوروا أو يتجاوزوا، يلزمهم الزوز عندهم هذا الاستعداد والرغبة،
1: مش طرف مستعد ولطرف لا.
0: وهذايا معناتها يمكن ساعات الناس ما عندوش نفس الوتيرة شخصية. يبقى إمكانية كل ما هو وساطة اليوم في بعض البلدان، التطوير قاعدين يطوروا او اكثر فاكثر الوساطة العائليه، لا ميدياسيون فاميليال، اللي تنجم تساعد ساعات في وضعيات معينه لتجاوز باذن هذه الخلافات. ساعات لا تيرابي معناتها جروب، انه معناتها الناس تكون مختصين خاصه معناتها في علم النفس.
1: هذول ما خلطناش في تونس، كانوا لي كوبل تاول تيرابي دو كوبل، ما
0: جايينهم جايينهم، خاطر انت تو ساعات تو خلافات مع المراهقين مع الاولياء والكل،
1: يعني
0: فما اشياء يلزمها تتطور، خاطر انت تشوف لو كو، خاطر نحن تولينا شو التكلفة الكبيرة على المستوى الفرد والمجموعة والمجتمع امتعوا في الناس كي تعيش نوع من الحزن الداخلي والألم، واللي هي ترى في انعزال اجتماعي في مجتمع يروج للتثمين العائلي.
1: تثمين العائلة، هذه كلمة اللي نفهم بها إيجابية سنية، إن شاء الله ربي صفي القلوب، وإن شاء الله من خلال الحصة متاع اليوم كل عبد يرجع نفسه، كان فما قاطعة مع عائلة، خلافات ممكن تجاوزها، حاجات اللي تنجم ترجع العلاقات. وإحنا كنا عقب عيد كبير، في أعياد، في مناسبات، في أي فرصة، علاش لا، ديما الإنسان يكون مستعد والمبادرة تجي منه. زميلنا مرد دريدي قدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام. نشكر ليكيب الكل متاع فوروم، الناس الكل يشاركوا معنا في حلقة اليوم، وملتقانا غدوة ثلاثة إن شاء الله في حلقة جديدة من ساعتين الأربعة. فوروم مرسي، سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع، يعطيك الصحة. في الميكرو لندرة حالي، نقولكم في الأمان، أدوما إن شاء الله.
2: هذه معجزة المهدي،
3: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا،
4: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
5: مي لو بونور سان سنتيمون، كل يوم صباح تنجم تحسو، كل يوم صباح
6: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
7: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام اللي طلبت وتلمذت.
8: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
9: لو جسوي مع سيرسين، هذاك هو المومو اللي نحس فيه أكثر صدق.
10: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
11: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
12: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس، تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس، من 7 متاع العشية لـ8، من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
13: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
14: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 41 سنة في حق زعيم شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وإدانة مساعده بالسجن مدة 26 سنة، ومتهمين آخرين على خلفية محاولتهم إدخال شحنة من المخدرات عبر ميناء حلق الواد. وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لتهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الاتجار فيها، وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان الديوانة بميناء حلق الواد في الكشف عن المخططة بعد الاشتباه في أحد المسافرين القادمين من أحد الدول الأوروبية. وبتفتيش أمتعته تفتيشا دقيقا، تمكن الأعوان من إحباط عملية التهريب بعد العثور على كمية هامة من المخدرات كانت مخفية بإحكام داخل حقائب سفره بهدف تضليل المراقبة الأمنية والديوانية. وبإحالة المظنون فيه على الجهات الأمنية والقضائية المختصة، انطلقت أبحاث معمقة أدت إلى تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية الخطيرة والكشف عن بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج هذه السموم داخل التراب التونسي. الاحتفاظ بعدد من الأشخاص من بينهم فتيات وهم حصيلة حملة أمنية نفذت نهاية الأسبوع بمنطقة

تي حمام سوسة والقنطاوي، واستهدفت الحملة التصدي لعدد من المظاهر المنافية للحياة على غرار السكر الواضح والمروضة بالطريق العام. عدد من أهالي معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين والمجتمع المدني يشاركون اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكناسي بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة يوم الجمعة الماضي. في أخبار العالم، وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة القادم للبحث في تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا بحسب أفاد مسؤول اليوم. وقال متحدث باسم قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل القاري أن اجتماعا عبر الفيديو سيعقد يوم الجمعة القادم، وأوضح أن الوزراء سيقيمون خلاله بمناقشة مزيد من تدابير الاستعداد والتنسيق بين الدول الأعضاء. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد طلبت من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي بسبب التفشي، وطلبت عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء الصحة. قرار عمدة نيويورك زهران ممداني مقاطعة مسيرة يوم إسرائيل يشعل موجة واسعة من الانتقادات والهجوم في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية وسط اتهامات له بكسر تقليد سياسي ممتد منذ عقود، وتزايد الجدل حول دلالات موقفه وانعكاساته على علاقاته مع إسرائيل والقضية الفلسطينية. وكان قد أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لن يشارك في المسيرة السنوية الداعمة لإسرائيل والتي أقيمت أمس الأحد، ليصبح بذلك أول عمدة للمدينة يقاطع هذا الحدث منذ انطلاقه عام 64 و900 ألف. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: بداية أسبوع موفقة لكم الكل، مرحبا بكم في على فرسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعات ومستمعينا وين ما كنتوا، سامحوني ما كنتش تسمعوا في صوت المرحوم قاسم كيفي، ولكن أختنا عايدة عراب مستنزة شوية عشان نتمنولها الشفاء العاجل. رحبوا بالكيب الكل من توا حتى لستة، رحبوا بكم وين ما كنتم مستمعاتنا ومستمعينا فين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس فيها الابليكاسيون بتاعنا موزايك اف ام، فيا سيتنا موزايك اف ام .net، وفيا أيضا عبر مختلف الترددات في ولايات تونس الجمهورية. رحبوا كالعادة بقائد رحلة أخونا العزيز خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا ومرحبا معنا أخونا طارق في الإخراج الرقمي، ملكة الموجات الإيجابية أختنا أميمة عليا، مرحبا في الأعداد والعمل الصحفي، ملك الجيمينغ خونا دراكو، هلو هلو كيف الحال، الأمور طيبة تريتر بيان، وخونا شاكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف، بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من إهداء مزيك أفل. رحب بيك سيونس الفرحي، اهلا وسهلا، كيف الحال خويا؟
1: الحمد لله،
0: جو به
1: الحمد لله،
0: امور طيبه
1: الحمد لله.
0: الحمد لله اليوم ما تقدرش برشا، مش تكلم برشا اساسا على صوتك الجميل والرخيم اختنا عايده عرب.
2: الدكتور الشيخ
0: صفا،
2: صباح الخيرات ولا مساء الخيرات؟
0: مساء النور والسرور.
2: ايفيكتيفمون خديت شويه هوي على صدري، اعتذر من المستمعات والمستمعين على لا كاليتي دو سون اللي خارج من
0: المصدر. سلام عليك،
2: من حنجرتي،
0: رغم
2: جوتيان اتر بريزونت،
0: بارك الله فيك، وحنفرحوا برشا لين تكون بحدنا.
2: ريتك المهنيه وال
0: شو يسميوها
2: الاحترافيه،
0: حشرجه ولا شو في الصوت، هكا حشرجه في الصوت،
2: حشرجه في الصوت،
0: رغم الحشرجه التي في صوتك الشجي،
2: ونحبكم، ما نجمش نستغنى عليكم، نجمش نستغنى على المستمعين، دونك حتى نبدا عندي حشرجه.
0: نعم،
2: دونك نحذر.
0: الحمد لله،
2: ولوني ما فهمتش معناها حشرجه، عشان جوزيف
0: تحيه ليك،
2: حسيمه طروقه، نسلم على دراكو، على اميمه، على خلوده، على شاكر في ستوندار، ووائل زيده موجوده معاه، على كل مستمعات والمستمعين.
0: تخي تخي بيان، تحيه ليكم الناس الكل. شفتوش انا وائل كاريت كيفاش شرقت بيه وائل ديريكتومون جا الاربعه. رحبوا بيكم الناس الكل وين ما كنتوا، يلا نقول لكم بون سومانا توتي اتوس، نبداو بالجود فايبز، يلا هيد واي، وات از لوف بيبي دونت هيرت، يلا موجود مزيك كيفاش.

0: أغنية المبوتياج.
1: انتم اللي تختاروا، انتم اللي تصوتوا على أغنية المبوتياج. دغري نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سين بعد أخبار هاي تيك. اليوم اخترت لكم زوز أغنيات يعملوا الكيف. ألا سيدي The Chemical Brothers، واحدة من أحلى ما غنى. وعطينا

0: ايه مره سيدي تحيه لكم للناس الكل وين ما كنتوا. نمشيو تو سويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: اي يا ساده يا مدى قالوا قبل يدلنا بذلكم الخير والسعاده واضح ولا في روايات اخرى الخير والشهاده.
2: سلم عليك عبد الله الزهر ويقول اكثر.
0: قال لك يا سيدي الناموس ما ادراك من الناموس، ما هو اللي ولا ضيف عمل 12 شهر كنا نراوه من الصيف للصيف، اما تو ولا ضيف قار تقريبا طول العام. وكما العوام اللي فاتت شفنا الناموس والوشواشة يكتسحوا في الدنيا قبل الكل قبل العادة. المرة هذية حبينا نفهموا شنو صاير. أختنا جيهان ميلاد مشكورة حالة الدوس اليوم صباح مع سي عمر النيفر. آي يا سيدي سي عمر النيفر اليوم اللي هو سيد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية الحاضرة، إش قال لجيهان اليوم في صباح الناس؟ قالها بما أنه فما أنواع مختلفة من الناموس اللي موجود توا بأعداد كبيرة اللي هما الوشوشة اللي ما يتغذاش على الدماء عكس الناموس اللي يقرص ويقلق برشا، وقال أنه زاد كيف كيف الوشوشة اللي موجودة بأعداد كبيرة ترجع أساسا لصبخة السجومي بسبب ارتفاع منسوب المياه في الصبخة وارتفاع درجات الحرارة. أي سيدي سي عمر نايفر قال آخر، قال بأنه تدخل متاحهم للقضاء على الحشرة هذه ما ينجم كان يصير إلا وقت ما يكون فما اليرقة بالمداوات مباشرة على مستوى الصبخ عن طريق الطائرة. ونظرا أنه منسوب المياه مرتفع دخلت وزارة التجهيز لشفط المياه لتسهيل عملية المداوات، وقال أنه طول يمكن تدخل عن طريق الطائرة ولا الزليقة. أي سيدي هات نسمعوه شنو قال في ميكرو جيه الميلاد اليوم صباح في صباح الناس.
3: صحيح هو راهو شوف توا كيما نقولوا فيه توا عدة سنوات عادش الناموس والوشواشة اللي هي ماهيش راهي ناموسة، راهو بلوس تقرب للذبانة كناموسة، ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم. فما أنواع أخرى من الناموس اللي نقولوا البعوض الريفي والبعوض الحضري، أما الوشواشة اللي احنا المصدر الأساسي متاعها هي صبخة السجوم. صبخة سجومي كل صراحة معناتها تكاثر فيها بصفة كبيرة نظرا للمساحة الشاسعة متاع السبخة والظروف المناخية خلات اللي استثناء كما عملنا والعدد كبير برشا. شنو العوامل هذه؟ هو ارتفاع نسبة المياه مع ارتفاع درجة الحرارة. احنا من نجم ندخلوا على مستوى السبخة وهي الطريقة المثلى باش نقضيه على الحشرة هذه، معناتها نداوي واليرقات اللي يبداو مازالوا في وسط الماء خاطر ينفوها طارو اللي معناتها النجاعة التدخل أقل رغم اللي نقوموا به توا صباح وعشية، أما ديما يقعد الطريقة المثلى هو المداوات مباشرة على مستوى السبخة سواء بالطائرة سواء بالزليقة. كما قلت لك إلى حد الآن صارت في أول أفريل باش نقلصوا عادة على ذفاف، أما إلى حد الآن توا الارتفاع نسبة المياه زال يفوق تقريبا على مستوى متر ولا 90 سنتي ربما نقصش شوية بفضل فما تدخل قاع من وزارة التجهيز للشفط أكثر باش يسهلوا تفريغ الصبخة اللي هي مفروض تفرغ بطريقة طبيعية كما كانت قبل، وإن شاء الله نوصلوا للحل هذا من هون العام الجاي. يزم أشغال تتم من هون العام الجاي باش تولي عملية تصير بصفة طبيعية، وكان يلزم ندخلوا وقتا نجم ندخلوا في أي وقت
0: وقت لازم ندخلوا نجم ندخلوا في أي وقت. هذا يا سي عمر النيفر نعود نذكر مدير حفظ الصحة وحماية المحيط بلدية تونس اليوم صباح مع جيهان. عايدة اليوم تقريبا معناها الناموس وشويشة يجمع عليك وين ما كنت اليوم كيما لزاباش من با يقدم معناه فهمتش طاو سي عمر
4: قال له قال ما يتغذاش على الدم
0: كيفاش ما يتغذاش على الدم
4: يتغذى
0: على يتغذى على كلمه لائكه
2: فما حتى امراض منقولها على طريق ال
0: هذا بيان سور
2: على طريق
0: الوشويش
2: هو توا سي عبد الحق ما عادش تفهمهم تشوفهم انواع واشكال الوي نو ديجا تشوفهم ماهوش ناموس قبل كان ناموس معناها هو نفسه ترى نفس الحجم نفس الشكيلة توا تراكد صغيرات بالكل ترى كيفاش ترى اللي أكبر شوية حجما ترى متاع العادة القدم وترى اللي كبار كبار معناها وليت أنواع وشكال بالحق معناها سيفغي كل فارياسيون تبدلت سيغتينمون مرتبطة بالشانجمون كليماتيك جو سيبوز مرتبطة به وفما حاجة أخرى اللي تبدلت بارابور قبل علاش برشا حاجات كنا نعملو فيهم ما عادش نعملو فيهم الطيارات اللي يحكي عليهم
0: استاذ
2: عمر كانوا قبل اللي يدوروا
0: بالمندوني
2: قبل ما يدخل الصيف كانت تدور الكمين في الحوم الكل وتدور المرشاد هذيكم اللي يرشوا حملات الرش هذيك تصير بالليزيليكوبتر وتصير بال
0: بالطائرات مش هليكوبتر طائرات نتاع
2: ولا طائرات ولا هذوكم وتصير بالواحد زاد بالكمين على الحوم الكل معناه فما حاجة أخرى اللي هي سبب الرئيسي لهذه الانتشار الوشويشة والكل هو وجود مصادر مياه راكدة اللي معروفة تو يحكي على صبخة السجومي ما هيش الوحيدة وانا زادة في حومتنا عنا زادة كيف كيف صبخة وعنا ناموس ما عندك حتى فكرة
0: حدث ولا حرج
2: معناها هنا واحدة من الناس سقي الكل تو نفات ويضيق بالناموس بالحق يلشي فيه تحل شوية سيء ومن بعد ما عادش نجم تقضي عليه لا بك لكن الفشفيشة نفعت للكليماتيزور نفع لحد شيء دونك هذا زادة راهو المفروض تم معالجتها على مستوى البلدية المياه الراكدة هذه ولا زادة تدخل في إطار برامج الصحة العامة فحص ومعالجة كل من المستنقعات وقنوات الصرف ومناطق تجمع المياه الراكدة إلى جانب استخدام بينسور المبيدات على بكري وذي حملات الرش اللي من المفروض تصير تريز على فونس معناها قبل ما تدخل ما عادش تصير ما عادش فيها تصير هنا
0: ونتم هو يقول لك اليوم هكا الى اكسبليكي يحاول يقول لك انه على فقط الصبخه ولكن صبخه سيجوم مش وحدها
2: مش وحد
0: كيف كيف المشكله اليوم بانه هل هتنقولوا المواطن نتاعو معناها تقريبا البؤر هتنسميه الكلمه كما هي البؤر نتاع الناموس نتاع الوشويشه بختوره ويا سيونس راهو بختو راهو اليوم معناه مشكله كبيره انك تشوف في صغيرات اليوم كيف كيف ما عادش تقعد لبرا معناها تو جاي الصيف العباد اللي في الاحياء الشعبيه وغيره نعرف الناس كل تخرج تسر قدام ديارها راهو عباد تسكن في الديار صغار هذوك مش عندهم باش يعملوا معناها وكليماتيزور قداش منه الكليماتيزور باش يقعد يرنف النهار كامل اش 24 لا ماهوش معقول دونك اليوم نلقاو حل هيت نلقاو حل قبل تحكي هي عن ناموس يدي قبل ان سوفي تكون عندك حبقه مع شيك ناموس اليوم تداوي تبدا عندك الماكينه نتاع الضو وتحط كيف كيف الفلايتوكس قال الاخر فهمتني واضح ولا وتزيد فوق الفيتوكس هذاك تحط تزيد تعمل معناها ليزاسوس دو غرامير الى ما اخر ذلك ولك وديما تقعد تتليع وديما تقعد يدخل لك الناموس تعرفش عليه منين ساعات تحت الحوايج يدخل ايك ويك واضح ولا
4: ظاهر احسن انه خسرنا الحرب الصغيره هذه مع الناموس خسرناها لانه توصل الموسي عمر يقول احنا معناها المدوات الكلاسيكيه شو متعودين نعملوا انه نداويه وقت اللي رقم مازال في الماء ابارامون احنا مش قاعدين نداويه وقت اللي رقم مازال في الماء خاطر يستفيد
0: كنتار تقتل اليوم معناها هو تو مثلا تو فما حتى كلكو برودوي قاعدين يتباعوا شو يقول لك انه كي تقتل مثلا معناها ما نجم يقتلش بالوقت ولكن ترجع هي لك البؤرة متاحة فتعدي الاخرين تصيبهم بمرض في موت
4: انا نقعد نتبعوا فيها حتى ترجع تلك احسن معناها تو عدد مهوله اعداد مهوله دونك ابارامون احنا ضيعنا الوقت الحقيقي اللي كانت تصير فيه المدوات الكلاسيكيه التقليديه اللي نعرفوها اللي هو وقت اللي رقم زلت في الماء وذا كان قبل يصير على بكري دونك بعد اذا كان ما صارش على بكري بعد ما عادش نجم نقاوموا خاصه كونه بيان سور ثم الانحرافات المناخيه الاخيره شدت الحراره شد الحد معناها درجات الحراره المرتفعه اللي هي تخلي الناموس هذه الناموس يكبر لكن يا خويا اذا كان بلديه الحاضره غير قادره على ان تربح الحرب هذه مع الناموس ثم راهو مشكله كبيره لانه قاعدين نشوفوا فيه مش كان في الجهات القريبه من صبخه السجوم نسكن في سكره راهو حاجه غريبه جدا ما عادش نجم تحل لا شباك لا حتى شيء لا مستيكار لا ما والمستيكار خويا مستيكات بالذهب ولات راهو معناها بتتوسخ
0: غاليه برشا
4: غاليه برشا باهي اذا كانت
0: المستيكار
4: في ريتال المستيكار غاليه برشا اذا كان مش سكر باش الكليماتيزور الضوء غالي برشا اذا شنو واش تعمل
0: ليه اي بورتون راهو انت يسوفي تهوي عشان كيفاش يدخل ما عادش يخرج من الليل حتى في النهار
4: راهو في النهار حتى كي تهوي في النهار يلبد لك
2: اكزاكتومون
4: يدخل ويلبد يخرج في الليل معناها ذكي معناها ولا ذكي يسداب معناها راهو مع الدويات مع الـ مع
0: اكزاكتومون
2: فما حاجه اخرى يونس معناها نحكي الدواء والكل تو احنا نحكيو ديما على مشكل السي هنا كان جات فما زيدة سيينة بتاع شبكات الصرف الصحي وزيدة بتاع الأمل المياه بتاع الأمطار اللي تتراكم، كان جات زيدة يسير هذيك تصريف مياه الأمطار راه ما يصيرش
4: الركود بتاع المياه
2: ريت خاطر راه كل شيء مربوط تبع. واو فما مشكل آخر اللي مازمش نتغافلوا عليه، نفايات ومصبيت الزبلة والأوساخ
4: اللي هي بارتو
2: والأوساخ اللي بارتو،
4: وهذا دور البلدية أيضا
2: برشا حاجات كل شيء الكل مربوط ببعض ورا.
0: ولا إكزاكتم وهذا هو اليوم ماذا بينا أنه نلقاو الحلول حتى ولو متأخرا، أما نحاولوا أنه أونيفيت هاو طو من طو داوي الذبان خطر السنة الخريف مطول معنا معناه واضح ولا
4: حتى الزبان ضيق فقيل الظل ضيق فقيل الظل اللي هو معادي
0: جدا معناه على الأخر الفشتات تلقى الذبان عمرك ما يعني معناه ستونا بيغاسيون كيف ما يتقال. رأيكم يهمنا قلنا في حومتكم عندكم أنتم تعانيوا من الناموس والوشويشة وألا لا
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: نكملوا بعضنا في على كل سين حتى للستة متاع العشية باش نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي
1: أشتاق يحكي.
0: هلا سيدي شمازيلو سويعات على امتحانات البكالوريا، واليوم السيد وزير التربية والتعليم قال لنا سي محمد علي الميلي ولا بلبليتو مدير عام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية سي محمد علي الميلي، وكيف كيف هو اللي اليوم حكي لنا على قرار جميل وجميل جدا. اليوم عنا تونسي عمره 75 سنة قال مش نمشي نعدي في البكالوريا. هل إنجاز هذا هو استثنائي بكل المقاييس، يعكس قوة الإرادة الشغف بالتعلم قيمة التحدي، مثل القرار هذا خطوة ملهمة تثبت بأن الطموح لا يرتبط بسن محدد وأن الرغبة في اكتساب المعرفة وتحقيق أهداف ترافقنا مدى الحياة. نعود أن نذكر بحسب سي محمد علي الميلي فإنه عدد المترشحين للدورة هذه هما 162,435 مترشح، منهم الحاج ذي سحبنا بارتفاع بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بدورة عام ناول 2025، باش تكون أصغر مترشحة عمرها 16 عام في شعبة الأداب. معناها بين أصغر مترشح وأكبر مترشح وأصغر مترشحة تعرف ما قديش من عام يا مستر 49 سنة. إن عام هذايا ونقول لكم من تصدر شعبة الاقتصاد والتصرف قائمة الشعب الأكثر استقطاب المترشحين تضم تقريبا لانتيير فيها 56,210 مترشح، بعد هي العلوم التجريبية ب 28,780 مترشح، ثم شعبة الأداب 26,685 مترشح. وستنطلق إن شاء الله اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا بعد غدوة 3 وتتوصل حتى 10 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج نهار 23 جوان 2026. دورة المراقبة باش تكون إن شاء الله 29-30 جوان 1-2 جويلية 2026. وقولوا إن شاء الله زينة إن شاء الله بالتوفيق.
4: بالتصحيح فقط 59 سنة مش 49 بينتهم بين ال 75 و 16 سنة
0: 59 سنة والله يقول 59
2: بورتون كان قويرة وفي الحساب
0: 59
2: ما فاسكه
4: عنده مدة
0: ولا يقول شي يقول 59 49
2: أما في الكالكول مونتال مازال مش
0: لا فاديتو نعرفي نحسب كنت واقفة هذه في المحاسب تعرفني
2: ظهر فيكم
0: تعرفي محاسب
2: لا ظهر فيك الكالكول مونتال ما كنتش
0: لا باديتو قوي في الكالكول مونتال
2: زيدا
0: تجب تعطيني
2: 55 على خويا
0: تجب تعطيني اكسبيريونس
2: بخر غادي بخر يا خالد تحطك الوحدة بتاع الكورة عايش خويا
0: به. دونك اليوم نحكيه على هالقرار هذا ايش قالك فيه القرار 75 سنة قول لك يا خويا لا يأس على حياة ولا حياة مع اليأس
4: معناه العالم لا ينتهي معناه. دونك بالنسبة لي نصور أنه شغف نتاعه بالتعلم خليه معناه بعد ما كمل حياته على ما عمل العائلة وجاب صغار ونجحوا ومقراه وقعد بعد التقاعد معناه فما شكون اختار أنه يكمل قرايت وهذا مهم جدا
2: هذيك الرسمي مش فما شكون اختار
4: هو اختار
2: ريت لامور نا با داج لابرونتيساج اوسي نا با داج. أنا عندي أنا
4: عندك تدخل أحسن ولا
2: أنا نفسي بالحق انا نفسي بالنسبه ليا القرايه ما توفيش كنلقى اني انا عملت ماستر يا تروازا وقت لي فت الخمسين وناوي نعمل دكتوراه وقت اللي تبدا عندي وقت علاش
4: ليه
2: علاش ليه فما شكون عدى في 90 سنه فما شكون عدى في 90 سنه في فرنسا معناها في كل وقت في كل وقت في الحياه يزمك تتعلم وش قال لك
4: كالعام كالعام
2: شغلنا جون جابان maintenant on sait qu'on sait jamais كل ما تعيش كل ما تتعلم كل ما عندك فرصة باش تنجح في حاجة ولا تكمل قراية ولا تحقق حلم اللي انت حبيت تحقه وما وصلتش تحقه.
4: انت فما ظروف
2: مشيت شويه ولا اللي صار لك ولا فما فما فما كي اكزيست مي نو فيف با. فما عبيد يعيش يجير لو كوتيديان مي خلطش باش يحقق احلامه ولا يفكر اكثر حتى باش باش يحققها. بتيتر ما اني جامي ترو تار باش تحققها. وقت اللي توصل في في فتره في حياتك عندك فيها
4: يكون عندك رجع لك شغف
2: لا ديسبونيبيليتي كبرت صغارك مشاو نحكي لك توا عموما برشا عباد يصير لهم مكيكه يتاخذ بغمره الحياه وباللي زونجاجمون او كوتيديان يجي وقت يقوم بواجبه الى اسيمي سي ريسبونسابيليتي عنده دو لا ديسبونيبيليتي
4: يبدا حقوقه
2: في احلامه وياخذ حقه. بوركوا با بالعكس انا نشجع كل شخص الشخص هذا ربي ينجحه ان شاء الله ماهيش معناها حاجه فيل. بالعكس يلزم كل حد عنده الامكانيه باش يحقق ان تون سوا بو سو دون الى ريفي في حياته. فازي
4: فازي فازي
2: جو اون
0: جو اون جو اون برافو نقولوا له
2: ربي يفضل
0: برافو ربي يفضل
2: وربي ينجح
4: وربي ينجح
0: ان شاء الله ينجح ان شاء الله ينجح ان شاء الله ربي يجيبه في الصويب. ولا حبينا اليوم بشتى الطرق ناخذوا رقمه باش نكلموه باش نشوفوا نحكيوا على هالاراده هذه الفولاذيه ومازلنا نحاولوا انه
4: مركز خليه مركز سايبوه
0: ليه علاش ليه علاش ليه علاش ليه كيفاش هذاك اش قالوا خليه مركز بعد عليه للعين ان شاء الله خليه مركز على كل حال. ربي نجح ربي نجح ان شاء الله ربي نجح ان شاء الله نسمع عليه الخبير المزيان ان شاء الله ينجح بتفوق
2: باش ينجح
0: باش ينجح
2: انا نقول باش ينجح
0: ان شاء الله يسمع فينا ان شاء الله يسمع
2: خاطر ما نجمش واحد ليه خاطر ما نجمش واحد قدم على انه يعدي البكالوريا في السن هذيا ومعناها ظاهر اللي باش يحضر معناها يفا ريفيزي كومي سو دوا والوبجيكتيف نتاعو انه ينجح
0: ان شاء الله ربي ينجح على كل حال ان شاء الله ربي يجيبه في السويب ان شاء الله ينجح بتفوق هو كاكبر مترشح واصغر زيدا كيف كيف مترشحه اللي عمرها 16 سنه فقط في شعبه الرياضيات. رايكم كل عاده
4: شعبه الاداب الرياضيات
0: الرياضيات في شعبه الرياضيات
4: سيزون
0: ما في المات
4: صح
0: في المات
4: بلا كنا اداب
0: ليه في المات قلت
4: ليه يلجي بقول ليش نرجعوا للفار
0: نرجعوا للفار ونشوفها في شعبه الرياضيات عمرها 16 سنه البنوته ان شاء الله زينه وان شاء الله بنجح يا ربي.
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد. 71 113 ألف على ذمتكم بعد شوية نلعبوا على 600 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام. 71 113 ألف مرحبا تليفوناتكم الناس الكل رحبوا بيك دراكو. هلو
2: هلو وسهلا
0: صفا لاباس امور طيبة
5: الحمد لله
0: جاوب به
5: الحمد لله
2: فضية اليوم
5: يس
2: حتى السلسلة فضية اليوم ما عادش نشر بركة اليوم البس الدولار
0: دبلج
2: ذكرت الدولار حسن
0: هكاك دبلج وحديدة دبلج وحديدة ما ديري لي دبلج وحديدة يلا سيدي نمشيو تسفيت الجيم اوفر مع دراكو.

0: عصام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه باش نرجع بكم سنه 2025 وينهبط واحد من اروع ومن احسن الافلام اللي هما كانوا متخذين من فيديو جيمز اللي هو فيلم ماينكرافت وما ادراك اللي الحق تاع ربي.
1: ماينكرافت
0: ماينكرافت فيلم ياسر ياسر مزيان وكيهبط 2025 عمل بوز ياسر ياسر كبير وفي نفس الوقت دخل برشا فلوس نحكيه على 960 مليون دولار وورلد وايد يعني في العالم اجمع يتسمى برشا فلوس وشاركوا فيه برشا ممثلين معروفين كيف جيسون موموا كيف جاك بلاك وغيرهم من ليزاكتور اللي كانوا موجودين. ولكن فاينلي العباد اللي تعشق فيلم ماينكرافت حاب نقول لكم راهو فما جزء ثاني او تكمله الفيلم الاولاني اللي باش يكون اسمه ماينكرافت موفي سكويرد. هذا باش يكون اسم الفيلم الثاني. مازال ما عندناش دو سورتي اوفيسيل مازال ما نعرفوش اسكو فما ديزاكتور اخرين باش يكونوا جيست موجودين في الفيلم ماينكرافت ولا هو الحق نتاع ربي. لوبيس الاولاني ما خذاش ياسر ياسر طيارة ولكن يتسمى من أنجح الأفلام اللي كانوا يعني متخذين من فيديو جيمز. الحق نتاع ربي حاجة ياسر مزيانة بتتر أواخر سنة 2027 النجم نراو الجزء الثاني من فيلم ماينكرافت. لهنا نحب نرجع بكم عام 96 وين شركة سوني بلاي ستيشن قررت انها تصنع كاركتر او ماسكوت باش تدخل بها ان كونكورنس ضد شكون محبوب الملايين سوبر ماريو. حسب رايك شكون الكاركتر هذا اللي حب تدخل بيه سوني الكونكورنس؟ كاركتر معروف على الاخر وانصر تماما الناس كل لعبنا الجيم هذايا وعلى المهبطه هبطت على البلاي ستيشن 1. لا نينتندو هذيك فوالا كاركتر ياسر معروف وجبدنا المرلفات على الكاركتر هذا ومقتبس من حيوان بالرسمي موجود معناها خاصه في استراليا.
1: قال
0: لا سوني كونفدو نينتندو كونفود في لا شركه سوني معروف على الاخر
1: كراش بونديكوت. قال
0: كراش بونديكوت صحيح كراش بونديكوت كراشك اللي
1: ما نتفكروش
0: هو حتى الاسم الحيوان بالعربي البونديكوت هذاك حكينا عليه والله المارون هكا شبه شويه فوالا
1: ثعلوب
0: ثعلوب وهكاك نجم نقولوا ثعلوب نجم نقولوا ثعلوب
1: ثعلوب
0: وي اي معاه ثعلوب هو فاست الجيم
1: تذكر مرة تقول ما جاش البالي معناها خاطر انا بالنسبة لي لا شيء معناها يضاهي ماريو
0: صحيح من اكثر الشخصيات المشهورة في عالم الفيديو
1: ماريو حاجة اخرى ماريو
0: كان مش نمبر وان
1: بالحق ماريو حاجة أخرى ما هو يونس اللي ما يعرفش الجيمينج من يقبل
0: ماريو
1: يعرف ماريو
2: يعرف ماريو
1: ولويجي
0: أشهر شخصية في بوكيمون شكون معروفة كان لولو أصفر
1: لا عادو أبي
2: بيكاتشو
0: بيكاتشو صحيح بيكاتشو دوما من أشهر شخصيات الفيديو جيمز اللي تنجم تكون ما عندك حتى ما مثلا معلومة على الجو ولا حاجة ولكن تعرف الكاركتر.
1: ما لعبتش بيكاتشو ما لعبتش بوكيمون جو
0: لا لا لا بوكيمون جو تصورش ليه
1: برسمي
0: ولا لا بوكيمون جو هذا يا ريت الانيم بوكيمون ردوه موجود في الدنيا وين تحوس بتليفونك في الدنيا بالرسمي تستاد بوكيمونات
1: ولا مرة
0: في الدنيا تلقى في كشك في قهوة في شامبوان
1: يلا دي بارتو
2: عادوا محلالي في قهوة دور البورتابل
1: يلوجوا عن بوكيمون
2: قلوا ستار في بوكيمون
0: يخرجوا وراء جروب حاجة بي انك تعمل برشا كيلومترات واحد يدور شوية دم وميم تون يستاد لي بوكيمون
1: 10 سنة تلك تقريبا
0: تستادهم في الدقيقة معناتها ريت تحلك الكاميرا متاع تليفونك تورينا الاستوديو بار اكزامبل نجي انا كنحط الكاميرا ونقام جنبك بيكاتشو فيرتويل انت ما تراش مي انا راه في الابليكاسيون ونشد البوكيمون هذاك ونبدا راني البوكيمونات وكل ونجم نلعب ديو مثلا مع حسن كل واحد لي بوكيمون نتاعو
1: الحقينا
3: انا نسيت صح
0: وفما زيد سكون ابيل ديزارين ليزارين هذوما نجم يجيو في بلايص معروفه في قنطرة في رون بوان في قهوه في كذا. ليزارين هذوما يحتلوهم دي جوار كيف كيف كعبيد مثلا انا عندي جامع حي الخضراء انا محتله حطت فيه لي بوكيمون نتاعي والله
1: جامع حي الخضراء جامع
2: مظلم
1: جامع مخرج جدا حاسين مظلمين
0: فمعناتها كانت يعني الجيم عملت بوز انترناسيونال الى يومنا هذا معناتها لعبت تلعب في الجو هذايا وحاجه ياسر مزيانه وصلت بوكيمون تبيعوا برشا فلوس
1: فيري اميزينغ بالرسمي معناها
0: وي لكن اي فوالا لكن لهنا باش نرجعوا لكراش بونديكوت اللي بعد ما عمل السكسي طيار على الاخر فاينالي باش نراو الفيديو جيم كانيم
1: اوكي
0: وي بشراو كانيم اللي تسمى حاجه ياسر مزيانه مازال ما عندناش اكثر تفاصيل على وقتاش في هبط الانيم ولا شنو باش يكون اسمه معناتها ولا علينا بلاتفورم باش يهبط لينا برشا حاجات برشا دي ليتس سي فيديو جيمز كانوا معروفين برشا بعد ولاو انيم نحكيو على سايبر بانك نحكيو على ذا ويتشر نحكيو على برشا دي جو اخرين ولكن انيم كيف يعني كراش بونديكوت نجمو راهو انيم نجمو نقولوا بتيت شركه سوني تحب تدخل اون كونكورنس زاده في الـ يعني ضد نينتندو الخطر صارت ماريو فما زاده زلدا باش يصير فما دونكي كونغ ولكن بتيتر نستناو 2027 2028 باش نراو فيلم ان شاء الله كراش بونديكوت فوالا
1: هذا هو. يعطيك الصحة دراكو، كانت هذه جيم اوفر اليوم.

0: بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سين على موزايك اف ام. ذكركم على 71113. بعد شوي نلعب على 600 دينار كاش من اهداء الاولى في تونس. 6 اسئله سهلين مهلين ربحوك 600 دينار، 3 اسئله ربحوك 200 دينار. اسئله سهلين مهلين، مازلنا مكملين مع الفايبز نتاع العيد ونتاع على البويسم ونتاع الاحتفالات هذه الكل. ما عليكم تطلبونا على 71113. نرحبوا بتليفوناتكم، مرحبا باصواتكم اللي تنور موجاتنا. ما عليكم كان تطلبونا، وبعد شويه الموعد يكون ان شاء الله في الساعه الثانيه مع الربح في روح تربح. سينو نمشي وتو تسويت الجود فايبس. جود فايبس يلا. رحمة محسن ونوردو هما اللي محتلدين التراند عربيا. سر وقعنا هكا الغنية اسمها غنية جميلة وجميلة جدا. اسمع يونس واعطيني رايك.

توب 3 يلا سيدي باش نمشيو للتوب 3 ونشوفوا اكل الغنيات معناها محترين ترند على يوتيوب في الجمعه اللي فاتت. نلقاو في المرتبه الثالثه الغنيه اللي عندها توعويم محتل ترند، نحكيو على جولدن. توب 3 ايه حلوة ياسر الغنية هذه. في المرتبة الثانية نلقاو بيران.

الورد كاب وما أدراك 2026 لانكونتورنابل شاكيرا معاها إشكون معاها برونا بوي نسمعها توت سويت على موجة

0: اسم على كل لسان.
1: رحب بكم الجديد في على كل لسان. رحب بكم مي, مهلا سهلا.
2: أهلا سهلا, مرحبا.
1: صفا لبيه طيبة, جوك بيهي
2: الحمد لله
1: خد خبيان. يلا سيدي, قبل ما نمشي الاسم على كل لسان, عندك ديديكاس ومي
2: مهلا. اليوم عيد ميلاد إياب الحاج علي, نحب نقولها كل عام وانت حيا بألف خير. أمها رحمة, بها سفيان, وخوها عمر, وخالها ومميتها, خالها مروان بيان سور, مميتها عربية. وأنا نقولها كل عام وانت حيا بألف خير يا يوتا وغالي بيان سور, نقولها كل عام وانت حيا بألف خير, وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, وإن شاء الله نشوفك ناجحة وتكبر هكا وتفرحنا
1: إن شاء الله. يا ربي كل عام وانت حيا بألف خير يا يوتا. يلا عندي ديكاس يونس.
3: لا لا,
1: كيف كيف
2: اقول ايه يا هابي بيرثدي.
1: هابي بيرثدي
3: اي, ان شاء الله كل عام يا حبيبي,
1: ان شاء الله كل عام يا حبيبي. يلا تمشيو تصويت لاسمنا اللي على كل لسان, وفي اسم على كل لسان باش نحكيو المره هذه على الشواطئ في تونس.
2: بدأ باش نحكيه على وزير البيئة لحبيب عبيد, اللي قال أنه باش يتم قريبا الانطلاق في حملة تنظيف الشواطئ, واللي باش تشمل نحو 133 شاطئ على كامل امتداد السواحل التونسية. وقال أنه الحملة باش تنطلق اليوم, أكد أنه الموسم الصيفي باش يشهد شواطئ نظيفة, وتدعيما لمجهودات الدولة في تنظيف الشواطئ وتوفير بيئة نظيفة, يساهم المجتمع المدني والمنظمات بطريقة كبيرة من خلال الحملات اللي يقوم بها, كما عملت جمعية تونس كليناب بشاطئ الزويرع بمعتمدية نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية لدعم الأنشطة البيئية وترسيخ ثقافة المحافظة على المحيط والحد من التلوث, خاصة أن التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية يشكل أحد أبرز التحديات البيئية على السواحل التونسية. الحملات هذه سواء كانت من قبل الدولة مؤسستها وإلا المجتمع المدني والجمعيات, تعكس أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على الشواطئ التونسية نظيفة وجذابة, بما يضمن بيئة سليمة للأجيال الحالية والقادمة. وخاصة لهنا نحكيو على المواطنين اللي يمشيو للشواطئ, وبينتو باش نبداو بلوتو شفناهم توا قاعدين يمشيو بأعداد كبيرة للشواطئ, أنهم يحافظوا على النظافة اللي يلقاو عليها الشواطئ, وخاصة ما يلوحوش الدبابز البلاستيك وغيره, على خاطر التحلل متاع مادة البلاستيك تبقى سنين وسنين باش تتحلل المادة هذية, وبيان سور نعرفوا تأثيرها على البحر, على الحوت زادة كيف كيف, وعلى بعديك شنو يبشي يصير في البحورات متاعنا.
1: اكزاكتمون, هذا هو. دونك اليوم نحاولوا انه نحافظوا على الشواطئ متاعنا تكون نظيفة يا سيدة عايدة, هكا ولا ليه؟
4: هو الحملات من نوع هذا لها سنوات من اللي بديت. الحقيقة المجتمع المدني في المسألة هذه عامل مجهودات كبيرة. هلين خلي لك الكلمة ليك خير.
3: متأكد أنا ثم مجهودات كبيرة برشا.
4: في صوتي بدي بشيور.
3: كل عام قاعدين على نتحول.
1: هكاكا أمود لطيفة نفس الشيء. هذاك علاش. يلا
3: جمعة جمعة.
1: أمود جمعة. ليعطيني ما كبر ليعطيني مرة.
3: سي فغي معناها دأبنا معناها منذ سنوات على تنظيف الشواطئ, وعادة ما تكون الحملات هذه تقوم بها معناها يعني منظمات المجتمع المدني أكثر منه تقوم بها البلدية أو جهات هياكل رسمية. دونك بيان سور مسألة مش مرتبطة فقط بالمسألة الجمالية, بالمسألة الوظيفية أيضا. الشواطئ زي ما تكون نظيفة قد ما نحسوا الناس بكونوا بوجوب تنظيف الشواطئ. ديما نعرفوا أنه المواطن التونسي سواء باش يمشي بحر ولا باش يمشي حوز عنده مشكلة قديمة وأزلية ومتقادمة مع الفضاء العام. بالفضاء العام بالنسبة ليه ما يشبهلوش, مش متاعه. دونك ما لا يتوانى في أنه نجم يوسخ ما عنده حتى مشكلة, وخاصة كونه شواطئ السنوات الخارجية خاصة بعد ارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الناس ولا تمشي برشا للشواطئ. دونك ماذا بينا الناس اللي يمشيوا يتفردوا, وخلوا الناس اللي بعد بدا يجيوا يتفردوا, لأنه هو بيدو نجم يرجع. المسألة أنه كما كنا نحكيه معناها توا كنا نحكيه عن ناموس زادة كيف كيف مرتبطة زادة بالحكاية هذه باش واحد يمشي بحر.
1: ليه برشا هو اليوم السيد الوزير معناها يحكي يقول لك أنه نمشيوا ننظفوا, على خاطر تعرف علاش؟ على خاطر توا فما ناس تمشي بدري للبحر كما يقولوا فيها, فتوسخ البحر. راهو بطريقة أقل ما يتقال عليها معناها فيها برشا همجية
3: وهمجية غير مسؤولة
1: همجية كبيرة. وما زلنا في بعض الجهات نهزوا نغسلوا الفرارج في البحر, ونغسلوا الصوف في البحر, سخطوا الصوف يغسلوا في البحر, يقول لك يزموا بالملح باش ينحي منه, يبدا توما كل موسم الزز واضح. ولا كيما نحكي معاك راهو فما منهم مرة عندها الحكاية سنوية مرسى كوب. مرسك بتخيل انت
3: مرسك الصوف عنده من
1: الغنم مرسك ليه جايبين عبيد هكا حطتهم الاقدار كما يقولوا فيها يغسلوا في معناها غاديك. دونك باش تفهم انت اليوم زاد طو الناس هذوما ساعات عن جهل, ولكن العبيد الاخرين اللي تمشي وتنظف
3: نحكيو على الناس اللي عن قصد راهو احسن, ولا الناس اللي على ثم يعني تقصير
1: فما كل سيف سامحني قديش من مراه كبيره وراجل كبير وطفل صغير يتجرح بالكزاز عزيز كيف مسحب. كيف خويا انت باش تمشي غديك باش تحتسي ولا امورك تحب تعمل تعمل على البحر بعد خويا نظف خلي نظف معناها الانسان راه ينظف مضرب وخلي مضرب
3: فما حاويات فما موجود شفت
1: فما حاويات يا خويا ما فماش حاويات ما
3: حط في حط في كيس بلاستيك
1: هزيد ما كجبت ولا لا
3: حط على الاقل في كيس بلاستيك حطه في كرابتك
1: ولا جيت كيما جيت كيما خديتها نظيفه خليها نظيف اليوم دو بريفيرونس نشوف في برشا ناس اليوم تمشي على البحر تقول لك خساره دوماج قداش نخسره ونعرفوا قطعه البلاستيك قداش تقعد من عشرات الاعوام حتى تتحلل القطعه هذيك نتاع البلاستيك دونك اليوم فما معناها الاحساس بالمسؤوليه والحس بالمسؤوليه غايب فوق هذا الكل انه قاعدين حتى البحورات اللي باش يمشي فيها المواطن الكريم واضح ولا معناها عامة الشعب اللي يمشي اليوم فما مثلا كيما شواطئ كيما مثلا الزوارع ولا غيره اللي اكسيسيبل معناها الناس في الاخر في نهاية الامر حقها تمشي معناها تمشي القايع اللي نجموا يمشوا لها بالبوس ولا نجموا يمشوا لها بلواج ولا يكريو كاميونة كيما معمول به في عدة بقايع دونك اليوم اقل هن اضعف الايمان انه البقايع هذوما نخليهم نظاف
3: شويه مسؤوليه شويه احساس بالمسؤوليه
1: برشا مسؤوليه مش شويه مسؤوليه برشا مسؤوليه ومستحقين اليوم راهو نوعيو انا نمن ديما بانه يجب التوعيه معناها بالكبير للصغير كيف ما يتقال وكل انسان كيف ما قلنا يتحمل المسؤوليه نتاعو رايكم كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزيك فيلم
5: اسم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للستة متاع العشيه
1: وهكا نكمل معكم ساعتنا اللانية على 71-113 بعد شوية ناخذوا تليفوناتكم في المباشر شوية آخر نلعبوا على قديش نلعبوا نستمد دينار كاش من هذه موزيك فهم بعد الأخبار أخبار الخامسة على موجات الأولى في تونس باش نحكي وعلى اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين اللي كان البارح احتفل به العالم البارح ويكاند دونك ما نجموش نحكيو عليه اليوم لازمنا نحكيو شنو هي مخاطر التدخين اللي ماخذ ذلك بعد شوية بروفيسور ذكر لهيذب باش يكون ضيفنا هوني في استوديوهات موزايك اف ام نحكيو معاه اليوم على الاساليب الجديده للتوقي والاقلاع ايضا التدخين ومخاطر التدخين على الصحه وخاصه على صحه القلب هذا الكل بعد شويه في الساعه الثانيه من على كل لسان كما عودناكم هاي تيك الناس تحكي نحكيو على 1 جوان 1955 غرة جوان يا حسرة هكا ولا
3: غرة جوان
1: هذا هو التاريخ
3: زوج تواريخ اللي
1: بالحق
3: هي عيد النسب بيان سور وايضا انه معناها 1 جوان 2021 فقدت تونس والعالم العربي والاسلامي والعالم هشام جعيط واحد من اكبر المفكرين الكبار في الدنيا
1: لا يرحمه سي هشام

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: 10 أيام على انطلاق كأس العالم. والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي تبلغ خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 حوالي 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط، وهو يمثل زيادة بنسبة 49.2% وفق معطيات صادرة اليوم الاثنين عن المرصد الوطني للفلاحة. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 93.9% لتبلغ 295.4 ألف طن، وذلك رغم انخفاض متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% خلال نفس الفترة ليستقر في حدود 12.67 دينار لكيلوغرام الواحد. ولا تمثل كمية زيت الزيتون المعلب سوى 12.5% بينما يتم تصدير الباقي في شكل سائب، كما أن فئة زيت الزيتون البكر الممتاز تمثل وحدها 83.5% من إجمالي حجم الصادرات. وتستحوذ السوق الأوروبية بحسب نفس المصدر على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 56.6%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 23.2%، ثم آسيا بنسبة 12.1%، وأفريقيا بنسبة 4.5%. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم الاثنين على نتائج القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية، والتي تم تنظيمها أمس الأحد بكامل ولايات الجمهورية وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة محمد تليم نصري. وأضاف النصري أن المجلس أذن بنشر قرار النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج، مشيرا إلى أن القرعة تهم الفترة الممتدة بين 5 جوان إلى غاية 4 سبتمبر 2026. وأكد المنصري أن العملية تم تحت إشراف الهيئة وكامل أعضائها بدون أن يتم تسجيل أي شغور، وأفضت إلى صعود 44 شابا في رئاسة المجالس وعضويتها، إضافة إلى تسجيل صعود 38 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة في عضوية المجالس. المصالح الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة تقوم بإنجاز عمليات مسح وصيانة لحواشي الطرقات المرقمة والمسالك الفلاحية في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد. شملت أكثر من 550 كيلومترا من الطرقات المرقمة وأكثر من 850 كيلومترا من المسالك الفلاحية وفق ما أفاد به مسؤول جهوي لموزيكا. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد اليوم الاثنين على أن بلاده ستسهل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز الذي تعطلت فيه حركة الملاحة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير الماضي. وقال بيزيشكيان لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد تام لتسهيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وضمان مرور سلس ودون عوائق للسفن اليابانية وفق ما فادت به الرئاسة الإيرانية. وتعتمد اليابان بشكل كبير على مضيق هرمز لاستيراد المحروقات. وزارة الصحة اللبنانية تقول أن حصيلة القصف الإسرائيلي

0: الإسرائيلي على لبنان ارتفعت مشيرة إلى سقوط 3433 شهيدا و 10395 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: موجات موزيكا فام، رحبوا بكم من جديد في على كل سين. بعد شوية الموعد يكون مع رقمنا على كل سين ومع الربح زدا كيف كيف في روحة الربح.
1: نحبك فايق يا هديك، بالشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية،
0: وفي على كل لسان وقاية الربح تتشفيت في روح تربح.
3: روح تربح
0: أي سيدي، معنا مريم من قرنبالي. عسلامة مريم، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو عسلامة،
0: مرحبا يا مريم، لباس؟
4: مرحبا، وينك؟
0: الحمد لله، ويني فرس جو، وين مش نكون. عجبتني وينك يا مريم. هاي يا مريم، هاي قدمنا روحك مريم، شتعمل في الدنيا؟
4: أنا مريم فنيرة من قرنبالية،
0: تشرفوا.
4: نخدم بريباراتريس في لابو.
0: تحية ليك يا للهي، ربي يجيب لك القسم وربي يعاونك. ثلاثة أسرة لمئتين دينار، ستة أسرة لستمئة دينار. حاضرة أختي؟
4: حاضرة.
0: قولوا توكلنا على الله، يلا جو.
4: توكلنا على الله.
0: يلا، شنية عاصمة ألمانيا يا مريم؟
4: عاصمة
0: شنية عاصمة ألمانيا؟ هكا تو مريم بخيبارات خيصة نعرفوش عاصمة ألمانيا. أي ما تعرفش قولي باس. يلا. كيفاش؟
4: باس.
0: يلا. شكون يقدم برنامج ميدي ماج على موجات موزيكا فام؟ يا مريم.
4: نسأل أصعاب اليوم.
0: نسأل أصعاب. ميدي ماج قد فينا في البرتاني، وعاصمة ألمانيا هي برلين. مريومة، إن شاء الله في فرصة أخرى. تحياتنا ليك والمستمعات ومستمعينا في الوطن اللي قبل تسمع فينا على 92.9 FM.
3: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هاي سيدي، نرحب بكم وين ما كنتم. شو تسويت؟
5: وينك خويا
0: على كل لسان؟
5: مرحبا. وينك خويا حسن؟
0: هاني بحذيك يا سيدي.
5: مرحبا يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا. يلا سيدي، شو تسويت؟ رقم على كل لسان. هاي
3: رقم على كل لسان.
0: البارح العالم احتفل باليوم العالمي ضد التدخين. باش نبداو واضحين، اليوم العالمي هذايا اللي يذكرنا في كل عام انه لازمنا نردوا بالنا. قلنا اليوم ناخذوا مستثمرين بالتليفون، دلنا عليه عام سنين. قلنا للدكتور الهيثم، بنحب نشوف الاطلاله المشرقه نتاعك بحضنا في الاستوديو. رحوا بيك دكتور الهيثم، اهلا وسهلا. سي ذكر الهيثم كالعاده مشكور في كل مره تقدم لنا المعلومه وتقدم لنا زاده كيف كيف النصيحه. علاش العالم يحتفل بلا جورني مونديال سون تابا؟
6: نرحب زاد انا بيدي زاد المستمعين،
0: نرحب
6: بالمستمعين الكل، وان شاء الله المعلومه توصلهم وتكون معلومه صحيحه ان شاء الله.
0: ان شاء الله به نحتفلوا به اليوم العالمي هذا في اخر مايو من كل عام، ولكن يقول القائل المفروض بانه في كل يوم نحكيه على مخاطر التدخين، هكا ولا
6: صحيح؟ خاطر راهو فيه كل يوم تدخين، ونشوفوا في الاعداد اللي قاعده تطلع، نشوفوا بالخاص في الصغار اللي قاعدين يوصلهم التدخين وانواع التدخين الجديده والنيكوتين، معناتها فما برشا الامور داخله بعضها، وحتى طرق نتاع البيع تغيرت، وما عادش فما المونوبول نتاع ليتا في بيعان الدخان، وتبدل برشا حاجات، والدخول نتاع الانواع نتاع التدخين، معناتها فما برشا تغييرات لازم يكون ضدها الدوله والاطباء والصحه يكونوا فايقين للحاجات هذه كلها.
0: برشا تساؤلات اليوم نجم نطرحوهم. برشا عبيد يقول لك شنو اهم الحاجات اللي تنجم تخلي اليوم نهار كيف ما اليوم عنده تاثير اكبر، معناها ما تكونش عندها انفاء افماغ. ها ونحكي واليوم نجيبوا دكتور لهيذب به برشا، وبعد بنهارين نجيبوا طبيب اخر باش يحكي لنا، كانه اوكازيونيلمون نحكيوا عليها الحكايه هذه.
6: لا ماهوش اوكازيونيل، خاطر احنا في الخدمه نتاعنا كل يوم، معناتها كل الخدمه نتاعنا كل باسيون كل مريض يجي باش تعاودوا نفس الحكايه، ومن غير ما نقلقوا احنا، لا احنا نقلقوا لا هو يقلق، معناتها احنا نعاودوا نفس مش نفس الديسكور، لازم كل مره نركز ولا حاجه. كما عملناه حكيت معاك وقتها، ركزنا قلنا كي يوقف الانسان التدخين اليوم شنو يربح غدوه، شنو يربح بعد غدوه، شنو يربح بعد شهر.
0: تنذكروا بها
6: هذيك، تنذكروا بها هذيك. الترهيب انا ما نحبوش برشا، فما ترغيب وفما ترهيب، انا نفضل ديما الترغيب. اثناء منظمه الصحه العالميه ومنظمات الجمعيات لامراض القلب في العالم وامراض الرئتين قالوا نمشيو لهذوما البدائل نتاع التدخين اللي يحبوا يدخلوا بهم الناس لعالم النيكوتين. باش يدخلوا به بالخاص الشباب لعالم النيكوتين بالترغيب بالالوان بالليغو بال
0: حتى نجيهم لو تسمح دكتور لهيد. ولكن قبل هذايا اليوم نقولوا بانه فما حاجات النجم مزيد كيف كيف نحركوا بهم ونوعيوا بهم الاطباء، لانهم هما نحكي اطباء الخط الاول ولا الخطوط الاخرى والخط الثاني وغيره، الاطار ده كيف كيف الشبه الطبي والناس الكل هي تعمل موبيليزاسيون على خاطر العباد كي تسمع فينا كي يقول لهم انا احسن لهم مالي مد كيف واش راه الدخان يضر الصحه الى ما اخر ذلك ما يسمعوش كلامي. كي تكلم انت وزيت اون فوا اوتوريزي سالم قرايتك يقولوا تيا ان كارديولوج كي نوز افيرتي اه فما يظهر لي يا بيرين لا دومور
6: كيما قريتك حسن راه قاري ميديسين راه نعاود كل ما نجي هنا
5: حسن
6: راه دكتور مانيش نسيبك مانيش نسيبك يزوم يسمعوا كيما يسمعوني انا
0: سيدي بارك الله فيك. ايوه دونك كيفاش نجموا اليوم اون موبيليز لوبينيون
6: كيما قلت لك موبيليزاسيون ما يلزمناش نقلقوا ويلزمنا كل عام نختاروا اكس نتاع خدمه اكس نخدموا عليه واكس اللي باش نضربوا فيه نضربوا به الاندستري هذه ونضربوا به الدخول نتاع سورتو نتاع الشباب للعالم التدخين. فما ترغيب كما نقول لك فما ترهيب زاد حتى في ترهيب زي ما نحكيوا عليه راهو في العالم رانا احنا 8 مليارات مليار و200 يتكيفوا راهو مليار و200 وفي العام يموتوا 7 ملايين 7 ملايين ما فما بلدان سكانها 7 ملايين فما بلدان يكون يموتوا كل بالتدخين
0: بالتدخين
6: و7 ملايين هذوكم راهو فيهم مليون ونص تدخين سلبي معناتها لا عملت لا يد ولا ساق
0: ايوه فيمور باسيف
6: فيمور باسيف راجل هيتكيف ولا مرته تكيف هو ما يتكيفش ولا يخدم في قهوه ولا ولا في مسجون في سجن ينجم يكون في السجن ذا يكيف وراه كل راهو الناس في غرفه في سجن الناس كل الناس كل يتكيف
0: باللي يتكيف واللي ما يتكيفش
6: حتى اللي ما يتكيفش راهو يتكيف معناتها فما عليك 7 ملايين قاعدين يموتوا بالتدخين كل عام منهم مليون ونص تدخين سلبي.
0: التدخين السلبي اليوم اللي نلقاوه مازلنا احنا في تونس مازلنا متاخرين خاطر البرة في ريستوران مستحيل تتكيف معناها اللهم كلكو زيكسيبسيون في قهوه كيف كيف احنا لي بارتو تنجم تتكيف وتساعات تقعد انت خدينا وانا بخيل ابيتيود حتى في دي ريونيون في في قاعات مغلقه لعبات تتكيف. اليوم شنو الى اي مدى معناها مخطر هذا التدخين السلبي؟
6: التدخين السلبي كما قلت لك معناتها انسان مع عمره ما دخن وعمره ما حتى نزيد فما عادات اخرى نقولوا فيها فما ناس يقول لك هاني نتكيف وما نخزنش لو انت سلبي انت حتى ما تكيفش بالكل واللي بجنبك يتكيف فراك باش تمرض خلي اللي يقول نتكيف وما نخزنش معناتها ما فماش خطر راهو كيف كيف نفس الخطوره
0: معناها يبوخ تقول انت
6: يبوخ وفما اللي يقول لك انا لا نعمل الرياضه ما نخافش
0: اي
6: نعم اللي يعمل الرياضه ويتكيف اخطر من اللي يتكيف وما يعملش الرياضه
0: ابو
6: راهو اللي يعمل رياضه وبعد يعمل سيجارو في ميتون تاع كوره راهو قابل باش يعمل موت الفجر اللي حكاوا فيها بعض الرياضيين وما حقهمش حكاوا فيها حتى باش يغلطوا برشا ناس وبرشا حالات من موت الفجر اللي نشوفوا فيها توا راهو متدخين.
0: التدخين
6: اش معناتها؟ معناتها الشرايين تاع القلب نتاعك احنا راهو نعيشوا بشرايين ثلاثه شرايين في القلب لي زارتير كورونير الشرايين التاجيه كان واحد منهم بركه يتمس ولا واحد منهم يتجرح من داخل
0: لا قدر الله
6: وهذايا التدخين متسبب فيه يتجرح وانت تعمل في مجهود رياضي راهو باش تعمل جلطه والجلطه تنجم توصل النجم ونخلطوا نسرحوه كي نجم يعمل موت فجأة ومن بعد نحطوه على التلقيح ونحطوه على حكايه اخرى تلقاه هو يتكيف وياكل في ماكله مش صحيه ويعمل فيهم كل العمايل الكل ومن بعد يقول لك راهو صارت لي جلطه هذه من التلقيح نتاع عام 21
0: نتاع عام 21 اكزاكتومون. اليوم الشباب زاد كيف كيف كيفاش نجموا نحسنوا الوعي عندهم هما كيفاش نقول لهم يا خويا ساعات يكروا على بعضهم ونعرفوا بانه كان تسال اي واحد يتكيف كيفاش اول سيجارو اول سيجارو والله يا صاحبي مدي سيجارو قال لي جر معناها اليوم على الأقل هيت نمنعوا وهذه دعوة الأولياء يسمعوا فينا تو برشا مروحين في الكراهب مع صغيراتهم راهو مش تشد صغير تفشخك تعطيه تريحة ليه ماهوش عمرها ما كانت الحل هذاك هيت نعاونوهم اليوم نهزوهم لدي سبيسياليست لشكون نمشي
6: فما صورة كما صورة قبل كما الممثل كنا صغار نتفرجوا في الكوباي الكوباي يتكيف معناتها هو البطل وقتها الأمريكان يتكيف تو البطل ما يلزموش يتكيف ما يلزمش ترى البطل نتاعك يا رياضي ولا بطل نتاع موسيقى ولا ممثل ولا ما يلزمش ترى الايدول نتاعك يتكيف هذيك اهم حاجه. الحاجه الثانيه
5: سي اوتوبيك سي
6: رياليزابل حاجه من الحاجات نعاونوا بها
0: روحي
6: بل قالوا اللي يظهر اللي يتكيف في القسم نتاعهم اللي كنت نقرا هو اقوى واحد في القسم هذاك الباندي نتاع القسم هو اللي يتكيف تو ولاو الاولاد يقولك يا مسكين يتكيف مسكين هذاك يتكيف الوعي هذاك فلان مسكين عندي صاحبي مسكين يتكيف وما نجمش يبطل ولا صاحبي مسكين بوه يتكيف دونك بدات فما ليماج نتاع بيجوراتيف نتاع عبد يتكيف هذيك مهمه ياسر الصوره نخدموا لازم الصغار تخدم لهم برشا على الصوره وما عادش زاد نخدموا على الحملات القديمه نتاع افيش ونتاع برنامج في التلفزه. لا راهو صغار ماهمش في التلفزه، صغار ماهمش في الافيش، صغار راهم في المواقع
0: الديجيتال. اليوم فما تجربه رائده في المغرب اليوم فيما يتعلق بمقاومة، معناها بانه نوعيوا العباد اترافير دي جو اترافير دي ابليكاسيون، حاجه تعمل ستين كيف معناها بالحق كي تشوف صنعت بايدي تونسيه. نقول لك تعملت بايدي تونسيه للديفلوبور توينسا، وكيف كيف العباد اللي عملوا الاستراتيجيه توينسا نفرحوا احنا والمغاربه اخوات، معناها ماناش قاسمين. ولكن يقول القائل اليوم يزلنا نبدلوا كما قلت انت في الطرق نتاع التعامل نتاعنا. اليوم كيفاش نجم نقيسوا زاده بطريقه ملموسه واضحه نجاح الحملات نتاع مكافحه التدخين وبخي دي جون وبخي دي سوجي اجي الى ما اخر ذلك؟
6: كما قلت لك الحملات لازم فما وجوه معروفه لازم تخرج وتحكي، فما ممثلين مشهورين إذا كان يخرج يقول أنا كنت نتكيف وكيفاش كانت حالتي وتوا وبعد ما بطلت كشنو وليت كنت ما نطلعش الدروج نتاع داري تو وليت نطلع لاعبين نتاع كورة مغنيين فنانين دوك فما ليماج لازمنا نوصلوها بالطريقة هذه.
0: سورتو حضرنا في بودكاست جديد اسمه مامي مع يونس دوك هذاك علاش
6: دوك انا عندي امل كبير في يونس باش يعاوننا في
0: يعاوننا يونس
6: باش يعاوننا في الامور.
0: احنا هبش نشهيوا سي يونس دكتور ذكر لهيذب. اليوم الانسان اللي قرر نهار 1 جوان يقول لك اي خويا سي ما ديرنيير سيجاريت، فما برشا ناس تاخذ هذا القرار الجريء نتاع انه نقضي عليه ولا يقضي عليه. Il faut beaucoup de courage. Il faut ma préparation mentale, certainement. Tire. فما اليوم لي زاديكتولوج مثلا اللي يعاونوا، فما لي بسي اللي يعاونوا، فما العباد اللي تعمل تنشوفهم بعد لي ثيرابي اللي نجموا نعملوا بهم نعاونوا بهم. ولكن انا اليوم وقفت الدخان كيف شنو يصير في بدني
6: به توا سي يونس وقف الدخان توا وهو توا الخمسه توا الخمسه العشيه
0: أيوة.
6: واحد جوان ثمانية متاع الليل الدقه متاع قلبك باش تهبط باش تنقص، نبضات القلب باش تنقص، التونسيون نتاعك باش تنقص، 9 8 نتاع الليل التونسيون باش تنقص، بعد اسبوعين اكل كحه وتقوم بها الصباح والبلغم ماكش باش تقاها باش تتنحى.
0: واو.
6: بعد سنه الريسك نتاع القلب نتاعك باش ينقص القلب 50%. بعد 5 سنوات كاينك ما تكيفتش بالكل. الريسك كاردياك، الريسك حتى لا قدر الله مرض سرطانيه، الكل كاينك ما تكيفتش. يعني الامور بالوقت راه محسوبه وسهله برشا بحسبها وتشوفها، تكون ما تطلعش الدروج وتولي تطلع الدروج، تكون ما تعملش حاجات تحبها رياضه والا حتى اي حاجه اخرى تعطيها مجهود تولي تعملها بسهوله. دوك التغييرات تراهم وهذا هو اسلوب نتاع الترغيب اللي
0: لا اسلوب جميل وجميل جدا. شوف انت ليفولوسيون وزيد كيف انا نحب راه اسلوب الترهيب زيد الدكتور ذاك اللي هذا، لانه الانسان المدخن عرضة أكثر للجلطات وكيف كيف حتى الرواري متاعه، معناها أنه ينجم يعمل فاسيلمون لزافكسيون لبنوموني لقدر الله وأمراض أخرى، معناها
6: أمراض سرطانية تتأثر فما انفجار كبير في الأمراض السرطانية في الأمراض الصدر يعني في الرئتين والبرونكوبولمونير مثلا الكونسير برونكوبولمونير قاعدين يطلعوا بطريقة كبيرة وقاعدين العباد حتى صغار وحتى نساء ما تكيفوش بالكل اللي هما في كيما قلت لك تبجيز
0: الباسيف
6: دونك قاعد الرقم قاعد يكبر ياسر ابار بيان سور من المرضي كارديو فاسكولير وفما حتى المثانه الشكاره نتاع الشكاره المثانه كل يتمسوا بالتدخين هذايا اللي هي حاجات موجوده في التدخين الكلاسيكي.
0: اليوم فما ديزالتيرناتيف يقول لك اليوم باش نقلع معناها انا على التدخين نحاول اني نعمل معناها اللي نعم سميوه سيفغاش تباجيك، اليوم نبدا باني نحي الدخان ونمشي نحو ديزالتيرناتيف. اليوم شنو ما اعز ديزالتيرناتيف بلوس اوموا
6: فماش اعز كل عبد راهو كيفاش ينجم يمشي معاه.
0: اي نبدا معاك انا باش نعطيك كنت يقول لي اليوم
6: فما حاجات انا نكتبهم حتى وصفه كي مش نمشي لزميلي طبيب يعمل اكوبانكتور نكتب وصفه نبعثه لزميلي طبيب اللي يعمل اكوبانكتور نبعثه لزميلي بسيكوثيرابوت نبعث له كيف فما اللي يعملوا ليبنوز فما هذوما نكتبهم بوصفه طبيه معناتها يمشي وإفكاس وفما نسبه النجاح نتاعهم 80-70%
0: بان اليوم حبيت ان نبطل نقول انا مثلا الصغار سورتو لي جون وهذا خطر كبير وماذا بينا تعطينا رايك العلمي فيه هما الفاب اليوم اللي ما نعرفوش اش فيه الفاب دكتور لهيف.
6: بالضبط الفاب حاجه مخترع برشا حتى منظمه الصحه العالميه سنة واحد من ليزاكس اللي بيخدم عليهم بيخدم عليهم كيفاش الفابوتاج هذايا ولات كاينه حلوه ولات كاينه شوينغوم ولات فيه دي بارفان دي غو ولات كاينه صغير متوجهه للصغير ولا اللاكس نتاعهم هذايا كل يخدموا على ما تبداش بهم البرودوي هذوما معمولين في الاصل باش تقلم التدخين الكلاسيكي للتدخين هذا وبعد توقف هو هي ايتاب ترانزيتوار. ولات الشركات تخدم على الصغار هذوكم باش يوليو عندهم ندخل النيكوتين بدنهم، والصغار يسون بلو فولنيرابل للنيكوتين، النيكوتين يمشي فيهم اكثر التركيز. انا صغير حاجتي بيه في العمر هذاك حتى 20 سنه حاجتي باش يركز في قرايته، التركيز هذاك باش يضيعه وماهوش يلقاه كما باش يتكيف، ما موش باش يلقاه كان باش ياخذ دوز نيكوتين نتاعو، معناتها سي ضرب فيه هذاك
5: الاديكسيون
6: سي ضرب وهو يحسها اكثر ويتقبلها اكثر من عبد ادولت. مثلا انت في عمرك توا تحب تبدا تدخن توا مش باش يضرك كيما باش اللي هو اللي عمره 13 14 سنه وبدا بلعبه بلعبه يسخيلها شوين قوم ولا يسخيلها حلوه ولا اللي هذايا لاكس كبير تخدم عليه الاو ام اس توا ما تبداوش بهم لي هذوك الحاجات المعوضه للتدخين. يصلحوا لنا ممكن يحتمل يصلحوا لنا باش نغيروا من التدخين الكلاسيكي لهذايا صحيح اقل خطوره من التدخين الكلاسيك اما ماهوش بالسيف ماهوش سيف الدرجه هذيا
0: ليه وما نعرفوش اليوم شنو في وسطه بالضبط
6: خاصه حد ما يعرف مصدرها وحتى حد ما يعرفها شركاتها عملت عليها ديزيتود ولا ما عملتش حتى حد ما يعرف.
0: وساعات اليوم عباد اللي دخلت في الدار خلطه معناها دكتور لهيذا بيقول لك هاو يبيع فلان الليكيد وبر لوج عليه شنو فيه الليكيد ما تعرفش عليهم شنو قاعدين يحطوا فيه. اليوم ناجحه فما ديزيتود فما كيف كيف نعرف بأنه العديد من الدراسات والبحوث العلمية تقول لك أنه من الحاجات اللي موسم معناها عالميا يسيو بها هو أنه المرور في رحلتنا الإقلاع على التدخين هو أنه نمر من الدخان اللي تشارعوه بالبريكية ولا بالوقيدة إلى لتباشوفي لأنه إليه موان نوسيف.
6: بالضبط كما قلت أنت توا هو سين فورم ترانزيتوار باش يقعد حاجة معناتها مرحله
5: تقليه
6: من التوقيف من التدخين، معناتها ديما يردوا بنا راهو ما نبداوش به حتى كان تباشوفي راهو فيه خطور راهو فيه نيكوتين وفيه اديكسيون نفس الشيء. وليزيتود تعملوا صحيح هو اكثر واحد تعملوا فيه ديزيتود وتعملوا حتى ديزيتود عملوها طب افيك ديز اورغانيزم انديبوندون معناتها عملوه بهيئات علميه ما تعملش بشركات راهو لازمنا نعرفوا راه الشركات ما عندهاش الحق تعمل هي ليتود راه تعدى بهيئة علمية وتعدى بكلية الطب وتعدى بمخابر متاع بحث هم اللي عملوا الأبحاث
0: وراتلي
6: هو أقل خطورة من التدخين التدخين الكلاسيكي وهو إتاب انترميديير باش نقلوا على التدخين. بالطبع ديما نعاودوا ما نبداوش به
0: ما
6: ندخلوش عالم التدخين به
0: لا ما ندخلوش به
6: ما ندخلوش به
0: ريكوموندي للعباد
6: الوماس ما تحبوش برشا الوماس حتى في ريكومونداسيون تاعها ما تحكيش عليه برشا. بعض الجمعيات الطبيه العالميه كيما الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب اللي احنا مومبر فيها يقول لك سي مويان انترميديير دو بور اريتي معناتها التبا. اما كيما قلت لكم مهم نعاودوها ديما حدا نعاود تو قاعد تسمعوا فيها نعاود ما نبداوش به التدخين هذا
0: ولا اكزاكت ما نبداوش به. كان انا مدخن عندي سنين ونحب نحي معناها في الرحله نتاع سيفغاج دافاجيك نتاعي نجم نبدا به اللي فما لي باتش فما فما برشا حاجات اخرين نجم زاد كيف كيف نستعملوهم هكا
6: فما حاجات انا زاد نشجع عليهم ابار لي فنوز وبار الكونسلتاسيون تاع البسيكولوجي ولا والبسيكوثيرابي ولا الاكوبانكتور اللي هو الطب الابر هذوما نشجع الوقت بالابر نشجع عليهم. الحاجه اللي اقل خطوره هي انك تاخذ نيكوتين في ساشيه هذيك مثلا ساشيه تحط نيكوتين تحت اللسان باش ياخذ النيكوتين نتاعو المدخن ويقل على التدخين. انا حاجتي باش ينحي
0: الكودغون
6: باش ينحي كل راديكو ليبر باش ينحي السي او المونوكسيد دو كربون اللي هو اللي يعمل لي فازو كونستري اللي انا يقلقني في الشرايين تاع القلب يعمل لي انكماش في شرايين القلب هذوك ما فماش كل فما نيكوتين صحيح نيكوتين طلع شويه نبضات القلب ما عندهاش مفعول كبير على القلب عندها مفعول على الدماغ وعلى الكوتيمونس مي انا وما نتهنى على القلب والرئتين ماهوش باش يضرهم حتى شيء اذا كان ناخذ كاساشيه دو نيكوتين اللي يتحط تحت اللسان. بيان سور الباتش زاد كيف كيف مرحب به للعلكه الشوينغوم زاد كيف كيف نفضلها على التدخين السلبي والتدخين الالكتروني. من بعد الحاجات الاخرى كما قلت لك ما
0: فوالا اكزاكتومون وديما نقولوا مثال اشرا ونستشيروا ديما طبيبنا طبيب العائله ولا كيف كيف اطباء الاختصاص وينجموا يوجهونا معناه موجودين اللي موجود في القطاع الخاص ولا في القطاع العمومي. المهم نبداو هالرحله هذه غدوه 2 جوان بالنسبه ليوم العالمي للامتناع عن التدخين باش ينتظم اللقاء المغاربي الاول حول التدخين في منطقه المغرب العربي باش يجمع ثله من الاطباء في منطقه المغرب العربي فيهم اساتذه كذا من تونس من الجزائر ومن ليبيا. ماذا بينا تحكي لنا اكثر على هالتظاهره هذه خاصه انت فيها دكتور لهيب باش تنشط زوز باش تعمل لي كونكورونس خويا باش تنشط زوز حلقات غدوه على في وسط
6: غدوه ان شاء الله. تشوف منظمه الصحه العالميه كيتكلم تكلم على غرب المتوسط ولا شرق المتوسط ترى المنطقه نتاعنا راهي العالم كل التدخين قاعد ينزل المنطقه اللي منطقه المغرب العربي شمال افريقيا التدخين قاعد يزيد دونك يلزمها لهوه خاصه يلزمها اللي تكون ريزو عندنا ريزو نتاع اطباء يخدموا على الاقلاع على التدخين يلزم الاطباء يكونوا هم مقتنعين باش نجموا يقنعوا المرضى نتاعهم يعني فما خدمه كبيره لازمها تعمل على غرب المتوسط يحكي عليها يحكيوا عليها في الواميس دونك احنا باش نمشيو في الاكس هذايا ان باش يكونوا نبداو بالاطباء ومن بعد الاطباء يتعدل المرضى نتاعهم.
7: والمنع زاد دكتور المنع في الاماكن العموميه
6: المنع هذاك السلطات هذاك خدمه خدمه السلطات
7: فما مسؤوليه زاد خاطر البرا هيك علاش نقصت
6: لانه صعب وحياته اللي تكيف تبع
7: حياته باش تخرج معناها باش تمشي للريستورون ماكش باش تقعد داخل خارج دونك هيك علاش نقصت في الدول الاوروبيه اللي هي ممنوعه في كل الاماكن العموميه هنا ما عنيش المنع هذا مش مطبق.
6: هما يسميوه البروسيدور هذه الامباور تاكلها ديزابريفياسيون تاع حاجه منهم هذه المنع وان حياه المدخن تكون صعيبه يبدا يلوج على بقعه باش يتكيف فيها ينجم ما يلقاش ويزم يكون السوم تاع الدخان غالي بالطبع احنا في البلدان احنا كي يطلع السوم تكثر التهريب
0: الكونتروباند
6: وتهريب وتهريب زاد يجي تدخين ما حتى حد ما يعرف المصدر نتاعو ما يعرفش حتى شنو في وسطو سيجارو الحشيش اللي في وسطو شنو هذاك ولا الفلتر شنو ولا الورق شنو حتى حد ما ينجم يعرف التدخين المهرب وتدخين يسميوه المضروب بلغتنا شنو ينجم يضاهي يعني.
0: باش جوست اخر سؤال دكتور ذكر لهيد قبل نخلي كلمه الختام للمستمعات والمستمعين غدوه نرجع معاك للقاء المغاربي الاول حول التدخين في منطقه المغرب العربي باش تخرجوا اكشن بلان باش تكون
6: طبعا فما ورشات في ورشات عمل باش تخرج بال شنو هذه الديريكتيف باش نخرجوا بها بعد الاجتماع هذا في كل بلاد باش توري الخدمه نتاعها كل بلاد باش توري كما قلت انت الخريطه الطريق نتاعها لمجابهه الآفة العالميه هذه اللي هي كما قلت لك احنا المنطقه هذه ظهرت في العالم اللي هي الوحيده ممكن ماهيش قاعده توخر في العدد في الارقام
0: ما لغز مون نحب نشكرك برشا دكتور ذكر هذا نورتنا سيدي خلي كلمه الختام و هكا راه سي بلوز اغريبل دي بحال الاستوديو راه وحنا نتوانسو بيك
6: انا ديما نمن بالترغيب ديما خير ديما نحب نقول للناس اللي باش يدخنوا راك ما تأيسش راك باش ترجع انسان عادي اذا كان تدخن راه اذا كان تدخن فما برشا امراض مزمنه انت باش تخلص منها باش تخلص من ضغط الدم باش تخلص من عدم انتظام نبضات القلب باش تخلص من جلطات فما برشا حاجات باش تخلص منهم وما فهميش هذه ما نجمش نوقف ما فهميش فخاطر فما ناس وقفوا وحياتهم تغيرت معناتها نحيها من بالك اللي انت تقول راني ما نجمش نوقف راهو صاي ونحيوا حاجه اخرى من بالنا يقول لك ندخن خاطر عندي مشاكل راهو الدخن باش يزيدك مشاكل على المشاكل نتاعك كلهم الناس اللي تجي تحكي معاه مقتنع اللي هو تدخين مخطر اما كي تقول له نحي تقول لي خاطر عندي مشاكل راهو باش المشكله نتاعك باش تحل 30 ثانيه نتاع باش ينقص شويه الضغط النفسي نتاع 30 ثانيه وفي صعب بدنك باش يطلب سيجار واحد اخر باش تقعد في الحاله هذيك اللي هي ماهيش باش تحل لك مشاكل
0: اللي هي السبيرال انفيرنال
7: فما اللي يلقى الانسبيراسيون فما اللي دخن يلقى الانسبيراسيون
6: ماهيش صحيحه برشا خاطر لازم يدخن ورا بعض واحد سيجار باش يشد التون تاع النيكوتين هذيك اللي تقصد فيه باش يبطل
0: باش يبطل
6: في 1 جوان
0: عيد النصر على التدخين
6: اليوم
0: 5 ونص تاع العشاء دكتور ذاكر اللي بنورتنا سيدي تحياتنا ليك تلقاو الانترفيو اون انتغرال على الباج نتاعنا موزايك كافي ونشكروه مره اخرى دكتورنا واحنا مكملين معكم في على كل سنة
8: مع توبنات كل تروح كوره الدار تولي ستاد تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جاريه ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
9: توب نت very fiber people لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هيسانس، فيفي شاك مومو امبورتون أون غران.
10: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستي وتحضر لك لدوسيه دو كانديداتور وتمشي معاك خطوه بخطوه حتى تاخذ الفيزا. وزاده توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما لكلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيره واحد بنزرت نابل سوسه مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
11: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
12: أريد طور عالمك.
13: هايتيك، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه هايتك لولانيه في الجمعه، وهذه هايتك لولانيه في الشهر. دونك شنو باش نعملوا؟ باش نحكيوا اليوم على لي زابليكاسيون موبيل، التيليشارجمون تاع التطبيقات على الهواتف الذكيه في تونس في شهر ماي، وين وصل الترتيب، شنو اكثر التطبيقات اللي تيليشارجوها حملوها التونسه. وباش نبداو بالترتيب العام قبل ما نمشيو بالستور بالستور. في المرتبه الاولانيه نلقاو جوجل جيميناي. جيميناي حافظ على المرتبه هذه مقارنه بالشهر اللي فات. الشهر اللي فات لأول مرة جوجل جيميناي واللي هو الأولاني. في المرتبة الثانية قاو كاب كات، كيف كيف كاب كات يحافظ على المرتبة نتاعو، كيف كيف زاد ترو كالر يحافظ على المرتبة الثالثة. في المرتبة الرابعة قاو جو ماجيك سورت اللي تقدم بخمسة مراتب. في المرتبة الخامسة قاو تشات جي بي تي اللي يوخر مرتبة. في المرتبة السادسة كلود يقدم زوز مراتب. في المرتبة السابعة واتساب يقدم بثلاثة مراتب. في المرتبة الثامنة قاو ثريدز يوخر بثلاثة مراتب. في المرتبة التاسعة تيك توك يوخر بزوز مراتب. والمرتبة العاشرة قاو سناب شات اللي وخر بأربع مراتب. صحيح انه الاستعمال متاع الريزو سوسيو اكبر من الاستعمال متاع الشات بوت متاع الذكاء الاصطناعي، لكن نذكركم انه ما عندناش برشا، كنا نحكيو كان على تشات جي بي تي كهو. بالنسبة للحضور في التوب 10 اليوم نقاو الثلاثة الرئيسيين جيميناي تشات جي بي تي وكلود حاضرين في التوب 10 في تونس. شنو اللي نجمو قلوه بالنسبة للتغيرات؟ شنو اللي زابليكاسيون اللي دخلت اللي لاحظوه انه فما دخول متاع كلينج اي اي، واحده من ابرز لي زابليكاسيون تاع الذكاء الاصطناعي اللي تخص الفيديو، دخلت في المرتبه 29 وقدمت ب 136 مرتبه. الحاجه الاخرى هو انه ديب سيك يدخل للتوب 10. ديب سيك قريب للاخر نتاع الترتيب، نلقاوها في المرتبه 89 وقدم ب 12 مرتبه. بالنسبه لبقيه لي زابليكاسيون اللي يجلب الانتباه هو انه لابليكاسيون انستنت نتاع انستغرام اللي ما عندهاش برشا ملي تلانسيت تدخل في تونس في المرتبه 24 مباشرة، ما يوري الاستعمال كيفاش قاعد يكبر بالنسبة للابليكاسيون هذه اللي تخليك تاخذ تصويرة سبونتاني هكا وتبعثها في مساج لأصحابك، وأول ما يشوفوا التصويرة هذه تتفسخ أوتوماتيكمون. هذا بالنسبة لكلامنا على الترتيب العام توا بالنسبة لاستعمال لابليكاسيون موبيل في ماي 2026. مازلنا مع لي زابليكاسيون، توا باش نحكيو على لي ستور. هات نبداو واضحين بالنسبه لاستعمال اي او اس. التوب 10 موش بعيد بالكل على الاستعمال العام اللي كنا نحكيو فيه، نفس الترتيب بالنسبه اللي كنا نحكيو على لي زابليكاسيون اون جينيرال. لقاو هو بيدو بالنسبه لاستعمال اي او اس. اللي نلاحظوه بالنسبه للاستعمال توا اذا كان حبوا نعملوا ترتيب صغير بالنسبه للتشات بوت نتاع ذكاء الاصطناعي، نلقاو جيميناي في المرتبه الاولى، تشات جي بي تي في المرتبه الثانيه، كلود في المرتبه الثالثه. لكن كي نهبطوا شويه في الترتيب نلقاو ميتا اي اي في المرتبه الرابعه، ميتا اي اي اللي تحتل المرتبه 19 بالنسبه لمستعملي اي او اس. في المرتبه الخامسه نلقاو كلينج اي اي في المرتبه 29 على المستوى العام بالنسبه لاي او اس. اذا كان نحبوا نهبطوا اكثر ونبعدوا ونشوفوا شنو فما بالنسبه لي زوتي الاخرين اللي فيهم استعمال بالنسبه للذكاء الاصطناعي، نلقاو كيف قلت طلعت بكري ديبسيك في المرتبة السادسة وديبسيك حتى المرتبة 89 وفي المرتبة 91 لقاو جوجل نوت بوك ألم واحدة من أبرز لزوتين تاع شركة جوجل اللي حاضرة بقوة بالنسبة للباكج والخدمة تاع جوجل بالنسبة للذكاء الاصطناعي. الابليكاسيون هذه دخلت الشهر اللي فات للتوب 100 في تونس وتوقعدين نلاحظوا أنها قاعدة تتراجع بالنسبة للاستعمال. 91 بالنسبة للمرتبة متاحة بالنسبة للمستعملي اي او اس ووخرت ب 31 مرتبة. أكثر أبليكاسيون قدمت في ماي على اي او اس هي الابليكاسيون موفي بوكس اش دي، أبليكاسيون بتاع ستريمينج تحتل المرتبة 97 وقدمت ب 766 مرتبة. بالنسبة لمستعملي جوجل بلاي ستور فالحكاية تتبدل، تشات جي بي تي مازال هو في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية قاو واتساب كيف كيف يحافظ على المرتبة هذه، في المرتبة الثالثة ماي أريدو تونيزي كيف كيف تحافظ على المرتبة هذه، نفس الشيء بالنسبة للإنستغرام اللي حافظ على المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة جوجل جيميناي قدم بثلاثة مراتب، تيك توك لايت الابليكاسيون تقدم بمرتبة وتحتل المرتبة السادسة، تيك توك الابليكاسيون الرسمية تقدم زوج مراتب وتحتل المرتبة السابعة، اوبن تشات اي اي بوت الابليكاسيون هذه اللي فيها استعمال الذكاء الاصطناعي نقاو في المرتبة الثامنة وتوخر بثلاثة مراتب، ترو كولر يوخر بثلاثة مراتب ويحتل المرتبة التاسعة، وكاب كات في المرتبة العاشرة تقدم بأربعة مراتب. إذا كان نحبوا نعملوا طلة توا على استعمالات ولا الترتيب نتاع لي زابليكاسيون نتاع الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمستعملي جوجل بلاي ستور في تونس في جوان، نلقاو تشات جي بي تي في المرتبة الأولى، جوجل جيميناي في المرتبة الثانية، اوبن تشات اي اي بوت في المرتبة الثالثة، كلود في المرتبة الرابعة. كلود على المستوى العام بالنسبة لمستعملي اندرويد في تونس يحتل المرتبة 15. بالنسبة للمرتبة الخامسة نلقاو فيها ميتا اي اي، ميتا اي اي اللي عندها سكور بي هي نلقاو في العشرين مرتبة الأولانية، ميتا اي اي في المرتبة الخامسة بالنسبة لترتيب للتشات بوت نتاع ليا، لكن على المستوى العام تحتل المرتبة 17 وقدمت ب 45 مرتبة. تشوفوا شنو فما آخر بالنسبة للاستعمالات. إذا كان نحبوا نشوفوا لي زابليكاسيون الأخرين فإننا نلقاو برشا من التطبيقات اللي فيهم اي اي في الاسم، لكن يلزمنا نردوا بالنا بالنسبة لي زابليكاسيون هذوما شنو اللي يخدموا، شنو اللي يقدموا كسيرفيس، وشكون اللي وراهم، خاصة بالنسبة للمعطيات. جوث اي اي ستادي الابليكاسيون هذه قدمت 243 مرتبة، نلقاو في المرتبة 83، لكن زاد نلقاو ابليكاسيون اسمها اي اي ارت ماجيك بالنسبة للتصاور قدمت 222 مرتبة، نلقاو في المرتبة 86. اي اي تشات اب الابليكاسيون هذه قدمت 289 مرتبة، نلقاو في المرتبة 87. ديبسيك حاضر بالنسبة لمستعملي جوجل بلاي ستور قدم ب 86 مرتبة يحتل المرتبة 90، كيف كيف جوجل نوت بوك ال ام توخر ب 20 مرتبة وتولي في المرتبة 93 بالنسبة لمستعملي جوجل بلاي ستور في تونس. أكثر أبليكاسيون قدمت في التوب 100 في ماي 2026 هي الأبليكاسيون كلين ماس، أبليكاسيون تحتل المرتبة 85 قدمت ب 602 مرتبة، أبليكاسيون تاع نتواياج تاع تليفون وأنتي فيروس حسب المعطيات اللي موجودة فيما يخص التطبيق هذه. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك لي كالعادة تقع على السيت بتاعنا موزيك في امبونات.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس
15: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
16: أريد طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
17: الو الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
18: لحظه ما تعلقت
17: علي هكا قهوتي الكل شربتها لي.
18: شكون يشرب لك قهوه؟
17: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
18: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
17: زين عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
18: نفرس فيك زيد
17: في وين هي اللونس.
18: الو
17: الو يا حبي خلت ولا علقت انت
18: جايه نوريك فيها.
17: لا لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
18: ترى تحكي على ناموسة
17: لونز تنسيك السوفرانس
19: برودوي LTH
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كمل معكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. لطف عليك خويا يونس كما قالك دكتور لهيذب بطل الدخان اليوم بعدها بين ما تولي ما عادش عندك بلغم في صدرك. يلا سيدي رحبوا بكم ميمه نمشي ولا
7: اهلا وسهلا
3: ناس تحكي
0: نستحكي برغم السنين اللي تعديه 71 عام على 1 جوان 1955 ما كانش تاريخ عادي يا أميمة.
19: هو مش تاريخ عادي في الذاكرة التونسية بل يعتبر من أكثر الأيام رمزية في مسار الحركة الوطنية. كما اليوم من عام 1955 رجع الحبيب بورقيبة لتونس عبر ميناء حلق الويد بعد سنوات من المنفى والتفاوض مع السلطات الفرنسية، واستقبلوا بحشود ضخمة جت من مختلف أنحاء البلاد في مشهد استثنائي يبقى راسخ في ذاكرة جماعية تونسية. جت العودة هذه قبل بنهارين فقط من توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي بين الحكومة التونسية برئاسة طاهر بن عمار والحكومة الفرنسية، وهي الاتفاقيات اللي نوقشت برشا تاريخيا. أنصار بورقيبة اعتبروها خطوة حاسمة نحو الاستقلال التام، وشافوها المعارضين كما صالح بن يوسف أنها ما حققتش السيادة الكاملة. هذاك علاش ارتبط غرة جوان 1955 في الوجه التونسي بثلاثة معاني كبيرة: عودة الزعيم الوطني من المنفى، التعبير الشعبي الواسع عن التطلع إلى إنهاء الحماية الفرنسية، وبداية المرحلة الأخيرة اللي قادت إلى الاستقلال التام يوم استقلال تونس. وعرف التاريخ هذايا لاحقا باسم عيد النصر، وبقى عيد رسمي في تونس لسنوات طويلة قبل ما يلغى كعطلة وطنية في عهد زين العابدين بن علي. هذاك علاش مازالوا برشا تونسيين خاصة اللي عاشوا الفترة هذيك أو سمعوا رواياتها من أبائهم وأجدادهم يذكروا غرة جوان 1955 باعتباره يوم حمل طعم الاستقلال قبل أشهر من تحقه رسميا.
0: هذا هو التاريخ ذي اللي قعد في الذاكرة، تاريخ على كل لسان، هذا بالحق بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هالملحمة هذي اللي قادها أبطال تونس، قادوها ناس بالسلاح وناس بالفكر، واضح ولا لي أنه هذا مرتبط بهذا، نساء ورجال من أجل أنه حرر هذا الوطن. 3 جوان 1955 هو تاريخ إعلان الاستقلال الداخلي بارمونديس فرانس، و 1 جوان هو عودة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة من المنف. هذه اللقطات اللي قعدت في الذاكرة يقولوا فيها برشا، منهم جون دانييل يقول أنه يستعير الكلمة متاع هيجل متاع أنه هناك أناس يضربون موعدا مع التاريخ للالتحام بالأمة والالتحام بالذاكرة الجماعية. عودة الحبيب بورقيبة كانت من هذه اللحظات المؤسسة، عودة زعيم بكل ما تحمل الكلمة. كانت الناس من الديانات اللي موجودة في تونس، معناها يهود ومالت وتلين، واضح ولا معناها سي بارادوكسال، وتوانسة واضح ولا، دونك المسيحيين واليهود والتونسيين، معناها كافة الملل والنحل. خرجت العباد الكل، مشيت معناها البرد حلق الويد لاستقبال الزعيم اللي حذر العودة بتاعه.
20: تحذير
0: كبير،
20: لا
0: ميزانسين كبيرة،
20: ميزانسين كبيرة وخدمة كبيرة، معناها الناس المستقبلين اللي في فما 20,000 من الشبيبة الدستورية ومن الكشافة التونسية، معناها ما يسهلها ما
0: يسهلها.
20: طيب المهيري وقت اللي كان مدير الحزب، وأيضا أيضا عزوز الرباعي كيف جميع بن مبروك اللي هو زعيم الفلاقة متاع جلاس اللي يوفر الخيالي دو خدمة كبيرة. هو بورقيبة جاء في الباخرة، مدينة الجزائر اسمها لافيل دالجي، جابها من باريس، كان مع أحمد تليلي وكان معها منجي سليم ومع ولده بحبيب بورقيبة جاء محضر بلبسة الزرقة متاعه، كوستيوم بلو فونسي والتربوش متاعه، وهز محرمة في بيضة في دي المحرمة البيضة دخل بها عبد العزيز استعال بعام 1937 أما زرقة في حلق الويد واستقبلوا بورقيبة. دونك فما عملية ثأرية، معناها ذكاء كبير من بورقيبة أنه
0: ويتقال عطات هيرو زكية باي،
20: شكون عمي
0: اللي هبطتهم ذيك زكية باي؟
20: لا شاتلو عايشة، شاتو لا برنسيس عايشة بنت سيدي سي لامين بي، هو لأنه زيارة الأولى من بعد حلق الويد مشى لكرتاج بيت الحكمة حاليا، عمل زيارة وخذا وسام، وخذا وسام من عند لامين بي، ثم بعد مشى لرحمة الغنام اللي سميت بعد معقل الزعيم، ومشى لدار زوجته ماتيلدا قبل، ثم مشى لرحمة الغنام. دونك خدمة كبيرة
0: أين القلب؟
20: معقل الزعيم، معقل الزعيم. دونك خدمة كبيرة،
0: هذاك هو التاريخ،
20: خدمة كبيرة. واليوم ذاك يوم تاريخي بتقول عليه جريدة الصباح: سيد الأحرار يعود فيستقبله الوطن الشاكر استقبال أبطال التاريخ الخالدين. دي جريدة الصباح، معناها غير الصحف الفرنكوفونيه اللي كتبت بالكدا معناها
0: لا بريس وغيرها
20: بريس إيه كتبوا معناها على زيادة ما ننساوش انه المجيء نتاعو كان بعد تعبئه كبيره موبيليسيون صارت مع عند بورقيبه في مصر وفي الولايات المتحده الامريكيه للقضيه التونسيه معناها على مستوى دولي ثم معناها ما بعد لانه زاد 52 قبل 52 حتى ما بدات الثوره المسلحه بدات الثوره المنتجه 52 دونك ثم تحذير لانه زاد شكون حاضرين في حلق الولايات لازر الشرايطي موجود والساسي الاسود
0: معناها اسد المقاومين
20: اسد فلا دونك موجودين في موجودين زاد لوجيتي معناها
0: حد
20: عم توصل الشغل
0: المشايخ
20: الحافي الحنيف والملكيه
0: السيد الملكيه ولا السيد
20: بالرغم اللي مساله الاستقلال الداخلي وهذه الوعود معناها بالاستقلال الداخلي كانوا يعترض عليها برشا خاصه صالح بن يوسف معناها اللي اصحاب المذهب بين ظفرين او المذهب القومي خاصه بعد نجاح ثوره الاحرار ثوره الضباط الاحرار في مصر وكانوا يقولوا معناها بن يوسف وجماعته كانوا يقولوا انه هذا الاستقلال لازم يكون على مستوى لازم معناها مستوى مغاربي بالاساس ثم بعد على مستوى عربي دوك المشروع القومي بدا يتبلور في الوقت هذاك وداير صالح بن يوسف بعث وقتها معايده لامين بي قالوا راه ما يجيش السيد هذايا معناها ما يجيش يستقبلوا فيه استقبال الزعماء ما يجيش معناها قالوا يضربوا له في المدفع
0: وفرضوا زوز
20: ويعتبر كونه الحزب الحر الدستوري الجديد معناها شريحه قليله من التوانسه ما يمثلش التوانسه الكل كيف زاد جمعيه الشباب الخلدوني والزيتوني والحزب الشيوعي التونسي كيف اللي بعثوا رئيس الوزراء الفرنسي قالوا راه ما يجيش زاد كيف دونك فما حاجه كبيره قاعده تصير بورقيبه عرف كيفاش بناها سينمائيا عمل حاجه كبيره ياسر وايضا بعد نشوفوا بعد نعرفوا عام 76 وقت اللي تعمل التمثيل نتاعو في في, في في في في جيل في الحبيب بورقيبه فوالا
0: والتمثيل تاع حلق الواد
20: فوالا
0: هذا هو اللي يؤرخ للعوده
20: كيف ولا زاد استقبلوه حبيب بورقيبه وقتها بالنشيد الوطني وقتها ما كانش وطني النشيد لانه النشيد الوطني حمايه الحماة بين 57 58 شويه وبعد الا خليدي هذه من الغوالي بعد حتى 87 تعاود حمايه الحماة لكن استقبلوه بحمايه الحماة
0: نشيد الثوره
20: فوالا دونك رجوع مهيب معناها
0: رجوع مهيب ويقعد 1 جوان كما قلنا ذكرى حافله انت حكيت على هشام جعيد غدو نحكيو على هشام جعيد كبير هشام جعيد لانه ما نجموش نعديو هذه الذكرى لهذا الرجل اللي بالحق زاد كيف له الفضل الكبير في علينا احنا وعلى الفكر ايضا العربي الاسلامي شكرا برشا يونس الفارح شكرا لك سيده عايده ان شاء الله بس بلطف عليك باش تبعثك لوريل تو تشوف شنو الحكايه ولا بنومولوج باش نحي لك الدخان حتى انت شكرا لك سي سيده
7: حكيت سوتيش دخلت في الحكايه
0: كسل لافوا دينا ميرسي سيده اميمه تبحليه اليوم الاوتفيت نتاعك جميل وجميل جدا مع
7: شكرا
0: بك الشميس تحببه
20: نستنى ان شاء الله ديو جديد بين عايده وبين مصطفى دلاجي ان شاء الله في القريب
7: صديقي
0: أنا مش
7: دلاجين وسلم علي برشا
0: يلا سيدي خليكم تتشويت مع آخر أخبار الوطنية العالمية موجز السادسة مع مراد ريدي بعد آخر الأخبار الرياضية مع أحمد عدالة نشرة رياضية بعد شوية مع أحمد عدالة وبعدها هي الموعد اليومي مع ريكاب سبور مع حيدر شادي شكرا خالد قطات شكرا طارق شكرا شكر وقل تقبلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
1: مونديال السنة مع تليفانكين باش تسمع هي

0: يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بدي البون ولا تصل بينا على 70-131-800.
1: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ نهار 8 جوان. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
2: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: 10 ايام على انطلاق كاس العالم والاجواء تدليله مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور 2-1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
6: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايك فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. نفذ اليوم الاثنين قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتملية توربة بولاية منوبة، وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر المنقضي بسرد ريها بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن ولي منوبة والذي تحصلت وكالة تسمبا على نسخة منها. ويأتي القرار الذي أمنت تنفيذه وحدات منطقة الحرس الوطني بتوربة بإشراف معتمدة توربة على خلفية استعمال مياه صرف صحي تشكل خطورة على صحة المستهلك، ومن أجل اعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس بمجرى وادي بنجيتا المار من العقار. وقد تبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه صرف الصحي منطقة شويهين تشرف على صيانتها أحد الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم التي ما تزال في الطور الخضري. مدير عام الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يعلن خلال مؤتمر صحفي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. وفي سياق متصل، سيجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. وأفاد الميلي بأن أكبر مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا هذا العام يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. وتنطلق الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية يوم 4-3 جوان، وتتواصل أيام 4-5-8-9 جوان الجاريين، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 3-13 جوان الجاريين. المجلس الأعمال التونسي الإفريقي والكونسوريوم التونسي للتنمية في إفريقيا يعلنان عن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار.

0: وشركاء تقنيين وفاعلي التنمية، وذلك على مدار السنة. وتهدف هذه المبادرة التي تندرج ضمن الدينامايكية التي أحدثها المؤتمر الدولي فيتا 2026 إلى تحويل اللقاءات الظرفية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى آلية دائمة للتعرف على المشاريع ذات الأثر الكبير وهيكلتها ومرافقتها، وتسهيل ربطها بشركاء وفق ما فاد به الاثنين مجلس الأعمال التونسي الإفريقية. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار أورو أثناء مؤتمر دولي ينعقد اليوم الاثنين، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويتوقع أن يحضر حوالي 200 مسؤول تنفيذي من حول العالم المناسبة السنوية التي يقيمها ماكرون تحت عنوان اختاروا فرنسا في قصر فيرساي غرب باريس. وتم الإعلان خلال نسخة العام الماضي عن عدد قياسي من المشاريع بلغت قيمتها 20 مليار أورو. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
4: سبور إكسبرس،
5: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضيه. باش نحكيوا على موضوع البليلي، وباش نحكيوا على السي اس اس ورفع المنع من الانتداب، وقتاش ان شاء الله يتم رفع المنع من الانتداب. ولكن البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه بعد اقل من ساعتين من توا 8 غير ربع بتوقيت تونس المنتخب النمساوي في اولى مبارياتنا الوديه استعدادا لكاس العالم، ماتش جاي ضد بلجيكا في بروسيل نهار 6 جوان مع ساعتين. لكن خلينا نحكيوا على ماتش اليوم، يلعب في الارنست هابل ستاديون في فيين في النمسا 8 غير ربع ماتش. واخيرا الترز الوطنيه بعد مجهودات كبيره والحمد لله تحصلت على حقوق البث الخاص بالمباراه هذه على الشبكه الفضائيه، بعد ما كان من المقرر كونه يتعدى فقط على الشبكه الارضيه للترز الوطنيه. دونك رسميا باش يتعدى على الوطنيه الثانيه الفضائيه والحمد لله. دونك بخلاف هذا باش يتعدى زاد على لاشين ليكيب. الماتش في زفرو جيريمي بينيار من فرنسا. بالنسبه لتشكيله المنتخب الوطني التونسي، اللاعب المؤكد والثابت واللي باش يكون اساسي في الماتش هذا هو حارس المرمى مهيب الشامخ، وهو مؤكد كونه ان شاء الله باش يكون هو الحارس رقم واحد في كاس العالم كما كنا وسبقنا حكينا على الموضوع هذا في وقت سابق. بالنسبه لبقيه التشكيله كلها محتملة مبدئيا، مش كونفيرمي برشا معناها التشكيلة هذه، ولكن محتملة تبقى ديما محتملة. دونك مهيب الشامخ في حراسة المرمى، علي صار علي العابدي على اليمين، يان فاليري في اللاكس، ثم منتصر طالبي وعمر رقيق، ولأنه منتصر طالبي وعمر رقيق مؤكد زاد بشكل كبير برشا كون باش يكونوا أساسيين. وسط الميدان راني خضيرة والياس صخيري وحنا بعل المجبري، والقدام باش يكون خليل عياري الياس العاشوري مبدئيا هذوما الزوز، ومعاهم زاد مبدئيا يا ريان اليوم يا فراس شوات. هذه التشكيلة المحتملة. وحسب التصريحات نتاع صبري لموشي البارح في كونفيرونس دو بريس في الملعب في الارنست هابل ستاديون قبل السيونز اونترامون تعمل البارح في الاستاد، فانه التشكيله اللي باش تبدا اليوم ضد النمسا هي الاقرب كون باش تبدا اولى مبارياتنا ان شاء الله ضد سياد في كاس العالم. دونك مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر طالبي، عمر رقيق، يان فاليري، راني خضيره، ياس خيري، حنا بعد المجبري، خليل عياري، ليس العاشولي، رين اللومي او فراس شوات. منتخب اخر قاعد يواصل في تحذيراته لليزيشيونس جايين الكل. دونك عندنا منتخب اقل من 23 عام، المنتخب الاولمبي يلعب في دوره تورنوا تولون، معروفه بتورنوا تولون لكن السنه اسمها موريس ريفيلو. بعد الانتصار البارح الباهر والممتاز ضد الكونغو الديمقراطي 3-0 واصل استعداداته لمواجهه العربيه السعوديه نهار الجمعه 5:30 نتاع العشيه. ثم زوز ملاعبيه كانوا ناقصين في السكواد في التيم في الفريق نتاع المنتخب الاولمبي في الايفكتيف تاع المنتخب الاولمبي، هما امان الله محرزي اللي كانت عنده اشكاليه على مستوى جواز السفر نساو باسبور نتاعو، دونك خلط ديرنييرمون، دونك باش يخلط خلوط من هوني الغدوه. وثم ملاعب خلط اليوم اللي هو هيثم ضو اللي كان شارك مع الترجي التونسي في فينال كاس تونس البارح. نجي لتوا الاخر اخبار موضوع يوسف البليلي. برشا اخبار قاعده تتداول، حكينا على الموضوع هذا قبل في اكثر من مره، وقلنا راهو باش يمشي للتاس، فقط كان يستنى في القرار النهائي، بما انه ثم لجنه النزاعات، من ثم لجنه تاديب الطبيعة، ثم بعدها لجنه استئناف يزم يعمل ابيل يتعدى باستئناف لدى الفيفا، لوجيكمون باش تايد القرار الاولاني في عقوبه بعام الحرمان من ممارسه اي نشاط في كره في الرياضي بالطبيعه وفي كره القدم. اخذ قرار الاستئناف تو بشي مشي لتاس، بشي مشي لتاس مبارشة وثيقة اخوها من الترجي الجديد التونسي، من بينها ثم وثيقة مد بها الهيئة المديرة مدتها ليوسف بليلي، هي رغبة الترجي الجديد التونسي في تجديد عقده مع تجديد عقد اللاعب هذا، وهو ما يخليه بطبيعة الفيفا والتاس واي اورجانيزم سبورتيف ولا اي اورجانيزم تاع تحكيم ولا انستيتيوشن ديما يفافوريز الكارير نتاع الملاعب هذاك. علاش خذا ورقة من الترجي الجديد التونسي اللي فيها رغبة الترجي بتجديد عقده مع الملاعب يوسف بليلي باش يقدمها في لدى التاس، وبالتالي وقتها ينجم يتيح العقوبة متاعه من عام إلى 6 مباريات، معها برشا وثائق أخرى تخص الحالة الصحية متاعه اللي كان قدش غايب وقدش من وقتش رجع وقتش رجع يترن غيره. الوثائق هذه كل كان أمد بها ترجي هذه التونسي دار ترجي يوسف البليلي باش يعاونوه على الملف هذا. ونذكروا كونه البارح شكر ويعرف في تصريح لموزايكا فام بعد نهائي كاس تونس كان قال كونه بالنسبة ليوسف بليلي كان اتصل به نهار الجمعة وطلب منه بعض الوثائق الإدارية، الوثائق هذه اخذها وبش يتوجه إلى التاس، عنده حتى الأربعة جوان بش يقدم الملف الكامل متاعه مش يستينف القرار، ويمكن وقتها تيح العقوبة متاعه من عام إلى 6 مباريات، وينجم يرجع يلعب بالطبيعة سواء مع الترجي أو مع فريق آخر. نادي الرياض الصفاقسي يستعد لتأمين مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية. كنا سمعنا منصف السلامي رئيس اللجنة العليا للدعم اللي كان قال كونه تلمت الفلوس والحمد لله، وبالتالي نادي الرياض الصفاقسي تو فقط قاتل الإشكاليات الإدارية باش يبدأ تو باش يشرح في الإجراءات الإدارية اللي تسمح له برفع المنع من الانتداب، وبالتالي ضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية باش يضمن المشاركة ذي يلزم يقدم الدوسي نتاعو قبل 30 جوان، لأنه 30 جوان آخر دات حطتها الكاف باش تقدم كل اتحاد محلي كل جامعة تقدم الليستة نتاع الفرق اللي باش تلعب الكاف والتشامبيونز ليغ وسي اس اس متأهل. دونك رسميا نجم نقولوا باش يبدا في الاجراءات، ومن هنا 10 جوان يكمل الدوسيات الكل حسب المعلومات المتوفره، ومن بعدها يشارك في كاس الكونفدراليه الافريقيه. الجامعه باش تمد القائمه الرسميه نتاع الفرق المشاركه نهار 30 جوان للاتحاد الافريقي لكره القدم. النادي الافريقي يستعد بدوره المشاركه في رابطه الابطال الافريقيه، وذاك علاش حدد رسميا موعد العوده للتدريبات وانطلاق التحضيرات للموسم الكروي القادم. الموسم التحضيرات الموسم يبدا نهار 18 جوان، ثم بالطبيعه ثم تربص باش يبدا في عند راهم مركز تربصات، من بعدها في الاسبوع الثاني من شهر جويليه يعمل تربص في واحده من مدن الساحل ويبرمج خلالها مباريات وديه. حكينا عن مباريات وديه، نحكي عن مباريات وديه يلعبوها المنتخبات اليوم بالطبيعه بخلاف لوتريش وتونس 8 غربوع كما قلنا في الابل ستاديون في فيين. النرويج تلعب ضد السويد 6 نتاع العشيه، 6:30 نتاع العشيه زاد تركيا تلعب ضد مقدونيا الشماليه، نص الليل كولومبيا كوستاريكا، واللي اللي باش يسهروا برشا برشا برشا برشا كندا ضد اوزباكستان مساعتين تاع الصباح كيما خالد ان شاء الله باش تفرج على ماتش كندا وباكستان خارج المخرج الاذاعي نتاعنا. لا ماكش راقد نعرف ان مساعتين تبدا فيها وتبدا تفرج على كندا وباكستان، وهاك قبل عندك نص الليل كولومبيا كوستاريكا، واللي تفوتوا اي حاجه يلقاها على موقعنا مزيكا فان بوينيت. نخليكم توا مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور من 2 للجمعة 6 للسبعة، وعودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. نرجع اليوم على فينال الكوب البارحة، تتويج الترجي التونسي بالكاس رقم 17، لكن مش فقط، لأنه مش حدث اليوم على ميركاتو الترجي وعديد الأسئلة اللي تهم ستاف تكنيك وكيف كيف الديركتور سبورتيف يزيد المنصوري، هل يواصل براكوني ولا، ويزيد منصوري مش يواصل الرحلة مع الترجي التونسي ولا لا. وفما تقريبا اتفاق شبه رسمي ورسمي مع لاعب بالنسبة للترجي التونسي. نعطيكم التفاصيل الكل بعد لحظات. نحكيه على السوبر وبرشا كلام سوبر بين البطل وصاحب الكاس، برشا كلام على انه نادي الفريقي ما يحبذش يلعب المقابلة هذه. التفاصيل الكل، الموقف الرسمي النادي الفريقي، وكذلك موعد السوبر وقتش بش يكون بالضبط. راجعين على هذا الموضوع. الكيب ناسيونال 8 غير ربع في فيان ضد النمسا، أهم هذه المقابلة، المقابلة الأولى في انتظار مقابلة 6 جوان ضد بلجيكا، وكل منتخب كمل تحضيراته لمشاركة إن شاء الله متميزة في المونديال رغم صعوبة المجموعة بكل تأكيد. هذا كل بالإضافة إلى عدة أخبار ومعطيات أخرى اليوم في ركاب سبور اللي رفقني فيها المحلل الفني والمدرب نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك حيدة، تحية ليك، تحية الكريم لخيال معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. وللتذكير فقط، سير حمودي وسير إذا فهمي شنو عملنا في هيك الحكم المساعد أحمد نويضة بعد الحركة الغير أخلاقية، كل حصة تو شهدتكم كل حصة. وشنو عملنا يا خياتي وخيتي ضابطة في عقوبات توقاي وشوات، توقاي مش الكاس العالم وشوات في كاس العالم، أعطينا العقوبات متاع المقابلة،
1: خلي بعد كاس العالم بعد كاس العالم
2: هكا، ونستناو وقتاش باش نسمعوهم، وقتاش بتخرجوا للعقوبات. راهو شفنا جاكي شون وبديسلي يتعاركوا في الملعب، يهديكم ربي، يحترمونا ويحترموا الناس ويخرجوا قرارات وما ترقدوش الأمور كما الجامعة قاعدة ترقد لنا في برشا أمور.
1: وكي جرب تول الجامعة وشوات وتو جاي واحدة واحدة. نادر كريم، أهلا وسهلا،
3: مرحبا بالحضور بسي نادر والمشاهدين والمستمعين والمذاكرين.
1: نقص كنت تقول لي ولد السليكسيونور شي عمل معها ليكيب ناسيونال يزينا منه لا
2: موضوع احنا نحب نجيبزوه ويرجعنا للموضوع.
1: هكا متصور البارح بالتونيت باراد وكذا ولد
2: السليكسيونور،
1: سير سير سي صبري وإحنا وراك بالبندير. ماشي كان هكا الحكاية، وإن شاء الله يا رب يوفق، وسي صبري يعمل اللي يحب في الإكيب ناسيونال، وحر يعمل اللي يحب سي صبري. ما فما حتى حد يقول له علاش ولا كيفاش. صالح في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا بيك. وسيم في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا. فاصل قصير ومن بعد نبدأ في الكوب، فينال الكوب البارح وتتويج الترجي التونسي.
4: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: للسرندعجية.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: Eni Ascent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: آخر مسار.
3: آخر مسار تتويج الترجي التونسي بالكاس رقم 17 في تاريخه. كان هذا ضد الترجي الرجيس البارح في نهائي ناخذ أبرز ما قعد منه واستنتاجاته عند نادر وكريم العواضي. نادر شو قعد مقابلة البارح؟
4: والله اللي قعد طبعا أهم شيء هو أول شيء وصول ترجي الرجيس إلى النهائي عن جدارة واستحقاق بعد موسم خلينا نقوله نهاية موسم ممتاز وبداية موسم ممتازة، لأنه في وسط الموسم في جانفي تقريبا فيفري تبدلت المعطيات وتغيير مدربين وخروج لاعبين، وقعد الترجي الرجيس تقريبا 8 و10 مباريات من دون حتى انتصار فتح سامي القفصي، لكن في الأخير وصل لنهائي كأس تونس عن جدارة واستحقاق بعد ما ربح المستير في المستير وبنزرت في الرجيس وكذلك النادي الصفاقسي في الصفاقس. قدم مقابلة محترمة جدا ولم يكن محظوظ البارحة كفريق الرجيس لما في 20 دقيقة يزوز من أهم الملاعبية يتصابوا لك بعدين يجي الهدف. جرجيس ما عندهاش ما تخشل من هذا الانسحاب ووصولها للنهائي في حد ذاته يعني تتويج وموسم ناجح، والأهم بالنسبة لجرجيس حاليا هو الاستعداد للكاف، لأنه الكاف برا يشوفوا شكون الفرق اللي في مسابقة الكونفدرالية السنة القادمة. راهي تقريبا فرق كلها تعودت على تشامبيونز ليج، دونك يلزم تحضير جيد، انتدابات، احتفاظ على هذا الرصيد البشري، ومن هنا نتعدوا للترجي الرياضي اللي تقريبا ما خلاش الفرصه هذه تمر الا وانه يفوز بالكاس 17 بعد ما فلت على نفسه البطوله ولعب بطريقته المعتاده. قدم شوط اول خلينا نقوله محترم، لكن كانت فيه بعض المشاكل التكتيكيه، مشاكل فنيه، منهم التفاهم اللي بين العيفي وديارا ثلاثي وسط الميدان مره اخرى للمره الخامسه على التوالي بركوني تقريبا منذ مباراة بنغرديان يثبت رفيعة كلاعب ارتكاز محوري. البارح كان قدامه تقاو كوناتي في وسط الميدان ما كانش ثم تكامل كبير، خصوصا تقاو كوناتي ما عطاوش هذيك همسة الوصل اللي كان بين الدفاع والهجوم. رغم ذلك كان هناك بعض الفرص، لكن التغييرات اللي صارت في الشوط الثاني دخول أوكبيلو، دخول ساس، دخول جبالي، الفريق أصبح يلعب بأقل لمسة ممكنة، خلق فرص، سجل هدف وفاز بالكأس. تقريبا كأس ممتازة للترجي تخليه يبني للموسم القادم والعمل الكبير في الترجي الرياضي للموسم القادم، والمفروض أن العمل تقريبا يكون جاهز لأنه دائما مع الهيئة المدير
3: مبدئيا انطلق العمل.
4: مبدئيا انطلق وهذا يعني العمل هذا نورمالمون مش مربوط بقدوم شكري الواعد، هذا المفروض في النوادي المحترفة الكل يكون ثم خلية للعمل للمتابعة للإحصائيات، هي اللي تعرف نقائص الفريق وتشتغل قبل 6 شهور وقبل سنة وتتبع اللاعبين اللي الفريق في حاجة لهم في بعض المراكز. إن شاء الله الترجي دعم نفسه، وتصريح شكري الواعد اللي قال الترجي يستحق رصيد بشري أفضل من هذا هو اعتراف ضمني بأن هناك العديد من اللاعبين تونس وأجانب سوف يغادرون وهناك غربة لا خلينا نقوله في الرصيد البشري.
3: هذا هو كريم.
5: هذا كان مش نحكيه كوراوين، ما شفناش ماتش كبير معنا يليق بنهائي كأس تونس بين زوز فريقين. ممكن الحاجة اللي هما نقطتين اللي بقيت معنا مركز معهم عدد الجماهير اللي نورمالمون يكون أكثر منك كبرش، ما فهمتش على 10,000 نورمالمون حتى كون النجم نلعب بجماهير اكثر من هكاك. فما سيناريو تعاود مره اخرى حيدر للهدف اللي تسجل البارح كيفو فينال اللي قبل ترجي دي تونس الملعب وترجي دي تونس الملعب التونسي بريسك نفس الوقت نفس مش نقول لك البعد بريسك نفسه
3: نفس طريقه نقولوا
5: واحده كنترول والاخرى بريسك ديريكت شارت. هذا اللي بقى في مخي مي ديما نقول علاش ما عدد الجماهير خاطر بريسك ماتشات الكل شفنا فيهم جماهير يكونوا اكثر من هكاك ويتعدى ماتش باهي، خاطر حقيقه نتاع ربي هذول الناس الكل توحشت تكون المباراه كره القدم تكون جماهير من زوز فرق، شوفوا امبيون اخرى، نشوفوا بالحق محلاها. ما حدا شفنا برشا تصافي على موزيكا فيهم تصور محلاها، معلش ليه ما نعاودش نعيشوا نبقوا نستناو كان فينا الكوب باش نعيشوا نتصور كنا نجم نعيشهم كي سوا في الكوب ولا الشامبيونات.
3: لازم الجمهور يعطي بروف زاد اللي مهم
4: يعني
3: مهم.
4: انت وصلنا احنا جمهور الفريق الواحد يتخاصم مع بعضه وضرب ومضروب ومجاريح من الامن ومن الجماهير. هذا ما يشجعش الامنيين واللجان التنظيم انهم يخليوا جمهور الفريقين يعود. وبالتالي الجمهور لم يفعل شيء حتى يساهم في عودته للميادين من مزوز فرق. وهذه حقيقه.
5: اي معنا على كلامنا هذا مش نعديوا يذو لي حياتنا كامله. كان ياخذ اولاد ولادنا مش ياخذوا عليه يمشيوا للاستاد بين الجماهير. زين نلقاو حلو كا.
3: من جانب ترجي جرجيس اليوم فريق عنده مواسم معناها بريستاسيون محترمه ياسر رغم الهزات والظروف والخروج نتاع الملاعبيه والمدربين وكذا. ترجي جرجيس قاعد ينافس بعد شويه على سباق البطوله الموسم هذا، لكن في الكوب قعد الاخر محطه الفينال في الطريق نحى الاتحاد المنستيري نحى سي اس اس معناها عمل باركور والسي بي عمل باركور متميز جدا في الاخر. بكل يشكر على ما قدمه ترجي جرجيس
4: بيان سيوث
3: يشكر جمهوره اللي جاء معناها حتى من خارج تونس ومن اوروبا وكذا. كان جمهور رائع الحقيقه.
4: منصف مشارك رجع التوازن للفريق، رجع الرغبه، رجع الشغف، لانه بصراحه في جانفي حسينا بعد تعيين انيس بوجلبان على راس المنتخب الاولمبي صارت لخبطه. الفريق لعب زوز مباريات العمران والسي اس اس، زوز هزائم بدايه مرحله الاياب، ثم صار التغيير وخروج بوجلبان. جاء سامي القفسي في ظروف صعبه مع خروج كومباسا، خروج ستانلي اوغو، خروج نشوتي اللي هذوما راهم تقريبا نشوتي اوغو هدفي الفريق مع الرحماني وقتها، يعني لاعبين مؤثرين. لو ترجي جرجيس كتنحيله ثلاثه لاعبين ممتازين يلزم الوقت باش يعوضهم. ورغم ذلك شفنا راي، شفنا ادي بوجو. بصراحه يعني ترجي جرجيس دائما ينجح في الانتدابات، وهذا درس للفرق الكبرى. شوفوا جرجيس كيفاش قاعدة تنتدب في الملاعبية.
5: يعني هذه السنادة اللي نقص عليك غلطة هذه له. فما فرق بين النوادي الكبار والنوادي اللي عندها أهداف أقل من النوادي الكبار. لو أنت تعرف ثم لاعبين تلقاه بالحق نجم من نجوم الفريق متاعه، أما كي يمشي لنادي أكبر منه كوتي ستريس كوتي جماهيرين يكون أكثر، يكون كل ماتش وحقيقته يتبدل كومبليتمون.
4: أنا ما نحكيش أنه لاعب يمشي من فريق في وسط الترتيب اللي فريق كبير. قلت لك جرجيس ياخذوه كمثال لأنه الملاعبية اللي يجيبهم الكل عندهم قيمة فنية وقاعدين ينجحوا. جرجيس عمناه البيفو سنتينال متاحا نسيتس تباع القطار بمبلغ كبير حبت عليه النادي الفريق.
5: واللاعب اللي مشى الفتح الرباطي
4: أي مش الفتح الرباطي، مشى شسمة للجيش الملكي مندي محور الدفاع. أي يعني ثم لاعبين كل ما تجيبهم كومباسا اللي خرج ستانلي اوغو.
5: انا حبيت نقول لك نسبة النجاح اللي تكون في النوادي الكبار اقل من نوادي اقل منهم.
4: يعني نقول لك الكشافين تاع جرجيس افضل من كشافين الاندية الكبرى.
5: معك هذه معك
4: رغم الامكانيات موجوده اكثر في الانديه الكبرى.
3: انا حاضر. اي اما زاد النجاح في ترجي جرجيس اسهل من نجاح في الترجي ولا الافريقي ولا
4: ما يدو لطيف. لكن انت في الترجي ولا في الافريقي عندك مبالغ ماليه اكبر. ترجي جرجيس ما تجيبش تجيب لك لاعبين ب 400 و 500 الف يعني انت
5: اللاعب يصبر عليك غادي سنات
4: الملاعبي نشوتي اللي مشى لليبيا راهو 3 ملايين كان يخلص في ترجي جرجيس. يعني في الترجي يجيبوا ملاعبيه ب 100-150 مليون. شفت انا نقصد في النوعيه في الجوده نتاع اللاعبين المفروض الانتدابات تكون في الانديه الكبرى افضل من اللي قاعدين نشوفوا فيه. انت تساوي النادي الافريقي لو كان انتداباته الاجنبيه يعني في قيمه اعلى، او الترجي او النجم الساحلي او النادي الصفاقسي اللي هو تقريبا نعتبره نجح تقريبا بالنسبه رغم الموارد الماليه الضعيفه. دونك جرجيس اوكي، لكن على قد الموازنه في جرجيس كي تعملها بين اللاعب قد يجبته والإضافة اللي قاعد يعطيها لك إضافة موجودة.
5: أنا حب أن فما نجاح في جرجيس بالحق صحيح المدربين واللاعبين نجحوا من الإدارة الموجودة وعلى رأسهم رئيس الجمعية والهدوء اللي يخدموا به إذاية ومش من عمنا مش مسنا من عمنا لازم نذكره عميل تيلي راجل جرجيس كانت في الوطني بي يعني ثم ثم ثم كونتينيتي ممتازة برشا سواء عمناول والسنين. وفما حاجة مهمة برشا حيدر وسألت عليها أنا جواريت ولا يمشي يلعب في جرجيس يلقى راحته، هذه مهمة برشا. ما يحسش روحه بعيد على مثلا يكون في تونس ولا ما يحسش روحه بعيد، يلقى امبيونس فاميليك ممتازه جدا، هذه عندها دور كبير برشا، يلقى الامبيونس الباهي اللي نجم ينجح فيه
3: بالضبط. دونك هذا حبينا ناخذ وقت الماتش وبلاتو سبيسيال على موزايكا فهم ونسكول تحدث فيه، حبينا اهم قعد من المواجهه هذه بيركو للترجي مره اخرى. التتويج هذا يظهر لي اهم حاجه زاده انه الترجي ما خرجش الموسم تاعو من غير تتويج مهم، يمكن الترجي يعول اكثر على البطوله لكن حتى الكاس يقعد ديما تتويج محترم، وهو تتويج المجهودات وتتويج الملاعبيه تعبت وقدمت افضل ما عندها رغم الظروف زاده في وقت من الاوقات كانت صعيبه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. وما ننساش نهني ترجرجيس، ماهيش تهن ام تعلوقه خشبيه لا، لا. ترجرجيس كان زاد هو ينجم يحقق اللقب هذا وكان قريب زاد انه يحقق اللقب هذا، نتمنوا انه ترجرجيس ما يقفش لهنا في كل الحالات.
4: اي نتمنى انه يعملنا كاس افريقيه ممتازه ويحضر الموسم القادم، والمشاكل اللي صارت الموسم هذا من خروج لاعبين من تغيير مدربين ما تصيرش باش الفريق يعمل 4 أو 5 مواسم ويثبت نفسه في كوكب تطلع عليك. نحبش نكون أمين مع نفسي لأنه دائما أنا من الناس اللي نعلق على الهفوات التحكيمية، فهمت؟ دونك لازم نقول أنه الحركة متاع الهدف اللي خذاه يعني كذلك كلام كبير، فهمت؟ أوكي بلاغة، كان المفروض يرجع نضال الطيف يقول إيجا شوف ثم تلاحمات ثم شدان ثم إيجا أخويا شوف هذا نهائي كأس تاخو انت على عاتقك فيها وتخرج حكم الساحه من المسؤوليه. علاش انت؟ لانه اذا كان ما كانش الهدف مسبوق بمخالفه لكن ضربه الجزاء على حمزه جلاسي ما فيهاش حتى كلام 1000% موجوده، يعني حتى كرجع نضال الطيف هو المفروض هذاك شكون عمل بلاغه، هو اللي عمل تقريبا بلاغه عمل اكثر حكم عمل الفار 27 مقابله في الفار، ونضال الطيف 15 مره حكم ساحه، يعني النهائي كان شدوه تقريبا اكثر زوز حكام تعينوا في الموسم ككل. الاختيار نعتبروه صعب ومنطقي لكن بالنسبة لي أنا بلاغة كان خاطئ أنه ما رجعش الطيف يشوف معه الفار، لكن حتى كان رجع هناك ضربة جزاء مستحقة للترجي، الباقي دفع ولا مش دفع هذا كان موضوع آخر ما نتصور، كان ثم مخالفة على سيف الدين الشرفي لكن كان رجعوا رأوا يعطي ضربة جزاء للترجي.
3: هذا هو به كملنا مع آخر مسار، بعد شوية نحكيه على ميركاتو والترجي. براكوني يواصل ولا على رأس الإطار الفني، وخاصة يزيد منصوري يواصل مع الترجي ولا يغادر؟ تفاصيل كل بعض لحظات.
1: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
2: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سيتي.
1: 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربان تعليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.

0: نبدأ ببراكوني كريستيان براكوني، هل باش يواصل في مهمته على رأس الإطار الفني ولا لا؟ أيام قليلة التالي كان غير مطروح بتاتا أنه الفرنسي يكون هو المدرب في الترجي التونسي في المرحلة المقبلة. الآن وخلينا نقول في الأيام الأخيرة وخاصة بعد نهاية الكاس تغيرت شوية المعطيات. اليوم نجم نقوله 50-50 براكوني عنده شانس أنه يواصل هو على رأس الإطار الفني، مش قاعد نقول هو بجي يواصل، قاعد نقول أنه الفكرة الآن مطروحة بعد ما كانت غير مطروحة بتاتا. وشفته حتى هو على مستوى التصريحات عمل ركتيف صغير لأنه حكام الأول على فورماتور ومع تحدث وليجيتيم الحقيقة أنه يتحدث على نجاحات مع الترجي وأنه يكون عنده طموحات باش يكون على رأس فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي. دونك الوضعية الآن 50-50 براكوني عنده شانس أنه يواصل على رأس الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. نادر وكريم ناخذ عندكم تعليق على الخبر هذا.
1: براكوني كي جاء الموسم الفارط في شهر أوت ما كانش يتخيل أو يتصور أنه مش تصير كل هذه التغييرات في الترجي ومش يمسك الترجي في مرتين متتاليتين لتعويض المدربين اللي غادروا وأن يحقق النتائج هذه ويفوز بالكأس. هذا ما فيش حتى كلام. طبعا هو منطقي بالنسبة لي كي تشوف السيرة الذاتية متاعه، منطقي أن يكون سعيد جدا إذا كانت تتاح له الفرصة باش يدرب الترجي، لأنه هذا تتويج في حد ذاته بالنسبة لي. لكن هنا التقييم يزم يكون موضوعي، ما يزموش يكون عاطفي، ما يزموش يكون لأنه هز كأس. فما ناس قريبة في الترجي المفروض شافت المدرب هذا شنو يخدم، اللي هو مكون، اللي هو يعرف الفريق ككل، طريقة العمل متاعه، الشخصية متاعه، الكاريزما متاعه. هذا مش سهل أن تكون مدرب في الترجي، إذنك عندك خصال كبيرة وضباط جأش كبيرة وثقة في الإمكانيات باش ما تخلي حتى واحد يأثر عليك، لا محيطين، لا إدارة، لا جمهور، لا نائب رئيس، لا مدير رياضي، لا ملاعبية، لا باجات، لا دنيا الكل. براكوني ظاهر إنسان عاقل، حد روحه، ظاهر عنده فكر معين بسيط على بسيط، مش فكره يعني يبسط لك الأمور بصراحة. لما تشوف أفكاره تقريبا واضحة، لكن هناك نقطة مهمة. براكوني بالنسبة لي أنا لم يختبر في الترجي الرياضي التونسي، لأنه خذ 3 مباريات بعد خروج ماهر الكنزاري، كانت واحدة مع بيترو أتلتيكو واثنين في البطولة مقابلات عاديين، وتوك خذ الباركور هذا كله فيه بنقردان، فيه المتلو، فيه بوحجلة، فيه العمران، وكل الفرق هذه فرق تقريبا أقل من الترجي على مستوى الإمكانيات، على مستوى عدد كل المستويات. وقتاش نحكم على براكوني أنا؟ كيلعب لي دربيات، كلاسيكوات، كيلعب لي مقابلات كبيرة. دونك بالنسبة لي أنا ما نقدرش نحكم عليه من بعيد، ناس أقرب مني تحكم عليه. إن شاء الله مش الترجي يمشي في سياسة لو بروفيزوار كدير، هيا أنا خليناه كان حق نتائج نخليوه. خليونا مرة تعملوا اختيار النوادي التونسية الكل على قناعة، قناعة بإمكانيات المدرب، بفكره، بطريقة لعبه، تتماشى مع الفريق ولا نعاود ونقول لك. ولو خيان في الترجي يعرفون إيش قاعد نقول، لأني اشتغلت في الترجي. مش أي مدرب قادر أنه يخدم في الترجي قبل أن ينجح في الترجي. راه الترجي فريق ألقاب، فريق ضغوطات، تهز اليوم لقب غدوة الصباح يقول لك اللقب اللي من بعده. دائما ثم رغبة كبيرة، ثم ضغط كبير تعيش به وتتأقلم معاه باش نجم تنجح في الترجي الرياضي.
0: تعليق كريم، هي الفكرة في حد ذاتها أنه يكون ديريكتور تكنيك أدجوان، ومن بعد يخل هو عنده في السيفي نتاعو دي باساج معناها في المرينة في بلجيكا، في فرنسا، في الكونغو كذا.
2: بيه الفكرة الأولى مش نحكي ولا ساعة على الباركور اللي عمله، على 8 مقابلات 8 انتصارات فيهم 14 هدف وهدف واحد مقبول. ممكن أنا مش نجي مع المدرب اللي كان كيسوا اللي جاي من بعد، وما حتى في المقابلات ما ورى شكل الحاجات الكبيرة. يمكن حاجة الباقي في براكوني اللي ورى فما تفاهم بينه هو واللاعبين، فما المساج يتعدى فيه. المشكل وينوني اسكو انا
0: هنا يمكن اكثر حاجات لاحظتهم كل واحد في بلاسته ما غير فلسوة، وحاجه اخرى ما مشاتش الامور ال 45 الاولى 10 دقائق ماكسيموم يعمل لي شونجمون تاعو دوزيام ايتون، ما يستناش لل 70 ولل 80. هذوما اكثر حاجات تلاحظهم واللي هي حاجات معناها الحقيقه ايجابيه
2: انه المدرب يعرف فما استقرار دفاعي مهم برشا، حتى يبدو من المدافعين ما همش في احسن حالاتهم. هذه حاجه باي اون بلوس.
1: لا كريم استقرار دفاعي لانه ما عندوش حلول،
2: لا نحكي على مش قاعد يقبل
1: كمنظومه دفاعيه حسب تحكي على ذو باعد دفاع
2: لا نحكي
1: اختيار اللاعبين
2: اي انا قلت حتى اللاعبين المدافعين ما همش في احسن في الحاله نتاعه وحاجه اخرى انا ديما نقول حيد يبش تخليه يبش تجيب خير منه خاطر هوني توا حقيقه تتقال الترجي التونسي مش من عوايد العوامل اللي خلت التغيير نتاع المدربين بالطريقه هذه الكل كيسوا بي انا كي مش حنجيب مدرب كما بكري حكى السيناد زاد ثم لاعبين وما راهمش نجحوا مدرب
0: هذه قاعده عامه متاكدين منها مع
2: في دوم تنجم تجيب لاعبين كبار ولاعبين معناها من طراز عالي مين القوة وين المدرب اللي بيش يحط كل لاعب في بلاسته يمكن الفئة شكون اكتشف صحيح هو جاب اسمه كل شيء اما شكون نراجعه فورم
0: مع بركوني
2: تحط في استياسيون بتاع لاعب بيحب يلعب غادي يعرف يخرج كورة مين جيم مش تحب ولد وانا قلت قبل راهو كرة القدم التونسية مش قوية برشا
0: لعب مع باتريس بومير زاد شوية رفيع
2: ما لعب سيس
0: لا بلعب السيس
1: لا لعب في المركز لعب مع بومال مع بيجا في بيجا لعب مع المتلوي في المتلوي وقت الذكر في لعب اي لعب
2: مع العمران مش سيس ياخذ كره من ديفونس ان شاء الله راح نهجم خارج كره لينها تو هو من نقاط القوه نتاع الترجي
1: اما نسالك سؤال كريم لو كان ديربي ضد نادي الافريقي ولا ضد صفاقسي بصفاقس يلعب بدفاعه لاعب ارتكاز محوري قدام الدفاع
2: ينجم
1: نجمش
2: نقولك علي انا
1: البارح ما نجمش يا كريم ما نجمش
2: خلينا نفسر لك انا البارح كي نشوف ديزاميتون يدخل اوكبيلو وجبالي تبدلت نوعا ما اللعب على خاطر بحكم ولا اوكبيلو هو الرقم 6 مي وين هوني في خروج الكره وين ولا يتيح رفيع ولا يتيح من تيلي ويخرج الكره اللي ما كانش قبل انت ولت معنا بحكم حتى دخول جبالي عطى له سوليسيون رفيع الحاجه باي فيه يخرج الكره ديما نقولوا راهو
0: كيبدا واحد وكانوا الكترون ليبر معناها اوكي تنجم انت تقيدوا بمركز 6 اما في الاخر يمشي في ليسونس الكل
2: وياخذ نقولوا نحن الاسباس فير مي حاجه الباهيه بالحق معناها ديما نقولوا كيبدا انسان متكون وانا راني واحد من الناس دوب ما جا كنت انتقدت وقلت راهو البطوله التونسيه باش تلعب سورتو مع الجمعيات كما ترجى هذه تونسي معظم الوقت باش تلقى روحك انت شاد اللعب وباش تلقى الادفيرسير ديما اغريسيف عليك مش يخليك الدور على راحتك ديما موجود معناها يلزمك برشا تكون ساعه فيزيكمون حاضر خاطر دوب ما جا فيزيكمون مش حاضر مي هذا ما يعنيش ايش نقول مش نغير المدرب حيدر جيب مدرب بالحق ونحط عليه الباك واسم كبير خاطر احنا ما نصبروش لو في تونس
0: والله يا كريم نقول لك انا حاجه انا ما عنديش معناها في قناعاتي في الكوره انه المدرب الاغلى هو الافضل الاهلي المصري جابت اغلى المدربين في القاره ما قعد حتى حد التراب اللي قبله البرتغالي ريبيرو
2: ما نبرش مش
0: نجح حتى حد
2: اللي كان مشكل قبل هذا شكون اللي النمساوي ولا بتاع الاهلي المصري هذا كان حيدر دو شامبيونز ليغ
0: اي ما نجحش
1: اي كولر
0: ما نجحش وخرج مطرد كولر
1: اي ما
2: وصل قبل الكل
1: هيك علاش قلت لك الشخصيه في المدرب في الانديه الكبرى كيفاش يتعامل مع نجوم الفريق في الاهلي ذا عنده ذا مش قد حجرات ملابس ثمش كلام كيف في الترجي ذا عندك ملاعبيه وعندك زيد بشري ثري يزمك تكون عندك
0: نرجع
1: الشخصيه باش تعملهم
0: نرجع موضوعا ايه ولا موافقين الفكره انه براكوني يواصل اذا كان خليني ذكر ديما نقول 50-50 اليوم براكوني ولا اسم اخر اما وين التغيير صار مع ايام التالي كان غير مطروح بالمره براكوني يواصل اليوم الفكره موجود هذا اش قاعدين نقول بالضبط
2: نتائج فرضت نتائج العمله فرضت
1: انا نتصور مدرب اخر يكون عنده الخبرة على المستوى الإفريقي يعرف الكرة الإفريقية يلعب في المستوى العالي درب أندية كبيرة في إفريقيا هو الحل بالنسبة للترجي
0: هذا هو بيخلي نمشي للموضوع الثاني اللي هو موضوع يزيد منصوري ومؤكد يزيد منصوري 30 جوان يغادر الترجي الذي تونسي أكثر من هكا أنه ممكن ياسر زاد الإدارة تلغي خطة مدير رياضي تعليقها من عندكم نادر وكريم العوضي
1: لو تم إلغاء هذه الخطة فأنا الترجي الرياضي يتخبط ماهوش عارف الثنيه الصحيحه يعني ما عندوش قناعه بالمركز يعني اذا كانك انت في اوت الفارط ولا سبتمبر تقريبا سبتمبر تم يزيد المنصوري تعطيه المهام يعني عندك قناعه بقيمه وجود مدير رياضي في الفريق وعنده يعني مهام يقوم بها خطته اليوم الترجي المفروض ان يزيد المنصوري ما يتحسبش عليه يتعدى لانه يزيد المنصوري اشرف كان على فتره انتقالات شتويه وهي صعبة جدا.
0: يزيد منصور يدفع ثمن إصراره على باتريس بومال. يعني أنت دابيت ويمكن ياسر ما دخلتش أصلا في التقييم.
1: سمع تصريح البارح قال أنا جبت كان رفيعة والعهدة عليه هو. هو هذا قال؟ قال أنا جبت كان هو
0: حاجة علي وحاجة علي وعرعرة
1: ولا. لكن هو هذا قال؟ بون حاجة علي منذ البداية كنا نعرف أنه مش يدخل في مقارنة وفي تنافس مع تقا مع جبالي مع كوناتي في المركز هذاك. في أوقات لعب أصبح لاعب عادي في الترجي، ما هوش لاعب يعني حاسم يعطيك إضافة أو تخليه هو وتحط بقية وسط الميدان كما أقبله مثلا ولا في عتو تقدر تبني عليه. دونك الانتدابات ما عطيتوش أنت حقه في العمل
0: يعني.
1: أنا
0: يعني
1: بالنسبة لي أنا تو نشوف مش نقيم خدمة المنصوري المفروض مش نشوف ايش حضر لي تو كانتدابات وشنو خدم للموسم القادم. لكن أنك تو مش تستغنى عليه دونك. وكأنه اللي نفهم أنا أنه شكري الواعد نائب رئيس مكلف بكرة القدم تقريبا هو مش يشغل نفس هذه الخطة. ما ثماش تفسير آخر.
0: هذا تخمينك ما عندناش كونفيرماسيون على هذا.
1: لا
0: اللي قاعدين نقولوا عليه أنه سيغادر يزيد منصوري وممكن إلغاء خطة مدير رياضة.
1: أنا أكد لك إلغاء ما دام قلت لي ممكن لا سوف تلغى لأنه شكري الواعد في نفس الوقت هاكا لاعب قديم ولاعب يفهم كورة دونك ينجم يقوم بالمهام هذه. أنا كنت نحبت أنه تكون ثم هيكلة واضحة ينجم جبت يزيد منصور. يا أخي المدربين أنت مش تغير فيهم كيف غير في مدير رياضي. إذا كان أنت ما لقيتش أنه نجح في المهام متاعه تقدر تغير.
0: واضح.
2: أما فما كلمة أنا جلبت انتباهي
0: نحاولوا نزربوا شوية
2: جلبت انتباهي من سنادر. أنا كناس ما تقول لي مدير رياضي شنو الرول متاعه؟ هو نورمالمون أكثر واحد باش يجيب الجوارات ولا ويقيم شنو ناقص. أنا كناس ما تقول لي هو الشرف كان على حمزة رفيعة جاي ولا الآخرين شكون جابه؟
0: لا باتريس بومير جابه هو جاب المدرب.
2: نحكي على اللاعبين.
0: إيه اللاعبين بعد ما جاء هو حمزة رفيعة حاج علي وعرعار هذوما
1: ذاك جاء قبله تقريبا.
2: هذوما ثلاثة واللي جابه. من المشكل وين هوني كي مش نخدم أنا ديما التقييم على خاطر المدير الرياضي راهو ابارامون راهو في الكره القدم العالميه راهو هو نورمالمون يكون اقوى من المدرب وما تابعه. خاطر المدرب ينجم يساك ويمشي في اي وقت والمدير الرياضي كي باش يحط لك هيكله مش على عام مش على اثنين على يحط لك هيكله على ثلاثه اربع خمس سنين ويجيب لك الجوارات اللي يلزم. خاطر انا كمدير رياضي نجي لحايدر ما نقولوش جيب لي الجوار شكون شنو ناقص في البوست هذيك ونحط له البلان ا وبلان بي وبلان سي. إذا إيش نخدم بيه لا فهمت. خطرنا إحنا مدير رياضي واحد نجم يعمل شيء لا إذا شلول كاملة لا ونجم أنا نعطي شكون أنت شكون سينادر شكون مش النجم وننجح.
0: فما خيارات ساعات تدفع ثمنها كمدرب كمسير كذا. وقت اللي ترجي قرر بشي غير كان فما زوزة سامي اسم يزيد منصور اللي هو باتريس بومال واسم الإدارة اللي هو زينباور المدرب الألماني اللي كان في شبيبة القبائل وفي الرجاء وكان وترجي اتصل بي أكثر من مرة المدرب هذا وكان قريب والإدارة قاعد تفكر وكذا. وفي الأخر قالوا احنا جبنا إنسان عنده مسؤولية باش يختار خويا تتحمل مسؤوليتك في الاختيار هذا. قال تحمل مسؤوليتي مستفيرين بعد أنه بومال بخلاف أنه نتائج ما مشيتش زيدا ما عرفش يتصرف معناها الحقيقة ما خليش انتباعات ما خليش رصيد يشفعله معناها كسوة المدرب صحيح. اللي جاء ولا اللي أصر عليه هذه المشكلة.
1: إذا كان تقييم وانحصر في اختيار المدرب بومال فهو بكل المقاييس فشل في هذا الاختيار. ما فهمش كلام في اللاعبين
0: هو معناها عاند مش بمعنى السلبي عاند معناه أصر على رأيه وقال بومال هو اللي ينفع في المرحلة هذه. في الأخر ما مشيتش أمور بومال دونك يزيد منصوري
1: هو
0: هذا الخطأ اللي بيش يخليه
1: حيد المدير هذه يعمل هو نوع من الاستمرارية في عندما يتغير المدربين. المفروض شفت توا براكوني مثلا فاضن ترجي يبحث عن مدرب في الوقت هذا ترجي ما يستناش حتى يجي المدرب باش يشوف اللاعبين ويعمل تحضيرات ويقول شنو النقائص نتاعي. وقتها اوك ثم مدير رياضي اللي عايش سنه كامله يعرف اناهي المراكز انهم اللاعبين تقييم تاعهم طبعا بالتشاور مع الاداره ويكون مجهز اسماء ويبدا التفاوض نتاعها ومن طون في نفس الوقت يبدا في كذلك في اختيار المدرب ويتم التنسيق. يعني هو عمل تشارك مثل مش شكون يعني عارف ليأخذ ولا شكون يحكم في ليأخذ. لا هو تقاسم في الادوار كل واحد يقوم بالعمل نتاعه. هذا هو بالنسبه
0: لي. على على على ذكر المدير الرياضي توجه الان هو تكوين لجنه كره قدم شكون فيها شكري الوعر وزوز اخرين ثلاثة ماكسيموم، أما مبدئيا شكري الواعر وزوز أخرين. وعلى فكرة كيما بالضبط كيما في الأهلي المصري يكون فما مدير الكرة ومعه زوز من الناس اللي يكونوا هما في لجنة كرة القدم وهما اللي يكونوا مسؤولين بعد بعد على على بقية الاختيارات.
1: شوف شوف توا توا شكري الواعر مع احترامنا الكبير ليه، المنصب بتاعه شنو؟ نائب رئيس
0: مكلف بفرع كرة القدم،
1: باه دونك مش يولي هو يقوم بالانتدابات عاد وقت نسميه.
0: لا لا مش هو، مش هو، لا لا مش هو،
1: دونك وقت نسميه مدير رياضي.
0: لا لا مش هو
1: هذاك، علاش اللي انت اللي عندك الخبر هذا اللي عندك انه مش يكون معه شكون؟ لانه حتى المدير الرياضي ما ينجمش يكون يشتغل لوحده، يزم معه هذو ثلاثة أربعة من الناس خلية أخرى تشتغل متاع إحصائيات ومتابعة وتقييم، وهو ثم الملاعب الفلاني في المكان الفلاني عقده ينتهي كذا، يجمي فيدنا كذا، هذه الخصال متاعه دفاعي هجومي، ينجح مع الترجي يمشوا يتفرجوا فيه، الشخصية متاعه حياته الخاصة، هذا هو عمل كبير يلزم فيه كونتينيتي كبيره واستمراريه كبيره.
0: ايوه لازم فما واحد هو اللي يشرف عليه. أيوة.
1: طبعا
0: معناه شكري الواعر لجنه كره قدم، شكري الواعر وزوز ولا ثلاثه اخرين، فما ديسيب ست تحل وفما
2: مثلا
0: نكملوا بهذا الكلام.
2: شكري الواعر هو اللي قاعد ينقص مع جوريت فانت كونترول
0: مبدئيا
2: لوجيك، ما باش يكون هو
0: في انتظار تكوين لجنه اللي قلت عليها يعني.
2: هو اللي باش يكون المتراس اللجنه والكلمه الاولى والاخره
0: لازم يكون فهم. لازم يكون فما به. خلينا نحكيوا انتم بديتوا تحكيوا على تحضير الموسم القادم، والمفروض انه معناها تبدا تحضر من توا، مش وقت اللي ترجع في التمارين ولا في اخر جويليه ولا كذا. وعلى هذا الاساس ترجي الرياضي تونسي اتفق رسميا مع لاعب دولي تونسي، اتفق معه رسميا، ما وقعش عقد، اتفق معه رسميا لاعب دولي تونسي باش يكون على ذمة الترجي الرياضي تونسي وقت بداية التحضيرات للموسم القادم. حاجة أخرى، التوجه الآن الفكرة السوق الأفريقية أصبحت صعبة بدخول الأندية الليبية، بتواجد دجا الأهلي المصري، بيراميد، سان داونز، كايزر تشيفز، أورلاندو بايرت، الرجاء والوداد، أصبحت صعبة ماليا نحكي، لأنه عمليه مثلا ترجي الرياضي تونسي مزيزي وصل حتى الآن بوان دو وكذا، وفي الاخر ما صحتش الصفقه لانه وتشوفوا لي حتى ريبيرو البرتغالي كيفاش صارت العمليه ودخل الاتحاد الليبي وصعيبه مغربيه ولات صعبه جدا الامور. فالتوجه الان بالنسبه للترجي الرياضي التونسي امريكا اللاتينيه اللي هو يقعد ديما بتتر الكونتيتي اكثر، معناها كي نحكيو كاليتي وكونتيتي الكونتيتي اكثر في امريكا اللاتينيه، والاسعار تقعد مقبوله مقارنه بالاسعار اللي وصلت لها للصفقات في القاره الافريقيه. دونك هذا مهم انه الان التوجه امريكا اللاتينيه بالنسبه للترجي.
1: كيفاش قل لي انه ثم انتداب لاعب دولي تم، يعني هذا ياكد الكلام اللي كنا نقولوا فيه انه راهو دونك من اشهر ثم عمل قاعده تخدم وتقييم والبحث عن انتدابات واتصالات، عاد عمل يمشي بالتوازي مع عمل الفريق الاول، لأن المدرب قاعد يشتغل ويدرب وثم ناس اخرين قاعده، هو منهم المدير الرياضي قاعد يبحث عن الثغرات ويبحث عن اللاعبين. تقول السوق الامريكيه ملاحظه فقط، انا السنه الفاضله عشت تجربه مع لاعب ممتاز فنيا اوكي، اداليد جبناه من بوليفيا مثلا في اتحاد العاصمه، لكن لم يتاقلم بالمره،
2: هذا عنده
1: ما نجحش بالكل. دونك هكا نهمس هكا الاخيه في الترجي دائما، راهو اللاعبين اللي من امريكا التي مجاء راهو صعب نوعا ما في التاقلم، تحب لهم فتره اطول مش كيما الافريقيين ولا يجون اي مكان اخر. قلت لك عشت التجربه، قيمه فنيه موجوده للاعب لكن ما ما ما ما تأقلمش.
0: أما التجربة بالنسبة للترجي كي نحكوا مؤخرا، كي نحكيوا على ينساس ولا رودريجو، تعتبر معناها إجمالا تعتبر ناجحة. رودريجو وقعت الناس كان جاي رودريجو كذا كذا، والناس قاعد تقارن بالمهاجمين حتى دانو كذا برودريجو، وحتى ينساس في العوامل اللي عديهم. خلينا نحكيوا على أكثر من شطر العقده مع الترجي هذه التونسي، كان ناجح بعد الإصابات والموسم الآخر كان متوسط ياسر، لكن إجمالا ما كانتش فاشلة تجربة ينساس ورودريجو.
1: لكن ترجي في حاجة إلى نوعية أفضل، إذا كان نحكيه على تشامبيونز ليج وحتى على البطولة يزمك ملاعبية في قيمة أعلى نوعا ما من اللاعبين هذوما، راهو أجنبي يعني استقرار على مستوى الأداء، يعني إضافة. نعرف هو ماهوش روبو مش يعطيني 26 ماتش ولا 30 ماتش وكل كيف كيف، ولا لاعب يعملها لك في العالم، لكن أعطيني على الأقل مستوى نشوف أنا على الأقل الأموال اللي خليتهم أنا تكون عندك أفضل من قيمة اللاعبين المحليين. إن شاء الله الانتدابات، أهم الانتدابات هو العدد نتاع المنتدبين، العدد نتاع الأجانب. أعتقد أنه الترجي استوعب الدرس، أنه لما تكون عندك 8 و10 لاعبين راهو مش يضر باستقرار والتناغم والتجانس في الفريق.
0: بالضبط.
1: تقعد تبحث كل مرة 4 أساسيين و2 على البنك و2-3 خارج المجموعة. هذه أثبت الفشل متاعها في الترجي. الاتعاظ من الدروس متاعك راهو حاجة مهمة جدا.
0: 4-5 فاعلين ومهمين ويغيروا لك وجه الفريق خير من 9 وتقعد تختار وبعد تعمل
1: بقيمة مادية معتبرة.
0: لا وتعمل إشكالية حتى المدرب. شفتي ناس يسميوها معناها مشاكل متاع ريشات واحد لكن في الآخر مشاكل أثرية لكن في الآخر بالكل ليه كاستيت وشكون يلعب شكون ما يلعبش حتى التركيبة متاع ليكيب نويو ما يقعدش كما هو يتغير
2: المدرب. ثم مشكلة آخر أنت نحكيه على اللعب المحلي مثلا انت شفنا نحن ممكن وقيمنا على عام كامل ترجي ذي تونس اللاعبين المحليين اللي توجدوا واللي لعبوا كسوة في البطولة ولا الكوب ولا شامبيونز ليج اللي الحق متاع ربي بعاد مش ما نقولش بعاد برشا اما الأكثرية من اللاعبين بعاد برشا على النيفو متاع الشامبيونز ليج اللي هو هدف من اهداف ترجي ذي تونس. هون يا حيدر نمشي جيب انا لاعب المحلي شنو اللي نفركس على كما قلت انت اللاعب التونسي
0: مستوى جيل جنسية هذاك الحل الوحيد. علاش؟ لأنه الناس مثلا اليوم بلا وهذا موضوع الناس اليوم يقول لك بن حميدة لازم يغادر وكذا وكذا. باه انت وين تشوفي ديزارير جوش اليوم انه مثلا ترجي ولا اي جمعية اللي نجم يجيبه باش يطلع بيه النيفو ما فماش. اذا كان بجيب ارير جوش اترونجي وارير دروا اترونجي اللي انت ما عندكش واكسيال اترونجي وزوز فلوس اترونجي ما تمشي تلعب في بطولة اخرى تعرف مليح القانون لهنا معناها راهو بالرسمي فما اشكالية نتاع تكوين نتاع سوق محلية ما فما حتى شيء
1: ما فماش جواب نتاع لاعبين.
0: انتم هاو كملنا البطوله الموسم هذا شكون 3-4 لاعبين محليين اللي تقول والله معناها كمان
1: جاء محمد ولا جاء دكدوق ولا جاء العيفي ولا ايه وينهم عملوا حاجه عطاو اضافه
0: خليني فقط نعاود نذكر دونك بالاخبار تخص ترجي ذي تونسي براكوني 50-50 ينجم يقعد كيما معناه يقعد على راس الاطار الفني كيما يقدر ترجي تقرر تمشي لمدرب اجنبي. فما لاعب انترناسيونال تونسي صار معاه اتفاق رسمي سيناتور كونترالي اتفاق رسمي كيف ترجي ذي تونسي الان توجه نحو مزدوجي الجنسيه والسوق اللاتينيه مش الافريقيه معناه بشكون كبلان بي اللاعبيه الفارقه والتوجه التوجه الان انه تكون فما لجنه فنيه في الترجي الرياضي التونسي باشراف شكري الواعر وزوز اخرين تكون لجنه مكلفه بكره القدم والانتدابات وكل ما يهم الفرع هذا. بعد شويه نحكيوا على السوبر وبرشا كلام منذ تحقيق الترجي للقب الكاس برشا كلام على السوبر وقتاش يتلعب ولا فما ناس تمشي تقول لك نادي الافريقي رافض صحيح الخبر هذا ولا تفاصيل كل بعض لحظات.

0: سوبر بين صاحب لقب البطولة نادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. هل نادي الإفريقي أصدر موقف رسمي؟ لا، فما حتى موقف رسمي من إدارة الإفريقي، هو فقط خلينا نقوله ديكلاش على الفيسبوك، فما شيء معناه الكل جمعية تتحدث كذا. اتصلت بإدارة نادي الإفريقي ومصدر رسمي أكد لي أنه نادي الإفريقي ما عنده حتى موقف من هذا، معناه وقت اللي الجامعة تعين يلعب ما تشوه، ما عنده حتى إشكالية في هذا. والأكثر نادر يظل زادة فما فكرة العقوبة متاع انسحاب، ولكن غرامة مالية كبيرة للفريق اللي ينسحب. نحاول نقول نادي الفريق ما فهم حتى فكرة الانسحاب، مش مطروح بتاتا الموضوع هذا، مش يلعب الماتش متاعه وقت اللي يتعين. لكن
1: تذكر من وقت السوبر اللي وقتها ما صارش وما لعبتش النادي الفريق ولعب بالنادي البنزاد في قطر، في قطر وقتها العقوبة كانت صحيح.
0: نعطيك تشكيلة، قص عليك، نعطيك تشكيلة. تشكيلة المنتخب الوطني 8 غير 4 ضد المنتخب النمساوي، شامخ في حراسة المرمى كما كان متوقع، على اليمين فاليريا، على اليسار علي العابدي، محور دفاع منتصر الطالبي وعمر رقيق، وسط الميدان خذيرة السخيري والمجبري، ونلقاو زادة أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي، وفراس شوات، هذوما الأحداش اللي باش يبداو ضد المنتخب النمساوي. نذكركم بهم: الشامخ، فاليري، العابدي، طالبي، رقيق، خذيرة، سخيري، مجبري، بن سليمان، الغربي، وشوات. طبعا شو يعني خو رايكم كيفاش باش تكون الديسبوزيتيف في علاقة بالاسم هذا؟ نخليك في العقوبة اللي كنا نحكيو عليها.
1: العقوبة تغيرت، أصبحت تقريبا 200 ألف دينار، وأصبح عقوبة كبيرة اللي ما يلعبش. وهنا الجامعة ماذا بها تعمل مذكرة خاصة بهذا الموضوع، أنه خلينا نقطع مع الماضي، نعمل حاجة جديدة، أنه السوبر راهو رسمي، يكون مسابقة رسمية معترف بها، لا يحق للنوادي أن ترفض أو تقبل، ودائما تكون أول مباراة في الموسم قبل الجولة الافتتاحية للموسم الرياضي.
0: مادام أعطيتني الأسيست هذا، تاريخ السوبر بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي يكون في الدوزيام كانزان من شهر أوت، النهار بالضبط مش مؤكد، مازال ما تحددش، لكن في الجمعتين الثانيين من شهر أوت تكون المواجهة، مواجهة السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. فما سوبر آخر كريدي هو قديم، ترجي سي اس اس، فما إمكانية أنه يتلعب قبل بجمعة، ما نعرفش هذيك هي، ما حاولوا نحن زيدا نحاولوا نفهموها كما هي، معناها فما الفكرة انه يتلعب سوبر ترجي سي اس اس ومن بعد سوبر ترجي والنادي الافريقي. في كل حالات سوبر واحد ولا زوز، وقديش محظوظين الناس عندهم سوبر في العام، احنا زوز عندنا زوز
1: قعدنا مره 19 سنه بين ما عملناش سوبر،
0: نحن مش كيما الناس الاخرين، نحن نختلف عن الاخرين، عندنا اكثر من سوبر في العام. دونك اجمالا خلينا نختصر، سوبر باش يتلعب في الدوزيام كانزان من شهر اوت، وفما فكره انه سوبر القديم المؤجل ترجي سي اس اس ينجم يتلعب زادا في نفس التاريخ هذاك في جمعتين الاخرانيين او الثانيين من شهر اوت. ناخذ تعليق من عندك كريم، كنت باش نعلق على الموضوع.
2: لا كنت باش نعلق على الموضوع، ما فهمش علاه ان الفريق تلعب سوبر،
0: دائما هو كلاشات على الفيسبوك.
2: يقول لي اول حاجه محلاكي تبدا انت بدايه نتاع موسم بسوبر فيه ديربي والجماهير مش يرتي، خلينا نعيشوا شويه امبيونس نتاع بالحق، ما مش مصورش علاش. هم امتى انت قلت نرجعوا للكريدي، ممكن هوني اسك لوجيكمون باش يكون بين الماتش والماتش اسبوع، هوني سؤال مطروح سي نادر، اسكو الترجي التونسي تنجم توافق ولا زاد من حقه ما توافق؟
1: لا ما عنديش هنا توافق، ما عندكش حق.
2: نحكي على السوبر القديم
1: هوني، نحكي على السوبر القديم تاع سي اس اس، اي تقول نلعب السوبر القديم قبل هذا،
2: معناها باش
1: تولي عملناها ذات موسم، عملنا دوز سوبر ولا بعضهم، واحد خسر الترجي واحد رفعوا
2: خاطر ديما راه تحب ولا تكره حاجه، راه يقعد لقب
1: حتى مستير،
0: اي صحيح
2: يقعد لقب
0: اي بيان سور
1: مستير، عملت العقبه ذبحت الترجي في السوبر الاولاني، وبعد السوبر الترجي ذبحت السوبر الثاني على ما اعتقد الملعب التونسي.
0: هذا هو دونك، خليني نعاود المعلومتين هذوما. دونك السوبر موجود، الافريقي ما عنده حتى اشكاليه في هذا عكس ما يتداول على الفيسبوك، الاقرب انه يكون دوزيام كانزان من شهر اوت، وفما زاد فكره السوبر القديم المؤجل بين ترجي وسي اس اس يكون في نفس الفتره. فما زاد فكرة انه يتلعب خارج تونس، صح؟ مازال مش مؤكد ما ينجم يتلعب خارج تونس،
1: تسوقوا ودخل به اموال،
0: صحيح صحيح. هاي خليه الخمس دقائق لخلت الخمس دقائق، وانتم اللي يعرفكم يخلي خمس دقائق، خليه دقيقتين لخلالين تشكيل المنتخب بعد لحظات.

0: الشامخ في الكاج، فاليري العابدي، طالبي الرقيق، خذيرة صخيري، مجبري بن سليمان الغربي وشواط، هذو من 11 اللي باش يكونوا في مواجهة المنتخب النمساوي انطلاقا من 8 غير بوع دقيقة دقيقة. نادر وكريم العواضي،
1: تشكيلة متوقعة في 7-8 ملاعبية تقريبا باستثناء الثلاثي الأمامي. كلنا نعرفوا أنه رباعي الدفاع هذاك هو كان يبحث عن لاعب آخر مع الطالبي في غياب بدون، أصبح رقيق بعد معسكر مارس. الشامخ اختار الجاهزية متاع الموسم هذا، قيمه على الخبرة الكبيرة متاع دحمان، وهو اختيار ناخب الوطني.
0: أي ما فهم حتى إليه في التشكيل هذه، خلينا نمشيو للحاجة
1: وسط الملعب. وسط الملعب خذيرة صخيري مجدي مستنيو فيهم، وعلى الأطراف لاعبي وسط ميدان بن سليمان وكذلك الغربي كأجنحة، وهذا اعتراف ضمني أن الأجنحة متاعنا كذلك.

0: ما ثماش ثماش 4 5 1 تو بعد نشوفوها احنا.
1: هو فما تكون واحد اللي هو شوار
2: معناها اللهم اذا كان بالشوالي الغربي تحت شوات الابرقم
0: وتخرج حنا بعد على
1: نشوف احنا نرجعوا ان شاء الله الماتش هذا غدا نتمنوا ماتش باهي ليكيب ناسيونال بون اللي تقال الان انه التشكيله هذه تنجم تكون هي اللي موجوده في المونديال الحقيقه صعيب شويه نشوف توت فاسون نشوفوا شنو باش يصير مع المنتخب
2: اللي مسويه
1: لا ما عندناش في التشكيله
2: مش نحكي لك العياري موجود اسمه كونكتي موجود ونظن اللاعبين ينجموا يعطيوا لي
1: تونكتي اما كونكتي نتصور شكرا نادر يعطيك الصحه شكرا كريم العواضي صالح كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي جيكم مرات وتسويت في الاخبار احنا قبل العشرة ساعة سبور اكسبريس اما غدوة ستر سبعة ديما للولا مزيكة فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. كاليبسو
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: 10 أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور 2-1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. يجب أن تخصص الأيام القليلة التي تسبق الامتحانات أساسا للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات المتأخرة من الليل، حسب ما أكده الإخصائي في علم النفس العصبي أيمن طرابلسي اليوم الاثنين في حوار لوكالة توسف لانباء، خصيص لتقديم نصائح نفسية وذهنية للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية. وبين طرابلسي أن التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل يومين أو ثلاثة من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللذين قد يؤثران سلبا على الأداء يوم الامتحان. وأشار إلى أن القلق الذي ينتاب بعض التلاميذ خلال هذه الفترة يعد أمرا طبيعيا، وغالبا ما يكون مرتبطا بعدم الثقة الكافية في مستوى التحصيل الدراسي، مبينا أن تجاوز هذه الحالة لا يكون بمحاولة تجاهل الأفكار السلبية أو مقاومتها، وإنما بمواجهتها والتقليل من أهميتها. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل. ودعا النفط في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطقة التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الإفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي. كما دعا وزير الخارجية إلى تركيز الجهود المشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تجميد الهجوم الإسرائيلي على بيروت بعد اتصالات مع نتنياهو وحزب الله. إيران تعلن تعليق المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان بحسب ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء. يأتي ذلك فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال وسطت

0: واصلت إسرائيل تجاوز الخطوط الحمر في لبنان وقطاع غزة. وسائل أعلام فلسطينية تنشر اليوم الاثنين مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين إسرائيليين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة شمالي مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. على خلفية تهم متعلقة بتعذيب معارضين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بدأت في فيينا اليوم الاثنين محاكمة عميد سابق في المخابرات السورية ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدمة. ويواجه المتهمان عقوبة تصل السجن 10 سنوات، وستعقد جلسات استماع لمدة 13 يوما. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس.
2: انتم بتسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للخميس. نحكيوا على أسطول الصمودة والمبادرة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة. أكثر من مرة تتجدد المواجهات بين الناشطين المدنيين المسالمين اللي يحملوا رسائل تضامن إنسانية لقطاع غزة، لكن الجيش الصهيوني يواجه هذه الرسائل ويواجه هذه الأساطيل كالعادة بالغطرسة. والمرة هذه في الأسطول هذا يظهر لي المناسبة كانت أكثر عنفا من قبل الجيش الصهيوني. هو ضيفنا شارك وكان ضيفنا زاد أيضا في موزايك فام في واحد من الناس في أسطول الصمود، ويعود مرة أخرى الناشط الفلسطيني هيثم عرفات. هيثم مساء الخير، مرحبا بك.
3: أهلا، مساء النور،
2: الحمد لله على سلامتك مرة أخرى.
3: الله يسلمك.
2: وسعيد أن تكون ضيفي مرة أخرى. كنت المرة اللي فاتت كنت بحثنا في استوديو، مرة هذه رجعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فأنا سعيد أنك تكون مرة أخرى ضيفي.
3: أنا إلي الشرف أخي شاكر.
2: يعيشك. أقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل لحلقة جديدة في واحد من الناس عن تجربة أسطول الصمود مرة أخرى.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين. أحليين. مثيل للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. Culture Plus معايا أنا سامية الحامل.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام. واحد من الناس.
2: هيثم عرفات كنت ضيفي في لما كنت في تونس وشاركت في أسطول الصمود. المرة هذه تعاود نفس التجربة. خلينا نساعد الناس ربما اللي ما تبعتش الحلقة اللي فاتت أو ما كانتش مواكبة. هيثم أكثر من 40 سنة تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، تركت كل هذا وأصبحت حياتك مركزة على المشاركة في كل ما هو يدعم القضية الفلسطينية والحصار ورفع الحصار عن قطاع غزة.
3: صحيح.
2: خلينا نعرف أكثر كيفاش كانت القصة ثم نرجع إلى التجربة الثانية في أسطول الصمود.
3: أنا مثلا كفلسطيني من مواليد غزة، عندي أهل ما زال من غزة، فقدت عديد من الأهل. العدد كان يفوق 100 ما بين قريب وكازنز يعني أولاد العم. الطريقة يعني اللي بيعيش تحت الاحتلال الصهيوني أو بيشوف الممارسات الصهيونية وعملية القتل، مستحيل الواحد يقدر كإنسان يكون متفرج، خصوصا إذا لك أهل في تحت الاحتلال. أنا مريت في مراحل ما كنتش أعرف فيها أنام بسبب المناظر اللي كنت أشوفها في غزة. استشهاد بعض من أهلي قريبين اللي كان له دور كبير في يمكن الحالة اللي وصلت لها. الطريقة الوحيدة اللي لقيت حالي إنه كإنسان كفلسطيني كبني آدم على هذه الكرة الأرضية إنه ليش بدك تعمل شيء. وكانت الطريقة الوحيدة اللي فكرت فيها إنه أنا حياتي كلياتنا من الآن إلى إن شاء الله تحرير فلسطين كلياتنا من أجل فلسطين.
2: مرة أخرى كنت شاركت في الأسطول صمود في تجربة الأخيرة اللي انطلقت من تونس، ثم كيف زاد أيضا برشا تونس شاركت أيضا للمرة الثانية في أسطول الصمود. بالنسبة لك أنت شو اللي خليك تعاود تشارك التجربة مرة أخرى هيثم؟ رغم المخاطر يعني رغم كل شيء،
3: يعني كل ما عانينا، يعني ممكن يعني أحكي بالتفصيل بعد قليل على ما عانيه، لا يعني ولا شيء مقارنة مع اللي يصير في غزة. فيعني أنا مثلا لو أطلع مثلا مرة أطلع مظاهرة وبعدها أرجع أقول الحمد لله عملت هاي، بس لكن المجازر لم تتوقف. ضحكوا علينا في الإعلام إنه هناك في اتفاق سلام بغزة، ولكن كلها كذب، عبارة عن إعلام. القتل مستمر. أمس كان 3، قبلها كمان 10. يمكن كمية القتل كانت خفت شوي من مئات إلى عشرات صارت، ولكن المجازر لم تتوقف. إلى الآن القتل والحصار مستمر على أهلنا في غزة.
2: ما لم تتوقف المجازر، أنت لن تتوقف عن المشاركة في أسطول صمود أو في كل مبادرة إنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
3: صحيح، هذا كان أول والآن، ولكن لم أتوقف إلى تحرير فلسطين. يعني هذا المجازر بطلت، يعني ليس كافي إنه وقف المجازر، هذا ليس كافي. يجب العمل إلى إن شاء الله تحرير فلسطين، وجميعا كلياتنا نروح نصلي في القدس، وأنتم أهلا وسهلا فيكم وضيوفنا إذا وصلتوا إلى القدس
2: إن شاء الله. شو المختلف عن التجربة السابقة هيثم عرفات من أسطول الصمود؟
3: شوف، التفاصيل بالنسبة للإهانات والتعذيب اللي مرينا فيه هذا على إشي، ولكن بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت تمر بمرحلة خطرة. المرحلة اللي كنا مرينا فيها إنه كان في تسويق لاتفاق سلام زائف. العالم للأسف بعد ما كان عندها شحنة بالنسبة للمجازر اللي كانت تصير بغزة بالتضامن مع غزة، أخذت راحة وارتاحت وقال لك خلص الحمد لله ما في إشي، وتحرك وخلص انتقلوا إلى مرحلة أخرى ولا كأنه في قتل. فنجحت الإعلام الصهيوني مع بالإضافة إلى الأعمال الأمريكية إلى تسويق سلام زائف بيحكوا فيها على معظم الناس في العالم بسبب تحكمهم في الإعلام إنه هناك سلام ولا يوجد شيء وخلص الحمد لله كل شيء صار موجود، دخلوا معلبات، دخلوا شوية أكل، فخلص انتهت قضية فلسطين. ولكن الإسرائيليين كانوا ما زالوا مستمرين على الخطة اللي هي تهجير أهل غزة، جعل غزة غير صالحة للحياة، والهدف في النهاية إنه يأخذوا الأرض من غير بشر. هذا إحنا كنا واعيين له، فكانت الطريقة الوحيدة إنه إحنا نسلط الضوء على غزة من إنه نرجع نعمل أسطول تاني حتى العالم يشوف إنه يا جماعة المجازر لم تتوقف ويجب العمل على وقف هاي المجازر وانسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة كمرحلة أولى، وإن شاء الله التحرير مرحلة تانية
2: إن شاء الله. المرة هذه الاستعداد يكون أفضل أعتقد، لأن التجربة موجودة، كنت مشارك سابقا كغيرك من المناضلين وحتى التوينسة اللي شاركوا، ثم أكثر خبرة يظل هيثم عرفات.
3: صحيح، تعلمنا من أخطائنا في الأسطول الأول، الأسطول الأول كان ناجح والحمد لله. الأسطول الثاني تعلمنا من ناحية المعدات اللي موجودة على القوارب، القوارب، تأهيل القوارب. فكان الشغل على القوارب بدأ من شهر ديسمبر السنة الفاتت 2025. كان في ورشات عمل موجودة 24 ساعة لتأهيل القوارب بحيث إنها تكون بشكل آمن. الأسطول الأول خسرنا بعض القوارب بسبب المشاكل الفنية، فحاولنا إنه هذه السنة إنه كل المشاكل الفنية تعالج وتكون في تجربة لجميع القوارب قبل ما تنتقل إلى البحر. والحمد لله كان في طاقم ما شاء الله عليهم اشتغلوا شغل الله أكبر. يعني حتى بعض الناس قال لك إنه حجم المهمة اللي قمنا فيها، لو أي محل تاني أو أي شركة بدها تكون بنفس المهمة كان أخذتهم سنتين لتأهيل القوارب اللي إحنا تم تأهيلها في مدار حوالي 4 أشهر.
2: كان ثم متطوعين هيثم للعمل التقني هذا أيضا،
3: جميع من موجود على القوارب وعلى الأرض متطوعين.
2: الأسطول المرة هذه تقريبا قديش من قارب شارك في الأسطول الأخير؟
3: القوارب كانت عندنا تقريبا، يعني أول ما قررنا ننطلق من برشلونة كان مع الموجود في تركيا ومع الموجود في اليونان وإيطاليا كان حوالي أكثر من 80 قارب. حوالي 84 قارب.
2: 84 قارب
3: بدأنا فيها هذه.
2: من قديش من جنسية تقريبا مشاركة؟
3: كان عندنا أكثر من 70 جنسية من العالم. اللي هي توافدت على القوارب على 4 موانئ اللي هي تم منها الإبحار. فمثل ما بتعرف كانت برشلونة أول مرحلة انتقل القوارب تحركت، بعدها إيطاليا، بعدين اليونان، وبعدين تركيا. فالجميع كان المجموع وصل تقريبا إلى 84 قارب.
2: طبعا مع مراعاة انه يزدي في كل قارب يكون ثم تنوع في المشاركين، معناها المره هذه قلتوا حسابكم اطباء موجودين، ناس عندها زاد ايضا درايه بالانقاذ والجانب الصحي حتى تكون كل الترتيبات جاهزه لاي طارئ.
3: صحيح صحيح، كل قارب عليه كان منظم وكان عليه طاقم طبي او شخص يعني ميديك بنسميه، وكابتن بالإضافة إلى الكرو اللي موجودين. بعدين بيجوا البارتيسيبنت اللي هم المشاركين من عدة الدول. كان في تدريبات، يعني بسبب الخبرة اللي كانت عندنا تم عمل دورات تدريبية لكل المشاركين، سواء كانوا كابتن أو كان أورجانيزر أو كان مجرد مشارك. فكانت كلياتها عبارة عن دورات تدريبية في جميع الموانئ لتأهيلهم من المشاكل اللي مرينا فيها، كيف التعامل معها، والحلول، بعض الحلول اللي موجودة.
2: تقريبا قديش دامت الرحلة وقتش من الانطلاق كان ثم نقاط الالتقاء اللي اتفقتوا عليها كأسطول كامل؟
3: هلا بالنسبة إلي أنا واحد من الأشخاص اللي انطلقت من برشلونة، فبرشلونة كانت بعيدة، فاللي انطلق من إيطاليا كانت المدة أقل، كذلك اليونان وكذلك تركيا. بالنسبة إلي كانت 7 أسابيع.
2: سبع أسابيع
3: بالنسبة إلي.
2: المرة هذه كنت أكثر تفاؤلا هيثم، كنت أكثر تشاؤما. كيفاش كانت أنت نفسيا بالنسبة لك أنت هذه المشاركة؟
3: أنا عمري ما كنت متفائل مثل ما متفائل بهذه الأيام. هلأ ناحية الوصول إلى فلسطين إلى غزة كان هناك تفاؤل، ولكن إحنا نعرف الاحتلال الصهيوني وكانت حرب إيران موجودة، كنا عارفين إنه الإسرائيليين حيستخدموا حرب إيران لاستخدام وسائل أعنف معنا، فكنا مؤهلين لجميع الاحتلالات.
2: وكانوا أيضا سامحني هيثم كان قطعتك، كانوا حتى من ناحية التغطية الإعلامية والاهتمام الإعلامي بهذا الأسطول أقل ربما من الأسطول السابق.
3: صحيح، وكان في تشكيك في نجاح المهمة. وجدنا تشكيك من عدة أشخاص، وللأسف حتى تم التهجم على بعض المنظمين في حملة الأسطول إنهم هدول عبارة عن يعني زي ما بتقول تمثيليات اللي بعملوها. في بعض الناس بلش يتهم بعض المنظمين يا إما مثلا يعني تهم باطلة. فكانت كلياتها هاي حاولوا في البداية تشكيك في العملية من أكثر من ناحية. فوقتها اجتماعنا حتى أنا وقتها قلت لهم يا جماعة خايفين هم من الأسطول، فعم بحاولوا بأي طريقة من الطرق إنهم يفشلوا الأسطول قبل ما يخرج. فإحنا يجب أن نصر على خروج الأسطول. وبالفعل أصرينا على خروج الأسطول. يجولنا مثلا في ناس من أمريكا بيدعوا إنهم بيفهموا بالسيكوريتي، حاولوا إنه يقول لك إنه إحنا عملنا دراسة وإنه الدراسة هاي لا تفيد، بالتالي فأنتوا عليكم تأخروا انطلاق السفينة. ولكن إحنا قلنا توكلنا على الله مستمرين.
2: أكيد في وسط الرحلة هيثم يعني بعض المفاجآت أو بعض الاستفزازات اللي ربما قام بها الجيش الصهيوني قبل الهجوم عليكم، قبل اعتراضكم على في عندما اقتربتم من قطاع غزة.
3: صحيح، يعني إحدى الأشياء اللي إحنا فوجئنا فيها وما توقعناها ولا حدا توقعها إنه يتم الاعتراض الأول للسفن اللي خارجة من إسبانيا ومن إيطاليا، كنا في اتجاهنا إلى اليونان، تم اعتراضنا ما بين إيطاليا واليونان، وهي أرض عبارة دولية يعني تعتبر أرض حتى المياه مش أرض مياه تابعة لليونان، مياه دولية، وفي بعض القوارب كانوا في مياه تابعة لليونان. مع ذلك الإسرائيليين تحركوا أكثر من 600 ميل بحري من فلسطين المحتلة إلى موقع تواجد القوارب، وتم اعتراضنا في هذه المرحلة. كان هذيك الفترة كان عندنا حوالي 40 أو 50 قارب انطلقوا من إسبانيا. تم اعتراض الإسرائيليين، تم اعتراض 22 قارب من 50، وأخذوا المشاركين من القوارب وتركوا القوارب في البحر، يعني خربوا الماكينة وقصوا الشراع تبع القوارب وأخذوا الناس ونقلوهم إلى concentration camp موجودة في سفينة ثانية عاملين فيها سجن مثل concentration camp اللي هي كانت موجودة أيام الإبادة الجماعية في ألمانيا.
2: دون يكون ثم حتى ربما ردة فعل من اليونان أو من السلطات في اليونان؟
3: للأسف يعني اليونان كانت متواطئة في هذه العملية. يعني بعد ما لأنه لما اعتقلوا كان حوالي أكثر من 180 شخص من القوارب 22 قارب، تجهت الباخرة الإسرائيلية محملة بمدنيين مختطفين من مياه دولية إلى داخل الأراضي اليونانية، ورست في رصيف يوناني في جزيرة كريت، وتم إفراج عن معظم 180 إلا شخصين اللي هو سيف وتييغو. فالسفينة كانت سفينة إسرائيلية على داخل أراضي أو داخل مياه يونانية، عليها مختطفين من مياه دولية، ودخلت وخرجت ولم تقل لها اليونان أي شيء.
2: هذه أول محاولة
3: التعامل أو التعامل ما بين اليونان أو التآمر بسميه أحسن ما بين اليونان وما بين الإسرائيليين ضد الأسطول. وعلى كان يعني تحليلاتنا إنه كانوا يتوقعوا إنه إذا تم اعتراضنا قبل اليونان أو إذا تم تخريب نص القوارب وحتى قال المنظمين انه احنا حنتوقف وخلص حينتهي الاسطول على مطلب هذا اللي كانت الحسابات اللي عندهم.
2: اللي اول محاوله للاعتراض، ثم محاوله اخرى حتى وصلتوا الى قطاع غزه ولا؟
3: صحيح صحيح. فهذه كانت المحاوله الاولى. المحاوله الثانيه طبعا احنا اتجهنا الى جزيره كريت، القوارب اللي هي سلمت من الاعتراض الاول، فكان عندنا اكثر من 30 قارب. فالاعتراض الاول بما انه احنا ما كنا محضرين حالنا انه العدو يطلع او الصهاينه يروحوا الى المياه اليونانيه ويعتقلوا الناس، فكانت في بعض المنظمين موجودين على قوارب وتم اختطاف هاي القوارب اجمعين. فكان بعض المنظمين للاسف كانوا مختطفين، ولكن الحمد لله ما صار انه تم الافراج عن معظم الناس الا تييغو سيف. فباليونان تم إعادة التنظيم وبعض القوارب انضمت إلنا من اليونان، وقررنا أنه نستمر في الرحلة بعد اجتماعات مكثفة.
2: استمرت الرحلة دون مفاجآت أخرى من الجيش الصهيوني وإلا ثم؟
3: لا. نعم، من اليونان انطلقنا إلى تركيا. فأول ما وصلنا إلى تركيا كان في هناك قوارب بتركيا يتم تحضيرها كمان، وفي مشاركين كانوا اتجهوا إلى تركيا للانضمام إلى الأسطول. طبعا تركيا كانت سهل لبعض الدول اللي ما تقدر تأخذ فيز إلى أوروبا، فكانت تركيا محطة لبعض أو معظم شمال إفريقيا ودول أخرى اللي كانت الفيز لأمريكا لأوروبا شوية صعبة. فوصلنا إلى تركيا، كان في شوية تنظيمات اجتماعات خطط، وكان في هذه الفترة أول ما وصلنا إلى تركيا كان الأخ سيف تم الإفراج عليه، فكان وقتها في إسبانيا، وقرر أنه يجب أن أشارك المشاركين في المحطة أو في الرحلة، واتجه الأخ سيف من تركيا عفوا من إسبانيا، وشاركنا وصل إلى تركيا. وكانت لفتة جميلة منه، مع أنه كان تم تعذيبه وسجنه أكثر من 11 يوم في الكيان الصهيوني، ولكن اتجه إلى إسبانيا، قعد فقط ليلة أو ليلتين مع أهله، وبعدها رجع انطلق إلى تركيا حتى يكون معنا.
2: وانطلقت
3: أو من تركيا اجتمعنا مع القوارب اللي موجودة وانطلقنا. هلأ بعد ما طلعنا من تركيا احنا عاملين اول واحنا داخل المياه التركية متأكدين انه لن يصير اشي للقوارب بسبب وجود كانت بواخر حربية تركية معنا. بس خرجنا من المياه التركية هنا توقعنا انه يبدأ الاعتراض. ثم بين تركيا وبين فلسطين عبارة عن 3 ايام. فيوم كنا في اليوم الاول اللي هو احنا خرجنا فيه من تركيا، بس خرجنا من المياه الاقليمي كانت في الليل، فبلشنا نرى الطائرات البلا طائر اللي هي درونز. فكان بلش الدرونز فوق الأسطول، عرفنا انه في احتمال انه يتم الاعتراض بأي لحظة. فأول ليلة مرت بسلام، لم يكن عليها إشي. فبعدها طبعا قربنا إحنا على فلسطين، لأنه صار باقي لنا يومين على أساس نوصل على فلسطين. فكان إحنا توقعاتنا إنه الليلة الثانية إن الإسرائيليين يجب أن يعملوا حركة، لأنه إذا ما عملوا في اليوم الثاني إحنا كان بيكون عندنا يوم واحد لفلسطين، وفي احتمال إنه بعض القوارب تنفذ. فتم توزيع القوارب على مساحة أكبر بالبحر، بحيث أن تكون صعبة على البواخر الصهيونية أنها تعترض كل القوارب في منطقة واحدة، وكان نجحنا فيها. فلما بدأت الاعتراضات للقوارب في الليلة الثانية، أنا قاربي إحدى القوارب اللي كان متجه إليه القارب الإسرائيلي للاعتراض، ولكن الكابتن كان ما شاء الله عليه جيد، لف القارب واتجه عكس الموج. فالقوارب الشراعية بتتحمل الأمواج أحسن من القوارب أو المطاطية اللي هي كانت عند الصهاينة، مع أنه القوارب المطاطية أسرع، لكن لما يكون الموج عالي لن تستطيع. فبالتالي نفد من الاعتراضات، وتم وفي هذه اللحظة يعني أعتقد تبقى حوالي 11 قارب بعد اعتراض حوالي 24 ساعة. فتم تنظيم القوارب وأصرينا إلا إحنا نتجه إلى غزة، وأحد القوارب هاي تبعيتي كانت آخر إشي. فقلنا لن نتوقف حتى لو ضل قارب واحد، القارب هذا حيستمر إلى غزة. فقسمنا إلى قسمين، جزء في الشمال وجزء في الجنوب. أنا كنت في الجزء اللي موجود في الجنوب، وكان عندنا 6 قوارب. عدنا تنظيم حالنا واتجهنا جنوبا ناحية مصر، على أساس نمشي بسواحل، من سواحل مصر على حدود سواحل مصر إلى فلسطين من عند رفح. وهذا كان اليوم الأخير، فكان هو يعني توقعنا أنه يتم الاعتراض، لأنه كان الليلة اللي قبل كانوا اعترضوا معظم الأسطول ولم يتبقى إلا 11 قارب. فسمعنا، بلشنا نسمع أخبار من القوارب، لأنه شفنا بارجة بحرية قريبة منا. فوصلتنا أخبار إن هناك بوارج بحرية في المنطقة اللي إحنا فيها. فقلنا أوكي، حتى لو كان في بوارج إحنا متجهين إلى غزة ولن يوقفنا عشي. والحمد لله استمرينا وتم الاعتراض، وعرفنا إنه الدور جاينا يعني، وتحضرنا للموضوع. فوصلت القوارب أو القارب المطاطي الصهيوني
2: تقريبا تم منزلكم بعض الساعات وتوصلوا إلى قطاع غزة منا
3: تقريبا، يعني لو لم يتم اعتراضنا كنا يمكن أقل من 12 ساعة كان نصل إلى غزة.
2: حتى جاي القارب الصهيوني لاعتراضكم، وكانت المرة هذه يظل أكثر عنفا وأكثر بطشر من الجيش الصهيوني. فخليكم معنا في الاستماع، راجعين مع هيثم عرفات المشارك للمرة الثانية في أسطول الصمود، راجعين بعد الفاصل.
1: واحد من الناس عشر أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج. واحد من الناس، واحد من الناس.
2: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM، ضيفي الناشط الفلسطيني هيثم عرفات، مقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لكنه مشارك للمرة الثانية في أسطول الصمود. هيثم، وصلنا قبل الفاصل أنكم كان عندكم بعض الساعات وتوصلوا إلى قطاع غزة، أنتم من القوارب تقريبا القليلين اللي منعتوا من الاعتراض الصهيوني، لكن مع الأسف بعد ربما قعدت لكم مسافة قصيرة وتوصلوا إلى قطاع غزة تقريبا 10 ساعات وجاء الاعتراض الصهيوني.
3: صحيح صحيح. فوصل القارب الصهيوني، يعني تم رفع السلاح علينا وأمرنا بالتوقف. إحنا القارب تبعنا كنا متخذين قرار إنه لن نتوقف، القارب حيظل مستمر. فهددونا بأنه بإطلاق النار أو نوقف الماكينة تبعيد القارب. رفضنا إحنا نوقف الماكينة، ولكن القارب تبعهم شوية سريع، فاستطاعوا أنه يبحروا بموازي القارب تبعنا، وبعض الجنود استطاعوا أنه يركبوا على القارب اللي عندنا، أو أمرونا بالتوجه إلى المقدمة، مقدمة السفينة. وكل واحد في وضعية اللي هي إنه كل واحد يرفع رأسه، يعني منحني وإيديه فوق رأسه. كان يعني أول طبعا بعد التهديد بالقتل، وهم كان يعني الجنود الصهاينة اللي دخلوا على القارب كان في بعضهم بفهم بالقوارب أو كيف يبحر. فواحد تولى قيادة القارب، وكانوا في حوالي، احنا كنا في مقدمة القارب، كان في 3 جنود صهاينة واقفين علينا يعني بس يحرسونا. اول اشي عملوا انه راحوا لواحد من الاشخاص الموجودين على القارب وطلبوا منه مين الكابتن. طبعا رفضنا احنا نعين مين الكابتن، والسبب احنا رفضنا نقول مين الكابتن لانه من التجارب السابقة يتم تهديد الكابتن وضربه على أساس لا يرجع، لأنه بتعرف القوارب هاي محتاجة كابتنز، فإذا ما في كابتن صعب الهاي. فيتم دائما تهديد القبطان بحيث أنه لا يشارك مرة أخرى. فإحنا قررنا أنه لن نعلمهم من هو القبطان، والحمد لله. بس إيش، إجوا لشخص وحطوا عليه المسدس الكهربائي في رقبة تبوني. مين القبطان؟ قالهم ما بعرف. راحوا ضربوه وحطوا إجرهم على صدره بقوة وضربوه مرة تانية بالمسدس الكهربائي. قالوا له مين القبطان؟ قالهم ما أعرف. بعدها أنا لأنه أنا كنت المنظم للقارب فأنا رفعت إيدي قلت لهم أنا المنظم، فإذا بدكم أي شيء تعالوا عندي أنا مستعد أتعامل، يعني أنا حكون نقطة الوصل ما بينكم وما بين المجموعة حتى يتركوا هذاك الشخص. وأنا يعني وبعديها استمرنا في الإبحار، ما كناش عارفين بالضبط وين حياخدونا، بس بعد حوالي أكثر من الإبحار لمدة ساعة بلشنا نلاقي بارجة إسرائيلية أو صهيونية موجودة، بلشنا نراها بالعين. وعرفنا بعدين هاي البارجة اللي عاملين فيها سجن اللي هي زي الكونسنتريشن كامب بنقلوا في المشاركين.
2: تم ضربكم في الأثناء بعد الاعتداء اللي صار على الشخص هذا، ثم اعتداءات أخرى داخل سفينتكم صارت وإلا فقط أوقفوكم من الأول؟
3: هلأ لا، في القارب هذا الصغير لم يتم بعد الاعتداء على هذاك الشخص بالمسدس الكهربائي، لم يتم الاعتداء على الشخص، ولكن وضعونا في وضعية شوية قاسية بالنسبة للانحناء وعدم رفع الإيد أو الرأس ورفع الإيد، فكانت شوية قاسية لبعضنا. بعدها دخلنا على السفينة الكبيرة هاي اللي هي عاملين فيها سجن، بعرفش بالعربي بس الكونسنتريشن كامب إيش بالضبط،
2: مركز احتجاز ربما هكا،
3: يا اللي هو اللي استخدموها النازيين في الإبادة الجماعية، عبارة عن كونسنتريشن كامب. فأول ما دخلنا على السفينة الكبيرة كانت سفينة ضخمة، يعني هي تستخدم لنقل المواد العسكرية، ففيها الساحة تبعيتها جدا كبيرة، فهون تم عملها بشكل بحيث أنه في كونتينرات هاي تبعيت الشحن موجودة داخلها وفي عليها الأسلاك الشائكة. بس أول ما دخلنا على السفينة هون تم الاعتداء علينا، فكل شخص يدخل يتم ضربه، وكانوا يستقصدوا كمان الشباب أكثر من هذا. فبعد ما كل واحد دخل يتم ضربه إنه أنتوا إرهابيين، أنتوا حاولين تكسروا قوانين العدو الصهيوني. وأخذ مني الاسم، يعني اسمك ما هو معهم صار الجوازاء، كل واحد حامل جوازه بإيده. فدخلنا وتم سؤالي، والسؤال هذا تم للجميع، أنت من أي قارب، اسم القارب ومن المنظم للقارب اللي أنت فيه. فجاوبنا على هذا.
2: كان هناك استهداف لجنسيات أو شخصيات محددة مشاركة في الأسطول هيثم؟
3: أنا أتوقع أنه كان في استهداف، أولا كان في استهداف لفئة الشباب، وبعدين كان في استهداف للبيض الشؤر. يعني الظاهر أنا عندي شخصية لأنه سمعتها من قبل إنه بسبب عقدة الإبادة الجماعية اللي كانت في ألمانيا، فكان في بعض الناس اللي عندهم الأشكال البيض الشؤر هي كان أحيانا بعض الناس يستهدفوا. فكان عندنا في القارب إحنا في كان عندنا 2 هولنديين اللي هم كانوا على القارب بيعملوا دوكيومنتري اللي هي زي موفي فيلم، يعني تقريبا عن التوثيق، فيلم توثيقي على الرحلة. فكان الشخص هاي خلفي، فما فجأة ما لقيتهم إلا سحبوه وشدوه وحطوه خبطوه على الكونتينر هاي الموجودة وبلشوا يضربوا فيه. أنا تم ضربي ولكن مش بالعنف اللي كان في هذا الشخص. هل هو يمكن، الله أعلم، هاي ملاحظة تبعي، ولكن الجميع انضرب. يعني ما خلوا، حتى النساء ضربوهم.
2: المرة هذه ربما هيثم كانت أكثر فظاعة المعاملة.
3: صحيح صحيح، كان واضح أن المعاملة كانت جدا قاسية. يعني هناك تحليلات أنه إذا استخدموا هذا الأسلوب معنا أنه إحنا هنفكر بعدين في المستقبل أنه ما نعمل أسلوب ثاني. هاي أحد الأشياء. والثاني هم شعب مريض، يعني هذا الشعب الصهيوني شعب يتلذذ بالعنف. يعني حتى لو تشوفوهم مثلا في الحرب في لبنان، الحرب في فلسطين، الحرب في سوريا، الحرب في إيران، يستهدف الأماكن المدنية ويستلذ بالدماء المدنية. يعني شعب بالفعل شعب مريض. يعني ما عمري شفت شعب مريض مثل هذا الشعب يتلذذ.
2: وأكثر من هكذا هناك حديث حتى اعتداءات جنسية صارت على المشركين.
3: صحيح صحيح. هلا الاعتراضات احنا في هذا اخر اسطول في كان اعتراضين. اول اعتراض كان في حوالي 4 حالات اعتراض جنسيه من 180 شخص. والحاله الثانيه انا المعلومات اللي عندي اكثر من 20 حاله اعتداء جنسي.
2: تم نقلكم بعد الباخره هذه البارجه الصهيونيه الى سجن اخر يظلي.
3: صحيح. قبل السجن كان في اكثر من مرحله. فكان في السجن دخل إلى ميناء أسدود المحتل فلسطين. من الميناء كان في عاملين خيام اللي هم سحبونا من القارب وخلونا بوضعية على الواحد ينحني راسه على الأرض وإجريه على الأرض ومحني الرأس ومكبل الأيدين. طبعا بعد ما طلعنا السفينة كنا كلنا مكبلين الأيدين. وضعونا في وضعية جدا مؤلمة في وكان هون أول مرحلة تعذيب قاسية. الوضعية طبعا صعب إنه الواحد يستحملها خصوصا إنك أنت منحني على ركبك والأرض عبارة كلها فيها حصى. فكانت لما ركبك أو هذا على الأرض تكون شوية مؤلمة. مش شوية كتير مؤلمة. فكان في ناس يتحركوا فكل ما واحد يتحرك ايش يجيه يخطوه ويضربوه. في بعض الناس هم عليهم. وفي بعض الناس لما يتحملوا واللي كان يشتكي كانوا ياخدوه الى خيمة اخرى ويتم ضربه ونسمع اصواته الصراخ الى عنا.
2: كان ثم ايضا الاستفزاز. كان أيضا استفزاز الوزير تيمار بن غفير.
3: صحيح. فهذا هذا الإنسان المريض يتلذذ كمان بالتعذيب. فإجالنا على الخيمة ولما يجي على هذا وجوده دائما الجنود يتحمسوا في الضرب والتعذيب لأنه يحب أن يرى هذه المظاهر. فإجى زارنا في الخيمة وأول ما إجى على الخيمة طبعا بلشنا نسمع الأصوات البكاء أو الصياح وتم ضرب نساء. فإحدى النساء اللي كانت موجودة عندي في الخيمة كانت تقولهم أنتوا لا تستطيعوا أن تتعاملوا مع النساء بهذا الشكل. فتم ضربها وصار عندها حتى كونكشن. بعدين أنا عرفت يعني وسمعنا صراخة. إجوا حملوها 4 حملوها وسمعنا صراخة إلى فترة. طبعا الكل الموجود إذا ترفع راسك عشان تطلع إيش بيصير على طول بيجي بضربوك. فأنا عملت حالي إنه أحد الأشخاص إنه وقعت على الأرض واستطعت أشوف معظم اللي صار. تم حملها وضربها وأخذها إلى مناع ثانية. وإحنا موجودين فكان في حوالي أكثر من 10 جنود ما بيننا. الخيمة اللي أنا فيها يمكن يكون في أكثر فيها حوالي كان فيها 100 شخص. فما بين 100 شخص هناك على الأقل حوالي 10 موجودين ما بين الناس بيشوفوا أي شخص يتحرك لضربه. أي شخص يشتكي يتم ضربه. وأحيانا بتلاقيهم يعني يتمشوا ما بيننا حساس يختاروا شخص من لا سبب. خلص أنا إجا براسه إنه هذا الشخص. فبيروح شخص مسؤول بيروح بأشر بيقولهم هاتوا لي هذا الشخص فبيروحوا بيجيبوه ويتم تعذيبه. فقعدنا في هاي الوضعية حوالي 3 ساعات 4 ساعات. إجا الصهيوني بن كفير موجود إجا وتفرج علينا وانبسط يعني ما شاء الله عليه يعني ربي يأخذه إن شاء الله ويزله في الدنيا والآخرة.
2: أمين.
3: وبعديها انتقلنا إلى قصة إنه إدارة الهجرة اللي هي في في الميناء. تم أخذ جوازاتنا الختم. كان في هناك محاميين ينتظرونا من مؤسسة اسمها عدالة. تم تفتيشنا تم تعريتنا وكل الطريقة اللي يتم فيها نقلنا من محل إلى آخر مكبلين الأيدي. ولكن والمنحنيين ممنوع ترفع رأسك، ممنوع تمشي مستقيم، وإذا مشيت مستقيم يتم ضربك أو رفعت رأسك يتم ضربك.
2: ويمكن ثم حتى يعني تركيز على شخصيات معينة ومشاركين عاودوا المشاركة. شفنا حتى من ولاد بلادنا من تونس شاركوا في المرة الثانية في هذا الأسطول، وتم الاعتداء عليهم أيضا.
3: صحيح صحيح، الاعتداء كان على الجميع. يعني كنا احنا اخر عدد وصل حوالي 424 شخص، فال 424 شخص كلياتهم ضربوا، لم يستثنى احد. هلا بعضهم ضرب اكثر من الاخر، وبعضهم اهين اكثر من الاخر، خصوصا اذا تم تحدي الجندي الاسرائيلي بالتعليمات، لانه فيش هناك مناقشه او فيش شيء، عباره عن اوامر وإهانات. وإذا حاولت تفكر أنك أنت تتحدى أي شيء من الأوامر يتم الاعتراض والضرب.
2: هناك نية هيثم للمقاضاة، ولو أنه نعرف أنه القضاء يعني يشوف الاعتداءات والمجازر اللي يقوم بها الجيش الصهيوني اللي لم يتحرك، لكن هناك مشاركين من أكثر من جنسية، هناك نية ربما لحملة ضد ما حصل هذه المرة من اعتداءات جنسية، على الأقل مع الدول كما إسبانيا اللي اليوم مساندة للتحركات الفلسطينية.
3: طبعا الكلام صحيح، وهناك تحرك، وهناك تم يعني أنه أنا هلأ يعني ممكن أتجاوز المرحلة لأنه لسه قصة السجن شوية طويلة. بس عندما توصلنا إلى تركيا اتجهنا كلياتنا إلى المستشفيات وأخذوا صور لكل الجروح اللي موجودة في أجسامنا، وتم توثيقها وتقديم شكوى. الشكوى هاي إن شاء الله حتروح إلى محكمة العدل الدولية. ففي عندنا أكثر من هلأ كل شخص تقريبا في على القارب تم إهانته تم ضربه، وفي كل شخص عنده علامات تختلف. أنا كان عندي في الوجه لأنه تم ضربي على الأرض بالإسمنت من بعض الجنود، ففي كدمات بالصدر بالخلف كمان، وفي الركبة كمان. فتم توثيق جميع الحالات هاي، قدمت شكوى أنا على أساس ترفق مع جميع الشكاوى اللي قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية.
2: يعني حتى في السجن عذبوكم هيثم؟
3: في السجن عذبونا؟
2: حتى في السجن واصلوا التعذيب والتنكير ربما أكثر من
3: التعذيب لم يتوقف من أول ما اعتقلونا في دخلنا في السفينة إلى ما خرجنا إلى المطار. وهناك التعذيب عندهم أنواع، عندهم إهانات، عندهم ضرب، عندهم الوضعية، فكل هذا التعذيب عندهم أكثر من مرحلة، ولكن التعذيب لم يتوقف من أول ما دخلنا إلى أن خرجنا.
2: نية التنكيل أكثر المرة هذه واضحة، والاعتداءات على الناشطين. لكن رغم كل هذا هيثم، لابد من مثل هذه المبادرات أن تتواصل حتى ربما تتغير شوية نظرة العالم لهذا الاحتلال، وقاعدة تتغير. عشت أنت ربما عندك الأمل في أنه ثم نظرة قاعدة تتغير حتى في أوروبا.
3: طيب يعني إحنا الأهداف صحيح، إحنا كنا ناويين نوصل إلى غزة، ولكن وصول لغزة ليس الهدف الوحيد كان عندنا في الأسطول. الهدف الأساسي كان أولا تسليط الضوء على غزة، ونجحنا في ذلك. تعرية هذا النظام الفاشي، ونجحنا في ذلك. نقل المعركة إلى دول أوروبا وأمريكا، ونجحنا في ذلك. الوصول المساعدات كانت إلى غزة احتمال طائل جدا، ولكن لإزالة هذا الصهيوني أو الدولة الصهيونية وتحرير فلسطين إن شاء الله بالكامل، يجب أن السردية الصهيونية أن تسقط في العالم. وكان هذا هدفنا، والحمد لله نجحنا. يعني سبحان الله، بقول لك يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الأخطاء اللي عملوها ساعدتنا. يعني أنت تفضلت في أول الجلسة بتقول إنه ما كان في تغطية إعلامية. صحيح أول ما هدمه، ولكن تم اعتراضنا على سواحل اليونان. إيش سوت هاي الاعتراض؟ تم تسليط الضوء علينا، صار في تغطية إعلامية أكثر. وبعدين لما وصلنا إلى السجن وإجا بن كفير الصهيوني المجرم الحرب ونشر الفيديو تبعه اللي هو فيه التعذيب. سبحان الله أعطى مش بس تسليط ضوء للعالم كله يا تصار يندد. فإحنا لو تكلمنا بالتعذيب اللي صار فينا من غير ما الفيديو اللي نشره هذا المجرم الحرب يمكن كانت المصداقية تبعيتنا ممكن يقولوا لك لا والله تكذبه. وجود هذا الفيديو مع العلامات اللي موجودة على أجسادنا بالإضافة إلى الشهادات تبعيتنا صارت هلأ موثوقة 100%. فالحمد لله أحمد الله على تكبر هذا العدو الصهيوني، أحمد الله على غبائه، لأنه لولا هذا الغباء والتكبر ما كان نجحنا بالطريقة اللي إحنا نجحنا فيها.
2: إن شاء الله تنجحوا، ومرة أخرى إذا كثم مبادرة أخرى وصلوا الآخر ستكون من المشاركين هيثم.
3: أكيد أنا لن أتوقف حتى لو كلفتني حياتي،
2: وسنكون من المتابعين نحن في مزيك لهنا في تونس.
3: وإن شاء الله أن نتمنى، يعني كان إخوة توانسة في معنا وإخوة جزائريين وإخوة، أتمنى إنه يخرج أسطول من دولة عربية
2: إن شاء الله.
3: هذا اللي يحز شوية
2: طبعا،
3: إنه يا جماعة الأوروبيين الأجانب اللي من غير ملتنا اللي من غير دمنا عم بتحركوا وإحنا بلان نتذكرها
2: إن شاء الله. هيثم عرفت نشكرك برشا سيدي على مشاركتك معايا مرة أخرى في واحد من الناس على موزيك فام. إن شاء الله قولي
3: محلي عندي طلب أخي شاكر.
2: طبعا تفضل.
3: أنا عندي مناشدة
2: تفضل
3: إلى الحكومة التونسية، أنا عندي مناشدة إلى الرئيس. في بعض إخواننا موجودين في السجن ونحن نتأسف، وأنا شخصيا كفلسطيني كمن غزة عندي شهداء كثير، أطلب من الحكومة التونسية إنها تفرج عنهم، وإحنا أسفين إذا غلطنا، بس أرجوكم يعني اعتبروها هاي من فلسطيني من أهل غزة، وأنا بعرف أنتوا الشعب التونسي شعب طيب ومحب ومن المتصدرين للقضية الفلسطينية، أرجو أنه تأخذوا هذا الطلب بعين الاعتبار ويتم الإفراج عن الأربعة الموجودين، يعني ونحن نقول لكم شاكرين.
2: وصل هذا الطلب يا هيثم وإن شاء الله صوتك ديما واصل. شكرا لك هيثم معرفات الناشط الفلسطيني، شكرا لكم جميعا على المتابعة في واحد من الناس على موزيك فام. شكرا لهاب في الإخراج الرقمي، رفيق في الإخراج، بثينة خليل في الإعداد. تحياتي لكم، موعدنا يتجدد يوميا كالعادة في واحد من الناس على موزيك فام.

آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك.

0: تونسينا بالخارج محمد علي النفطي يثني خلال لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك على جملة البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس والتي بلغت قيمتها إلى موفى سنة 2025 حوالي 79 مليون دولار مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 2026 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول. ووفق بلاغ للخارجية نائب رئيس الوكالة الكورية يفيد بأن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث الخدمات الحكومية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفنية وريادة الأعمال والابتكار إضافة إلى تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحرية. أشغال إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة رديف بولاية قفصة بالماء الصالح للشرب تشرف على الانتهاء بعد تعطل المشروع طيلة سنوات بسبب إشكاليات عقارية وفق رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عصام خضراوي. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن كلفة المشروع تقدر ب 9.7 ملايين دينار وهي ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية وسينتفع 8000 مشترك بالمشروع الذي يساهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمدينة خاصة في أوقات الذروة خلال الصائفة. دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان إيران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان محملة واشنطن مسؤولية هذا التصعيد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل لن ترسل أي قوات إلى بيروت وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من جانبه النائب عن كتلة حزب الله حسن فضل الله يعتبر في تصريح لوكالة رويترز أن وقف إطلاق النار الكامل سيكون مقدمة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية. وميدانيا وسائل الإعلام إسرائيلية تفيد بمقتل طبيب عسكري وإصابة قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس كولتور بلوس الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سامي الحامي.
2: 8:04 دقائق عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام انت ولا تسعم تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغونديفو 100% كولتوريل تلقوها هنا على موزايكا فام. الحقيقة اليوم بداية أسبوع موافقة عليكم إن ما كنتوا. أنا شخصيا فرحانة برشا خاطر وأخيرا ضيفتنا هنا في موزايكو فرحانة برشا برشا باستقبالها. هي جميلة الشاشة الكبيرة جميلة الفن السابع ممثلة تونسية اللي خليني نقول شاركت في أهم الأعمال السينمائية بدايتها من السبعينات وحتى لليوم ما زالت متابعة للشأن الفني والثقافي بكل حب. نستقبلها معنا شوية آخر الممثلة التونسية اليونانية إيلين كاتزاراس. نسترجع معها ذكريات زمن جميل كنقولوا شمس الضباع رضا الباهي كنقولوا ظل الأرض للطيب لحيشي كنحكيوا على عصفور سطح فريد بوغدير يا سلطان المدينة المنصف ذويب صمت القصور المفيدة ثلاثي والقائمة طويلة. هذا كنا نحكيوا عليه شوية آخر كيف نحكيوا عليه. عرض يستناكم في سينما دار نهار 2 جوان مع الكورال اليوناني. هذا كل مع إيلين كاتزاراس شوية آخر في الانترفيو. خليكم معنا واخترنا أنه نبدأ مع الموسيقى الجربية وهي بنت جربة الزاوج جربي روف مهر. توت سويت نبدأ مع كولتور بلوس. خليكم معنا رجعينا.

0: الزهو الجربي وصنحة الثمانية وعشرة دقائق انتم معنا في كل شوخ بلو. سلام وزي كافي من سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس في كل شوخ بلو. تدفيت وقيت الانترفيو الانترفيو سعداء جدا باستقبالها بحضنا هنا في موزايكا فام ممثلة تونسية يونانية. حكي تقبيلها شوية بركة على باركور تواصل لي سنوات أعمال بقات في الذاكرة. كي نحكيو على شمس الضباع للمخرج ريفا الباهي, كي نحكيو على فيلم ظل الأرض للمخرج الطيب لوحيشي, كي نحكيو على عصفور السطح الفريد بوغدير, كي نقولو يا سلطان المدينة المنصف ذوي بصمت القصور مفيدة تليت لسيف حلق الواد لليوم ما زلنا نذكروه وغيره الفريد بوغدير زيدا أورانج أمير والقايمة طويلة الحقيقة. كان زيدا عندها بعض المشاركات التلفزية. بكل حب نستقبلوها بحضنا هنا في موزايكا فام إلين كاتزراس. مرحبا.
1: مرحبا سامي.
0: مرحبا أنت على قبول الدعوة نورتنا.
1: أنا فرحانة برشا في موزايكا أول مرة وديما نسمعها موزايكا عندك في بال غاديو.
0: واحنا زادة فرحانين برشا كونك جيت بحذنا وقلت لي كي نبدأ عندي الجديد نحضر نكون مع حاضرة معكم هنا في موزايك. باش نحكي إن شاء الله على قريب باش تعاود ترجعنا باش نحكي على فيلم للمختار العجيمي اللي كانت عندك فيه دور البطولة صبات الغولة شفناه معناش برشا. وليك اليوم باش نحكي شوية موزيكا قبل ما نرجع للباركور. خليني نبدأ مع الكور دو شون غريك دو تونس اللي هي حلمة بالنسبة لي كنت بدأت عندها 4 سنين لين.
1: بالضبط انا ملي صغيره نحب الغناء التونسي الجربي كيما سمعناه, نحب الغناء الفرنساوي والغناء اليوناني بيان سور خاطر امي كانت تغني لنا في الدار كانت عندها صوت محلى. وهكا قلت علاش ما نعملوش اون تروب دو ميوزيك غريك. قالوا لي الاولاد اولادي قالوا لي شكون باش يجيك وشكون باش يسمعك. يا اخي متنا عندها 4 سنين ست تروب c'est une chorale amateur. عنا بروف دو ميوزيك محلاه هو c'est un tunisien mais c'est le plus grec des tunisiens. il est diplômé de violon اسمه زياد بن عمر وهو il dirige معناها c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est orchestration tout ce qui est chant tout ce qui est.
0: حلمة بدأت عندها 4 سنين وتعملوا في عروض قاعدين حضرنا لكم في دار الأسرة في رمضان وإن شاء الله 2 جوان غدوة 7 في سينما دار كارتاج بداية من 7 متاع العشية pour la bonne cause مدام إلين.
1: exactement pour la bonne cause على خاطر قلنا مرة في العام نعملوا un concert caritatif معناه ناخذوا سواء جمعية سواء شكون حاجته بدعم ولا une petite subvention. وسنا اخترنا une association اسمها ديار الأمل اللي هي بالبيبي اللي عندهم لابو لأم ما حاجتهم بينا. c'est une association موجودة في تونس عندها ببخي 20 سنة وتاخو في معناها اللي هي ببخي عندها une vingtaine de bébés تاخذهم depuis la naissance حتى 2 ans. ils font du très beau travail في discrétion معناها ماهمش ظاهرين برشا. et ils vivent avec des dons donc انت كي تعطي 10,000 c'est déjà extraordinaire. حاجتهم كل شيء ماكله حليب كوش كل شيء. وقلنا باش نعملوا ce concert غدوه في الليل في المدار وباش نصبوا لهم لا روسيت ان شاء الله يجيونا برشا عباد باش نصبوا لهم بون بيتيت روسيت.
0: كونوا في الموعد الناس اللي يسمعوا فينا توا على موزايكا فام غدوه في سينما دار بدايه سينما دار كارتاج بدايه من 7 متاع العشية باش تسمعوا برشا موزيكا الحقيقه نفس سبيكتاكل اللي كان في دار الأسرم.
1: لا
0: فما جديد
1: خاطر اون بروميير بارتي اون انفيتي ان جروب دو جون عاملين دو لا ميوزيك comme tous les jeunes معناها فيهم des influences عربي يوناني méditerranéen بصفة عامة. et c'est bon c'est une coïncidence هو ولدي qui dirige ce petit groupe وعاملين حاجات مزيانة برشا. donc on fait ça en première partie باش نبدلوا شوية الجو نتاع لا كورال وباش نعطوها un nouveau souffle.
0: وخليني نقول كون الكورال اليوم نحكيو عليه 15 شخص معاكم في الكورال وجنسيات مختلفة.
1: عندنا برشا توانسة heureusement. عندنا يونانيين يونانيات عندنا 2 فرانسيز كانت معنا اون سويس الله يرحمها نوزا كيتي. فوالا سي اوفير ا تو لو موند معناها تتكلم يوناني ولا ما تتكلمش سي تري فاسيل معناها تنجم تتبع سون بروبليم.
0: والغرام بالموسيقى بدا على بكري. باش نحكي شويه اخر على الغناء في حياه الين كازاريس. نحب جوست نكمل مع الكورال كونك تقول عليه تجربه انسانيه, توصفها بتجربه انسانيه مش فقط فنيه. علاش
1: هي تجربة فنية دابور؟ خاطر الغناء معناها سي ثم خير من الغناء معناها واحد يتفرهد واحد سي اون ثيرابي الغناء فينالمون. دونك نتلاقاو اون فوا بار سيمين ونعديو ان تري بون مومون, مي ماذا بينا معناها يسمعونا زاده مش نقعدو هكا اونتر نو. نجم تقول معناها سي اون فاسون دو سادريسي معناها دو مانيير توت افي كيفاش يقولوها سون بريتونسيون للعباد. ونوصلوا ان ميساج كي ان ميساج دو بي دو سيرينيتي, وان شاء الله معناها نوصلوا اون افونس معناها في الميدان هذايا.
0: ونتصور الصدق اللي فما كيما صدقك في التمثيل كيما موجود زاده في الموسيقى. كنا حاضرين معاك في دار الاسرم كيما قلت, وغدوه باش يكون موجود الصدق هذايا. دونك غدوه 7 في سينما دار كارتاج, 2 جوان مع الكورال اليوناني, يكونوا في الموعد بور لا بون كوز كيما كنا نحكيو. وانا نعتبر كل مره نراك نقول لك غبت علينا تقولي ما غبتش, انا موجوده نحضر في العروض, موجوده في الكورال زيدة, ولكن احنا ديما نقولوا لك توحشناك. غبت ولا ما غبتش؟
1: لا ما غبتش ديما موجوده. جست سامي اون بتيت بارونتيز, نحب نشكر جماعه المدار خاطر ils ont été très très solidaires, عطاونا القاعه نتاعهم معناها هما ديجا حشتهم بسوليداريتي حشتهم بموال باش يقدموا. سيت ان جروب محلاه وديما بحذانا وديما معانا, وحبيت نشكرهم
0: يعطيهم الصحه. شكرا ليهم. وكما حكيت انت كانوا غدوه باش يكون الموعد باش نعاونوا الصغيرات هذوما, ونصور واجب علينا كانوا باش نكونوا حاضرين وفي الدعم بالنسبه للعرض هذايا مع الكورال اليوناني. باش نرجع لغبت ولا ما غبتش, ما تهربش عليا خاطر ديما تهرب عليا من مراها هكا لازم نموت الشغل.
1: حبيش نهرب عليك انا, بون ديما موجوده سي فري. ثما دي كرو على خاطر ثما في السينما ثما عمر راهو ما عادش تلقى دي رول, ما عادش تو بروبوز بلو دو رول ا بارتير دان سارتان اج. السينما نتاعنا مش التونسي برك, اون جينيرال في السينما لي رول فيمينان كي تجي تشوف وتخمم لي رول فيمينان يسارد فيغ 40-45 ans, بعد تولي اما عزوزه اما ميمي des rôles pas très intéressants, alors que bon, une femme elle a tous les âges, elle est intéressante. عندك عندنا المشكله هذه في لي سيناريو.
0: اي دونك جاوا مقترحات وما كنتش حاضره ولا حبيت تخرج من صوره معينه؟
1: سي سور حبيت نخرج من صوره معينه, مي اون ميم طون تو لي رول سون فالابل, راهو ما فماش رول خايب ورول باهي. ا بارتير دو مومون اللي انت تو لا اكسبتي لازمك تكملوا توصلوا. كما قلت لك c'est à partir de 45 ans 50 ans ما عادش عندك des propositions très très rare.
0: و إلين كازاريس
1: اللي غراف
0: فوالا هكا تغيظك اوقات إلين ولا عادي ما تقلقتش برشا؟
1: نجم نقول لك اللي تقلق, اما جي توجور une manière de rattraper, معناها نعمل في حاجات اخرى, نعمل في bon j'ai la chorale qui me porte, نعمل في اليوغا, نكتب نترجم. voilà.
0: تكتب شعر زيد؟
1: شعر لا, لا بروز بلوتو.
0: واللي هي حاجه بديت بها
1: بالعربي
0: فوالا اللي هي نرجع فيك لعمر 14 سنه ظهر لي اول مره هكا خذيت الباغول كان بالشعر. عمر 14
1: سنة. كيفاش تعرف هالحكاية؟ هي سيتي ان بويم دو بابلو نيرودا في بروكسل, خاطر عدينا فترة صغيرة في بروكسل وأول مرة قدام العباد راني ميتة بالخوف نرعش.
0: أول مرة حسيت بتراك.
1: أي أول مرة.
0: وتراك هذاك قاعد يرافق فيك حتى للتجارب متاع اليوم؟
1: أي تراك ما يخليكش, تراك ديما موجود.
0: كما الفن نبقى ديما موجود فيك, خاطر في الحوارات القليلة اللي تعملهم تحكي بحب كبير على السينما التونسية, تقول أكثر حاجة تحبها معناها هي السينما التونسية.
1: السينما التونسية نحبها برشا جوسكو بو, خاطر سينما فيش خلوة. سي ان سينما دوتور بالكل شيء. سي با ان سينما كوميرسيال. عنده ما يقول. بيان سور اون با تيري تو لي سوجي. لي سوجي هما برشا. اي نحبها نحبها. Je l'ai accompagné ce cinéma quelque part. Voilà. Ou mazel. عندي ما نقول.
0: نتصور ديما مازال عندك ما تقول. اما حتى في البدايات غبت زاده غبت مره 8 سنين وترجع بعد تعاود تغيب اعوام وترجع كانه نعرفش القدر نتاع الان انها
1: لا سامي سي با سا سي كو في الميدان نتاعنا tu ne peux pas معناها تكون une famille و تكبر زوز اولاد وتخرجهم ويمشي ويقرا ويمشي ويفيني دي زيتود سوبيريور تولي كما هوبي معناها ما تنجمش تعيش منه الميدان هذا سي سا لو بروبليم سي سا لا بليسور كلكو بار خاطر شكون ما يحبش يعمل اون كارير سينماتوغرافيك ولا تياترال اما فيها برشا ترو دو كيفاش يقولوها سي تري كومبليكي اجيري
0: معناها العائله خذت لك شويه من
1: العائله هي قبل كل شيء قبل الفن قبل الكرياسيون بيان سور الاولاد
0: والاولاد زوز في الدومين كولتوريل
1: ياسين في الموسيقى اي في دو تري بيل شوز وليلى هي تعيش في كندا لا مش في الفن اما
0: في الكولتور
1: في الكولتور
0: نجولهم تحية الزوز إلين كاتزاراس وإلين كي ترجع تشوف قبيلة نسمي في الأفلام أفلام ما فهمش فيلم ما خليش حاجة في تاريخ السينما التونسية انطلاقا من شمس الضباع اللي كانت البداية بالنسبة لك أنت وقبلها خوض تجارب مسرحية كي تشوف الكارير هذي شنو تقول إلين تقعد بينك وبين روحك تتذكرهم
1: انا فرحانه برشا بالكارير هذه وفرحانه برشا بالافلام اللي عملتهم واللي خدمت فيهم خاطر الافلام واحد اجمل من الاخر نجم تقول الجمهور ما عجبوش عن فيلم سي با غراف عنده ما يقول في فيلم لا وين تو لي فيلم كو جي فيه لي بورتي معناها ونحبهم برشا توس بالاخص اول فيلم اللي هو شمس الضباع السنه باش يعمل 50 سنه وباش نعملوا اون بروجيكسيون في مدينه الثقافه نجم نقول وقتاش
0: بيان سور
1: اي نهار الجمعه الخامسه نتاع العشيه في قاعه طاهر
0: الشريعة في مدينه الثقافه شمس الضباع اللي زاد فيلم خلى فوالا خلى بصمه كبيره وقريب من قلبك انت برشا وعنا مساج من رضا البي خلينا نسمعوه توتسويت مساج من رضا البي للين كاتزاراس
2: بالنسبه للين كاتزاراس كانت مجموعه كانت الفتره الناحيه الاجتماعيه والسياسيه تسمح بهذا فكانت الفيلم كان ممنوع تصويره في تونس المجموعه نتاع شباب نتاع كيما توفيق الجبالي وقتها ومجموعة توفيق جيجا كالزراس أحمد السنوسي يعني في المسرح الالترناتيف المسرح الميليتان مسرح كله نضال وكانت البريود هذيك السبعينات بريود نتاع الشعارات هذيك المهم كانت كي نمشي نشوف المقاس معزازة ونشوف حاجات يعملوا فيها في غاديكا تحس بالمتانة نتاع العبد تحس بيه مش يتبع في موضة خاطر نعملوا فيها مسرحيات أو أفلام سياسية تحسهم يعني فعلا مؤمنين بالعمل ومؤمنين بالخدمة ديما كي نعمل كاستينج ديما نبحث على مش القديم المتهري أنا لا فريشور بارفوا في بوكو دو بيان وجوه جديدة كل شيء فكانت يعني لحد الآن إذا كان زراس يعني نشبهها ديما نقول كي الشمس أو كي النجمة في وسط السماء الفيلم على التوع معناها مضوي بوجودها ومضوي بحضورها حضورها التلقائي وفي نفس الوقت البريء الجميل اللي لحد الآن أنا المبول فارس وجودها في الفيلم
0: المخرج رضا البيهي
1: والله ça me fait très plaisir رضا كان تسمع فينا merci beaucoup حبيت نقول حاجة أخرى اللي هو يحب يعمل إلى un petit projet حلو برشا يحب يعمل un documentaire sur le film معناها نرجعوا وين صورناه خاطر صورناه في المغرب سيتي انترديت دو تورناج هنا سانسوري
0: تعرضت لبرشا صعوبات
1: وسورتو اللي رجعنا لتونس بعد التصوير ورضا عنده فكرة حلوة برشا إن شاء الله معنا إلى غيب جزك الأفاق. دونك نرجع وين صورنا الفيلم أبارامون اللي معناها اللي الحكاية تاع الفيلم معناها صارت في المغرب. C'est un village de pêcheurs qui a été décimé par une société touristique. وفي بلاست الفيلاج متاع البحارة حطوا تيل وطوى معناها كي نرجعوا غاديك باش نشوفوا كيفاش الفيلم معناها إلى إتي prémonitoire نجم نقوله.
0: والفيلم خلينا نذكره بالموعد نتاعو نهار الجمعة يتعرض في مدينة الثقافة. قبيلة قلت لي كلمة قلت لي مازلنا كي عاودنا تفرجنا فيه ومازال كاينو اكتواليتي مازال
1: اكزاكتومون خاطر الفيلم توا عنده 50 سنة ما كي تشوف توا سي لي جون جينيراسيون يشوفوه سي ان فيلم توت افي مودرن ومحلاه عديناه في قاعة سنديانا ديريكسيون زهيرة بن عمار والجمهور هو سيتي دي جون وعجبهم برشا قعدنا نحكيو معاهم pendant une heure après la projection قعدنا بيتي قعدت قلنا الفيلم il a quand même 50 ans شوف كيفاش il reste tout à fait actuel tout à fait moderne ça c'est la force du cinéma tunisien
0: و 50 سنه قلت على الفيلم هذا 50 سنه على اول مره إلين كاتزاراس قدام الكاميرا اول مره دق فيها قلبك للكاميرا تتذكرها المامو هذيك
1: تذكرها تعرف علاش نذكرها خاطر غلقت 20 سنه سور الفيلم دونك شكون ينسى العشرين سنة متاعو ومعايا أحمد السنوسي وبارتنير وبوه ولادي سيتي اون تري بيل اكسبيريونس قعدت برسك 3 موا معناها وحنا نصوروا والطقس جانا خايب الوغ كون افي بزوان دو سولي دو بو تان وعدينا فترة حلوة برشا une solidarité في l'équipe جايه من هولندا جايه من فرنسا تونس بيان سور المغرب بيان سور ليكيب محلى
0: حبك في السينما
1: شو تقصد
0: حبيت السينما من خلال فيلم هذا حبيت الموندو نتاع السينما
1: اي حبيت قبلكم سبيكتاتريس خاطر ملي احنا صغار وبابا يهزنا نشوفوا لي شو اسمه هذوك لي فيلم دو كوبوي في ساعه الجلوب تو ماش موجوده والستيام ار دونك ملي احنا صغار يهزنا لو سامدي ابري ميدي ونتفرجوا في كلينت ايستوود او محلاه موت عليه تو عنده 100 ans je crois ولا 150 دونك ديما السينما موجودة ديما موجود
0: دخلت له صدفة عالم السينما وانت بنت المسرح المدرسي بنت المسرح
1: وي غاس رضا الباهي خاطر عمري تصورت باش ندخل في السينما في المسرح وي في الشعر وي غاس رضا الباهي
0: نجوله تحية كبيرة سيدي ذا وشامس الذباع نذكر كنت تحبوا تتفرجوا في أول دور الإلين كاتزاراس تلقاوه في نهار الجمعة في مدينة الثقافة من شمس الذباع توصلت الأعمال شفنا ظل الأرض شفنا عصفور استح يا سلطان المدينة صمت القصور أفلام بقات في ذاكرة التوانسة حتى لليوم إلين
1: بقات وباش تبقى خاطر الأفلام كلهم عندهم موضوع très profond وحتى فيلم معناها تلقاه كي تعاود تشوفه من بعد سنين تلقاه ديباسي ديما عنده ما يقول ديما عنده شخصيته والمخرجين زادا بون كبروا توا كيفي
0: ما زلت محليك
1: عايشك سي جونتي محليك انت سميه معناها سيتي دي اكسبيريونس تري تري فورت افيك تري بو دو مويان وكلنا ماشيين ونسهروا للصباح ونافي با دو بروبليم معناها سيتي ان بروجي كومان
0: نحب نرجع نحكي عليهم باكثر تفاصيل الذكريات هذوما خاطر مش ديما تجيب حدانا إلين كاتزاراس باش نخليك تسمع داليدا لي زونفون دو بيغي انت اللي اخترت الاغنيه هذه نسمعها تشيت على مزيكا فام ونرجعوا نكملوا حوارنا مع إلين كاتزاراس جميله السينما التونسيه

0: واحنا نحبوها برشا ضيفتنا إلين كاتزاراس. مكملين مع الحوار 38 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. إلين حكيت على الأفلام هذوما، قلت لي قدش قراب من التوينسة. هاوش يحط لي زميلنا حسام تصويرة إلين كاتزاراس اللي اليوم ما زلت نشوفها على فيسبوك، راها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا قلت قبيلة جميلة السينما التونسية، كنت واعية بالحاجة هذه إلين؟ كنت واعية بهكا قديش يحكيوا عليك بمحبة، قديش يحكيوا على جمال إلين؟
1: والله أنا كم كاركتير معناها حشام شوية
0: نعرف
1: دونك وقت اللي تعمل فيلم معناها توي دون اون اسبيس ديتا سكون، ما تخممش على واش باش يحكيوا عليك ولا واش يحكيوا عليك. المهم وقت اللي تكمل الفيلم تاعك وتعرض قدام الجمهور tu as un retour positif معناها على الدور اللي عملته وعلى الفيلم اللي خدمت فيه. سي لو بلوز امبورطون.
0: اكثر فيلم جاوبك عليه ردود فعل ايجابيه، اكثر فيلم تحكي عليه تحكي على دور عصفور سطح. خلينا نسمع إلين كاتزاراس شويه من عصفور سطح.
2: لا لا ما نحبكش، انت خايف وما تركحش، حتى لو قلبي يحبك، حتى لو قلبي يحبك انا نقول له ما تحصلش. لا لا ما نحبكش، انت خايف وما تركحش.
0: عاود فرشت فيها
1: اي برشا مرات. وان بلوس قدمته في جنوب افريقيا، في أمريكا، في الكامرون، في أوروبا، عملت به دورة العالم. كلم فيك وجي لي فريسون. جي بورتي لا تونيزي دون لو موند انتيي بالفيلم هذاك. وفريد سيتي ان تري بون ميتور ان سين، تري بون، سي ان تري بون ميتور ان سين، توا غاب شوية، بون، ظروف. هو سي ان فيلم يحكي على تاريخنا، يحكي على تاريخ تونس. توا لي جون ينزم بلوس او جون دو فيلم، يقول لك حمام ومدري شنو والمدينه سي ان فيلم نيسيسير في حياتنا وفي التاريخ نتاعنا.
0: شي في حلق الويد زيد هزيتونا موندو نسمه حلق الويد.
1: اي حلو برشا. سي في حلق الويد اقرب لي بيان سور بارابور حياتي، خاطر سي لي مينوريتي. يحكي على حلق الويد، يحكي على المينوريتي juive, la minorité italienne, sicilienne, où il y a qui fait que les gens ou l'abed ils te ferment malgré les différences de religion, malgré les différences de. C'est un seul monde et un seul Dieu. C'est pour ça le film avec Tafoun.

0: هذا يا سامي الدور هذا لما ما إيطاليان خممت برشا معناها جي بخي جي مسيو انسبيري دو عيشة أمي اللي جات من اليونان صغيرة وعاشت في جربة مالوغوزمون مشات علينا على بكري صغيرة معناها جي مسيو انسبيري دو سافي كيفاش كانت معانا وقت اللي كانت صغيرة وقت اللي كنا صغار باغدون دونك سي ان فيلم نحبو برشا
1: برشا تعيش بهم الذكريات هذوما بقاو معاك
0: اي موجودين الأدوار. موجودين ما يلزم واحد يقدم موجودين بيان سور في الذاكره في التصاور في العباد كيفاش يحكيوا لك على حياتك على افلامك ديما موجود اي سينما
1: باركور هذايا فخوره به نتصور له
0: باش باركور نتاع 50 سنه باركور حلو مش سهل بالكل مش سهل بالكل خاطر الفنان راهو عيشته مش سهلة سي تو لي جور ان كومبا سي بور سا واحد يلزمو اللي اوبليجي معناها باش يلقى باش يكون دار باش يكون الاولاد باش يكون عائلة اللي اوبليجي دو سورتير باللي حب وباللي باش يخلي الموهبة نتاعو انتاكت سي با فاسيل التوا سي با فاسيل
1: شنو اكثر لي مومون اللي كانوا صعاب بالنسبه ليك في الباركور صعاب وتجاوزتهم بيان سور
0: اي لا سي او نيفو دو كوتيديان معناها خاطر صعاب شنو صعاب لي سي دي فيلم ديما التوا الغدوة دي فيلم بتي بودجي دونك ما يشجعكش باش تقعد تخدم في المهنه هذيك تو في كو سا تو ترافاي كو دون سو دومين لازمك تمشي تعمل حاجه اخرى باش تخلي الامبيسيون نتاعك انتاكت
1: وشو اللي خلى في الان السنين هذه كل محبه الفن موجوده
0: ما عنديش جواب سي بلو فور كو موا معناها الفن هو بلاش الفن نجمو نعيشو بلاش فن بلاش موسيقى بلاش بانتور بلاش ليتيراتور بلاش فن ما فماش حياة
1: وانت حياتك فيها برشا فن ألين ورفيق الدرب زيدا كان فنان ممثل كبير مسرحي وتلفزي وسينمائي كان قولوا سحمد سنوسي الله يرحمه كان لمكم الفن ولمتكم المحبة لسنوات ولليوم تقول ألين موجود بيناتنا حاضر الفنان ما يموتش ما يغيبش
0: ما يموتش الفنان سورتو فنان كبير كما أحمد أحمد وقت اللي عرفت وأنا عمري 17 سنة وعرفته على السن دو تياتر مونيسيبال في مسرحية الزنج عنده دور لو بخمي غول ومن وقتها معناها متفرقناش وسيكم كو معناها موجود ديما موجود يعني. كل يوم يحكيوا لي عليه كل يوم تصاوروا في الدار كل يوم شغطوا المسلسلات قعدوا معناها ديما يتعديوا أحمد هو أحمد c'est un grand artiste grand artiste وبو أولادي مجتمع خير
1: إنسانيا سي حمد سنوسي مدام إلين كان هكا فما شوية صعب اللي راوه في أدواره يمكن
0: با دو تو يحب على الأدوار هذوك يحبهم برشا كما في دوار أما هو c'est un cœur tendre معناها فنان يحب الموسيقى يحب الشعر يكتب مليح ويحب المسرح قبل كل شيء هو المسرح دي هو صغير وعائلته ما حبتش معنا تخليه في الدومين تياترال وبسيف عليهم معنا إلا في السنتر دار دراماتيك متاع العمران وبعد مشى لفرنسا وعمل ديزيتود سوبيريور ولا يقرري ويقول لي ما نعرفش نعمل حاجة أخرى أنا كو دو تياتر والحق توت سافي لا في دو تياتر اي دو سينما
1: وقدم برشا وأثر برشا الساحة الفنية والثقافية في تونس أحمد سنوسي. ورغم السنوات اللي غادرنا فيهم لأنه زملائه في الساحة الفنية والثقافية بقوا يستحضروا ذكراه ديما يتجبد في في في في في لي انترفيو. والفقد بالنسبة لك أنت تجاوزته بسهولة ولا مازال يأثر؟
0: لا بقاش معناها ست le compagnon d'une vie يخلي يمشي عليك معناها c'est un drame يأثرك jusqu'à la fin de ta vie يظهر لي انا هكا حسيته c'est très difficile à dépasser اما موجود في غزرتك انت في كلامك الحلو في العباد كي ناخذ تاكسي مدام مرت احمد السنوسي ويبدا يحكي لك التاكسي يعرف لي ديالوغ بار كور وهذيك الحاجه الحلوه والتونسي يحب الممثلين متاعهم يحبهم vraiment ثم قدر كبير vis-à-vis du métier وهذا حلو ما نعرفش في البلدان الاخرين سي سي كوم سا مي ثم عشرة ما بين لو بوبليك ولا التونسي بسيط par rapport aux acteurs aux artistes en général.
1: وهو تقريبا نراوه كل يوم في شاشاتنا مع الإعادات أحمد السنوسي كان ثائر إلين كان حر كان كلمته يقولها
0: اي وهذا ما يعجبش دايور إلا ساعات هكا دي كلاش مع certains مخرجين ولا certains politiciens وديما يقدم يهموش
1: وقال كونه زاد غيبوه لفترة على الأعمال التلفزية حكيها في آخر حواراته
0: أي خطرة ما عنده كلمته حر كما قلت حر أو العبد الحر أو ما يعجبش ديما أما شخصيته يسر قوية يسر حلوة دونك تخوف
1: قوية وحنين مع صغاره حنين في داره في عائلته
0: أي حنين
1: فما فاسات أخرى يمكننا
0: حنين برشا هو خطر ديجا هما ستون فامي دو نوف انفان هو كان يحب أمه برشا أول مرة وقت اللي شفته مع أمه ونشوف فيه يبوس فيها ويعنق فيها ونقزل ونقول شنو هو هذا صح عليهم خطر احنا ونتي بلو غزيغفي في عائلتي وعجبتني ياسر العلاقة ما بين أحمد وأمه أمي فاطمة معناها تاخو اون لوسون هكا العلاقة هذه محلاها لا حنين كان يحب امه برشا واخته الصغيرة مباركة اللي هي موجودة وتسكن في السرس
1: زلت معاها على تواصل
0: بيان سيغ مع العائلة الكل
1: الله يرحمه وينعمه كما تقول أنت الفنان ما يموتش أحمد السنوسي ديما حاضر ديما موجود ديما نستحضره ذكراه فنان كبير قدم برشا للساحة الفنية والثقافية ومن خلالك أنت نوجه حبينا لمسة وفاء لروحه اللي ما زالت حاضرة بيناتنا وما نصوروش يتنسى لأنه قدم برشا حكينا على أحمد السنوسي حكينا على الأعمال الفنية والسينمائية أنت اللي قلت لك غبت على السينما إن شاء الله عنا دور مهم في صبات الغولة واختش في إيران نور
0: إن شاء الله يا ربي احنا قدمناه في جي سي سي متاع
1: 2025
0: قدمناه أور كومبيتيسيون الكوبي ما كانتش معناها كومبلتمون معناها كوبي دو ترافايت نجم تقول وعاود سي مختار العجيمي عمل لي نوفيل كوبي اللي هي حلوة برشا قدمناها في مهرجان الأقصر في مصر سا تري بيان مارشي اور كومبيتيسيون زيد مهرجان مزيان برشا ونصار ويعطيهم الصحة يسون فور في السينما وفي الاورغانيزاسيون سينماتوغرافي وقدمناها سا بيان مارشي عملنا ديبا حلو برشا وان شاء الله يا رب ان شاء الله الفيلم يخرج في الخريف
1: الخريف نستناول العمل هذا المختار العجيمي وهو قال كونك انت المفاجأة متاع العمل هذا وانا نقول مفاجأة كونه كانت لوديو اللي شفناه لين كاتزاراس وفاطمة بن سعيدين
0: شو راهو سي لا بروميير فوا اللي يعطيوني ان خول هكا كمان جاي دام مريضه وهي كاتبه هي وتعمل فلاش باك على حياتها الى 80 في الفيلم ولا اكثر من 80 وترجع معنا فلاش باك على حياتها. وفت فيلم هو يحكي على تاريخ تونس من الانديبندانس قبل الانديبندانس بشويه 2024. دونك سي ان تابلو اتخافير هالمراه هذه على تاريخ تونس. مزيان برشا الفيلم تريز اوريجينال معناها مش
1: مزيان برشا. ونجم نقول انصفك بعد السنوات هذه الكل انه راهو دور بطوله الالين كاتزاراس ونتصوروا تعبك في الكواليس كي نتفرجوا في الفيلم.
0: الفيلم في
1: الرول اللي تبقى لك من الرول.
0: اي لا انا عجبني برشا الرول قعدت فيها معناها مده خاطر سي ان رول بون مش ساهل اما تري انتريسان تري تري ريش تري فاري ومختار يعطي الصحه عطاني حاجه جديده اللي حبيتها برشا.
1: نستناو العمل هذا
0: فوالا نستناو بيان كو في مهرجان كارتاج العباد معناها جاتني وبستني وبرافو محلى الفيلم محلى دورك مي طوى الجمهور الكبير ما نعرفش ان شاء الله يا ربي سامخش سابخون.
1: نستنى العمل هذا يكون موجود في الخريف صبات الغولة اللي هو اخر اعمال مختار العجيمي فيه كما حكينا فاطمة بن سعيدين ومجموعة مهمة من الممثلين التوانسة عزة سليمان إبا حملي اللي مثلت الجوناس متاع إلين كاتزاراس
0: نور قروي
1: بلوتو وإبا حملي إذا كانت حاضرة في العمل هذا رحمة بن عيسى وياسين بن قمرة موجودين في العمل هذا إن شاء الله يرى النور قريبا. سينو غدوة إلين كاتزاراس استناكم مع فنانين أخرين مجموعة مهمة من موسيقيين وفنانين مغنيين يستناكم غدوة في سينما دار السبعة متاع العشية. ليبيي منين نجمو ياخذوهم للعرض هذا؟
0: اون لين ولا ليبيي سور بلاس اما ايجي وخاطر سافا اتر اون بيل سواري سورتو لا بروميير بارتي احنا مستنسين برويحنا في الكورال اما البروميير بارتي فيها دي سوربريز دونك ايجي وبني انكوراجي لي جون اي انكوراجي الجمعية بيان سور خاطر هم حاجتهم بينا مش
1: فوالا كما قلنا بور لا بونكوز غدوة سبعة في سينما دار خذوا تذاكركم كونوا حاضرين لدعم الكورال هذايا كما قلنا كورال يوناني ولكن فما دي سوربريز غدوة يستناوكم. ديما نقولوا الممثلة التونسية اليونانية قد 50% يونانية قد 50% تونسية
0: ديما قد
1: شكون يغلب هكا ساعات فماش عركة في الوسط؟
0: لا جو بونس با
1: دونك قبيله تسمع في الجربي
0: سورتو سورتو تنجم تقول ممثله جربيه يونانيه انا عزيزي راهو اللي انتري في جربه وانا عاش في جربه وتوفى في جربه وموجود في جربه
1: والقبيله تسمع في الطبل الجربي وقلت لي نتذكر في الانفونس نتاعي نتذكر في طفولتي
0: طبل تعرف طبل في الليل وقت اللي ثم العروسات تسمع الطبل au fin fond de la nuit هو ديما معناها ذاكره حلوه برشا وديما موجوده معناها كي تفي اتونسيون في الليل في الصيف ديما عندك دف دف دف الطبل اللي هو اوني كوموند ماشي بقعه اخرى. كان زهير جوجه بالك شي كان يسمع فيه يقول لي اسكو اليا ايور دون لو موند لو دف دف دو جربا دو تامبور دو جربا
1: طبل جربة. الطفولة كانت فنية بامتياز كان فيها برشا فن ولا
0: لا.
1: بعيدة شوي
0: با فريمون لا فيها برشا دي جو البرة فيها البحر فيها الحوت فيها الفليك طفولة مزيانة بيان سور فيها الجيم هي الأول قرية تلقاها وقت اللي يجيب الجيم من تونس على البطاح القرية هذيك اسمها الجيم ما يعرفوهاش العباد الجيم مش حمت السوق سي ان بوتي فيلاج مزيان ما تبدلش عبادها محلاها فوالا.
1: شنو تتوحش في الجربة ديما؟
0: ذكريات برشا ذكريات صحابي اللي كبرت معاهم صاحباتي اما نمشي لهم ديما نمشي لهم
1: نرجع لك ديما ترجع
0: exactement.
1: ونحبك ترجع بحضينا هنا المزيك كلين
0: باه.
1: ترجع بحذنا في الخريف ترجع بحذنا
0: صبات الغولة يتقدم في إن شاء الله dans toutes les salles خاطر باش normalement c'est Gobontini qui prend la relève إن شاء الله نجي مع مختار شكون يعرف
1: هاي فوالا تحضر بحذنا انت مختار العجيم يعني نشكرك برشا يا لين كازارات
0: متوحشني pour ton accueil merci
1: متوحشوك ديما وعشري بعلي
0: باهي
1: جميلة السينما والشاشة التونسية لين كازارات كانت ضيفتنا اليوم في الانترفيو كانت حبوا تسمعوا برشا حكايات على البدايات على افلام بقات في ذاكرة التونسة الكل رجعوا شوفوا الانترفيو هذا سيبي على صفحتنا على فيسبوك وإلا زادة تلقاوها على يوتيوب موزي كافي منكملوا مع الموزيكا اختيار إلين كاتزاراس وزنا كابين معكم في كل شوف فلوس السلام عليكم وين ما كنتم

Lovely lady of Ardak يتواصلنا حتى للثمانية وسبعة وخمسين دقيقة. كمان معكم كنت خلص بالنسبة لليوم, نتقابل غدوة في موعد جديد من لو رانديفو 100% كولتوريل. شكرا لكم لما كنتوا في الاستماع. نذكر ضيفتنا كانت إلين كاتراس, شوفوا الحوار كامل على يوتيوب شوية آخر, سينو تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك موزي كافيم شوية آخر. موعد الأخبار, موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم يسري جديدي في بنت لفيم, برشا موزيكا كيف كيف الفلوس للربح وبرشا انرجي. باي باي, تصبح على خير.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزارة الداخلية تعلن أن مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. ووزارة الداخلية توضح في بلاغ نظرته مساء اليوم أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزداد من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عن التنقلات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تعلن أن انطلاق حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال سيكون يوم غدا الثلاثاء، في حين تقرر انطلاق حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين يوم 9 جوان الجاري بجميع معتمديات الولاية ما عدا معتمديتي بلطب.

0: تجاوزا للحد المقبول. في المقابل نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن الضربات التي كان مخططا تنفيذها على بيروت لن تنفذ. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وقطاع غزة سترسخ ما اعتبره عزم محور المقاومة على تفعيل جبهات أخرى في المنطقة. والعميد إسماعيل قاني يضيف أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات على حركة الملاحة، مشيرا إلى أن باب المندب قد يشهد وضعا مشابها لمضيق هرمز. في الختام، وزارة الحرب الإسرائيلية تقول إن فرنسا حضرت مشاركة ممثلين للحكومة الإسرائيلية في معرض للدفاع سيقام في باريس هذا الشهر، وفرضت قيودا على الشركات الإسرائيلية المشاركة فيها. وفي وقت لاحق قالت وزارة الدفاع الفرنسية التي منعت الكيان المحتل من المشاركة في المعرض في العام 2024 بسبب الحرب في غزة إن الشركات الإسرائيلية ستقتصر مشاركتها على عرض المعدات والمواد المتعلقة بالدفاع الجوي والصاروخية دون الخوض في تفاصيل بشأن الأسباب. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفامي. إلى اللقاء. الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت فام. بنت فام. الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي.
1: التسعة واربع دقائق على موزايك فام، مرحبا بيكم، هذه بنت لفام. نفتتح الجمعة، نفتتح الشهر، نهار الاثنين 1 جوان. ودرجات الحرارة الحقيقة اليوم هنا ريناها، اللي عاش النهار اليوم يعرف اللي
2: عليه خلاقو دايرة
1: بسخانة اليوم أكها ومش مشكلة. وفي النهار كملناه الحمد لله يا ربي، وزادة توان بدأوا نتلموا الناس كلنا بعضنا. إن شاء الله إن شاء الله بنجاح أكيد للزيتوجون اللي عادوا في الامتحانات، إن شاء الله بنجاح زادة لتلمذة الباك اللي يبدأوا يعادوا بارتي من هالربعة. إن شاء الله أكيد ديما نجحين وفديما في التألق. ما عليكم كان تركزوا شوية بركة توا، ونحن نوانسوكم أكيد بالابونيمور. نحن موجودين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام، فريق كامل معاكم أكيد بالابونيمور، أحسن الموسيقى وزادة الربح والكاش اللي يستنى فيكم بعد شوية. بعد شوية ركزوا معايا مليح مليح، فما الكاش يستنى فيكم. كانيوتا عادت من جديد، والفلوس الحقيقة نجم تكون لكم فرصة بعد باش انكم تبدلوا بروجرام الويكند، تحضروا رويحكم للصيف، خويا تشوفوا تيل، تمشوا تتفرهدوا تسافروا اكيد وتعيشوا. ولكن كانيوتا بعد شوية فيها برشا فلوس.
3: اش خريطة لينا؟

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
1: مليون ونص، 1500 دينار. سامية تنجم تربحها مليون ونص اكيد. اكبر سامية الحامي كانت معاكم قبيليكا، وعدتكم بالربح والكاش، وعدتكم بالابونيمور. نحن في بين التافين كل شيء موجود. مليون ونص اليوم يستناو فيكم اكيد على 71113000 كما العاده. فيقوا فيقوا اكيد فيقوا باش تربحوا بعد الكاش. برشا فلوس يستناو فيكم. بعد شويه التحدي نيويني نو 60 ثانيه تربحكم مليون و200 1200 دينار. او ماي دوغ 1200 دينار ينجموا يبدلوا الحسابات الكل. الحقيقه 1200 دينار تنجموا تربحوهم في 60 ثانيه. ما عليكم كان تركزوا تتحداوا سيد الحكم، وبقدره ربي اموركم واضحه.
2: جاوبوا في كل شيء. اللهم صل على النبي.
1: احنا نحبوكم تكونوا هايلين في كل شيء، وفي 60 ثانيه تربحوا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا مليون و200. بعد في نيويني نو يستناو فيكم كالعاده والعوايد. اما زاد عندكم توجست بعد شويه 300 دينار في فك بلاستيك. زوز متبرين جدد يجوا بحذينا ويربحوا 300 دينار اليوم. الحقيقة حاجة سهلة، ونعطيكم المفتاح من توا انكم تختاروا انكم تواصلوا. وزيدا نتابعوا في مباراة المنتخب الوطني ولوتريش.

0: مباراة الحقيقة التوى في دقيقة 57 0-0، ولكن هنا نتبعوا الحقيقة النصور قاعدين يورينا ديجا ويحضروا لنا في الأداء متاع كوب دي موند أكاهو معادنا من زي الحقيقة وزيدا نحن مع النصور تو نعطيكم أكيد آخر تطورات متاع سكور من هنا في بنة لفام، ومن بعد أكيد الريكاب متاع الماتش كامل في سبور إكسبريس مع كامل فريق الرياضة. احنا معاكم أكيد وربح والكاش موجودين 300 دينار بعد شوية في
1: فوق بلاستيك. عليك ليجو زاهية
0: يا كان يربح 1.5 مليون عليه اليوم 300 دينار بعد شوي في بوكا بلاستيك 1.2 مليون فيني مينينا هكا هاو الأمور تولي بي عاد علي تولي معاش خليقو دارك يربح الكاش أكيد وفرصتكم انتم على 71.113 ألف مع الكيب كاملة اليوم باش تربحوا الكاش تتحديوا سيد الحكام
1: يا لطيف
0: لا لا لا لا لا لا 1.5 مليون بعد في بنت تمام أكيد يستنوا فيكم عودة زياد الغربي سيد الحكم إيه حتى انتم عندكم برشا على زياد
2: تو حبيت نعمل ديديكاس لزياد الغربي احلى زياد الغربي والعائله عاد
0: زياد الغربي العوده مرحبا مرحبا بزياد اكيد في الاخراج اليوم معنا طارق في الديجيتال والحجمات اللي في استقبال تليفوناتكم على 71113 ألف معاكم نحن من توا حتى نص الليل برشا بونيمور اكيد زاده عنا مختلف الفقرات اللي يستناو فيكم بعد شويه مع 11 غير ربع نحكي وصحه نفسيه
3: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا
0: فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع الحقيقة طلبتوه منا برشا على لي ريزو سوسيو موزايك كافيه انستغرام فيسبوك ديما نتوما تنجموا تبعثونا دي ميساج وتقترحوا علينا المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم مع الحديث غير بوع متاع الليل بعد شوية نحكيو على وهو سؤال الحقيقة سؤال سهل ياسر كيفاش الكلام اللي نسمعوه على رواحنا ينجم يبدل الشخصية متاعنا يعني كي نسمعوا كلام الناس علينا شنو يقولوا الأقارب متاعنا شنو يقولوا الناس اللي يخدموا معانا الانتوراج متاعنا وجنرال ذيك علاش راهو من المهم انك تختار الانتوراج متاعك بالكداب الكداب واحد بقى ما يختارش عائلته ولكن راهو يختار مليح مليح أصحابه يختار لي كوليج متاعه يختار الناس اللي الحقيقة يا باش تهزوا قدام وباش تحسن من الشخصية وباش تعطيك أكثر انرجي وباش تعطيك اكثر موتيفاسيون باش تقدم في حياتك والا راهم باش يخليوك باش يجبدوك التالي وما يخليوكش تقدم دونك بالكدي بالكدي الموضوع هذايا يهمكم نتصور نحكيوا على كيفاش الكلام اللي نسمعوها لارواحنا يبدل شخصيتنا بعد شويه تكون بحثنا الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره نحكيوا باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا تلقاونا لايف كيف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام مع الحديث غير بوع نتاع الليل في فسر لي ديما صحه نفسيه موجوده من الاثنين للخميس في بنت لفام موعد اسمه فسر لي تنجموا تخليونا لي كومونتير نتاعكم على اللايف على فيسبوك نتاعنا موزايك فام بعد شويه مع 11 غير بوع نتاع الليل تسالونا مختلف الاسئله ونحن اكيد نحاولوا نجاوب عليكم بعد شويه لندي نبدا ونفتتح الجمعه بالموسيقى
4: اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرفنين
0: لندي لو ديماراج مع الديسكو مع بيربل ديسكو ماشين بعد شوية 300 دينار في فوك بلاستيك لربح زوز متبرين تكلمون على 71 113 ألف هذي هاني بوي

0: Breeze and Buyer State of Mind على موزيك FM توصلنا للتسعة واحد وعشرين دقيقة في بنت لفام.
1: بنت لفام في الجمعة من تسعة لنصلي.
0: وأكيد بنت لفام يكونوا موجودين معاكم. خلينا نفكروكم بالسكور ونعطيكم الأبديت. واحد شيء لصالح لوتريش قدام المنتخب الوطني التونسي. الأولاد نعرفكم تنجموا تخلطوا ثم برشا بريشون فوق الحقيقة. سورتو هانا نتابعوا أكيد في الماتش نعطيكم آخر التطورات من هنا بعد شوية. وكيف كيف التطورات الكل تلقاوها في سبور إكسبريس مع كامل فريق الرياضة. أما زيدا نفرحوا كي ديديكاس يكونوا موجودين معانا هنا. نفرحوا لكم ونفرحوا بالليزانيفرسير نتاعكم. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند صغيرات قاسم وآدم وزادة من عند رجلها مروان سويدان. يقولوا لك هابي بيرثدي يا أميرة. إن شاء الله كل عام وانتي حيا بخير يا أميرة. وإن شاء الله عيدكم مبروك أكيد أنتم لكل مستمعينا. وزيد الفرحة تتواصل أكيد. وان ديديكاس خي سبيسيال زيد آخر بجيجي من عند ليكيب هنا مزيكة فام الكل. باش يمشي الستاجير كنت موجودة معانا هنا خدمت معانا زيد في بنت لفام. أكيد بروجي اللي اليوم كانت لسوت نوص متاحة في الليبسي. حبوا نقولوا لك يا أسمى إن شاء الله مبروك. وإن شاء الله يا ربي ديما متألقة. وإن شاء الله من نجاح نجاح. مبروك يا اسمع العجرودي.

0: الفرحة موجودة عندكم انتوما مستمعينا، وان شاء الله يا ربي الفرحة الكبيرة تكون في الباك للتلامذة نتاع الباك، ان شاء الله ربي معاكم ونسلموا عليكم برشا برشا لي بارون زيدا، على خاطر دوركم توا مهم، دوركم باش انه تكونوا موجودين مع صغاركم وتكونوا بحذاهم وتحسوهم زيدا بالفرحة وبالامان، وراهو باللي باش يصير هذيك هي الثمار نتاع عام كامل، وان شاء الله ديما ديما هما صحتهم اهم من كل شيء. دونك الفرحة ان شاء الله يا ربي تكون على مزيكا فاهم زيدا، بعد بالاعلان على النتائج نتاع البكالوريا اكيد نحن معاكم وموجودين ونحبوكم ياسر ياسر زيدا مستمعينا، وبعد شوية تزيدوا انتم تحبونا أكثر كي تربحوا 300 دينار في فوك بلاستيك على 71-113 ألف، الفرحة تكون موجودة أكيد. زوز متبارين في فوك بلاستيك، نعطيكم لزنديس من توا خويا سامبل ياسر العملية، مديم تونس تكاور توا دونك باش نحكيو فوتبول من بعد، سهله ياسر عمليه، تركزوا معانا 300 دينار يكونوا معاكم انتوما.
1: فيقوا عشي
0: فيقوا فيقوا فيقوا، الجريتا موجوده اكيد، ونكملوا شجره المنتخب الوطني التونسي واحد شيء اكيد لصالح لوتريش. دقيقه 75 نتابعوا اكيد في الماتش ونعطيكم اخر التطورات من هنا لبعد شويه، ما نزيدوا كملوا نحكيوا على المزيكا غنيه جيزي اللي كنا نسمعوا فيها قبيليك هي ولي شاكيز، خلينا نشوفوا شنو هي حكايتها ونفهموا شنو هي الاصل نتاعها في سامبلينغ.
2: Sampling.

خرجت عام 2009 من ألبوم جيزي اللي اسمه The Blueprint 3. الأغنية ذي في البوب هيب هوب خلينا نقوله كانت نجاح تاريخي الحقيقة، ومشهورة داير بالفوكو بوك القوي متاع لي شاكيز in New York. هذيك هي أكيد حاجة زادة كمان زيد معها البيتس الدراماتيك متاع الأغنية. أما السر وراء اللحن الغومونتيك والسموذ متاعها هو أنه مأخوذ من غنية سول X.

انا عرش كان عقلت ولا ليه زي مالي موجودين، ولكن توت فاسون بعد تو تعقلوا هالكل مع بعضها. خاطر اللحن اللي نسمعوه في غنية Empire State of Mind، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الليلات الموسيقية الكل، اصله جينا من غنية Love on a Two-Way Street الفرقة السول الامريكية The Moments. غنية خرجت عام 70 وهي في سلو جام لارن بي كلاسيك، وكانت من الاغاني الناجحه في لارن بي تشارتس في وقتها. السامبل هذايا الحقيقه عطاه الاغنيه جديده جو دريمي رومانسي يتناسب مع الموضوع متاع جيزي داير اللي يحكي على الحب اللي عنده لنيويورك. كالعاده باش نسمعوها مع بعضهم.

كانت كوميم سموث برشا الأغنية الأصلانية داير Love on a Two-Way Street. كانت تمبو طايح برشا بارابور Empire State of Mind الأغنية متاع جايزي وألي شاكيز. هنا ريد قديش أذكي كوميم سامبلينج من عند جايزي وألي شاكيز. كوميم الحكاية خرجت أغنية إيكونيك يعني عام كي نحكيه على Empire State of Mind كي مخدينيها داير من أغنية Love on a Two-Way Street. The moment, sir. Sampling.

0: سامبلينج من
1: اتلفن على 71,113,000. بعد شوية تكلمونا تدخلوا في القرعة وزوز متبرين منكم يربحوا 300 دينار في فك بلاستيك. ما عليكم كان تطلعوا بعد، أنا قلنا لكم عطينيكم لندي ساعات فوتبول كرة قدم دونك مش نحكي. وزدكم المنتخب الوطني التونسي توقع يلعب كونتر لوتريش. الحقيقة نحكي فوتبول بعد شوية في فك بلاستيك. فضل شاكر، أحلى رسمة.

النافيغاسيون ولا مثلا ما هو الحقيقة الحاجة دي باش تغير لنا تغير طريقة النافيغاسيون بتاعنا على الانترنت بالكامل وين تولي الملخصات الواضحة هي الأساس ومش لازم تتعب روحك وتقرأ صفحات كاملة باش تلقى المعلومة اللي تلوج عليها. الميزة القوية اللي جابها تشات جي بي تي أتلاس هي التحليل الفوري والتلخيص السريع للكونتوني. تخيل روحك تقرأ في مقال طويل ومعقد، الأتلاس ينجم في لحظات يلخص لك النقاط الرئيسية ويفسر لك زيادة لكونسيبت الصعاب بطريقة يفهمها أي إنسان، وهذا الكل في نفس الفيش اللي قاعد تخدم عليها. هذا يحل الحقيقة تحدي كبير لجوجل اللي قاعدة ديما معتمدة على روابط المواقع كقاعدة أساسية في الرشيرش، على خاطر أتلاس يهدف أنه يتجاوز الروابط هذية بالكامل ويولي هو دليلك الرقمي في كل كليك تعمله. هذا بطبيعة يخلق خوف كبير في سوق الإشهارات الرقمية، على خاطر كان الناس ما عادش تزور المواقع بطريقة مباشرة، الريفينو بتاع الشركة هذية اللي تعمل في البوب باش يتيح برشا. المشروع هذا يخلينا في بداية حرب رقمية جديدة تماما. مايكروسوفت اللي هي شريك كبير لأوبن اي اي، معناها ديجا ربح من الحكاية، وجوجل اللي قاعدين يجهزوا رواحهم للمعركة، كلهم يحاولوا يطوروا لنافيغاتور ديجا متاحهم كيما كروم وإيج باش يوصلوا لنفس القوة التحليلية متاع تشات جي بي تي أتلاس. الصراع اليوم ماهوش كان على شكون يملك أحسن نافيغاتور، أما شكون باش يملك واجهة الإنترنت ويتحكم في المعلومة اللي توصل للمستخدم. بالنسبة للي يخدموا بالإنترنت، تشات جي بي تي أتلاس يوعد بتجربة إنترنت أسهل وأسرع، وين كل شيء يولي يتعمل بكيستيون بسيطة، يعني أنت الفايدة تسأل وهو يجاوبك. ما وراء الحكاية ذي نتصور لاحظوها في جوجل كروم، إنه بالمدة الأخيرة كي نسأله تولي أول حاجة تظهر لك متاع جيميني، إنه يلخص لك ويلوج لك المعلومة وبعد يعطيك ليليان. دونك هذه خطوة أولى من عند كروم، ولكن ما زلنا ما ريناش انتجراسيون كاملة للإي آي في النافيغاسيون. لكن هذا كالعادة يرجع يطرح سؤال الأخلاقيات اللي استنسنا به. هل نقبلوا نافيغاتور واحد يقررنا شنية المعلومات اللي لازم نشوفوها وشنو المعلومات اللي تتنحى، ولا يمات جاي الحقيقة ذي ما تنجم كان تورينا شكون اللي بيش يحكم في الانترنت؟ كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم في الجرعة متسعة للنص الليل. نهاية المباراة بينات المنتخب الوطني التونسي والأوتريش بانتصار الأوتريش 1-0 قدام المنتخب الوطني التونسي. بعد شوية 300 دينار فك بلاستيك، بورتوغال ذا مان، فيليت ستيل.

0: سكولز فرانشيسكو ييتس شوغا على موزيك فام. هذه توا ماشيين في التريند نتاعك 2026 از ذا نيو 2016 فهمت اكيد احسن موزيكا نسمع على موزيك فام في بنت لفام توت سويت نمشيو الفوك بلاستيك فوك بلاستيك فوك بلاستيك. اليوم نحكيو فوتبول 300 دينار اليوم ينجموا يربحوهم زوز متبانين جدد يجيو معانا. خلينا نبدا نسلم على منتصر. مرحبا
1: ومرحبا بفضلك.
0: مرحبا بك شي الامور
1: تمام مزيك
0: يعيشك منتصر وعيدك مبروك
1: علينا وعليك
0: يا يعيشك منتصر. شنو الامور في فورما؟
1: الحمد لله لاباس
0: لاباس. اي باش شنو امورك مع الكره منتصر؟
1: والله مغروب
0: هكا هو مال اليوم نحكيو فوتبول جو كبير اليوم زيد ينجم يفك لك بلاستيك. فوزي مرحبا.
2: مرحبا خويا.
0: شنو الامور يا فوزي؟
2: مبروك سي دايما
0: يعيشك علينا وعليك يا فوزي. باهي اليوم فوزي ثم 300 دينار في اللعبه وفما زيد نحكيو فوتبول. سافا انت والكره؟
2: مش بس
0: اما اسمعني ما احنا ديما نختاروا حاجات معروفه ياسر وزيد انا نعطيك من توا حاجه تنجم تسهل بيها على روحك كي تقول لي انك تواصل تو نزيد فسر لك بعد شنو معناها تواصل. خليه يقبل كل شيء. منتصر وفوزي يلا سلموا على بعضكم. اي
2: مرحبا يا
1: فوزي. مرحبا بك يا
0: فوزي. عايشة مربوحة لكم انتم الزوز يا منتصر ويا فوزي. خليني افكركم بقواعد اللعبة. فوك بلاستيك 30 ثانية تنجم تربحكم اليوم 300 دينار. نحكيو اساطير كرة قدم اي او كزت اذية ديجا نمو انديس ولكن نحكيو على عالم كرة القدم. خليني افكركم اللي الماتش بين تونس ولوتريش وفيه واحد شيء لصالح لوتريش بعد 4 دقائق وقت اضافي دونك 94 دقيقة. المنتخب الوطني التونسي للأسف ما حلفوش الحظ اليوم قدام لوتريش ولكن بين الماتش وتذوما ينجموا يخليونا نحضروا احنا بالقدي بالقدي للكوب جيموند ولكن ان شاء الله مربوحة في كأس العالم. بالنسبة للنسور نحكيو اليوم كرة قدم كرة قدم اليوم ولكن حاجات سهلة برشا. فوك بلاستيك معليكم كان تركزوا زوز يا منتصر ويا فوزي وتزيدوا تسهلوا على رويحكم الحقيقة كي مثلا كيما بار اكزومبل فوزي قلت لي ما عنديش برشا مع الكرة يبدأوا شخصيات معروفين برشا الحقيقة وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا شخصية سهلة برشا وليزانديس يبدأوا سهلين برشا. شو معناها تواصلوا؟ معناها زوز تختاروا انكم تكملوا معنا اليوم وعندكم فرصة باهية باش انه تواصلوا ترجعوا تلعبوا معنا غدوة مثلا على 400 دينار 500 دينار كل نهار زيدوا 100 دينار وفرصكم تزيد مثلا نجموا نوصلوا مليون نجموا نوصلوا زبلين كل نهار نزيدوا 100 دينار ومادامكم تواصلوا معنا مادام ربحكم مضمون. شو معناها ربحكم مضمون؟ على خاطر راه وليت بارتي من الغدوه كي ترجعوا تلعبوا على 400 دينار حتى لو كان لا قدر الله واحد فيكم اللي باش يواصل معنا واللي باش يربح اليوم الله غالب ما حلفوش الحظ غدوه ما طلعش شنو نقترحوا عليك راو انت ربح ديجا. ربح شنو؟ ربح شطر الكنيوتا معناها غدوه ديجا ترجع تلعب معنا تقول الو تربح 200 دينار سهله ياسر الحكايه وحاجه الحقيقه تنجم تشجعكم بالكدي بالكدي وتنجم مثلا زوز ولا واحد فيكم يختار انه اليوم انه ما يوصلش قول يزي في الف بركه او كان طلعت اليوم الشخصيه الكرويه وشخصيه من عالم كره القدم اني ربح 300 دينار كما طلعتش للأسف روح يدي فارغة ولكن ما عش أنا يظهر لي نجم نبنيه بالكدي بالكدي على 300,000 300,000 مزالوا شوية سورتو توا أول الجمعة نجمه بالكدي بالكدي نسهلوها على رواحنا كي نختاروا الزوز أن نواصلوا. خليني نسألكم السؤال هذا يا منتصر تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: بايه منتصر يواصل. فوزي
2: لا انا نواصل بطبيعتي خاطر نسمع فيكم ونتابع فيكم وفي وين نربح ولا ما نربحش
0: مرضيه
2: معناها حتى كما طلعت خلي يربحوش
0: يعيشك يا فوزي يا باهي نحن ديما نفرح اكيد بتليفوناتكم واليوم
3: خلاقو دايره
0: لا بالعكس بالعكس فوزي اليوم خلاقو امورها على
2: لا انا تجاوبك تعديت معاك كي تعديت معاكم في الف برك
0: يعيشك يا فوزي خلاقو زاهيه اليوم فوزي وان شاء الله اكيد مربوحه ليكم انتوما يا منتصر ويا فوزي. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتن على خاطر راهو يعتبر عمليه غش دونك يخليكم تخسروا من المان كيف كيف ركزوا بالكدا وما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو يعني نعطيكم من ليزانديس ومن بعد كي نقولوا 3 2 1 توب خنو. اليوم القرعه اختارت انه فوزي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك يا فوزي بعد 3 2 1 وقتها نبداو نجاوبوا مش قبل كيف كيف زاد منتصر على خاطر هذه حاجه تخلينا نتعرضوا للاقصاء دونك ركزوا مليح مليح و300 دينار بقدره ربي يكونوا من نصيبكم انتم يا منتصر ويا فوزي. واضحين قواعد اللعبة؟ اوكي يلا خلينا نبدأ اليوم بالشخصية الكروية اللي انا نعتبرها الحقيقة سهلة برشا برشا برشا. شوف معليكم كانت تركزوا مليح مليح مليح اكهو دونك شوف ما تعقدوا هش برشا وتنجموا طلعوها بطريقة سهلة برشا. اوكي
1: اوكي
0: اوكي يلا خلينا نبداو اليوم باللي زانديس الثلاثه اللي عندنا. مش نبداو بالانديس الاولاني، هو اسطوره في تاريخ كره القدم في العالم، هذا هي الانديس الاولاني. الانديس الثاني هو انه كان لاعب كره قدم وزاد كان ايراني، دونك بعد ما كمل المسيره الكرويه نتاعو كلاعب ولا ايراني، دونك هنا شغل زوز مناصب، شغل منصب جوار وكيف كيف انترينور. والانديس الثالث والاخير هو انه توا ما فماش شكون في العالم ما يعرفوش، على خاطر زاد الراوه في التلفزه، الراوه في البلاتو، دونك هو محلل زاد كروي. دونك هنا باش نزيد نقرب لكم محلل كروي انترناسيونال، يعني ماهوش، ابعدوا شوي على العرب، ابعدوا شوي على الافريق وعلى العرب. دونك بينات انه نجم يكون امريكي كما نجم يكون من امريكا اللاتينيه، دونك ما تستبعدوش المكسيك، ما تستبعدوش البرازيل، كيف كيف زاد عندكم لوروب وعندكم اسيا، دونك قربت لكم اكثر من نجم. اليوم الشخصيه الكرويه بالنسبه لليله، هل يا ترى يطلعوها منتصر ولا فوزي؟ نبداو مع فوزي بعد 3-2-1. فوزي الكره عندك يلا.
2: الاسم انا من فرنسا، اما الاسم نتاعو نسيت الجزائري، هذاك الاسم الوحيد اللي عندي في راسي.
0: ما نعرفش لازمنا اسم على خاطر بيه، خلينا نمشي منتصر ونعاود نرجع لك.
2: منتصر
0: يلا منتصر.
3: نقول زين زيدان؟
0: لا ماهوش زيدان جوستومون. نرجع الفوزي. تصور فوزي كان في مخك زيدان؟
2: اي ديجا قلت بعد ذكرت وقلت
0: باه. اسمعني فوزي اعطيني اجابه. ترى
2: مارادونا؟
0: ماهوش مارادونا. لا لا لا ماهوش مارادونا. عندك منتصر؟
3: كفو؟
0: لا لا لا لا ما اسمعني، معروف اكثر اكثر اكثر بياسر من كفو. فوزي مزيت لك اخر اجابه.
2: حنا ديجا قلت لك مع الكوره راني
0: والله تعرفوا والله تعرفوا، كي نقول لكم ارسنال، كي نقول لكم زيد يعرف بالقديه بالقديه زيدان، ترى ليجوند في ارسنال وفرنسي زيد.
3: لا لا اونترنور ليكيب ناسيونال تاع فرنسا؟
0: لا لا ماهوش ديشان. لا لا لا لا والله نقول لك حاجه معروف اكثر من ديشان. احكيوا على تييري اونري.
3: تييري أونري
0: تعرفوه بالكدا؟
3: المهم شاركنا
0: والله ما احلاها المشاركة نتاعكم. هكا تييري أونري نحكيو على هنا ليجوند في عالم كرة القدم، كيف كيف زاد هو كان لاعب متميز برشا، كان زاد أكثر لاعب كان سجل أهداف في تاريخ الأرسنال الكل. وكيف كيف تييري أونري هو محلل كرة ويتوى موجود أكيد في مختلف القنوات، يحضر زاد كانفيتي، ما زاد موجود في قناة CBS. دونك شفناه في الشامبيونز ليغ في الفينال، شفناه زاد كيف كيف موجود غاديك في بودابست. دونك هنا تييري أونري كانت الشخصيه نتاع الليله. منتصر على شكون تحب تسلم الليله يا بيه؟
3: والله نحب نسلم على بنتي باهية ترهوني، بنتي
0: ربي يفضلها،
3: نحب نسلم عليها ونسلم على والدة امي فوزيه ولا مستمعين مزيكا فهم الكل، وربي يفضلكم.
0: يعيشك يا منتصر، شكرا ليك، ميرسي بوكو على تليفونك الليله. فوزي على شكون تحب تسلم الليله؟
2: أنا حاب نسلم على بنات الزوز مريوم وقدس، وربي يخليهم لي،
0: ربي يفضلهم.
2: وحب نطلب حاجة من المستمعين، من المستمعين
0: سورتو. أيوة
2: رحمة على بنتي
0: أكيد إن شاء الله ربي يرحمها.
2: ونسلم عليكم الكل،
0: وجدي
2: كاس خاص خاص خاص من حيدر شيل.
0: حيدران باش يكون موجود معاكم.
2: كاس من خو الخو، هو ديجا كان يتذكر فوزي معناها 10 تاع 20 سنين كبيره.
0: اسمعني حيدر دقائق ويكون موجود بحذاكم. يعيشك يا فوزي، شكرا ليك، ميرسي بوكو على تليفونك، ميرسي منتصر،
2: ان شاء الله ربي يستركم.
0: يعيشك يا فوزي بيه، شكرا لكم انتم مستمعينا. كما قلنا لكم بعد شويه اكيد يكون معاكم حيدر شيرني في سبور اكسبريس موعد الرياضه، ونحن زيد ربح والكاش مازال متواصل للاسف. في اليوم 300 دينار في فوكو بلاستيك يقعدوا هنا، وغدوة نرجع نلعب على 400 دينار، ولكن 1,200,000 في نيويني نوم بعد شوية مازالوا موجودين على 71,113,000. فما توت سويت نخليكم مع موعد الأخبار. سيف الدين ماري.
4: اصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
5: موزايك فام،
4: كل كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك اف ام. احلى صباح احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس.
5: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس توافق على مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك أثر النظر في القضية المتعلقة بالحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب القانونية من بنك عمومية والمتهم فيها رجل العمل المذكور ومسؤولين من البنك. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعقد اليوم جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت تصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعات الدوائية في تونس. والفرجاني يؤكد وفق بلاغ لوزارة الصحة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. في الشأن الدولي، صحيفة إسرائيل هيوم تفيد نقلا عن مصدر مطلع بأن جيش الاحتلال لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية، ذلك عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات المقررة الثلاثاء في واشنطن بين الكيان المحتل ولبنان ستعقد كما هو مخطط لها. والأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه اليوم إلى مجلس الأمن الدولي وطلعت عليه وكالة فرانس بريس. واقترح أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي قدمه بناء لطلب مجلس الأمن ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية. ختاما، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن كييف فتحت صفحة جديدة في سلسلة جرائمها بهجومها على مبنى سكني للطلاب في منطقة لوغانسك بشمال شرق البلاد، وعلى مبنى سكني في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام .net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.

0: لوفر جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
1: اريد طور عالمك سبور
2: اكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية آخر أخبار ترجي تونسي ونادي الأفريقي، لكن البداية بالمنتخب الوطني ومواجهة ودية أولى الليلة ضمن تحضيرات المونديال. جمعت منتخبنا بالمنتخب النمساوي في فيان وفات للمنتخب النمساوي 1-0 بونتو سابيتزر في دقيقة 64. المنتخب الوطني استفاد من حمرة لليمار لاعب النمسا في الدقيقة 38. دونك خلينا نذكر بال تشكيلة اللي هبطت في الماتش هذا: شامخ في الكاج، فاليري على اليمين، عابدي، طالبي، الرقيق، حنا بعل، واخذ مكانه حاج محمود في 78، السخيري، خذيره، وعوضه لسعد في 82، انيس بن سليمان واخذ بلاست وخليل عياري في 62، الغربي واخذ بلاست وتونيكتي في 62، وفراس شوات وعوضه كيف كيف اللومي في دقيقه 62. اجمالا خلينا نحكي والحقيقة بعيد على النتيجة على أداء محترم جدا المنتخب الوطني، خاصة الشوط الأول ضربنا مارتين كرة على المرة على الترانسفيرسال، مرة على البوتو، كان المنتخب قريب من التهديف قبل الهدف كما قلت في 64 بواسط سابيتزر. أقل شوية الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني، لكن حقيقة مؤشرات جيدة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني على الأقل في هذه المقابلة. إن شاء الله دونك المواجهة الثانية والأخيرة قبل المونديال تكون ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان القادم. دونك خليني ذاكر سكور فينال تونس النمسا 1-0 لفايت الفريق النمساوي مع ملاحظة جيد للمنتخب الوطني. واحد من منافسينا في المونديال خسر زاد هو واللي هو المنتخب السويدي، خسر الليلة مع النرويج 3-1. دونك ذكروا السويد منافسنا في المونديال. نجيو توا لأخبار أنديتنا والبداية بأخبار الترجي التونسي. يزيد منصوري غادر مع نهاية شهر جوان نهاية عقده، مش بيكون فما تجديد للمدير الرياضي الجزائري يزيد منصوري. كيف كيف اتفاق رسمي مع متوسط ميدان دولي تونسي، اتفاق رسمي مع الترجي الرياضي التونسي. غدوة جلسة مع كريستيان براكوني في كما قلت غدوة معناها في الساعات القادمة. براكوني بعد ما كان اسمه غير مطروح بالمرة موجود اسمه، عنده حظوظ، لكن الأغلب أن وزارة الترجي التونسي تكون الوجهة نتاعها مدرب أجنبي ليكون على رأس الإطار الفني للترجي في المرحلة القادمة. نجيو توا للأفريقي، و 18 جوان هو التاريخ اللي حددت وزارة النادي لاستئناف النشاط وشروع فريق الأكابر في التحضيرات استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. وفي نفس السياق إدارة النادي وبالتنسيق مع الإطار الفني برمجة تربص إعدادي أول يكون في مركز تربصات بعين دراهم، ينطلق مع بداية الأسبوع الثاني من شهر جويلية المقبل. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فم بونت.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 ملي
1: أريد طور عالمك بنت الفم بنت الفم الفجرة بتسعة لنص الليل يسري جديدي

0: أمير لوسيف غافي الأحكام، هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود فيه بنت لفايم على 10 متاع الليل. الموزيكا ديما موجودة معاكم، طريق السلام عليكم سيسولوحكم. أكيد نحن تلقاو عنا أحسن الموزيكا، ما تلقاو عنا الربح والكاش 1,200,000 يستنوا فيكم على 71,113,000 بعد شوية في نيمينينا. أما توت سويت نكملوا مع الموزيكا هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن

اليوم دالي بن احمد في هوت سيليكشن اخترنا ان جروب اوستراليان ان جروب دو جرانج روك الترناتيف. هاكم بديتو تتعقلوا شويه الفايب اللي باش نسمعوه اليوم. ان جروب اللي اوريجينير من نيوكاسل بدا المسيره الفنيه نتاعهم عام 92. ان جروب اللي الحقيقه تعرف برشا مش كان في استراليا ما في العالم زاده. ان جروب اللي خدم بالكدي بالكدي على لو جون موزيكال سبيسيال نتاعو راهو هو اوكي ان جروب دو روك كما رام تعرفوا زيدا بأكثر من هكا تعرفوا بين سونوريتي سبيسيال السيلفر تشير.

كي نحكيو على البدايات نتاع سيلفر تشير نحكيو على لي فونداتور بن ودانيو اللي كانوا داير قبل يقراو مع بعضهم في المكتب اي في المكتب في ان كارتي من نيوكاسل بعد كي كبروا شويه ولا بعد خلط عليهم لو شانتور جونز وزاد لو باتور جيلز اللي داير من الاول بداو يلعبوا الراب مع بعضهم جوست وقتها بيان سور كانوا يكتبوا موسيقى وكانوا يحبوا موسيقى الراب ولكن بشويه بشويه بداو لو جروب هذايا وبداو يمشيوا الأكثر شوية من الراب عارفوا لي الموسيقى متاحهم ممكن ولا الستيل اللي ممكن خلينا نقولوا قبل الادوليسانس متاحهم كانوا يسمعوا برشا ليد زابلين دي بيربل وبلاك سابث ومن غادي كبداو بشوية بشوية ياخذوا الستيل متاحهم في الجرانج في الروك الالترناتيف اليوم الشواء متاع تالي بن أحمد في هوت سيليكشن سيلفر تشير

خمسة ألبومات ستوديو سيلفر تشير أولهم عام 95 فراغ ستامب آخرهم عام 2007 يونغ مودرن. المسيرة الفنية متاع سيلفر تشير وفات عام 2011 أما الموسيقى متاعهم تقعد ديما في الأذهان هذه.

0: ايه مزيل مزيل مكري.
1: غاردي غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي.
0: مبروك. ثم حاجة أخرى زيدة اسمها الإنذارات. حصل على الإنذار يا مبروكة وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تحاول عرفت حتى تعاود كلامي أنا حتى في سياق الحديث. معناها مثلا نقولك لباس تقولي لباس الحمد لله، كيف كيف تعتبر عودت كلمة لباس، دونك تحصل على إنذار يا مبروكة.
1: عليها مسيبة هي قانون في البلاد.
0: قالك مش مسيبة ثم قانون في البلاد يا مبروكة. قداش من إنذار مبروكة نغادرو؟
2: زوزة
0: نزيدوك وحايدخ
3: إيش خريطة لي أنا؟
0: بعد ثلاثة إنذارات نسمع الضحكة الشهيرة متاع سيد الحكم. ماذا بينا ما نسمعوهاش الضحكة ذيك هكا ولا؟
2: لا ما نسمعوهاش.
0: صحيح.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: يا لطيف يا لطيف قالك خوف سيد الحكم هذا. يا مبروك يا مبروك زعمة اليوم يا مبروكة.
2: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا مبروك. اسمعني أول حاجة سيعرض بالك من منك الريزو خاطر قاعد يتقطع راهو إذا كان قص علينا الريزو تنتهي اللعبة
1: إن شاء الله بالشفاه والهنا.
0: أيوة شوف لي بلاصة فيها ريزو باهي وتو أنا مزلنا نحضر ونحن مريقل
2: مريقل.
0: تراه مبروكة خلينا نشوف الريزو. صوتك يتقطع شوي. لا هكا أتعس. هكا أتعس شوي. ترى هي البلاصة الأولانية كلمنيك فيها من الأول كانت باهية.
2: هكا.
0: لا هكا كيف كيف مازال الصوت يتقطع يا مبروك.
2: هكا
0: صباح. أتعس شوي. أنا تابعه في الريزو بطلنا مني مني نو تابعه في الريزو اليوم. باه هكا هو الحد توا سافا نسمع فيك يا مبروك.
2: باه
0: هكا هكا مريقل اقعد وين انت تاو مريقل. اوكي يا مبروك اي حاضره
2: حاضره.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: باه انت قلت حاضره قالك سيد الحكم لا بدنا نروح شوي خلك. هاي مبروك اليوم انا العب على 1,200,000. هل
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: والله حتى هي كنيوته كبيره برشا يا سيد الحكم. 1,200,000 و200 دينار مستمعين الكل معلقين امالهم عليك يا مبروك. يحبوك تربح سيد الحكم اليوم.
4: عليك لا جزيرة.
0: لا لا علي توا لازم يتفرد. ومبروك اليوم لازم تتفرد.
4: عليك لا جزيرة. عليش
0: بيه خلاق
4: وزاهية اليوم.
0: ايه علاش خلاق مبروك بعد تكون زاهية بالقديه بالقديه كان تربح معنا 1,200,000 يا مبروك. هكا ولا
2: هكا
0: هكا هاي مبروك. هاي مبروك نبدأو نيوينينو على 1,200,000 بعد 3 2 1 انطلاق.
4: تفيق وعشير
5: اتنسيون نيوي نينو
0: مبروكة. مبروك شبيك ما جاوبتنيش ونعم زادة. ليه لو بير انت ما جاوبتنيش بعد كيظهر لك مش جاوبني بطلي نعم. مبروك يتحضر في روحك من قبيلة وجاوك بيه امورك واضحة وشادة روحك في بالك من اللي بدينا نحكي ولا قلت لي لا ايه لا ليه توك سمعنا نيوي اتنسيوني ويني نقط لي ايه. يا مبروك يا مبروك ليه تسمعني صعيب راو الريفليكس متاع اي ولا ليه صعيب راو. عايشك يا مبروك على شكون تحب تسلم الليلة؟
2: نسلم على صغيراتي وعلى العائلة كلها.
0: ربي يفضلهم لك اكيد العائلة الكل. ربي يخليك يا مبروك شكرا ليك اللي كلمتنا اليوم. التحدي مازال موجود وعلي للأسف خلاقة دايرة علي خلاقة دايرة. لا لا لا ما تفرهدش علي الليلة ولكن فرصتكم انتوما
4: علي خلاقة دايرة.
0: لا لا غدوة غدوة علي تنجم تكون خلاقة أحسن شوية خلاقة تكون سياحية علي غدوة كي تربحوا معانا الكنيوتا غدوة. استنوا فيكم برشا فلوس.

0: هيش أهمية.
1: بيسير.
0: أما متعرفش مفعولها على غيرك كيفاش عطت المفعول متاعه. وإحنا مشكلتنا اللي تفهو الحاجات معناها. نقول لك تحالة غش.
1: أي متاع لغالب. زلقت
0: الكلمة. في حالة حتى في حالة الغش. العبد يزم يحاول يكونترولي روحه. خاطر الكلمة جارحة تقعد تقعد الجروح جارحة هي اسمها على جسمها. كلمة جارحة تقعد ما تتمحاش.
1: وهذه اللي الحاجة ممكن ربي سبحانه ميزنا بها على باقي خلقه أنه عنا ملكة تاع العقل نعرف كيفاش نتحكمه في أنفسنا ولازمنا نتحكمه في أنفسنا في مختلف المواقف يستمعوا كما قلت أنت معناها واحد راو إذا كان حتى لو كان في حالة غش راو مش هذا لا يتيح لك أنك تعمل اللي تحب كيما تحب وقت اللي تحب وتقول اللي تحب معناها هذه حاجة مايش مقبولة بأي طريقة كسوسوا حتى مع العائلة معناها حتى في عائلتك في حد ذاتك ولا مع أصحابك ولا مع ناس اللي يقربوا لك دونك من هنا ممكن نجمو نطرحوا سؤال هذايا كما قلت انت مادام الحكاية ترجع للصغر علاش هنا ممكن ثم بعض الناس يبقوا متأثرين بكلمة وإلا برمارك وإلا بحاجة تقلت لهم حتى بعد سنين وسنين وسنين ما سمعناها الكلمة هذه
0: كما قلنا خطر المخ يربط الكلمات بالمشاعر دونك بالنسبة لي هو الحاجة الخايبة ما تتنساش تكبر معاه كما قلت لك في حالة غش تقول أنت حاجة خايبة أما هو أنت نسيتها أما هي من كلمة تولي ما عادش جوست كلمة تولي أنت بالنسبة ليك الحاجة هذيك تحدد بها شخصيتك وتشوف بها شخصيتك وتشوف بها العالم زادة فهمت معنى هي جوست مش كلمة ومشيت على روحها لا ما بقتش مجرد كلمة لا بل ولت طريقة انك تشوف بها روحك تشوف بها شخصيتك وتشوف بها العالم معنى عبارة انت حددت له طريقه بك الكلمة هذيك فهمت معناتها ما تقعدش جوست مجرد كلمة
1: معناها حتى بعد سنوات هذوما الكل
0: ولا تقعد فوالا هذاك علاش ديما نحاولوا كيما قلت انت بكريكا مش معناها احنا في حالة غش معناها عندنا الحق باش انا نخرج كلام خايب ساعات بالنسبة ليك انت كلمة صغيرة اما تحطم عبد
1: بيان سور
0: فهمت والنقد
1: نحاولوا ما نقدوش لازم يكون بناء النقد
0: حتى كي باش تنقد مثالش نجم تنقد بطريقة لطيفة شوية معناها مش لازم تعطي ديريكت الكلمة الخايبة حتى كي باش نحاولوا نقدوا نحاولوا كيفاش نخلطوا المعلومة غير ما نجرحوك العبد هذيك
1: لطفوا في إطار أن نطوروا من الناس اللي نحبوهم واحد إذا كان بيش ينقد ولا يحب الإنسان أنه يقدم ولا يصلح من حاجة بيانسور بيش يكون بطريقة لطيفة جدا مش أنه الإنسان هذيك يعرف يخوها وينجم يبدل من روحه معناها للأحسن فهمت دونك هنا كنا نحكيوا على الكلام السلبي أما هل الكلام الإيجابي مثلا نقول لك والله اليوم راك عملت حاجة باهية والله محليك اليوم تبارك الله عليك ذكي تعرف تحكي هل الكلام هذايا الباهي ينجم يأثر كيما الكلام السلبي
0: بيان سور حتى الكلام الباهي يأثر علينا احنا مشكلتنا كي تقول كلمة خايبة مثالش اما كي تقول كلمة باهي دليل قادر شنو تدلل فيه الوغ هذاك الكل ماهوش صحيح بالعكس انت مثلا كي تقول لصغيرك كلمة باهية بالعكس تبني له شخصية قوية وتبني له صحة نفسية باهية خاطر الكلام يأثر على البسيشيك نتاعنا على الاخر مثلا نجم تقول لصغيرك انا راني نؤمن بيك نؤمن بقدراتك راك مثالش حتى كان غلط ناس كل تغلط أما بالعكس احنا نتعلموا من أغلاطنا كان ما نغلطوش ما نتعلموش يعني هذه معروفة العبد يعمل ديما صحيح كيفاش في تعلم
1: ولا لازم يجرب
0: ولا يلزمك تجرب احنا هكا بشوي بشوي تولي تبني شخصية باهية لصغيرك تولي تخليه يحس بالأمان وتولي تخليه يحب يجرب مش يخاف يوهك يقول لي أنا إنسان فاشل ما نحبش نجرب بالعكس أنت تشجع باش يجرب باش يعرف حاجات وأنا والصحيح من الغالط وتبني له ثقة في روحه قوية وتخليه وقتها نشوف المستقبل صحيح للصغير على خاطر كل شيء تبني من الصغرى
1: بيان سور هذه أهم حاجة ولا لباز بتاع الشخصية تكون من صغرها هنا سوا وممكن الحاجة المهمة اليوم لازمنا نفهموها ولازمنا نسمعه بالقدية نحكيه اليوم على كيفاش الكلام اللي نسمعه على روحنا ينجم يبدل الشخصية متاعنا تلقاونا أكيد لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فيم كيفاش نجمو نحميه روحنا من تأثير الكلام السلبي هذا يا سوار
0: باه نحاولوا نراجعوا الكلام هذايا نشوفوا معناها مش لازم سيبون الانسان هذاك حكم عليك سيكو كلامه صحيح
1: أكيد.
0: لا راهو تحب ولا تكره كل واحد ونظرته للحاجه مش لازم تخلي كلام الانسان هذاك ياثر عليك لا انا نعرف روحي عندي ثقه في روحي نعرف اللي انا مانيش هكاكه واللي انا قادر نعمل خير من هكاكه

0: تبطل المقارنة بغيرك اللي أهم حاجة، خاطر المقارنة هي تزيد تعبك. إيش وقتك أنت تكون تسمع لي أنت مكش كي غيرك وتزيد تقارن روحك،
1: أيوة.
0: تحاول تفرق بين كلام الناس والحقيقة هي شنو. إيش وقتو إيش وقتو الصوت الداخلي إذا كان حاولوا نتغلبوا عليه على خاطر راه تحب ولا تكره. الكلام اللي يجي منك أنت زادة أثر عليك أكثر من العباد. يعني لو فات لي أنت سيبان تكونك الصوت الداخلي اللي فيك تولي أوتوماتيك ما تولي تحكي بينك وبين روحك، هذاك يزيد يأثر لك أكثر على مخك وعلى نفسيتك. دونك مثلا أنت ما نجحتش في حاجة ما تقولش على روحك راني فاشل، لا مثالش أنا المرة ذي ما نجحتش، يمكن عندي غلطة في تال وتال وتال، نشوف غلطي وين وماك الغلطة ذي كان صلح روحي باش المرة جاي ننجح فك الحاجة هذيك. دونك أنا غلطت في الحاجة ذي مثالش تعلمت المرة جاي نعملها صحيحة وما خير، ما عملتهاش المرة جاي ما خير مثالش نزيد نتعلم. فوالا ما نستسلموش لكلام الناس، فهمت؟ كما يقولوها تطيح وتقو، فهمت؟ بالعكس كي تتعلم الحاجة هذي من الصغر تعلم تبني روحك شخصية قوية. هذي الفرق بين الإنسان اللي عنده شخصية قوية والإنسان اللي عنده شخصية فابل. الإنسان اللي عنده شخصية فابل تلقاه سلم روحه لكلام العباد وخليه يأثر فيه. ألوحك الإنسان اللي عنده شخصية قوية فاق على روحه وقال لا راهو هذاك رأي العبد يمكن يكون بالنسبة لي هو صحيح، أما أنا مانيش هكاك.
1: فوالا، وهنا نحب معك أنت سوار أنه نلخصوا الموضوع هذايا، نحكيه على كيفاش الكلام اللي نسمعه على روحنا يبدل شخصيتنا، كيفاش نجمو نلخصوا الموضوع هذايا اون كيلكو مو سوار.
0: باه، جوست نحب نقولوا اللي الكلمات بالنسبة للعباد حاجة كيما نقولوا يتفهاها، ألوغ كو لي الكلمة الباهية والكلمة الخايبة تتحس. كلمة خايبة تنجم تكسر العبد وكلمة باهية تنجم تهز العبد تبني له ثقة على قدام زادة. دونك نحاولوا كيما نقولوا نوزنوا كلامنا، نعرفوا شنو نحكيوا مع غيرنا قبل ما نقولوا الحاجة ندورها على لساننا كيما نقولوها. وديما نحاولوا نحطوا روحنا في بلاصة العبد هذاك. انا كان جيت في بلاصة العبد هذاك اسكو باش توجعني الكلمة ولا لا؟ دونك كي ديجا لو فات انك تحط روحك في بلاصة العبد هذاك تولي تعرف شنو يتخرج من فمك.
1: فوالا، هنا جوستومون الكلام راهي حاجة قوية برشا. فوالا، وشكرا ليك الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوار اللي كنت بحذينا اليوم كالعادة. فسر لي معاكم الاثنين الخميس في بنت لفام نحكي وصحة نفسية. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل، أما توت سويت موعد الأخبار مع سيف الدين المهري.
2: تصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
3: موزيكا فام،
2: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزيكا فام.
4: أحلى صباح،
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
3: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. تعيين الرئيس المدير العام السابق لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسية، وذلك خلفا لعبد القادر عميدي والهادي يوسف وفق ما ورد بالرائد الرسمي الصادر اليوم. عدد المترشحين للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية بنزرت يبلغ 8895 مترشحا، من بينهم 7462 مترشحا عن المعاهد العمومية و1072 مترشحا عن المعاهد الخاصة و361 مترشحا بصفة فردية، وفق معطيات تم استعراضها خلال الاجتماع الدوري للمجلس الجهوي للتربية الملتئم اليوم برئاسة والي الجهة سالم بن يعقوب. وزير الخارجية محمد علي النفطي يعقد على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول افريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول، يعقد لقاء مع نظيره الجزائري احمد عطاف تم خلاله استعراض اهم المحاور التي سيتم التطرق اليها خلال اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية على المستوى الوزاري المزمع عقده خلال الشهر المقبل بالجزائر. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، أكد الوزيران على أهمية توفير أفضل الظروف للإعداد الجيد لهذا الاستحقاق، وذلك تنفيذا لمخرجات اللجنة المشتركة العليا التونسية الجزائرية التي انعقدت بتونس، بما يساهم في دعم التعاون الاقتصادي وإلى عناية خاصة بجاليتي البلدين في تونس والجزائر. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة ABC إن اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل حتى من نصر عسكري. وترامب يضيف أنه لم يوافق على الاتفاق بعد ولا يزال يتعين الحصول على بعض نقاط إضافية. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية في أعقاب تهديد الكيان المحتل باستئناف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. سوريا تعلن عبور نحو 12 ألف رحلة عبر مجالها الجوي، وذلك بعد أن غيرت شركات طيران مساراتها في المنطقة لتجنب مجالات جوية تأثرت بالصراع الدائري في الشرق الأوسط. وتظهر أحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن أكثر من 11,800 رحلة عبرت المجال الجوي السورية، أي أكثر من مثلي العدد المسجل في شهر فبراير الماضي والذي بلغ 4,267 رحلة، وهو الشهر الأخير قبل أن تعطل الحرب الإيرانية حركة الطيران في المنطقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام بتسعة للنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: صباح فخري الفل والياسمين على مزيكا فام التربيات والموسيقى مازال متواصلة.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: الموسيقى لايف على موزيكا فهم تسمعها في الجود ميوزيك أحسن الموسيقى سورتو لو شارم متاع لايف ذي اللي موجود مع الجمهور ما تسمعوه في حتى فيرسون أخرى بعد شوية سيو ستاند باي مي أديل سيت فاير تو ذا رين ستيفي واندا بارت تايم لافر أما نبدأ بكول إن ذا جانج جيت داون أون إت

0: Stand By Me
1: live في جابان. live مزين برشا, سورتو انه عمرك ما تسمع الفيرسيون ستوديو بالطريقه هذه. الحقيقه ما الفيرسيون لايف مش كيما في الكونسير, يبدا في فرنسا, في جابان, في اي بلاد اخرى. كل بلاد والجمهور نتاعها وكل بلاد والاحساس نتاعها, وهذه هي احسن المزيكا على مزيكا فاهم
2: بنت فاهم.
1: والموسيقى مازالت متواصلة, هذه آخر ألحان الراحل زياد الرحباني إن كولابوراسيون مع كارول سماحة, من أحسن زيدا نعتبر مغنات أكيد ديما موجودة وديما حاضرة. ما بدنترك وحدك.

الكفوري جن الهواء، تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكامل الفريق، زياد في الاخراج، طارق في الديجيتال، والحاج مكرم في ستاندر. احنا كالعاده نعطيكم موضوع غدوه في نفس التوقيت برشا ربح وكاش لابونيمير، وبطبيعه الحال احسن موسيقى. بعد شويه تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، اما قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. هو ارتيست تعرف عليه العالم الكل في The X Factor UK، غنيه ترجع بينا العام 2012. كان معاكم يوسري جديدي، نخليكم مع جيمس آرثر، Impossible.

0: ميكستي. نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج غريسبا مابادو فانزو الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في الخارج، وذلك بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي فيليكس أنطوان تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجوليانا أماتو لومومبا ابنة زعيم الإفريقي الراحل باتريس لومومبا الذي كان أدى زيارة إلى تونس سنة 1960. وفي هذا السياق، رئيس الجمهورية يشدد على أن الحلم الذي راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحررت من نير الاستعمار، غير أن الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحول إلى سراب بالرغم من أن القارة السمراء تعج بكل أنواع الثروات والخيرات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. دوليا، المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يفيد بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على سلم ريشتر قبالة ساحل جنوب إيطاليا. والمركز يقول إن الزلزال وقع على عمق 253 كيلومترا. في خبر آخر، شبكة ABC نيوز الأمريكية تذكر على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بر يقول لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن لا أحد يستطيع إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار سوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو السبيل الوحيد لذلك. وبر يتابع أن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار حقيقية، وأن ترامب وحده القادر على دفع إسرائيل للالتزام به. النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي يتوصلون مساء أمس إلى اتفاق لتجديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع توب متى. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: موزيكا فام توب متى. The morning top. Yeah.

0: Mosaïque FM. Mosaïque.
1: She's crazy like a fool.